صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان، وأطيب التحيات لكم أصدقائنا المستمعين مع بداية إرسالنا لليوم الاثنين 12 تشرين الأول 2026. نتمنى الجميع بداية أسبوع موفقة ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. نبتدي 6:15 مع أول موجز للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بعد نشرة 8:15 صبحية ندى، 11:30 أمنك بأمان، 1:30 فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم، و 2:15 نشرة مفصل للأخبار، من بعدها نشاطات مع سلام الحام. ثلاثة وثلاثة منكون مع إعادة حلقة نهار الجمعة من برنامج الاقتصاد أولا، 4:15 كلام يوصل مع أنطوان السعادي، 5:15 راديو راما، 6:45 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. أطيب الأوقات مع صوت كل لبنان، ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم إنشاء بعثة مدنية وعسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عبر التدريب وتقديم الخبرات لتعزيز أمن الحدود والسيطرة على الأراضي اللبنانية. وقد أكدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس أن البعثة لن تكون بديلا من اليونيفل ولن يقتصر عملها على الجنوب. يستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم التحقيق اليوم مع الموقوفين من حزب الله هيثم أمهز وعلي كردي، اللذين أوقفا في خلال نقلهما كميات كبيرة من المتفجرات على طريق ظهر البيدر. وقد طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي اطلع على تحقيق الشرطة العسكرية التوسع أكثر في التحقيق والتدقيق أكثر في هواتف الموقوفين وداتا الاتصالات التي أجريها في خلال الفترة الماضية إلى حين توقيفهما. بقي الجنوب أمس تحت العدوان الإسرائيلي، إذ تعرضت مناطق عدة لقصف جوي ومدفعي وعمليات تمشيط. هذا واستشهد المهندس حسين علي رمضان وأصيب شخص آخر بانفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة فرون الجنوبية في أثناء قطاف الزيتون، فيما قتل المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان باستهداف إسرائيلي في بلدة ياطر. وبحسب وزارة الصحة ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ الثاني من آذار حتى 11 من تشرين الأول الجاري إلى 4387 شهيداً و 12424 جريحاً. في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي بجراح خطيرة في حادث عملياتي على الحدود مع لبنان، وجرى نقله بمروحية إلى المستشفى. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه، مشيرا إلى أن نتائج الاعتراض لا تزال قيد الفحص، فيما تواصل قواته عمليات البحث جوا وبرا لتحديد هوية جسم جوي رصد آتيا من لبنان. من المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري قراره بشأن الطعن بقانون العفو في خلال يومين في ظل عدم توافر 7 أصوات مؤيدة لقبول الطعن وفق المعلومات المتداولة. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية. وفي سياق متصل أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار في مدينة أبها للتحذير من خطر قبل أن يؤكد زواله. في الغضون أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا، إضافة إلى أضرار مادية يجري حصرها. في المقابل أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض طريق الزربي في مديرية حيفان بمحافظة تعز لغارتين جويتين، إضافة إلى غارات استهدفت مديرية همدان في محافظة صنعاء. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إعادة تصنيف حادث استهداف ناقلة نفط قرب مرسى السفن في صحار بسلطنة عمان باعتباره هجوما بطائرة مسيرة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري في أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. الخبر الأخير، تراجعت العقود الآجلة لخام برانت وغرب تكساس الوسيط بنحو دولارين للبرميل وسط توقعات بزيادة إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: النائب أنطوان حبشي في كلام يوصل: هل أصبحت القوات اللبنانية شاهدة على القوانين المؤذية للمواطن؟ هل صحيح أنه طلب من القوات عدم الاستقالة، لهذا كان خيار اعتكاف وزير الطاقة؟ وبين الفيدرالية والكونفدرالية، أي خيار هو الأفضل للبنان الغد؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور هكتور حجار في وجوه البلد، حوار عن تجربته في الحياة السياسية والعمل الوزاري، إطلالة على نشاطه في الشأن العام والعمل الإنساني والاجتماعي وعلى دوره في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وجوه البلد، الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
5: صوت كل لبنان.
6: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الاثنين 12 من تشرين الأول 2026. البداية مع نوين النهار. المتفجرات توقظ المطالب بتفكيك حزب الله. حرب الحوثيين على المنشآت المدنية توسع خيارات واشنطن والخليج.

كتبت النهار اليوم تحت عنوان المتفجرات تجدد المطالب بتفكيك بنية الحزب، توقعات مفاجئة بتحريك أمريكي للاتفاق الإطار. شهد لبنان في الساعات الأخيرة إحدى أوسع موجات التعبير الرسمي والسياسي عن التضامن اللبناني مع المملكة العربية السعودية، إذ صدرت عشرات البيانات الرسمية والسياسية عن معظم الاتجاهات الداخلية رفضا للاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض. وإذا عكست هذه التظاهرة التعبيرية انشداد لبنان إلى الحدث الخليجي وأمن الدولة الخليجية، باعتبار أن ثمة ارتباطا وثيقا للدور التخريبي الإيراني الممتد من الخليج العربي إلى لبنان، تزامن ذلك مع تصاعد الأصداء والتداعيات للحادث المشبوه الذي تمثل في ضبط القوى الأمنية شحنة متفجرات تفوق زينتها النصف طن وانكشاف تورط حزب الله فيها، بالإضافة إلى عمليات تهريب متفجرات وأسلحة أخرى ضبطها الجيش، الأمر الذي استتبع نشوء وقائع جديدة في ملف قديم خطير هو ملف نزع سلاح حزب الله. وتحدثت تقارير إضافية عن تفاصيل جديدة عن شحنة المتفجرات، فكشفت أنها كانت تحتوي على مسامير وكرات معدنية، وأن وجهتها كانت الضاحية الجنوبية لبيروت لتسليمها إلى شخص يدعى ذو الفقار. وأشارت إلى أن الموقفين من حزب الله لذين اعترفا بانتمائهما إلى الحزب، أحدهما ابن مسؤول حزبي، أكد أنهما كانا في طريقهما من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية لبيروت لتسليم الشحنة إلى شخص يدعى ذو الفقار، فيما كلفهما بالمهمة شخص يدعى ساجد. ويتوسع التحقيق لمعرفة حقيقة الأسماء والملابسات الأخرى في القضية. في سياق المشهد الدبلوماسي المتصل بملف المفاوضات ومرحلة ما بعد اليونيفيل، يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم في بروكسل للموافقة على إنشاء بعثة أمنية عسكرية أوروبية إلى لبنان، مهمتها تقديم التدريب والخبرات إلى الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. وفي غضون ذلك برزت تقارير إعلامية تفيد أنه من المنتظر أن تعلن وزارة الخارجية الأمنية الأمريكية خلال الأسبوع الطالع عن تقدم في مسار الاتفاق الثلاثي مع حكومتي لبنان وإسرائيل. وإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجه فريق العمل في الخارجية للعمل على إنجاز هدفين في منتصف هذا الشهر. الأول هو إنجاز آلية الرقابة على المناطق النموذجية في جنوب لبنان، والثاني وضع إطار واضح لمؤتمر مساعدة لبنان اقتصاديا وماليا. وأشارت هذه المعلومات إلى أن الإعلان عن التوصل إلى هذين الهدفين سيحصل خلال الأيام المقبلة بإعادة إطلاق للعمل في الاتفاق الثلاثي الذي شهد الكثير من الجمود خلال الأسابيع الماضية، ولم تسلم خلالها دولة لبنانية أو لم تسلم من انتقادات حادة بسبب ذلك، وذكرت بوجود معوقات أساسية أمام إيجاد آلية الرقابة أو الميكانيزم، وتبدأ من أن إسرائيل تضع فيتو على كثير من الدول خصوصا فرنسا، وأن الولايات المتحدة ليست في وارد إرسال الجنود الأمريكيين إلى جنوب لبنان، لكن واشنطن تحاول أن تجد مخرجا للاستعانة بالفرنسيين في مناطق لبنانية بعيدة عن الجنوب ومنطقة انتشار الإسرائيليين، والاستعانة بقوات أوروبية تكون قريبة جدا من الأمريكيين.

في أسرار الآلهة في النهار اليوم مع توقيف شحنة المواد المتفجرة على طريق دهر البيدر عاد إلى التداول خبر إقدام مجهولين على تكسير 18 كاميرا مراقبة على أوتوستراد زحل بعلبك قبل أشهر بعدما عمد صاحبها إلى تركيبها في محيط أملاكه وسجلت أنذاك ضد مجهول، كذلك تكسير أو تعطيل كاميرات على الطريق بين شتورة وسعد نايل وربط ذلك بنقل الأسلحة والمتفجرات. أثار قول قائد الجيش عن إمكان إعادة الخدمة الإلزامية في الجيش إلى العمل موجة رفض عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها مضيعة للوقت، في حين أن الشباب يحتاجون إلى كل يوم للعمل فيه وتدبير أمور معيشتهم، ولأن الخدمة العسكرية لم تنجح في بناء نسيج وطني كما يراد لها. في أسرار الآلهة أيضا بدت لافتة جدا حركة الإقبال على شراء الكتب في اليومين الأولين لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها المواطن اللبناني وتراكم المدفوعات عليه، خصوصا مع بداية العام الدراسي وموسم الشتاء. سقطت تسريبات مصادر قريبة من حزب الله عن أخبار وصلت إلى الحزب عن إمكان إقدام إسرائيل على تنفيذ عمليات اغتيال في لبنان قبيل موعد انتخاباتها لاتهام الحزب بها، وتبين أنها مفتعلة لتغطية أعمال أمنية محتملة.

0: نقرأ بعض العناوين الواردة في النهار أيضا اليوم. قانون العفو يسلك إلى التطبيق الثلاثاء أو الأربعاء. تسهيل جوي أمريكي يمهد لضغوط مالية. التفاوض يراوح وحزب الله يستدرج العقوبات. متفجرات ظهر البيدر، شحنة تكشف تعقيدات السلاح وشبكات نقله. شبهات استثمارية واتهامات للوزيرة بتدمير البيئة. الوزيرة تمر الزين تقول للنهار إعادة ترسيم المحميات ضرورة. ونتابع مع عناوين اللواء. العدوان الحوثي على المطارات والمدنيين في السعودية يشغل العالم. باكستان ومصر وتركيا تساند المملكة. تصعيد خطير وغير مقبول وتضامن أمريكي وأوروبي. إنشاء البعثة الأوروبية اليوم وارتياح لبناني لرفع الحظر الأمريكي عن الطيران. بري متفق مع الرئيسين على أولوية الكهرباء وتوسيع التحقيق في المتفجرات. هيكل في سباق الجيش لعلاقة متكاملة مع المدنيين. القوات اليمنية تكثف عملياتها في الجوف وأكثر من 1700 ضربة ضد أهداف حوثية. ترامب غير متحمس لعملية عسكرية مع إسرائيل ضد إيران. نقرأ من مانشات اللواء. تناول الرئيس نبيه بري أمام زواره ملف الكهرباء معتبرا أن الكهرباء ضرورة مثل الماء والهواء في لبنان، مشيرا إلى أنه ناقش مع رئيس الحكومة هذا الملف الذي لا مهرب منه معالجته، داعيا إلى استقطاب مستمر من مختلف أنحاء العالم لإطلاق عجلة القطاع ووفق صيغة البي أو تي، أي البناء والتشغيل ونقل الملكية، لافتا إلى أن الرئيس سلام يبدي كل تجاوبه واهتمامه بهذا الملف. ووصف بري علاقته مع رئيسي الجمهورية والحكومة بالجيدة، وأكد أن التواصل مستمر مع الرئيسين وأن لا مفر أمامنا إلا استعمال سلاح الوحدة الوطنية لحل كل المشكلات والأزمات التي تحاصرنا. إلى ذلك قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء إن التفاهم الأوروبي اللبناني على إنشاء بعثة أوروبية مدنية عسكرية لدعم وتعزيز قدرات الأجهزة الأوروبية لا يعني أنها ستحل مكان اليونيفيل في الجنوب، وحتى الآن لم يبت عدد الدول المشاركة فيها، وهناك كلام عن دور فرنسي وإيطالي، إنما لابد من ترقب العدد الكامل. واعتبرت أن وجود هذه القوة ليس سوى انعكاس للدعم الأوروبي للقوات المسلحة اللبنانية، في حين يبقى موضوع ملء الفراغ الأمني في الجنوب هاجس المعنيين. ومن هنا تتم اتصالات لبلورة صيغة هذه القوة قبل نهاية العام الراهن، وألا يترك الأمر لحضور الجيش اللبناني فحسب. ولفتت إلى أن أي قوة جديدة يجب أن تحظى بغطاء دولي كي لا تتعرض لأي ضغوطات. من جهة ثانية، كان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان مدار ترحيب من رئيس الجمهورية جوزيف عون والسفارة الأمريكية في بيروت، التي أصدرت بيانا أمس اعتبرت فيه أن هذه الخطوة المهمة تعزز الثقة بين بلدينا وتقرب المسافات بين العائلات وتوطد الروابط مع الجالية اللبنانية الأمريكية وتسهل على الشركات الأمريكية استكشاف الفرص والاستثمار في لبنان. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: لأن كلها بتصير. أنا لبنان تلقى فضيلة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: بينكي برامس إنكن تجو. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقوا.

صاحبة الجلالة. أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الأخبار. ماذا يخطط الأمريكيون والعدو للجنوب؟ منظمات للاستيطان اليهودي وبرامج أمنية أمريكية. كيف أجهز شيوعيون على مشروع مستوطنة راشية؟ الإنترنت غير الشرعي، العفو عما مضى. اليمن للسعودية، هذه معادلاتنا. وفي الأخبار هذا العنوان: الغاز إلى دير عمار، أزمة الخيارات الحكومية. تطرح خطة الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي إلى لبنان أسئلة تتجاوز كلفة المشروع وجدواه الاستثمارية، ففيما تعجز مؤسسة كهرباء لبنان عن تأمين كميات كافية من الغاز أويل لتشغيل معاملها بالقدرة المتاحة، تفترض الخطة الجديدة أن المؤسسة ستكون قادرة على شراء الغاز الطبيعي بصورة منتظمة، وأيضا ستقدم ضمانات للمستثمرين الذين سيشغلون البنية التحتية الجديدة. لكن إذا كانت المشكلة التي تمنع زيادة إنتاج الكهرباء اليوم مرتبطة بنقص السيولة وبالعملات الأجنبية، فمن أين ستأتي هذه الدولارات لضمان شراء الغاز غدا؟ وهل يكفي انخفاض كلفة الغاز الطبيعي مقارنة بالغاز أويل لحل هذه المشكلة؟ كما تبرز إشكالية ثانية تتعلق بالجدوى الاقتصادية للمشروع الرامي لإنشاء محطة عائمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز بكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 130 مليون دولار، وأن تعمل وزارة الطاقة على إعادة تأهيل الجزء اللبناني من خط الغاز العربي الذي يتيح استجار الغاز عبر الأردن وسوريا. والأهم أن الأردن وافق بالفعل على تزويد لبنان بالغاز باستخدام محطة التغويز الموجودة في العقبة، أي أن الدولة تسير بمشروع لإنشاء قدرة جديدة لاستقبال الغاز بالتزامن مع استعادة إمكانية استخدام بنية تحتية قائمة تؤدي الغرض نفسه. فهل نوقشت هذه الخيارات وكلفتها قبل اتخاذ القرار الاستثماري؟

إلى عناوين الجمهورية: جبهة لبنان، تكهنات واحتمالات، الداخل لمعالجة الملفات وتجنب الاعتداءات، هيكل جاهزون في مختلف المراحل. وكتبت الجمهورية تحت عنوان: الحزب يطالب بالمتفجرات، ماذا يخفي ملف ظهر البيدر؟ مصادر مطلعة للجمهورية قالت إن المتفجرات تحتوي على مادة السيفور، أي الكرات المعدنية التي تستخدم عادة في عمليات الاغتيال، وقد تم استخدام مثيلاتها في عمليات سابقة. وعلمت الجمهورية أن حزب الله طلب استرداد المتفجرات المصادرة بحجة أنه يحتاج إليها لمقاومة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، غير أن جهات دولية تتابع ملف هذه المسألة عن كثب حذرت من إعادة المتفجرات إلى الحزب، وحذرت من عواقب وخيمة ستطال كل من يتورط في هذه المسألة. ويقول مصدر مطلع للجمهورية إن القضاء سيكون متشددا وصارما في هذه القضية، وأنها لن تمر لأنها تهدد الأمن في لبنان. وشدد المصدر على ضرورة الغوص في التحقيق لمعرفة وتحديد الجهة المشغلة وهوية الأشخاص الذين كانوا في انتظارها لاستلامها.

في أسرار الجمهورية تبدي الجهات الاقتصادية خشية من أن يؤدي استمرار الاضطراب الإقليمي إلى إعادة رفع كلفة الاستيراد والأسعار خلال المرحلة المقبلة.

ونصل إلى الديار. اشتداد معركة الرياض، الحوثيين تهدد بانفجار المنطقة. القاضي غانم يبدأ التحقيق بقضية المواد المتفجرة اليوم. قرار البطار الظني لانفجار مرفأ بيروت يصدر قريبا أم يعرقل مجددا؟ بين تسريبات أكسيوس والنفي الرسمي حقيقة إرسال قوات سورية إلى اليمن. في عناوين الديار أيضا، طبارة يقول للصحيفة كل الحلول تبدأ من اتفاق واشنطن طهران. ترامب يعلن هدنة الطاقة والقصف الروسي مستمر. بوتين على خط الوساطة بين واشنطن وطهران، وإيران الرد الأمريكي غير كافٍ.

نصل إلى عناوين صحيفة الشرق. ترامب يرفع القيود عن لبنان، والحوثيون يصعدون تعويضا لخسارة تعز. مكة والمدينة يحميهما رب العالمين. ترامب يعلن هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي الخبر جديد بالنسبة لي. هجوم جديد على مطار الملك خالد ورد في تعز وفي صنعاء، إدانات غريبة غربية وعربية للهجوم على مطار الرياض. وكتب عماد الدين أديب في الشرق اليوم تحت عنوان ما الذي عرقل حلم الأمير محمد بن سلمان.

إلى نداء الوطن، متفجرات الحزب لن تمر وعين دولية على جدية التحقيق. الحوثيون يبتزون الرياض بدماء المسافرين. وفي الصفحة الأولى في نداء الوطن، حماة الفساد، قصة كريم خياط والكهرباء. في أسرار نداء الوطن اليوم، بحسب مصادر مطلعة، هناك توجه جدي لدى وزير الطاقة والمياه جو الصدي نحو الاستقالة، نظرا إلى عدم استجابة الحكومة لمطالبه المتكررة، ولاسيما تلك المرتبطة بزيادة ساعات التغذية الكهربائية، فضلا عن طريقة تعاطي الحكومة مع وزارة الطاقة واحتياجاتها. تتصاعد حدة الخلافات بين رئيس مجلس النواب وحزب الله على خلفية ملفات إدارية ومالية، أبرزها رفض مؤسسات رسمية يؤثر فيها بري طلبات توظيف قدمها الحزب بصورة متكررة، وصل بعضها إلى حد الانتقاد العلني. ويضاف إلى ذلك عدم تجاوب وزارة المالية مع طلبات ترخيص منصات مالية لرجال أعمال يدورون في فلك الحزب. أعاد حزب الله عبر تجمع صناعيين تابع له وإحدى الجمعيات الرديفة لمؤسسة جهاد البناء إطلاق بازار أسواق في منطقة سانتراز في الحدث، وذلك بعد تدمير مجمع سيد الشهداء في الرويس.

0: صحيفة العربية الجديدة عنونت اليوم: استهداف حوثي متكرر، التحالف يتوعد برد حازم بعد مقتل 12 وإصابة 309 بالاعتداء الدامي على مطار الرياض يوم السبت، تمديد تعليق الرحلات وتدمير صاروخ في محيطه وحريق بإحدى صالاته جراء مقذوف مجهول أمس، غارات تستهدف مطار صنعاء ومواقع الجماعة في تعز ومأرب، احتجاجات الهند تستنفر حكومة مودي. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. عون يدين الاعتداءات على المرافق الجوية والمنشآت الحيوية في السعودية. بري: لا مفر أمامنا إلا استعمال سلاح الوحدة الوطنية. الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر بنت جبيل. سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمدي: ممتنون للرئيس ترامب على رفع قيود السفر الجوي تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة، شكرا للمتابعة. موعد يتجدد في 6:30 من صباح الغد، ولكم في الختام أطيب التحيات من إلان شديد خليفي والمخرج طوني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور هكتور حجار في وجوه البلد، حوار عن تجربته في الحياة السياسية والعمل الوزاري، إطلالة على نشاطه في شأن العام والعمل الإنساني والاجتماعي وعلى دوره في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وجوه البلد، الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM.

0: بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: نعر امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

0: بدكن أعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
2: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: أبي نصر في قصص ما بتتغير.
1: ياسمين، بعرف خبصت معك كثير، وبعرف آخر فترة ما كنت بنطاق أبداً، بس أنا تغيرت. بوعدك صرت إنسان جديد. بليز ارجعي لي.
2: ياسمين
1: بليز.
2: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
1: ترجع لي؟ ما بترجع لي. ترجع لي؟ ما بترجع لي.
3: تبرد الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورد تعبورد تعبورد.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورد تعبورد
3: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد وإعلان جديد خليفي، إخراج توني خولي.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. ترقب لبناني للموعد الرسمي لاستئناف التفاوض العسكري مع إسرائيل في تامبا. واشنطن تسعى لتحريك الاتفاق الإطار وبلورة آليات الرقابة في الجنوب ومؤتمر للمساعدة الاقتصادية والمالية. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم بعثة لدعم الجيش وتعزيز أمن الحدود، وغموض يلف صلاحياتها ودورها. التحقيقات تتوسع لكشف مصدر شحنة المتفجرات في ظهر البيدر والجهات المتورطة وأهداف نقلها إلى الضاحية الجنوبية. ترقب لموقف المجلس الدستوري من قانون العفو العام وسط سجال بين نادي القضاة والمبادرة اللبنانية للعفو العام. الحوثيون يواصلون استهداف مطار الملك خالد في الرياض وغارات على ضواحي صنعاء وتعز.
0: بالإضافة إلى صفحة الأحوال الجوية.
2: مراحب
3: شو؟ ثروات دولية؟
2: غير.
3: افحص البطارية؟
2: غير.
3: الزيت؟
2: غير.
3: قلب الساعات؟
2: غير.
3: المضاض؟
2: غير. يا خربت اللي بيت. هيا تبنا نروح.
4: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
7: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
8: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولد تعبولد
8: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولد تعبولد
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. تتداخل الملفات السياسية والأمنية والقضائية في لبنان وتبلغ حدود العجز عن إيجاد الحلول الأقل كلفة لكل منها، وعلى وقع ترقب مسار المفاوضات العسكرية في تامبا والغموض المحيط بمواعيد استئنافها، تتجه الأنظار إلى التحركات الأوروبية المرتقبة بشأن مستقبل الجنوب ودعم الجيش اللبناني بعد انتهاء مهام اليونيفيل. أما في الداخل فتتواصل التحقيقات في شحنة المتفجرات المضبوطة في ظهر البيدر وسط مطالبات سياسية وقضائية بكشف مصدرها والجهات التي تقف وراء نقلها وتحديد المسؤوليات كاملة في قضية أعادت إلى الواجهة المخاوف الأمنية وهاجس الاغتيالات. بالتوازي يترقب لبنان قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون العفو العام وسط سجال بين نادي القضاة والجهات المؤيدة للعفو حول العدالة وحقوق الموقوفين وضمانات المحاسبة. إقليميا يتصاعد منسوب التوتر على الجبهة السعودية الحوثية مع استمرار الاعتداءات على مطار الملك خالد في الرياض وسط إدانة للاعتداءات وتضامن مع المملكة. وإلى محلياتنا، والكلمة لألان.
1: إذن في انتظار تحديد موعد نهائي لجولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل في تامبا، يزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام جان بيير لاكروا لبنان في الأيام المقبلة، حيث يلتقي عددا من المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لبحث مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل وطبيعة القوة البديلة في ظل غياب صيغة نهائية حتى الآن. في غضون ذلك، أفادت صحيفة النهار بأن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وجه فريقا في الخارجية للعمل على إنجاز آليات الرقابة في مناطق نموذجية بجنوب لبنان ووضع إطار لمؤتمر للمساعدة الاقتصادية والمالية للبنان وسط توقعات بإحراز تقدم في المسارين خلال الأيام المقبلة، بما قد يعيد تحريك الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
0: وعلى الرغم من كل المساعي الداخلية، يبقى أفق إيجاد بديل لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان مسدودا في ظل غياب توافق داخل مجلس الأمن على التمديد لها أو إنشاء إطار دولي بديل، مشيرا ويشير مسؤول رفيع إلى استمرار رفض واشنطن لهذا الخيار. واليوم يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إنشاء بعثة مدنية وعسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عبر التدريب وتقديم الخبرات لتعزيز أمن الحدود والسيطرة على الأراضي اللبنانية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس أن البعثة لن تكون بديلا من اليونيفيل ولن يقتصر عملها على الجنوب، وفيما لم تحسن بعد طبيعة المهمة وصلاحياتها بالتفاهم مع واشنطن يتوقع أن تشمل دعم الأمن الداخلي والجوانب الاجتماعية والإنسانية، كما يطرح ضمن مهامها دعم القرى الحدودية وتأمين المساعدات والاحتياجات الأساسية للعائدين إليها متى سمحت الظروف بذلك.
1: الجنوب بقي أمس تحت العدوان الإسرائيلي، إذ تعرضت مناطق عدة لقصف جوي ومدفعي وعمليات تمشيط، في حين سقط شهيدان وعدد من الجرحى في انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان. حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي استهدف النبطي الفوق ومحيط ميفدون زوتر الشرقية، كما طال القصف المدفعي أودية زبقين وسلوكي والحجير. تزامن ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه كفر تبنيت، وكان الجنوب اللبناني عرضة لعدوان واسع خلال ساعات الليل وأمس، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت المنصوري وكفر تبنيت ووادي الحجير والقنطرة، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق كوخ إكسبريس قرب ثانوية الصباح في النبطي الفوق. أما القصف المدفعي فقد استهدف أمس المنصوري وسربين ومرج الخيام وأطراف بيت يحون وبرعشيت وحداثة وحريص وعيت الجبل. كذلك نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في بيوت السياد والخيام وحداثة. وفي بلدة فرون قضاء بنت جبيل أدى انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في أحد حقول الزيتون إلى استشهاد المهندس حسين علي رمضان الذي كان يتفقد حقله. كذلك في بلدة ياطر حيث لاحق القصف المدفعي المواطنين في حقولهم فقد استشهد العسكري المتقاعد علي سويدان في حقل الزيتون جراء قذيفة مدفعية استهدفته بشكل مباشر. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ الثاني من آذار حتى الحادي عشر من تشرين الأول الجاري إلى 4387 شهيداً و 12424 جريحاً بحسب وزارة الصحة. في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي بجراح خطيرة في حادث عملياتي على الحدود مع لبنان، وجرى نقله بمروحية إلى المستشفى. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه، مشيرا إلى أن نتائج الاعتراض ما زالت قيد الفحص، فيما تواصل قواته عمليات البحث جوا وبرا لتحديد هوية جسم جوي رصد آتيا من لبنان.
1: وسط هذه الأجواء نقلت صحيفة الجمهورية عن مسؤول غربي كبير استبعاده وجود مؤشرات على استعداد إسرائيل لتصعيد عسكري واسع ضد لبنان، مشيرا إلى أن أي عمل عسكري يحتاج إلى غطاء أمريكي، فيما لا تشجع واشنطن التصعيد في المرحلة الراهنة. وحذر المسؤول من أن أي تصعيد قد يخرج عن السيطرة ويهدد المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل واتفاق الإطار الذي ترعاه الولايات المتحدة، معتبرا أن لجوء بنيامين نتنياهو إلى التصعيد لأغراض انتخابية قد يشكل مجازفة في مواجهة واشنطن نفسها.
0: هذا وأفاد مصدر أمريكي بأن واشنطن تؤيد خطة عاجلة لنزع سلاح حزب الله في مختلف أنحاء لبنان، فيما نقلت العربية عن مصدر أمريكي أن الحزب يجمع 40 مليون دولار شهريا من التهريب وتزوير العملات. يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير لرويترز الأسبوع الماضي عن تلقي الحزب 200 مليون دولار من إيران.
1: في المواقف الداخلية، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رفضه زج لبنان في حروب الآخرين، مشددا على خاصية السلاح والقرار بيد الدولة، وأن معالجة سلاح حزب الله يجب أن تتم بالتفاهم بين اللبنانيين. وأكد باسيل أن لبنان يريد السلام مع إسرائيل لكن بشروط تحفظ حقوقه وسيادته، منتقدا اتفاق الإطار بصيغته الحالية. باسيل قال السلام مع إسرائيل له شروطه.
3: لا مصلحة للبنان بالدخول بحروب آخرين على أرضه، ونتائجها كارثية عم بتكون على كل اللبنانيين، ليس على حزب الله وبيئته فقط. أذى المباشر يقع على لبنان، على اقتصاده، على سيادته وعلى كل شعبه.
0: النائب حسن فضل الله قال إذا استطاعت الدبلوماسية أن تأتي لنا بالتحرير فنحن لا نمانع، ولكن ليس بدبلوماسية التنازل والاستسلام والخضوع وجعل الجيش اللبناني تحت وصاية جهات أجنبية، بحسب تعبير النائب فضل الله.
4: الإدارة الأمريكية استنفرت لأن هناك من أعلن أنه في إيواء للمتضررين من العدوان الإسرائيلي. نحن لسنا معنيين باستنفارهم وبمواقفهم.
1: الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط رأى أن العودة إلى اتفاقات إسلام أباد وتطويرها هي السبيل لتجنب خراب شامل في المنطقة، محذرا من أن المستفيد من استمرار الحرب هم شركات النفط الكبرى وشركات السلاح، وأضاف أن الرهان على الدعم الخارجي وهم وخيال.
0: في المواقف أيضا جدد قائد الجيش العماد رودولف هيكل التأكيد أن مهمات المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة مستمرة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. وكشف قائد الجيش في خلال السباق الثاني للجيش اللبناني الذي أقيم في بيروت عن إمكان إعادة خدمة العلم قريبا لما لها من دور في تعزيز اللحمة والوحدة بين اللبنانيين.
5: أساساً اللبنانيين كلهم بدون الدولة، وبيعرفوا أنه بلد دولة ونحن بلاهن ما بنعمل وطن. الوطن بيتألف من شعبه ومن دولته ومن مؤسساته، وهيك كمل فيها إن شاء الله، وإذا الله راضي راضي كل اللبنانيين.
0: يستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم التحقيق اليوم مع الموقوفين من حزب الله هيثم أمهز وعلي كردي اللذين أوقفا في خلال نقلهما متفجرات على طريق ظهر البيدر. وقد طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي اطلع على تحقيق الشرطة العسكرية التوسع أكثر في التحقيق والتدقيق أكثر في هواتف الموقوفين وداتا الاتصالات التي أجرياها في خلال الفترة الماضية إلى حين التوقيف. وقال مصدر قضائي للشرق الأوسط إن الموقوف علي كردي هو نجل مسؤول سرايا المقاومة في منطقة البقاع الأوسط وينتمي إلى عديد مقاتلي الحزب مع زميله هيثم أمهز اللذين اعترفا في خلال التحقيق بانتمائهما لحزب الله. وقالت صحيفة الجمهورية إن التحقيق في شحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ظهر البيدر سيتوسع ليشمل التدقيق في هواتف الموقوفين، وعلى الإشارة إلى أن حمولة الشاحنة ضمت 562 كيلوغراما من مادة التي أن تي و 206 كيلوغرامات من متفجرات السيفور، إضافة إلى 350 كيلوغراما من الكرات المعدنية أو الخردق وخمسة قوالب معدنية فارغة لحشوات موجهة.
1: تزامنا تصاعدت المواقف السياسية المطالبة بتوسيع التحقيق في قضية المتفجرات المضبوطة، إذ شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على كشف سلسلة القيادة كاملة، فيما أكد وزير العدل عادل نصار استمرار التحقيق حتى النهاية. ودعا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى تفكيك البنية العسكرية والأمنية لحزب الله، بينما طالب النائب الشفريفي بكشف الشبكة كاملة وملاحقة جميع المتورطين، معتبرا القضية اختبارا لهيبة الدولة وصدقية مؤسساتها.
0: من المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري قراره بشأن الطعن بقانون العفو العام في خلال يومين في ظل عدم توافر 7 أصوات مؤيدة لقبول الطعن وفق المعلومات المتداولة. في المواقف دعا نادي قضاة لبنان المجلس الدستوري إلى ضمان توافق قانون العفو العام مع الدستور، محذرا من تحوله إلى بديل عن العدالة وغطاء للإفلات من المساءلة والعقاب. وأكد النادي رفضه استخدام العفو لمعالجة أزمات القضاء على حساب حقوق الضحايا ومبدأ سيادة القانون. في المقابل ردت المبادرة اللبنانية للعفو العام على موقف نادي القضاة، معتبرة أن معاناة السجناء ليست مظلومية مفترضة بل واقعا تكرسه سنوات التوقيف الطويلة والاكتظاظ وتأخر المحاكمات. وأكدت أن قانون العفو أقره مجلس النواب لمعالجة أوضاع استثنائية، داعية إلى احترام صلاحيات المجلس الدستوري ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات القضائية. قريبا إذن يصدر المجلس الدستوري قراره فيما خص قانون العفو. ما هي التوقعات؟ نسأل الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضي عصام سليمان. رئيس، صباح الخير.
6: نعم.
0: لو كان القاضي عصام سليمان على رأس المجلس الدستوري اليوم، هل كان ليصوت لصالح القانون أو لصالح الطعن ببعض بنوده أو رفضه كليا؟
6: شوفي، أنا هيك سؤال محرج إلي، لأني ما بدي أبقي رأيي بقانون مطعوم بدستوريته أمام المجلس الدستوري، لأنه بصير وكأنه رأيي وسيلة ضغط على المجلس الدستوري. بس في لك أنه الإيرون إذا في غموض بنصوصه مثل ما البعض عم بيقول، الغموض بنص قانوني هو بشكل سبب لإبطال هذا النص، لأنه النص القانوني لازم يكون واضح، ما لازم يكون غامض، لأنه إذا كان غامض بصير فيه إمكانية للاجتهادات كثيرة بتفسير النص، وما بعد يتطبق النص بالمساواة على الجميع والمساواة مبدأ قانون. إضافة إلى ذلك، إذا القانون منه معتمد معايير موحدة بتحقق العدالة وبالتالي مفصل نصوصه على قياس أشخاص أو فئات معينة، كمان بصير يتعارض مع مبدأ المساواة، بصير فيه مجال لإبطاله. إضافة إلى ذلك البعض عم بيقولوا إنه النص اللي أقره مجلس النواب هو غير النص يلي وقع عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية، بمعنى إنه البعض عم بيقولوا إنه النص عدل بعد ما صوت عليه مجلس النواب، وهذا كمان قبض لإبطال كل النصوص يلي أضيفت أو عدلت بالنص يلي أقره مجلس النواب.
0: نعم.
6: بتأدي إلى إبطال النصوص الدستورية، النصوص القانونية في قانون العفو العام، لأنها بتتعارض في الحالة اللي حكيت عنها في الحالات هذه مع مبادئ دستورية أساسية.
0: رئيس، تهربتم من الإحراج لكن ما فنتموه يلتقي مع موقف الطاعنين بالقانون.
6: موقف من؟
0: الطاعنين بالقانون.
6: أوكي، الطاعنين بالقانون بدهم يقدموا الحجج يلي بتدعم الطعن المقدمينه. المجلس الدستوري، يعني نحن وقت كنا بالمجلس الدستوري ما كنا نسير حدا، لا يلي مع إقرار القانون ولا مع الطاعنين بالقانون. يعني
0: على أمل أن تبقى الأمور على ما أشرتم إليه، لا مسايرة لأي فريق، لا الطاعنين ولا المؤيدين للقانون. بالانتقال إلى الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو أي الرئيس عون يريد الحفاظ على استقلالية مصرف لبنان، هل تؤيدون هذا الطعن أو ترون فيه لزوم ما لا يلزم؟
6: هو القانون يلي طعن فيه بخصوص هيكلية المصارف هو القانون 70 وقبل كان وضع قانون إعادة هيكلية المصارف رقمه 23. قانون 70 عدل بالقانون رقم 23 بالنسبة لهيكلية المصارف. هل صار في لغط بمجلس النواب حول تصويت على المادة 3 بالقانون المطعون فيه؟ هي المادة 3 كانت تنص على الالتزام بأحكام قانون النقد والتسليف، هذه بالمادة بالقانون 23. بالقانون مطعون فيه عدلت هذه المادة. هون اعتبروا البعض انه عدم الالتزام بأحكام قانون النقد والتسليف بنال من صلاحية مصرف لبنان. يعني واصل صريحة للتصويت، صار في لغط حوله. صراحة الرئيس بري مثل ما وردت بالنص الأساسي الجاي من اللجان النيابية وسقط التصويت عليها، طالبوا منه البعض يرجع يطرحها مثل ما اجت من الحكومة مع الطرح. يعني صار في لغط حول المادة الثالثة للقانون المطعون فيه بخصوص هيكلية المصارف ناتجة عن الإشكالات اللي صارت بالتصويت على القانون مجلس النواب.
0: القاضي، نعم،
6: الدستوري مفروض يطلب محضر الشكل يلي يقر فيها القانون من رئيس مجلس النواب ويبط بالطعن هذا الاشياء الوردة بمحضر الجلسة والنص يلي مطعون فيه.
0: قاضي عصام سليمان، شكرا جزيلا لك.
1: في جديد حكاية إبريق الزيت، أثار ملف تشغيل وصيانة معملي زوق والجي اتهامات لشركة أم إي بي بمخالفة شروط العقد واستخدام قطع غيار غير أصلية، ما أدى بحسب نداء الوطن إلى تعطل مجموعات إنتاج وخسارة تقدر بأكثر من 19 مليون يورو، وأشارت إلى تجاوز مجموعات في معمل زوق 30,000 ساعة تشغيل من دون الصيانة المطلوبة من الشركة المصنعة أم أي إن، حذرة من مخاطر أعطال إضافية. ولفتت الصحيفة إلى التغاضي عن هذه المخالفات مقابل تأمين ساعات كهرباء إضافية لمدة 5 أسابيع، معتبرا أن ذلك لا يبرر المخاطرة بالمعامل. وقال مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك لنداء الوطن إن عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان سامر حسني أكد أن مجلس الإدارة الجديد سيتحمل كامل المسؤولية عن أي عطل قد يحصل على أو في المجموعات.
0: وفي السياق، أفادت مصادر في قطاع الكهرباء المصري لموقع مصراوي بأن مصر تدرس تصدير 2000 ميجاوات من الكهرباء إلى لبنان وسوريا عبر الأردن لتعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة. وأمس شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة معالجة ملف الكهرباء، معتبرا أنها ضرورة أساسية للبنانيين، داعيا إلى استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم لإطلاق عجلة القطاع ووقف العمل بصيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية وفق صيغة البي أو تي. وأكد بري أن علاقته برئيسي الجمهورية والحكومة جيدة، مشددا على أن الوحدة الوطنية هي السبيل لمعالجة الأزمات التي تواجه لبنان.
1: مع الضربات الحوثية المتواصلة على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، عبرت شخصيات لبنانية على كافة المستويات السياسية عن إدانتها للعدوان الحوثي على المملكة والتضامن اللبناني الكامل معها. الرئيس نبيه بري عبر عن أسفه المتبادل بين السعودية والحوثيين وقال إنه يدمي قلوبنا وما يحصل هو نحن ضد نحن. إلى ذلك، ألغت شركة طيران الشرق الأوسط الميدل إيست رحلتين كانتا مقررتين أمس إلى الرياض بسبب إقفال مطار الملك خالد الدولي، فيما يرجح أن تسير الشركة اليوم رحلتها إلى جدة كالمعتاد.
0: في التطورات الميدانية، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدبير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية. وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار في مدينة أبها للتحذير من خطر قبل أن يؤكد زواله. في الغضون، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا، إضافة إلى أضرار مادية يجري حصرها.
1: في المقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض طريق الزربي في مديرية حيفان بمحافظة تعز لغارتين جويتين، إضافة إلى غارات استهدفت مديرية همدان في محافظة صنعاء.
0: وسط هذه الأجواء، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدا أنه لا حل عسكريا لأزماتها. كما أبدى في خلال اتصال هاتفي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان استعداد طهران للمساعدة في إطلاق محادثات بين السعودية واليمن، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية.
1: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إعادة تصنيف حادث استهداف ناقلة نفط قرب مرسى السفن في صحار بسلطنة عمان باعتباره هجوما بطائرة مسيرة. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في مضيق هرمز.
0: في المواقف، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على الشروط 7 التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف، مطالبا واشنطن بتوضيح النقاط التي لا تزال غامضة بالنسبة إلى طهران. إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن المبعوثين الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير علقا زيارة كانت مقررة إلى موسكو بانتظار اتضاح موقف أوكرانيا والدول الأوروبية من مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
1: في الغضون، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو $2 للبرميل وسط توقعات بزيادة إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خصوصا في الشمال وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح نشطة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة، أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
3: يا زيون بزاع المرجعيون وما بزاع العيون،
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
6: بينكي برامس إنكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمانتال لوقية بدولار و95 سنت.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تعبورت
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبورت
8: لا كتير شوب، هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
9: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين: ترقب لبناني للموعد الرسمي لاستئناف التفاوض العسكري مع إسرائيل في تامبا. واشنطن تسعى لتحريك الاتفاق الإطار وبلورة آليات الرقابة في الجنوب ومؤتمر للمساعدة الاقتصادية والمالية. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم في بعثة لدعم الجيش وتعزيز أمن الحدود وغموض يلف صلاحياتها ودورها. التحقيقات تتوسع لكشف مصدر شحنة المتفجرات في ظهر البيدر والجهات المتورطة وأهداف نقلها إلى الضاحية الجنوبية. ترقب لموقف المجلس الدستوري من قانون العفو العام وسط سجال بين نادي القضاة والمبادرة اللبنانية للعفو العام. الحوثيون يواصلون استهداف مطار الملك خالد في الرياض وغارات على ضواحي صنعاء وتعز. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية، شكرا للمتابعة.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سبب تقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 13:30 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: أخبار من اليونيفيل. صبيحة يوم أحد غادرت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل المقر العام للبعثة في النانكورة مع عدد من حفظة السلام متوجهين إلى موقع لليونيفيل في بلدة المنصوري. وعند وصول الفريق كان حفظة السلام الإيطاليون يتحضرون للخروج في دورية، يراجعون الخرائط ويناقشون مسارها قبل الانطلاق، وهو روتين أصبح أكثر صعوبة في منطقة تتغير فيها الأوضاع الأمنية يوما بعد يوم.
2: We're here at a UN position in Mansouri in South Lebanon where our peacekeepers are getting ready to go out on a patrol.
3: نحن هنا في موقع تابع للأمم المتحدة في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، حيث يستعد حفظة السلام للخروج في دورية. يواصل حفظة السلام تنفيذ الأنشطة العملاتية ومراقبة ما يحدث على الأرض وتسجيل الدوريات ودعم الأطراف في تنفيذ القرار 1701 الذي تزداد أهميته الآن أكثر من أي وقت مضى. ومن المهام الرئيسية لليونيفيل مراقبة ما يحدث في منطقة العمليات وعلى طول الخط الأزرق والإبلاغ عنه. الطريق الرئيسية التي نقوم من خلالها بذلك هي عبر الدوريات التي ينفذها حفظة السلام يوميا، وهذا ما دأبنا على القيام به دائما. وبالطبع جعلت ظروف النزاع الحالية هذه المهمة أكثر صعوبة، ويجب أن تتم هذه المهمة بأمان.
1: من برج المراقبة في موقع اليونيفيل تمكن

0: المباني التي نراها خلفي في البلدة إلى أن قاد. يواصل حفظة السلام مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه، ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها. وكما نرى هنا في المنصورة، فإن المدنيين هم من يتحملون الكلفة الأكبر للنزاع. نحن كحفظة سلام نؤمن بأن وجود مجتمعات قوية ومستقرة، وجنوب لبنان قوي ومستقر، ومنطقة قوية ومستقرة على امتداد الخط الأزرق، يتطلب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى أراضيهم والعودة إلى منازلهم وإعادة البناء والعيش بسلام.
1: وبينما كانت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل وحفظة السلام الذين يرافقونها متواجدين في موقع اليونيفيل المطل على بلدة المنصوري، وقع انفجار في البلدة. وكان الدخان مرئياً من الموقع. شهدت بلدة المنصوري دماراً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دمرت أو هدمت العديد من مبانيها بفعل عمليات الهدم المتعمد والقصف المدفعي والغارات الجوية. ولم يقتصر الضرر على المنازل والمباني، بل طال أيضاً الأراضي الزراعية وسبل العيش التي يعتمد عليها أهالي المنطقة. As peacekeepers, we believe that the key
0: to resolution 1701 and the key to peace. كحفظة سلام نؤمن بأن مفتاح القرار 1701 ومفتاح السلام هو وجود مجتمعات قوية ومستقرة. ولهذا السبب لطالما دعمنا المجتمعات المحلية في جنوب لبنان على مر السنين، لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون السلام، ولا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل من دون أن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم وأراضيهم وأحيائهم وسبل عيشهم.
1: القرار 1701 هو الإطار المتفق عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان منذ عام 2006، وواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم الأطراف في تنفيذ القرار، مما ساهم في الحفاظ على فترة من الاستقرار النسبي في الجنوب لنحو 17 عاماً. لكن مع قرار مجلس الأمن إنهاء ولاية اليونيفيل في نهاية كانون الأول 2026، أثيرت في وسائل الإعلام تساؤلات حول من قد يعنيه رحيل البعثة بالنسبة إلى إحدى أبرز مهام اليونيفيل، ألا وهي القدرة على مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بشكل حيادي. وسألنا الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن ذلك. One of peacekeepers' most important roles is to monitor and report impartially.
0: تتمثل إحدى أهم مهام حفظة السلام في مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بحياد، وهذه مهمة لا يستطيع سوى عدد قليل إن وجد من الجهات الأخرى القيام بها. وقد كانت هذه المهمة بالغة الأهمية طوال فترة النزاع، حيث أراد المجتمع الدولي ووسائل الإعلام وغيرهم معرفة ما يحدث بالضبط هنا في جنوب لبنان. وحفظة السلام هم من يستطيعون مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه بدقة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها نظرا إلى محدودية قدرتنا في بعض المراحل على التحرك في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا بسبب الوضع الأمني، فإننا مع ذلك نستطيع من أبراج المراقبة مثل هذا البرج الذي أقف فيه الآن في المنصورة أن نرى ما يحدث على الأرض وأن نراقب جميع انتهاكاتنا القرار 1701 من جانب الطرفين، وأن نبلغ عنها تماما كما نرصدها. هذه المهمة بالغة الأهمية يطلع بها حفظة السلام، وسنواصل الاطلاع بهذه المهمة حتى 31 من كانون الأول 2026.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. حتى تعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: كلنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: بنص لبنان بالدكويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك. لانه جزء من العيلة بيستحقوا افضل رعاية. حيوانك الاليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل انت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الاوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الاليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقول الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.
3: مام؟ كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
4: جنن.
3: رجعت لي التفروير؟
5: تفروير؟ مش رجعلك بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجعلك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
6: فقرة فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
7: تبرد تبرد تبرد
8: الهرم والسكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
7: تعبورد تعبورد تع،
8: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبورد تعبورد تع،
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: مانا على الميلان وما إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: دايما.
1: بن أبي نصر في قصص ما بتتغير.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، إلان شديد خليفي، والمخرج توني خوري.

صباح الخير. عناوين النشرة: بعبدة تنتظر تحديد الموعد الرسمي لاستئناف المحادثات العسكرية مع إسرائيل في تامبا. تحرك أمريكي مرتقب لإحياء الاتفاق الإطاري ووضع آليات الرقابة في الجنوب والتحضير لمؤتمر دعم لبنان. اجتماع في لوكسمبورغ لبحث بعثة مساندة للجيش اللبناني وتعزيز أمن الحدود، وتساؤلات حول صلاحياتها ومهامها. التحقيقات تتوسع بشحنة ظهر البيدر لتحديد مصدر المتفجرات وكشف شبكة التوريد والجهة التي كانت تنتظر تسلمها. المجلس الدستوري أمام استحقاق البت بالطعن بقانون العفو العام، وخلاف بين نادي القضاة والمبادرة اللبنانية للعفو. اعتراض صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط بعد العدوان على مطار الملك خالد، وغارات في صنعاء وتعز.

0: مراحب
1: شو؟ ثروات دولية؟
0: غير
1: افحص البطارية؟
0: غير
1: الزيت؟
0: غير
1: والمساحات؟
0: غير
1: المضاف؟
0: غير يه. خربت اللي بيتي هيا تبنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى كومن معك بكل خطوة إذا بتشعر بالقلق على بيتك كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم
5: كبرت كبرت كبرت
6: تعبولت تعبولت
7: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
8: تعبولت تعبولت
7: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
8: تعبولت تعبولت
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
8: كبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تفاصيل النشرة من صوت كل لبنان. تبقى جولة مفاوضات تامبا في علم الغيب في حين تتصدر الاتصالات الأمريكية بشأن الاتفاق الإطاري المشهد اللبناني وسط ترقب لما قد تحمله الأيام المقبلة من خطوات على مستوى التفاوض وترتيبات المرحلة المقبلة في الجنوب. وفي هذا السياق يبحث الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتعزيز أمن الحدود، فيما لا تزال طبيعة المهمة وصلاحياتها موضع نقاش. في الأمن تتواصل التحقيقات في شحنة المتفجرات المضبوطة في ظهر البيدر والعائدة لحزب الله، مع استمرار المطالبات بكشف مصدرها والجهات التي تقف وراء نقلها والهدف منها وتحديد كل المسؤوليات. أما على المستوى القضائي فترقب لمصير قانون العفو العام وما سيقرره المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم فيه، وسط اعتراضات تتصل بدستورية القانون ومعايير الاستفادة منه وحقوق الموقوفين والضحايا. وإلى ملفات الداخل المتشابكة تضاف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب والتطورات الإقليمية بين السعودية والحوثيين وما تفرضه من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية. وإلى التفاصيل مع ألان.
4: إذن في انتظار تحديد موعد نهائي لجولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل في تامبا، يزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا لبنان في الأيام المقبلة، حيث يلتقي عددا من المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية جوزيف عون لبحث مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل وطبيعة القوة البديلة في ظل غياب صيغة نهائية حتى الآن. في غضون ذلك أفادت صحيفة النهار بأن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وجه فريقا في الخارجية للعمل على إنجاز آليات الرقابة في مناطق نموذجية بجنوب لبنان ووضع إطار لمؤتمر المساعدة الاقتصادية والمالية وسط توقعات بإحراز تقدم في المسارين خلال الأيام المقبلة، بما قد يعيد تحريك الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
3: وعلى الرغم من كل المساعي، أكد مسؤول رفيع لصحيفة الجمهورية أن أفق إيجاد بديل لقوات اليونيفيل في الجنوب ما زال مسدودا في ظل غياب توافق داخل مجلس الأمن على التمديد لها أو إنشاء إطار دولي بديل، مشيرا إلى استمرار رفض واشنطن لهذا الخيار. واليوم يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إنشاء بعثة مدنية وعسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عبر التدريب وتقديم الخبرات لتعزيز أمن الحدود والسيطرة على الأراضي اللبنانية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كلاس أن البعثة لن تكون بديلا من اليونيفيل ولن يقتصر عملها على الجنوب، وفيما لم تحسن بعد طبيعة المهمة وصلاحياتها بالتفاهم مع واشنطن يتوقع أن تشمل دعم الأمن الداخلي والجوانب الاجتماعية والإنسانية، كما يطرح ضمن مهامها دعم القرى الحدودية وتأمين المساعدات والاحتياجات الأساسية للعائدين إليها متى سمحت الظروف بذلك.
4: بقي الجنوب أمس تحت العدوان الإسرائيلي، إذ تعرضت مناطق عدة لقصف جوي ومدفعي وعمليات تمشيط، في حين سقط شهيدان وعدد من الجرحى بانفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان، فيما تقصف المدفعية الإسرائيلية الآن المنصوري ومحيط ياطر والأودية المجاورة لبيت ليف وصربين. حسين معنا.
5: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي استهدف النبطي الفوق ومحيط ميفدون زوتر الشرقية، كما طال القصف المدفعي أودية زبقين وسلوكي والحجير. تزامن ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه كفر تبنيت، وكان الجنوب اللبناني عرضة لعدوان واسع خلال ساعات الليل وأمس، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت المنصوري وكفر تبنيت ووادي الهجير والقنطرة، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق كوخ إكسبريس قرب ثانوية الصباح في النبطي الفوق. أما القصف المدفعي فقد استهدف أمس المنصوري وسربين ومرج الخيام وأطراف بيت يحون وبرعشيت وحداثة وحريص وعيت الجبل. كذلك نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في بيوت السياد والخيام وحداثة. وفي بلدة فرون قضاء بنت جبيل أدى انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في أحد حقول الزيتون إلى استشهاد المهندس حسين علي رمضان الذي كان يتفقد حقله. كذلك في بلدة ياطر حيث لاحق القصف المدفعي المواطنين في حقولهم، فقد استشهد العسكري المتقاعد علي سويدان في حقل الزيتون جراء قذيفة مدفعية استهدفته بشكل مباشر. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: إلى ذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ الثاني من أذار حتى 11 من تشرين الأول الجاري إلى 4387 شهيدا و 12424 جريحا بحسب وزارة الصحة. في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي بجراح خطيرة في حادث عملياتي على الحدود مع لبنان، وجرى نقله بمروحية إلى المستشفى. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه، مشيرا إلى أن نتائج الاعتراض ما زالت قيد الفحص، فيما تواصل قواته عمليات البحث جوا وبرا لتحديد هوية جسم جوي رصد آتيا من لبنان. إلى ذلك يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق العاصمة بيروت.
4: وسط هذه الأجواء نقلت صحيفة الجمهورية عن مسؤول غربي كبير استبعاده وجود مؤشرات على استعداد إسرائيل لتصعيد عسكري واسع ضد لبنان، مشيرا إلى أن أي عمل عسكري يحتاج إلى غطاء أمريكي، فيما لا تشجع واشنطن للتصعيد في المرحلة الراهنة. وحذر المسؤول من أن أي تصعيد قد يخرج عن السيطرة ويهدد المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل واتفاق الإطار الذي ترعاه الولايات المتحدة، معتبرا أن لجوء بنيامين نتنياهو إلى التصعيد لأغراض انتخابية قد يشكل مجازفة في مواجهة واشنطن نفسها.
3: هذا وأفاد مصدر أمريكي بأن واشنطن تؤيد خطة عاجلة لنزع سلاح حزب الله في مختلف أنحاء لبنان، فيما نقلت قناة العربية عن مصدر أمريكي أن الحزب يجمع 40 مليون دولار شهريا من التهريب وتزوير العملات. يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير لرويترز عن تلقي الحزب 200 مليون دولار من إيران.
4: في المواقف جدد قائد الجيش العماد رودولف هيكل التأكيد أن مهمات المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة مستمرة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. وكشف خلال السباق الثاني للجيش اللبناني الذي أقيم في بيروت عن إمكان إعادة خدمة العلم قريبا لما لها من دور في تعزيز الوحدة بين اللبنانيين.
6: أساسا اللبناني كلهم بدون الدولة، وبيعرفوا إنه بلد دولة ونحن بلاهن ما بنعمل وطن. الوطن بيتألف من شعبه ومن دولته ومن مؤسساته، وهيك كمل فيها إن شاء الله، وإذا الله راضي راضي كل اللبنانيين.
3: يستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم التحقيق اليوم مع الموقوفين من حزب الله هيثم أمهز وعلي كردي اللذين أوقفا في خلال نقلهما متفجرات على طريق ظهر البيدر. وقد طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي اطلع بدوره على تحقيق الشرطة العسكرية التوسع أكثر في التحقيق والتدقيق أكثر في هواتف الموقوفين وداتا الاتصالات التي أجرياها في خلال الفترة الماضية إلى حين توقيفهما. وقال مصدر قضائي للشرق الأوسط إن الموقوف علي كردي هو نجل مسؤول سرايا المقاومة في منطقة البقاع الأوسط وينتمي إلى عديد مقاتلي حزب الله مع زميله هيثم أمهز، وقد اعترف في خلال التحقيق بانتمائهما لحزب الله. وأفادت صحيفة الجمهورية بأن التحقيق في شحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ظهر البيدر سيتوسع ليشمل التدقيق في هواتف الموقوفين وبيانات اتصالاتهما بهدف كشف الجهة المشغلة وهوية من كان ينتظر تسلم الشحنة. وأضافت الصحيفة أن حزب الله طلب استرداد المتفجرات فيما حذرت جهات دولية من إعادتها إليه وسط تشديد قضائي على محاسبة المسؤولين وكشف ملابسات القضية. وقد ضمت حمولة الشاحنة المضبوطة 562 كيلوغراما من مادة TNT، 206 كيلوغرامات من متفجرات C4، إضافة إلى 350 كيلوغراما من الكرات المعدنية الخردق وخمسة قوالب معدنية فارغة لحشوات موجهة.
4: تزامنا أن تصاعدت المواقف السياسية المطالبة بتوسيع التحقيق في قضية المتفجرات المضبوطة، إذ شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على كشف سلسلة القيادة كاملة، فيما أكد وزير العدل عادل نصار استمرار التحقيق حتى النهاية. ودعا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى تفكيك البنية العسكرية والأمنية لحزب الله، بينما طالب النائب أشرف ريفي بكشف الشبكة كاملة وملاحقة جميع المتورطين، معتبرا القضية اختبارا لهيبة الدولة.
3: كيف ينظر التيار الوطني الحر إلى شحنة المتفجرات التابعة لحزب الله والتي أعادت إلى أذهان اللبنانيين شبح الاغتيالات؟ نسأل النائب جورج عطلة. استاذ عطلة صباح الخير.
7: صباح النور لحضرتك وللمستمعين الكرام.
3: هل أقلقتكم شحنة المتفجرات من TNT والC4 والمسامير وجلل الحديد، وهل تخشون عودة مسلسل الاغتيالات؟
7: بطبيعة الحال هذا الموضوع نحن بالنسبة لنا هو من المحرمات، وخاصة يعني على المستوى السياسي إن كان مشروع التباين السياسي بين القوى والأطراف السياسية في لبنان والتيارات السياسية، إلا أنه استعمال لغة العنف والاغتيالات هي شغلة الغير مقبولة ولا بأي شكل والمرفوضة يعني من الأساس. فكيف إذا كانت القصة بهذا الحجم وبحجم نقل متفجرات ما حدا بيعرف لوين بتودي هيدا الموضوع، لاغتيالات، لتفجير مناطق، لمحاولة إحداث بلدلة بالبلد، لمحاولة جر البلد على فتنة داخلية؟ بغض النظر عن هذه التفاصيل هذا موضوع مرفوض جملة وتفصيلا، واليوم القضاء والدولة اللبنانية أو بالأحرى السلطة اللبنانية مطالبة بشكل واضح بدءا من الحكومة. وليش أنا عم أقول الحكومة؟ لأن الحكومة تشكل تقاطع ويعني بين القوى السياسية التي تتألف منها وبينها حزب الله، وبالتالي الحكومة اللبنانية يجب أن يكون لها موقف بشكل واضح، وإن كان لا نريد أن يتدخل أحد في عمل القضاء. على ما يبدو القضاء يقوم بعمله بالطريقة التي يجب أن يقوم بها، وهذا أمر بالنسبة لنا يبعث على شيء من الاطمئنان. أيضا هناك اطمئنان أن الأجهزة الأمنية اللبنانية برغم كل الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي والاجتماعي المخترق في البلد تقوم بواجبها ولا تساوم على هذا الأمر. هذا يبعث على شيء من الاطمئنان، ولكن القضية بحد ذاتها هي قضية تعيد إلى الأذهان يعني واحدة من أسوأ الفترات التي مر بها لبنان، والتي نخشى أن يكون هناك محاولة لجر البلد إلى شيء من هذا القبيل.
3: كحليف سابق لحزب الله، هل يمكن أن نفهم من كلامكم أنكم توجهون أصابع الاتهام إلى حزب الله في الفترة السابقة عن الاغتيالات التي حصلت سابقا؟
7: لا سيدتي، نحن تعلق بصراحة حتى بأيام إذا جاز التعبير عن الأيام ما قبل 2005 أي أيام الاحتلال السوري، عندما كانت تصير يعني تصير أي عملية كنا نقول القضاء هو الذي يجب أن يكون له كلمة الفصل، والتحقيقات الأمنية يجب أن يكون لها كلمة الفصل. وأنا بطبيعة إذا بدك هيك تفكيري وتكويني المهني أنا محامي، وبالتالي لا يجوز استغلال الأمور، وإن كان عندنا شعور معين هذا الشعور لا يجب أن يطغى إلى على التحقيقات وعلى العمل المهني والموضوعي. لذلك أنا لا أقول أني أتهم ولا أتهم، أنا أقول أني أنتظر وأقف وراء الأجهزة الأمنية والقضائية من أجل الوصول إلى الحقيقة التي يجب أن نصل إليها وإظهارها أمام اللبنانيين وتحميل المسؤولية للذي يجب أن يتحمل هذه المسؤولية.
3: سؤال أخير استاذ عطلة، قريبا يصدر المجلس الدستوري قراره بشأن الطعن الذي تقدمتم به بقانون العفو العام، وسط معلومات صحفية صباح اليوم تشير إلى عدم توفر الأصوات الكافية لإبطال القانون، هل لديكم أي معطيات حول التوجه العام للمجلس الدستوري، وماذا لو تم إقراره كما هو؟
7: يعني قد يكون، رح بلش بالجواب من الأخير، إذا تم إقراره كما هو قد يكون هذا واحد من أسوأ الأيام التي يمر بها لبنان، وأن التعويل على القضاء والتعويل على المجلس الدستوري هو يعني لترزيني تعويل في غير محله بيصير، لأنه ملف بهذا الحجم والتجاوزات الدستورية الموجودة بهذا الحجم في القانون الذي أقر، وإذا بدك هيك الانفلات والاستسهال بالاعتياد الجرمي بيصير بلبنان، والمجلس الدستوري يقف صامتا أمام هذا الأمر بيكون بشكل ضرب كبير للقضاء وللعدالة ولأهالي الضحايا وللبنان الدولي والمؤسسات. ولكن أنا ما بدي أسبق الأمور، نحن منقول أنه لازلنا نعول على المجلس الدستوري من الناحية القانونية، نحن متأكدين أنه الطعن هو طعن متماسك جدي لا يمكن رده بأي شكل من الأشكال، وبرمته يؤخذ به ويؤخذ به. ولكن اليوم نسمع من هنا وهناك بأن هناك بعض المداخلات والضغط على بعض أعضاء المجلس الدستوري من أجل إفقاد النصاب، يعني من أجل إفقاد النصاب وعدم الوصول إلى
3: ضغوط من أي جهة، ضغوط من أي جهة داخلية أو خارجية.
7: تقلك بصراحة نسمع بالضغوط أو منحس بهذا الموضوع، ما بدي أسبق أنا الأمور وجه اتهامات. أنا أرجو أنه الأعضاء الذين اتخذوا القرار بوقف تنفيذ القانون عندما قدمنا الطعن بمهلة 24 ساعة أن يبقوا على هذا الموقف الصلب، أن يبقوا على هذا الموقف الذي فيه من العدالة التي تريح اللبنانيين. نحن بس إذا بتسمحي لي سيدتي أرجع شير أنه نحن مع رفع الظلم عن المظلومين وخاصة الموقفين السياسيين وخلافه، والموقفين الذين لم تتم محاكمتهم ومصرون سنوات طويلة، ولكن أنه نحن بجريرتهم ناخد كل شيء في مجرمين بلبنان 7-8000 مجرم ونرجع نخططهم بالمجتمع اللبناني، ما هي الرسالة التي نوجهها إلى اللبناني؟ ماذا نقول لهم؟ نقول للآدمي لا تتكل بقى على القضاء وعلى الأمن لأنه يخد لك حقك، يا بتسكت يا بتروح بتاخد حقك بإيدك، ولا المجرم عم يوجه له رسالة لأنه شو ما تعمل أنت ما في قضاء وما في دولة رح تقصصك، عطول في تسوية سياسية حبتطلعك من الحبس وأنت ما بيكون لك عقاب. هذه الرسائل اللي نكون عم نوجهها للبنانيين، هذه الرسالة، هذه الرسائل، هل تبني المجتمع اللبناني؟ هل تبني الدولة اللبنانية؟ هل تبني العدالة في لبنان؟ هذه الأسئلة التي يجب أن نطرحها ويطرحها أعضاء المجلس الدستوري على أنفسهم.
3: النائب جورج عطلة شكرا جزيلا لك.
7: شكرا لكم.
4: من المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري قراره بشأن الطعن بقانون العفو في خلال يومين في ظل عدم توافر 7 أصوات مؤيدة لقبول الطعن وفق المعلومات المتداولة. وفي المواقف دعا نادي قضاة لبنان المجلس الدستوري إلى ضمان توافق قانون العفو العام مع الدستور، محذرا من تحوله إلى بديل عن العدالة وغطاء للإفلات من المساءلة والعقاب. وأكد النادي رفضه استخدام العفو لمعالجة أزمات القضاء على حساب حقوق الضحايا ومبدأ سيادة القانون.
3: في المقابل ردت المبادرة اللبنانية للعفو العام على موقف نادي القضاة معتبرة أن معاناة السجناء ليست مظلومية مفترضة بل واقعا تكرسه سنوات التوقيف الطويلة والاكتظاظ وتأخر المحاكمات، وأكدت أن قانون العفو أقره مجلس النواب لمعالجة أوضاع استثنائية، داعية إلى احترام صلاحيات المجلس الدستوري ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات القضائية. الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضي عصام سليمان وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال إذا كان هناك غموض في نصوص قانون العفو العام فإن هذا الغموض يشكل سبباً لإبطال النص، لأن النص القانوني يجب أن يكون واضحاً.
8: غموض بنص قانوني بشكل سبب لإبطال هذا النص، لأنه النص القانوني لازم يكون واضح، لأنه إذا كان غامض بيصير في إمكانية للاجتهادات كثيرة بتفسير النص، وما بعد يتطبق النص بالمساواة على الجميع والمساواة مبدأ قانون. إذا القانون منه معتمد معايير موحدة بتحقق العدالة وبالتالي مفصل نصوصه على قياس أشخاص أو فئات معينة، كمان بصير يتعارض مع مبدأ المساواة، بصير في مجال لإبطاله. البعض عم بيقولوا إنه النص اللي أقره مجلس النواب هو غير النص يلي وقع عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية، بمعنى إنه البعض عم بيقولوا النص عدل بعد ما صوت عليه مجلس النواب، وهذا كمان قبض لإبطال كل النصوص يلي أضيفت أو عدلت بالنص يلي أقره مجلس النواب.
3: ما فنتموه يلتقي مع موقف الطاعنين بالقانون.
8: الطاعنين بالقانون بدهم يقدموا الحجج يلي بتدعم الطعن المقدمينه. نحن وقت كنا بالمجلس الدستوري ما كنا نسير حدا، لا يلي مع إقرار القانون ولا مع الطعنين بالقانون.
3: الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، هل تؤيدون هذا الطعن أو ترون فيه لزوم ما لا يلزم؟
8: في لغط بمجلس النواب حول تصويت على المادة ثلاثة بالقانون المطعون فيه بخصوص هيكلية المصارف، ناتج عن الإشكالات اللي صارت بالتصويت على القانون مجلس النواب. الدستوري مفروض يطلب محضر الشكل يلي يقر فيها القانون من رئيس مجلس النواب ويبت بالطعن هذا الاشياء اللي وردت في محضر الجلسة والنص يلي مطعون فيه.
3: شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة معالجة ملف الكهرباء معتبرا أنها ضرورة أساسية للبنانيين، داعيا إلى استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم لإطلاق عجلة القطاع ووقف العمل بصيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية وفق صيغة البي أو تي. وأكد بري أن علاقته برئيسي الجمهورية والحكومة جيدة، مشددا على أن الوحدة الوطنية هي السبيل لمعالجة الأزمات التي تواجه لبنان. وفي السياق أفادت مصادر في قطاع الكهرباء المصري لموقع مصراوي بأن مصر تدرس تصدير 2000 ميجاوات من الكهرباء إلى لبنان وسوريا عبر الأردن لتعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة.
4: مع ضربات الحوثية المتواصلة على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، عبرت شخصيات لبنانية على كافة المستويات عن إدانتها للعدوان الحوثي على المملكة والتضامن اللبناني الكامل معها. الرئيس بري عبر عن أسفه وقال إنه يدمي قلوبنا وما يحصل هو نحن ضد نحن. إلى ذلك ألغت شركة طيران الشرق الأوسط للميدل إيست رحلتين كانتا مقررتين أمس إلى الرياض بسبب إقفال مطار الملك خالد، فيما يرجح أن تسير الشركة اليوم رحلتها إلى جدة كالمعتاد.
3: في التطورات الميدانية، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط في السعودية. وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار في مدينة أبها للتحذير من خطر قبل أن يؤكد زواله. في غضون ذلك، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا.
4: في المقابل، أفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض طريق الزربي في مديرية حيفان بمحافظة تعز لغارتين جويتين، إضافة إلى غارات استهدفت مديرية همدان في محافظة صنعاء.
3: وسط هذه الأجواء أعرب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدا أنه لا حل عسكريا لأزماتها، كما أبدى في خلال اتصال هاتفي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان استعداد طهران للمساعدة في إطلاق محادثات بين السعودية واليمن.
4: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إعادة تصنيف حادث استهداف ناقلة نفط قرب مرسى السفن في صحار بسلطنة عمان باعتباره هجوما بطائرة مسيرة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في مضيق هرمز.
3: في المواقف أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف، مطالبا واشنطن بتوضيح النقاط التي ما زالت غامضة بالنسبة إلى الجانب الإيراني. إلى الملف الروسي الأوكراني، حيث أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير علقا زيارة كانت مقررة إلى موسكو بانتظار اتضاح موقف أوكرانيا والدول الأوروبية من مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
4: في الغضون، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو دولارين للبرميل وسط توقعات بزيادة إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خصوصا في الشمال.
3: ختاما، تذكير بالعناوين: العبدة تنتظر تحديد الموعد الرسمي لاستئناف المحادثات العسكرية مع إسرائيل في تامبا. تحرك أمريكي مرتقب لإحياء الاتفاق الإطاري ووضع آليات للرقابة في الجنوب والتحضير لمؤتمر دعم مالي للبنان. اجتماع في لوكسمبورغ اليوم لبحث بعثة مساندة للجيش اللبناني وتعزيز أمن الحدود وتساؤلات حول صلاحياتها ومهامها. التحقيقات تتوسع بشحنة ظهر البيدر لتحديد مصدر المتفجرات وكشف شبكة التوريد والجهة التي كانت ستتسلمها. المجلس الدستوري أمام استحقاق البت بقانون العفو العام وخلاف بين نادي القضاة والمبادرة اللبنانية للعفو. اعتراض صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط بعد العدوان على مطار الملك خالد وغارات في صنعاء وتعز. ختام النشرة من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو $7.90، فروج الكيلو $2.90.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعبوري
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلمي.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو تاتش بأي وقت ومن أي مكان بكبسة وحدة. شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
3: النائب أنطوان حبشي في كلام يوصل: هل أصبحت القوات اللبنانية شاهدة على القوانين المؤذية للمواطن؟ هل صحيح أنه طلب من القوات عدم الاستقالة؟ لهذا كان خيار اعتكاف وزير الطاقة؟ وبين الفيدرالية والكونفدرالية، أي خيار هو الأفضل للبنان الغد؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سبب التقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
5: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. حييكم ببداية أسبوع جديد، أجندة جديدة ومواعيد جديدة. اليوم الاثنين 12 تشرين الأول 2026. بدي حيي كل يلي عم يسمعونا، إذا كانوا عم يتحضروا تيظهروا من البيت، وخصوصا إذا كانوا ستات وعم يهتموا بجمالهم، وتحية خاصة لكل يلي علقانين بعجقة سير على الطريق. مثل العادة اليوم التنين بتبقى العجقة كتير قوية، خصوصا يلي جايين من مناطق الشمال باتجاه بيروت. وتحية خاصة لغادة معود يلي علقانة بعجقة سير وعم تسمعنا.

بصفحيتنا رح نحكي مواضيع متنوعة اليوم، ورح يكون عنا لقاءات أيضا متنوعة. بس قبل ما نبلش بصفحيتنا رح يكون معنا اتصال مميز. لازم تغير الغنية يا توني، لأنه الشخص يلي رح يطلع معنا رح يكون مميز. وكتار من المستمعين اليوم أو عطول يلي بيتابعوني بصبحيتنا دا، شتقولوا؟ أكيد عرفتوا عن مين عم بحكي.

0: زمان بونجور، اشتقنا لك.
1: بونجور بونجورين.
0: يا زفان، انت بتعرف قدي المستمعين مشتاقين يسمعوك ويسمعوا بونجور بونجورين.
1: والله انا كمان
0: هلا كان لازم
1: اللي بيعزيني انه بس اسمعك برتاح.
0: اها، مطمن بالك. حاسس انه ملايكتك حاضره. زفان، اشتقنا لك. كيف هالفرصه معك؟ كيف هالصيفيه؟
1: والله ميحة، يعني هي خلصت الفرصة ورجعنا على الشغل، وهيك يعني عجقة مش معقول. يعني واحد بيفكر انه يا لطيف البلد عم بيعيش احسن ايامه.
0: ضغط
1: عجقة هيك، يعني البلد في كتير قصص واحد لازم يعملها، وبعدين سنوات يعني لما تكون ملك بالحياة، بدورة الحياة الصبح بتكتشف قديش في قصص لازم تعمليها. يعني خاصة بهذا الوقت من 8 إلى 10 في حياة تانية بتبقى.
0: فإذا أنت رح يتغير كتير عليك بس يرجع ترجع على بونجورين مع زفان. يعني في كتير قصص كنت عم تعملها بين هالتمانية بين هالساعتين. عن جد يعني أنا بحس هيدا نهار بين التمانية والعشرة، بحس
1: غير حقيقي. ايه؟ في غير قصص، يعني في كتير، خاصة كل شيء خاصة بالدوائر الرسمية، بالبنوك، بالمعاملات، يعني كتير قصص بهذا الوقت. بس طبعا يعني ما في شيء
0: بيميز متعة
1: انه واحد يكون مع المستمعين.
0: متعة، صحيح. من هيك انا قد ما عم بحس بهالمتعة يا زفان رح ابقى هون ورح سلمك.
1: انا كل ما اشوفك انا بكون يعني كثير اوقات وتاخرت كلي انه خليني ماشي حالي برجع، انه خليني اخذ غير فتره، يعني مش ضروري الصبح.
0: انا قلت لهم للمستمعين في مفاجاه انا وياك.
1: برجع بشوفك انت مبسوطه الصبح، بقول لا بدي ارجع.
0: غيري يعني غيري بتغار. بتغار قاعده. زفان، قبل ما نرجع هيك نحكي ونقسم الادوار بيني وبينك، بدي اقول لك مبروك، كرموك نهار الجمعة بمعرض الكتاب. خبرنا ليه كرموك؟ طيب ليه انتو مش انا؟ ليه كان هالتكريم؟ هلا اكيد بتستاهل، انت اعلامي ناجح، انت ايضا كاتب.
1: والله ليك يعني ليه ما بعرف ليه، بس انه اكيد بتستاهل. واكيد هو الواحد بيجي بمرحلة بصير انه عم يحصد كل شيء زرعه بالحياة، وهيدي متعة الحياة. يعني الواحد ما بيحس انه شغله راح بيعان. طبعا انا ممنون لادارة معرض الكتاب والنادي الثقافي العربي اللي فكروا فيه هيدي السنة، وكان بتعطي كل الوقت لانه كانوا ناطرين انه اصدر السنة كتابة تبع التلفزيون، يعني من التسعين لليوم.
0: هيدي اللي عم تشتغل عليه هلا.
1: وبتعطي يعني كتاب التلفزيون كل كتبة اجمالا بتكون كتير ملونة ومفرحة وفيها صور، فهم كان ممكن كمان يعني بيعتبروا انه بدهم يحطوها جزء من البراندينج تبع المعرض، انه نعمل شيء مثل معرض صور كمان للتلفزيون. فمش هيك كانوا ناطرين كمان هذا الكتاب. لما ما قدرت نحي فكروا انه هيك بركي بيشجعوني او بيعطوني حافز لاجع اتشجع وسرع الشغل على الكتاب.
0: وين صار الكتاب؟
1: هي خطوة مبادرة حلوة يعني. مبادرة كتير يعني أنا تفاجأت كمان بالمبادرة، وبدي هذا مناسبة لأشكره، وأنا بدي أشكري وأشكر كل الزملاء اللي هيك اتصلوا وحلوا وبسطوا لي يعني.
0: أكيد حلو التكريم. أنت شو حسيت زفان؟ يعني هيدا السؤال اللي أنت بتسأله.
1: عفوا، من معرض الكتاب يعني بالرمزية تبعه، وهيدا شيء كتير حلو للناس اللي مثلنا بتشتغل بالإعلام المرئي والمسموع، اللي دايما بنعتبر انه كأنه كل شيء كتاب احسن من شغلنا. فهيدا انا بحب هيدا التكامل بشغلي.
0: بتعتبر انه الكتاب هي امتداد طبيعي للإعلام زفان، او بتشوف هيك مساحة مختلفة فيها حرية اكبر يعني، فيها تفكير اعمق؟
1: اكيد فيها عمق اكتر، انت بتعرفي يعني فيها عمق اكتر وفيها بحث اكتر وفيها مساحة اكتر تحطي رأيك، وبنفس الوقت تحطي رأي اخرين يمكن ما بتساعد مساحة التلفزيون والراديو انك تحطيهم. بس بالاكيد انا كل كتبي طلعت من مكان انه كنت عم بشتغلهم حلقات وحس انه الحلقة ما كفتني ما شبعتني فمشان هيك كنت وانا كنت محمس لهذا الريسيرش فكان كفي بكتير.
0: طيب بدي احكي بعد شوي عن كتابك الجديد يلي كمان هو بتتناول فيه مرحلة التلفزيون بعد التسعين. فشو من اي زاوية رح تتناولوا؟ دراما؟ اعلاميين قطعوا بهالتلفزيون؟ فنانين؟
1: يعني كل الزوايا. انا دايما بشتغل من ناحية المومنت، يعني اهم
0: اللحظات
1: اللي بطمت على التلفزيون.

0: فكروا كيف شافوا، لانه بتكون نحن عم نقرا من ذات المصادر، وفي قصص بتكون مفكره انه انت الوحيد اللي شايفتيها، بتلاقي حدا ثاني سبقك وشايفها.
1: ناس المقاربه بتختلف شوي مع انه في توثيق
0: كثير بتختلف. انا دائما المقاربه تبعي بتختلف، لانه انا ما بيهمني المعلومه بحد ذاتها، انا بيهمني المعلومه وانعكاسها الفني والاجتماعي والادبي والشعبي.
1: وقديه بتشوف وقت اللي كمان بتعمل مقارنة بين التسعينات وهلا اكيد عم بتتابع على الشاشة، شو بتشوف تغير؟ الشاشة اللي تغيرت، الجمهور يلي عم نخاطبه،
0: كل شيء تغير. يعني هلا اكيد دايما التغيير واحد لازم يكون جزء من التغيير، بس كل شيء تغير، يعني مش بس الجمهور ومش بس الاعلام، غير كيف بنفكر، كيف بنلبس، كيف بنسوق، كيف بنطلع، كيف بنجيع، من وين بناخذ معلوماتنا، كيف نعمل حروب. يعني تعي تخيلي في قصص اليوم ناخذها كعاده، إيه انه مسيره قصفي، بنفكر انه شيء عادي، بس انه من سنتين ما كان في مسيره، ما كان في قصفي هيك.
1: زمان اي ما تبغى ترجع على الشاشه كمان، كنا عم نتابعك على تلفزيون جديد، فهل هلا رح نرجع نشوفك قريبا؟ انه رجعتك
0: مفروض ليكي، نحن انا لانه كنت عندي سفرات مستمره تاخرت، يعني مفروض بما انه رمضان كمان اول السنه، مفروض يعني الامور مبرمجه لبعد رمضان، يعني لحوالي عم نحكي اذار. خاصة حالي مثل الفنانين هيك بعت مواعيد لعد.
1: طيب شو بدنا نقول
0: لهم؟ انا هلا عم جرب، يعني كل صراحة يعني حتى بونجورين على جنب وحبي للإذاعة وللمستمعين، بس هلا كل تركيزي على انه لازم خلص هيدا الكتاب. يعني بالمعرض الجاي عطي لنفسي سنة انه خلص هيدا الكتاب.
1: زفان بعد هالعمر، بعد هالمرحلة، بعد حماسك زيت للشاشة؟ يعني عم نحكي قد ايه صار في
0: دور على فكره قلتي لي شيء هيك، يعني كثير استوقفت.
1: ما تقوله
0: قال عليها بالعمر، لانه اول مره بتقول هيك.
1: طب نحن بدنا نكون صادقين مع حالنا زمان وهيك ونعترف.
0: عملت حالي ما سمعت.
1: خليك هلا، خليك على الهواء، خليك ساكت. طيب هيدا النضج، خلينا ناخده من الكوتيل بوزيتيف، هيدا النضج بعد هالمرحلة يلي والتجارب يلي عشناها بهالدومين بهالمجال، بعده حماسك زيته قدام الشاشة؟ يعني بتتذكر بداياتنا كيف كان الحماس، كيف كانت المنافسة، كيف كان في شغف؟ بتحس بعده الحماس زيته أو بيتحول بيصير شيء؟
0: ايه، يعني بدك تجربة دايما تلاقي قصص. يعني أنا شخصيا أنا بجرب دايما لي قصص ترجع تحمسني، ترجع تبسطني بالشغل أو بالحياة بشكل عام. هلا أنا من النوع كمان مشاعري دايما صادقة، بمعنى أنه بعد عندي الدهشة للأمور، بعد في قصص صغيرة بتدهشني وبتأثر فيي وبتعاطى معها، يعني هيك كحدا خام بعد. بدك تجربة، يعني هي الحياة هيك، بلا بصير في قصص جديدة تبسطك، وبصير في قصص يعني الناس هلا بتشوفها أولاد، يعني بمعنى انه من اجيال اصغر بكثير عم يعملوها عم ينبسطوا فيها، وعم يعتبروا انه هذا اول مرة بينعمل، انت بتكوني عملتيها من 50 سنة، بتشوفي كيف غيرك عم يرجع يندهش بامور انت بتكوني اختيها بديهية. ايه، يعني مش صعب واحد يكبر بالعمر وينتج يترك المس، يعني هلا مثلا انا عم تساليني على التلفزيون انه انا بصير اوقات فكر انه هل لازم ارجع على التلفزيون او خلص لازم اقول انه لازم شيء، يعني لازم اترك المجال لناس اصغر هي تقدمي هالتجارب وانا اعمل فكره مختلفه ما حدا تاني غيري يعملها.
1: صحيح.
0: بقى كل هيدي قصص كثير فكر فيها، بس انه بالنتيجه وخاصه انا لاني بموقع عم شوف بفرض ابحاث بالتلفزيون بشوف كل مسيره غيري، يعني بشوف غيري كيف بلش، كيف وصل للقمه تبعه، وكيف
1: يعني بتتاثر فيها؟ بتتاثر بهالمسيره يلي بتشوفها؟
0: ايه، انا هدول كلهم دروس لإلي، يعني انا جزء من انه بحس حالي انه بحافظ على توازن. انه بعرف النهايات وبعرف البدايات لكل زملائي،

0: وبجرب اتعلم من كل حدا.
1: صحيح، هيدا الدرس الاساسي. زمان قبل ما اختم معك شو بدنا نقول للمستمعين؟ بدنا نخبرهم اي متى التسلم والتسليم؟
0: اول شيء قولي لي توني عم يبتسم او كيف شوي؟
1: انت بتعرف
0: لانه اكيد اشتاق لصوتي.
1: ايه ايه عم يضحك وابتسامه عريضه.
0: أنا عويت لأنه كان الصبح أنه بيبقى كاش يشيك وعم يطلع.
1: شو هالتهم يا طوني؟ هلأ رح يردلك إياها بغنية بعد المقابلة.
0: كثير قول قصص ويبتسم، بس يبتسم هو بس عم أسد يشوف حاله ما بده يبتسم، بس يبتسم بقول خلاص هلعنا.
1: مش الحال. خلينا نختم ونخبر المستمعين أي متى تسلم وتسليم بيني وبينك، وبترجع الأمور، ترجع انت على بونجورين وانا برجع على نهار السبت وصحية ندى. لانه انت بتعرف في كتير مستمعين هيك ناطرينك، في كتير مستمعين مبسوطين فيه وبيقولوا لي لا خليك انت وما بقى بدنا زفان، وفي في ناس بيقولوا لا انت وياه شكلته كمان حالة حلوة.
0: والله ايه انا كتير بيقولوا لي لازم ارجع انا وندى يعني،
1: وانا بقول انه رح نرجع قريبا على الشاشة سوا
0: في هذا المشروع ان شاء الله بيزبط
1: ان شاء الله.
0: هيدا مثل ما بيقولوا حلم حلم انه نرجع نعمل هيدا الثنائيه الحلوه اللي كانت عم تنور لبنان، وهي جزء من فكره التسعينات.
1: صحيح. وطبعت بهيك بذاكره الناس. اي متى رح ترجع زفان؟
0: والله بدنا لازم مفروض يعني نحن متفقين اول الشهر. إذا أنت يعني
1: إذا أنت راح تتخلي
0: إذا أنت أخلت
1: حسب قد بتدفع خلو.
0: بس أنا على فكرة يعني دايما حريص إنه أسمعك ودايما منبسط، يعني أكيد المستمعين مبسوطين فيك وبجهدك وحرصك، يعني أوقات بستغرب قد بتحط جهد وتعب بهالبرنامج مع انه حدا
1: مسؤولية
0: ممكن ياخده انه ياخده انه هيك بسهولة انه شيء سهل، بس هيدا هو يعني هيدا
1: انا بعتبر انه كل شيء بدك تعمله بدك تاخده بمسؤولية قد ما يكون سهل بده جهد.
0: يعني بجيلنا والجيل الاصغر اللي بياخد الامور كتير باستخفاف والمتكل على تشات جي بي تي وخلص، انه في مين عم بحب انه في مين بيفكر عنه هو بده يطلع بس انه يكون محظوظ،
1: بيتكل على الذكاء الاصطناعي بيطلع انه لو اتكل على الذكاء الاصطناعي نحن بعد بحاجه كتير لخبرتنا ولذكائنا.
0: طبعا
1: انا بدي اقول لك مبروك مره تانية زفان، ويلا قريبا بترجع على برنامج بونجورين مع زفان، وبرجع انا السبت، وكمان انا في برامج تانية ناطرتني على الشاشه كمان بدي
0: وانت كمان عم تحضر هلا لبرنامجك وكمان بالتوفيق
1: ان شاء الله بنشوف بنحكي عنه قريبا. يعني انا ببلش كمان انت بترجع لهون لاول نوفمبر بكون انا بلشت ببرنامجي الجديد على شاشه تلفزيون لبنان. زفان بدي ارجع اقول لك مبروك واشتقنا لك، ويلا بنلتقى قريبا.
0: الله راك.

صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: صقرة، فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بينكي برامس إنكن تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار.

0: بتأجلها. ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، وقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم بلدات المنصوري وياطر والأودية المجاورة لبيت ليف وصربين. وأفاد مراسل صوت كل لبنان في الجنوب بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتي ميركافا ونحو 30 عنصرا من المشاة تقدمت من تلة رويسات العلم باتجاه شعب الحافور قبل أن تتجه نحو تلة شميس وتتمركز فيها. واليوم ذكرت صحيفة معاريف أن جنديا من اللواء 188 أصيب بانفجار ذخيرة داخل دبابة خلال عملية في قطاع شقيف جنوب لبنان في حادث وصف بالعملياتي. في الغضون أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يجري صباح اليوم تدريبات عسكرية في منطقة الجليل ستستمر ليومين، وسيشعر في خلالها سكان الشمال بحركة ناشطة لقوات الجيش والمركبات مع سماع أصوات انفجارات. في انتظار تحديد موعد نهائي لجولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل في تامبا، يزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا لبنان في الأيام المقبلة، حيث يلتقي عددا من المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية جوزيف هون. يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم إنشاء بعثة مدنية وعسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عبر التدريب وتقديم الخبرات لتعزيز أمن الحدود والسيطرة على الأراضي اللبنانية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إن البعثة لن تكون بديلا عن اليونيفيل ولن يقتصر عملها على الجنوب. يستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم التحقيق اليوم مع الموقوفين من حزب الله هيثم أمهز وعلي كردي اللذين أوقفا في خلال نقلهما متفجرات على طريق ظهر البيدر، وطلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي اطلع بدوره على تحقيق الشرطة العسكرية التوسع أكثر في التحقيق والتدقيق أكثر في هواتف الموقوفين وداتا الاتصالات. أكد النائب جورج عطلة أن استخدام العنف والاغتيالات في العمل السياسي أمر مرفوض جملة وتفصيلا، خصوصا إذا كانت القضية تتعلق بنقل متفجرات قد تهدد الأمن الداخلي. ولفت في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن الحكومة اللبنانية التي تضم قوى سياسية من بينها حزب الله مطالبة بموقف واضح مثنيا في الوقت نفسه على جدية الأجهزة الأمنية والقضائية في أداء واجباتها، الأمر الذي يرخي نوعا من الإطمئنان رغم المخاوف من العودة إلى إحدى أسوأ المراحل التي شهدها لبنان وهي مرحلة الاغتيالات السياسية. عطلة شدد على أننا حتى أيام الاحتلال السوري كنا نقول إن الكلمة الفصل هي للقضاء، وأضاف: لا أوجه الاتهام إلى حزب الله بشأن الاغتيالات السابقة ولا أبرئ أحدا، بل أنتظر نتائج التحقيقات الأمنية والقضائية، فالقضاء وحده صاحب الكلمة الفصل ولا يجوز أن تطغى الانطباعات أو الشكوك على التحقيقات. وحول مسار الطعن بقانون العفو، رأى عطلة أنه إذا تم إقرار القانون يكون كما هو فنكون في أسوأ أيام لبنان. وأمام التجاوزات الدستورية الموجودة في هذا القانون يجب على المجلس الدستوري أن لا يبقى صامتا، ولازلنا نعول على دور المجلس لأن الطعن الذي قدمناه متمكن ولا يمكن رده. من المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري قراره بشأن الطعن بقانون العفو في خلال يومين في ظل عدم توافر 7 أصوات مؤيدة لقبول الطعن وفق المعلومات المتداولة. وفي السياق، رأى الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضي عصام سليمان أنه إذا كان هناك غموض في نصوص قانون العفو العام فإن هذا الغموض يشكل سببا لإبطال النص، لأن النص القانوني يجب أن يكون واضحا. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أوضح سليمان أنه إذا لم يعتمد القانون معايير موحدة تحقق العدالة، وإذا كانت نصوصه مفصلة على قياس أشخاص أو فئات معينة فهو يتعارض مع مبدأ المساواة، وبذلك يفسح المجال أمام إبطاله. وأضاف: البعض يقول إن النص الذي أقره مجلس النواب مختلف عن الذي وقعه رئيس الجمهورية، وإذا صح ذلك فهذا أيضا يمكن أن يشكل سببا لقبول الطعن.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض 24 ساعة إضافية. واليوم شدد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش على أن استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، متحدثا عن ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك وتعزيز منظومة الأمن الجماعي، لأن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. الخبر الأخير: حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا من احتمال تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وآلية شراء الأسلحة في حال استمرار استهداف منشآت الطاقة ومصافي النفط الروسية. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف متبادل لاستهداف البنية التحتية للطاقة بين روسيا وأوكرانيا. كان هذا موجزا للأخبار من صوت كل لبنان.

0: وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور هكتور حجار في وجوه البلد، حوار عن تجربته في الحياة السياسية والعمل الوزاري، إطلالة على نشاطه في الشأن العام والعمل الإنساني والاجتماعي وعلى دوره في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. النائب أنطوان حبشي في كلام يوصل: هل أصبحت القوات اللبنانية شاهدة على القوانين المؤذية للمواطن؟ هل صحيح أنه طلب من القوات عدم الاستقالة، لهذا كان خيار اعتكاف وزير الطاقة؟ وبين الفيدرالية والكونفيدرالية، أي خيار هو الأفضل للبنان الغد؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سبب التقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا شتورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: وبرحب فيكم من جديد بصبحيتنا دا عبر إذاعة صوت كل لبنان. تحية لكل يلي انضموا لقلنا هلأ. نحنا ممكن نتلقى اتصالاتكم على الرقم 0454-55-352 أو رسائل واتساب على الرقم 0300-0933. وباخد واتساب من رين.
1: يسعد صباحك. أكيد مع حبيب قلبي زبان ست الستات.
0: كانت عم تتحذر هيدا الواتساب بعتته قبل ما نطلع زفان. وخلينا نسمع واتساب جديد من الست عصمت.
2: ايه صباح الخير ندى. بدنا نصفقد لك كتير كتير ومنحبه لزفان. بس كمان تعودنا عليك وياريت تغيريلنا صبحية ندى عن يوم السبت لأنه منكون بالإجازة. يا ريت حبيبة قلبي. أنا بدي عايد بنتي فدا اليوم عيدها وهي صغيرة العائلة وفرحتها وبدي وصارت كبرت الصغيرة وصارت بسيكولوج وصارت مرجعية العائلة. بس بدي أقول لها أنه مهما كبرت حضلي صغيرة العائلة وفرحتها وحضلني غني لك حبيبة أمها. وأنا بحبك كتير فدا.
0: الله يخلي لك إياها. ونحن كمان منعيدها ومنقلها عقبال المية و تضلك تشوفي حالك فيهم يا ست عصمت.

شوفي بصبحيتنا لليوم كتير تأخرنا تنخبركم شوفي, بس مواضيعنا كتير حلوة اليوم. رح نحكي عن موضوع كتير دقيق, كتير جريء وكتير حساس, موضوع التصوير والفلتر. بين الفلتر والواقع, ليه صرنا منخاف من وجهنا الحقيقي؟ هالموضوع رح أحكيه مع لارا حافظ. لارا مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان. مش كل ولد عنده تعثر بالمدرسة يعني هالولد كسول. انتبهوا للصعوبات التعلمية عند ولادكن. كيف التفاصيل رح نحكيها مع مديرة مركز كلاس لتشخيص دكتور بعلم النفس دارين نابلسي. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل, موجز الفلك, والنشرة بعد النشرة.

0: محمود الأحمدية بيوجه تحية خاصة لزافان، خلينا نسمعه كمان.
1: بونجور زافان، بونجور لكل الناس المبدعين اللي مثل زافان وندى. يعني حقيقة بدي أحكي هيك باختصار شديد، في مثل روماني جميل: أينما زرعك الله أزهر. زافان حضرتك أزهرت أجمل ورود الدنيا، اللي هي ثقافة، علم، إعلام، إبداع، جرأة، نكهة، طريقة في التقديم، مدرسة حقيقية في حق الإعلام. ألف أهلا وسهلا فيك لما بترجع على هالبرنامج الرائع، وألف أهلا وسهلا فيك في كل خطوة فيها تنسيق أنت ندى، لأن العالم مثل ما تعلق فيك تعلق في ندى.

0: استاذ محمود الفويس منه واضح ابدا, اذا بتحب ترجع تبعت فويس جديد. ومننتقل لضيفتنا لارا حافظ. اذا بدنا ناخذ صوره, صار الفلتر ضروري واساسي قبل ما نتصور, وصرنا كل هوسنا انه نخبي تجاعيدنا, تفاصيل وجهنا وما يبين عمرنا, ونغير شوي بشكل جسمنا, نطول حالنا اكثر, نضعف حالنا, ولأن إذا ما كنا بيرفكت بالصورة منخاف إنه نصير ناس هيك عم تتداولون, عم تتداول صورنا تهكم, أو يمكن كمان أحيانا تنمر. تحت عنوان أوقفوا ديكتاتورية الصورة المثالية, كتبت مديرة التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ, كتبت نص, كتبت أفكار كتير جريئة بهيدا الزمن, أفكار مش تدافع بس عن التجاعيد وعن حق الإنسان إنه يظهر مثل ما هو, إنما طرحت سؤال كتير عميق. أي متى نحن تحولنا من متابعين نتفرج على الصور لا قضاة نحكم؟ وليه صرنا منطالب دايما إنه الصورة يلي منشوفها بدنا نشوف صورة دايما حلوة, دايما بدنا نشوف شباب مثاليين بصورتهم, وهيك رسمين صورة براسنا ولازم تكون الصورة مطابقة للصورة يلي براسنا. ويمكن يلي ساهم بهالموضوع هو زمن السوشيال ميديا والطريقة يلي صرنا منشوف فيها بعضنا. بدي اسمع لارا حافظ يلي مثل ما قلت كتبت أفكار كتير جريئة وحطت صورة لإلها كمان كتير جريئة, صورة لإلها من دون ميك أب, ما بقى معودين نشوف صورة بهيدي البساطة, بشعر منه مصفف وبتياب منا كمان هيك على الموضة أو مش على الموضة, أنه ظاهرة ومزبطة أمورة. فخلينا نسمع مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ شو يلي دفعها تكتب هيدا النص. بونجور لارا.
1: صباح الخير ندى لإليك وللمستمعين, وشكرا على الاستضافة وشكرا على الإضاءة على الموضوع, يعني يلي هو بيستاهل انه نستفيد فيه لانه عنده عده جوانب,
0: عنده عده جوانب. وكثير لافت انت تكتبي هالموضوع انت يلي وتنزلي هيك صوره يلي دائما بنشوفك بالكازينو,
1: اكيد
0: تيري اكاتري بانغ بيان ماكيي مرتبه بشعرك بلبسك.
1: نزلت هالصوره بكل جرأه بكل تصالح مع نفسي, وعن جد بركي لاعطي مساج انه اوقفوا ديكتاتوريه الصوره يعني المثالية. وعن جد هذا الموضوع إذا بدنا نرجع شوي هيك نحلله, هو متعلق بعلاقة الفرد مع مجتمعه من وقت ما انخلق مجتمع. وهالشي أكيد هلأ بعصر السوشيال ميديا يلي كل شخص صار عنده منبر أنه يقدر يعبر عن آرائه ومعتبر حاله بيقدر يحكم على الآخرين,
0: هيدا
1: الخطورة. نحن اليوم صرنا يعني بعصر صارت الصورة أحيانا أهم من الحقيقة, وصار الإنسان مشغول إنه كيف بده يبين أكثر من إنه كيف بده يعيش. يعني صرنا عايشين لنورة, إنه ما فينا ننكر أهمية الصورة بعصرنا أكيد, أوكي. وهالصورة هي إذا بدك لغة بحد ذاتها ووسيلة تواصل وتعبير, بس المشكلة مش بالصورة بحد ذاتها, إنما وقت الصورة بتبطل تعكس حقيقتنا وبتصير عن جد بديل عن الحقيقة. وبعدين هالصورة الملمعة وهم الكمال, أنا هيدا هون كتير بهمني. صرنا نحنا بعصر إذا بدك يعني كله قابل للتعديل, حتى الصورة الحلوة اللي هي يعني نبقى منضبطين حالنا فيها
0: بدنا نعدل,
1: بطلنا نقبل فيها. صرنا بدنا نحط فلاتر ونعدل لدرجة بتشوفي أشخاص غير شخص, يعني حتى ماسك بطل فيلتر وصار ماسك.
0: صحيح.
1: ايه بس يعني مين قال انه الانسان لازم يكون كامل ليكون جميل؟ انه انا بالنسبة لإلي الجمال الحقيقي بالعفوية, بالصدق, بالقدرة على تقبل الذات حتى لما تبقى يعني بتناقضاتها او بضعفها. انه انا شخصيا انا عندي نقاط قوة اكيد وعندي نقاط ضعف, عندي نجاحات وعندي إخفاءات, عندي لحظات بكون فيها بأفضل حالاتي وفي عندي لحظات ببقى فيها ضعيفة أو متعبة. مش غلط يعني ما عندي مشكلة مع هالشي, وأنا إذا بدك أنا مني مشروع صورة مثالية، أنا إنسانة حقيقية، والصورة المثالية بالنسبة لي بركي بتلفت النظر، بس صدقيني أن الصورة الصادقة هي اللي بتترك أثر. وهيدي الصورة اللي أنا حطيتها إذا بإنك تفاعل الناس، فتعرف أنه العالم مع كل هالسوفيستيكيشن بعدها متعطشة لأنه تشوف شيء حقيقي.
0: طب ليه برأيك يعني صار عم ينفرض علينا صورة مثالية؟ هل وسائل التواصل هي اللي عم تفرض؟ هل الإعلام؟ هل نحن كمان عم نفرضها؟ يعني أحيان منشوف صورة مثلة صارت بمصر، بيّنوا تجاعيدها، بلش التنمر عليها، وبيصير صح هل صح هل هالموجة من التهكم.
1: أكيد هالموجة. ليك كل اللي ذكرتي في عصر إن كان يعني تواصل شبكات التواصل الاجتماعي، إن كان الميديا، كله هيدا، وحتى نظرة المجتمع بحط بريشر. أنا بدي أقول أنا ما بدي لوم المجتمع، ممكن المجتمع مركب وراح يضل مركب هيك لأنه هيدا الجيجما، يا أما الحكم على الآخر ونظرة الآخر. الحل بكل شخص يتصالح مع حاله ويعرف قيمته ويكون عنده الجرأة يواجه، وهو يتحكم بالصورة اللي بده يبينها، ويطلع من هالبريشر اللي بحطه عليها المجتمع، حطه عليه المجتمع انه انت بدك دايما تبين مثالي. وهون ليكي من اهم الانجازات اللي ممكن يوصل له الانسان، هو يتصالح مع حاله، يعرف حاله منيح، يعرف قيمته، ويكون عنده هالجرأة باعتراف باخطائه، ويفهم انه مش مطلوب يكون مثالي، مطلوب ومش مطلوب انه يرضي الناس، هيدي كتير مهمة، ومش مطلوب حتى يستمد قوته من نظرة الآخرين. يعني أكيد كل إنسان بيفرح بكلمة حلوة، بتقدير، بمحبة الناس، هيدي أكيدة، بس هيدا التقدير ما لازم يكون إذا بدي قيمة مضافة لإله، مش المصدر الأساسي لقيمته. لما بيتحرر الإنسان من هالنظرة اللي هي نظرة كتير بتحط عليه بريشر، لما بيتحرر منها وبيصير هو يبين على طبيعته، بلكي أوقات بيبين بطريقة رائعة، مش مشكل أكيد كلنا يعني منحب نشوف صورة جميلة، يعني لنكون عم نحكي بطريقة موضوعية من دون ما نكون عم ننظر. إنما اللي بدي أقوله إنه ببعض الأوقات وهيدي هون يعني جمال الصورة، إنه ببعض الأوقات فيها تكون الصورة منا حسب هالمعايير، وهون مين بيحط المعايير؟
0: هيدا السؤال الأساسي كمان، مين بيحط المعايير؟ وأي متى كمان منميز إنه إذا ما كانت الصورة حسب المعايير عم ننتقد أو عم نوصل للتنمر
1: أو عم نتنمر صح أو عم نتنمر ونجرح. وهون كمان يعني هالمعايير اللي شغلي الشخص هو بجرؤته
0: صحيح
1: بيقدر بإدارة صورته يفرضها على الـ على الـ على الآخر، إنه أنا إذا أنتم موجودين على صفحتي ما تتوقعوا دايما تشوفوا يعني شيء مثالي، حتى ليكي مش بس بالصورة، إذا بدك كصورة، إنه دايما بدنا نفرج نحن أوقات سعيدة ونحن إنه مبسوطين وعايشين عيشة، لا في أوقات بنكون موجوعين، بنكون حزينين، يسوى كمان نشارك هال يعني نحطه بكل من دون تردد.
0: يعني يعني ما تضل نحط الحياة المزيفة على السوشيال ميديا،
1: أكيد أكيد نحط الحياة الحقيقية. وبعدين حتى موضوع التنمر، يعني هيدا أنا شيء كتير بيستفزني، وأنا بتعرفي وقت حطيت هالصورة
0: وأنت تعرضت للتنمر،
1: كان وقت قالوا إنه نادر جندي كانت بينت بفيديو ومبينين تجاعيدها، ويعني صار في حملة تنمر عليها هيدي. طيب عن جد هالشي كتير استفزني. طيب انه شو المطلوب من نادية الجندي؟ ما بعرف قديش صار عمرها، ونادية الجندي النجمة المصرية اللي شغلت الناس والشاشات، مش مسموح انه يصير في عندها تجاعيد، شو بدكم تحطوها بالفريزر يعني؟ وبتعرفي لو بينت بصورة مثالية كمان كان وصل الناس يقولوا ولو
0: عمرها
1: شد حالها خليها تكون على طبيعتها أكتر. دايما الانتقاد بده يجي دايما. فأنا بنظري أكيد المجتمع ما رح يتغير، الفرد هو بعلاقته تجاه مجتمعه وبإدارة صورته وبالجرأة اللي عنده إياها لأوقات إظهار ضعفه، يعمل اعتراف بالضعف انا بعتبره قوه كبيره انه واحد بده يضل لابس هيك قناع القوه الدايمه وانه يفرجي هالعالم انه هو دايما ناجح وسعيد وما في شيء بهزه. من صورة هيدي الأجمل إنك أنت تكوني صادقة مع حالي وتعرفي أحيانا إنه بتخافي بتتعبي بتغلطي ما في مشكل. هيدي تجارب الحياة تفرض علينا يعني هالشي وإذا منبينها يعني عن جد الناس تتفاعل معها أكتر مع كل هالسوفيستيكيشن. صدقيني وأنا اختبرتها وجربتها الناس تتفاعل معك أكتر بكثير لما بتبقى صادقة لأنه تعبت من هالصورة
2: الملمعة لأنه صادقة وحطيت إصبعك على الجرح بموضوع السوشيال ميديا. يمكن نحن بيننا وبين ذاتنا هيك كلنا عم نفكر بس كلنا خايفين كلنا منخاف من حكم الغير علينا.
1: أكيد أكيد يعني هوني يعني هالصورة النمطية يلي كله بتعرف وقت بيصير في ترند وإذا بتشوفي كان تنمر ولا حيالله ترند كيف الناس المجموعة كلها بتركب بالقطار من دون تحليل من دون شيء موجة بصير كله ليش هالترند من دون common sense أوقات طب ما بدنا نضل في بحال عن جد لازم هيك يضرب فراغ واحد بيقول لا شو لاحق ومين لاحق خلي يكون في عنا بعد بتقييم الآخر شوية بتقول شوية رحمة تساهل ما الإنسان بيقبل يصير اللي هو اللي عم بيعمله على الآخر بيقبله إنه يصير عليه
2: صحيح.
1: كمان هذا سؤال فبدنا شوية هيك تسامح. لعبة السوشيال ميديا فيها تكون مدمرة لأشخاص إذا بدك ما بتعرف قوانين لأنك أنت عم تصبح أنت بمحيط بين شاركس بيفترسوكي إذا صحيح. ما كنت عن جد أدى وقادرة. بس كمان بدي أقول شغلي هلأ هيك هالفكرة إنه الحل كمان مش إنه نتخبى إنه بيقولوا أوكي بورديز أورو بيجون كاشي بس لا مش الحل إنه نتخبى لأنه في أشخاص حابة تبين وعندها شيء تقوله وبركي حابة توصل مساجات وبطبيعة شغلها هي في إكسبوزد يعني سو الحل مش إنه نتخبى لا أنا بكون موجودة وبكون موجودة بقوة بس أنا بعرف أعمل هالتوازن وهالدوزاج إذا بدك وما أكون أسيرة نظرة الآخر علي.
2: نعطي الصورة يلي بتشبهنا
1: أكيد تيجي نظرة الآخر يلي أكيد بتهمني كمان لنكون واعيين مش عم نحكي نحن مثاليات مين ما بهمه نظرة الآخر وتقييم بركي الآخر لإله إنما ما نروح للإكستريم ونصير انه عم نتغذى من نظرة الاخر لانه لما نظرة الاخر بدها تتغير او بده يصير في اي حادث معين بتدمرنا اذا تغيرت صحيح. لا ما لازم نحن نطول حصانين يعني بما فيه الكفايه انه بتيجي نظرة الاخر اضافه بس احنا قيمتنا قائمه بحد ذاتها
2: صحيح. لارا حافظ بدي حييك بدي حييك على الأفكار شكرا. الجريئة يلي دايما هيك والمواضيع اللي بتطرحيها على السوشيال ميديا
1: شكرا ندى
2: محولتي هالسوشيال ميديا لمنبر هيك تخلينا نفكر أكتر وتخلي الناس تتصالح مع بعضها أكتر
1: أنا يعني بنحاول قد ما فينا. شكرا جزيلا على استضافتك وأنا استمتعت بهالحديث وبتعرفي هذا بده حلقة لحاله
2: يلا إن شاء الله قريبا ليش لا ممكن كمان على شاشة التلفزيون لارا لأنه هذا الموضوع بيستاهل أنه يتعالج يمكن تنوعي أكتر ونغير أكتر صح. ونفهم أنه الصورة المثالية هي أنه نفرج الإنسان الحقيقي اللي بداخلنا. شكرا لك لارا حافظ
1: شكرا ندى شكرا لك للمستمعين.

0: تحية لجان بيض. شكرا جان على هالقلوب. بس ما فهمت ليه باعت فليفلي كمان. فليفلي حرة. خلينا نسمع عصمت.
1: صباح ندى, بدنا نستفقد لك كتير كتير, نستفقد له الصوت الملائكي, نستفقد له الإحساس المرهف على الرد على المستمعين. شو بدي أحكي؟ بالفعل الإنسان تغيير العادة كتير صعب عليه وحتكون صعب علينا. الله يوفقك, نتمنى لك التوفيق دايما ويسعد صباحك, ونحن منحبك كتير كتير كتير.
0: بشكر حبتك ست عصمة. تسمعيني يوم السبت وشوفيني على التلفزيون يوم التلاتة, راجع التلاتة مساء كل تلاتة ابتداء من 2 تشرين على شاشة تلفزيون لبنان.

0: مشكل طفل بيتأخر بالقراية أو بالكتابة أو بالمات بيكون طفل كسول، ومشكل طفل علاماته ضعيفة بالمدرسة يعني ما عم يفهم أو قدراته محدودة. أحيانا بيكون عنده صعوبات تعلمية محددة، ولكن بيحتاج لتشخيص ولمواكبة متخصصة لنعالج هالموضوع. عشرة تشرين الأول هو اليوم العالمي لصعوبات التعلم، وبهالمناسبة دعا المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس لتسليط الضوء على هالقضية الإنسانية. كيف منكتشف الصعوبة وكيف منميز بينها وبين التأخر الدراسي العادي، وشو مسؤولية الأهل والمدرسة والمجتمع لنساعد الطفل ليكتشف قدراته؟ تأحكي عن هالموضوع وأهمية التوعية والتدخل المبكر معي دكتور دارين النابلسي، دكتور بعلم النفس ومديرة مركز كلاس للتشخيص ببدار. صباح الخير دكتور دارين.
1: صباح النور
0: دكتور دارين. أنتوا احتفلتوا يوم السبت بالمتحف بيوم الصعوبات التعلمية. أول شيء كان في احتفال مميز على درج المتحف، قدمتوا لوحة رأس مسرح وموسيقى. شو أردتوا أنه توصلوا من خلال هالاحتفال يلي عملتوه؟
1: حبيت أوضح أنه نحن كمركز لبناني للتعليم المختص مثل كل سنة بهيدا الوقت 10-10 نحتفل بالصعوبات التعلمية، يعني للتوعية حول الصعوبات التعلمية المحددة. بس أكيد التوعية بالنسبة لنا ما بتقتصر بهيدا اليوم، أكيد في عنا البودكاست، في عنا وسائل التواصل حتى الاجتماعي اللي دايما على مدار السنة في عنا توعية حول هذا الموضوع. هالسنة كانت التوعية مميزة لأنه شارك فيها تلاميذ بيتدربوا من فريق التدريب من دانس باي كلاس، وهودي التلاميذ موجودين بالمدارس الرسمية نحن مندربهم خلال العام، وشاركوا أكيد هالتلاميذ بهالنشاط، وكانت طريقة حلوة ومختلفة لحتى نوصل من خلال رسالة التوعية للناس حول الصعوبات التعلمية المحددة. وبهيدا النهار إذا لاحظتوا كمان كان في مثل شهادة حياة حول الصعوبات التعلمية اللي بتطال، إن كان القراءة أو الكتابة أو حتى الرياضيات. وأكيد كان في الكلمة الأساسية لسيدة كارمن شاهين بالدانية اللي ألقت الضوء على أهمية التوعية حول الصعوبات التعلمية، وعلى أهمية أنه يكون في فهم ووعي أكبر لهالصعوبات بالمجتمع.
0: طيب دكتور دارين، خلينا نشرح شو يعني بالضبط الصعوبات التعلمية المحددة، وكيف منشرحها للأهل هيك بطريقة شوي بسيطة تيشوفوا ويراقبوا مثلا وضع أولادهم؟
1: مظبوط. هلأ نحن النقطة الأساسية أنه من عمر مبكر لازم ينتبهوا الأهل وينتبهوا كمان المعلمات بالمدرسة أنه في عنا مؤشرات أساسية، مثل أنه مثلا التلميذ ما عم يقدر يكتسب اعتبار مثلا الأحرف أو القراءة أو الكتابة، بيكون عنده بطء أكتر من أولاد تانيين. فمن عمر مبكر في مؤشرات معينة فيها تكتشفها المعلمة بالصف والأهل. هلا اهم نقطه انه ما نحط انه الولد ما بده يدرس، الولد
0: كسلين.
1: هو بالضبط يعني نعطيه هودي الصفات، بالعكس لازم يكون دورنا هون عم نرصد هو المؤشرات ونلجأ باسرع وقت ممكن للاختصاصي اللي هو دوره يقدر يقيم ويعرف شو اساس هالصعوبات عنده.
0: طب دكتور،
1: النقطة بس الاساسيه اللي بدي اقولها انه المعلمة بتكون جربت مع التلميذ كافة الوسائل التعليمية، وبالرغم من كافة هالوسائل إذا التلميذ ما قدر يكتسب الهدف اللي هو إن كان بالقراءة أو بالكتابة أو بالرياضيات، هون دورة إنها توجه الأهل للاختصاصي.
0: يعني بدأت بالأول تحاول ويكون في مجهود، وإذا ما وصلنا لنتيجة مش معناتها الصبي كسول، لا لازم نشوف اختصاصي كيف بده يواكب هالطفل. الطفل هون
1: مزبوط.
0: كمان كيف بتواكبوا الطفل تما يحس بأثر نفسي، يعني بيشوف رفقاته بالصف عم يتقدموا عم يتعلموا وهو واقف بمحله، يعني كمان نفسيا كيف تتعاطوا مع الطفل؟
1: أول شيء كثير مهم أنه التلميذ يفهم أنه وجود صعوبات تعلمية محددة ما بيعني أبدا أنه قدراته أقل من غيره. نحن بنشتغل معه على نقاط القوة قبل ما نركز على نقاط الضعف.
0: يعني ممكن طفل يكون ذكي بس عنده صعوبة بالقراءة بالكتابة بالمات.
1: هيدي نقطة كتير مهمة ضويت عليها، لأنه نحن لحتى نحط التشخيص اللي هو صعوبات تعلمية محددة في شروط معينة، اللي هي أولا التلميذ عنده قدرات ذهنية طبيعية يعني أكيد ذكي. ثاني نقطة ما عنده ولا أي مشاكل نفسية بتبرر الصعوبات، قاطع بظروف نفسية معينة ممكن تأثر يعني بينفسهم بروفيزوار مؤقتة على تعلمه، وما عنده ولا أي مشاكل طبية أو حسية مثل مشاكل نظر أو مشاكل سمع. يعني أول نقطة لحتى نوضع هذا التشخيص من نحذف كل هودة العوامل اللي ممكن تسبب لصعوبات تعلمية عادية بيقطعوا فيها كل الأولاد.
0: طيب أحياناً الأهل عندهم تابو، يعني بيرفضوا فكرة التشخيص وياخدوا ابنهم عند معالج نفسي، وهذا الشيء أكيد بيأثر عليهم. فشو بتقولي لهيدا الأهل أنه أنتوا بدل ما تكونوا عم بتعالجوا ابنكم عم بتزيدوا وتعقدوا وضعه أكتر؟
1: أول شيء نحن بالكلاس صحيح منواكب التلميذ، لكن كمان منواكب الأهل، لأنه يعني خلال كل هالمسيرة دور الأهل هو يعتبر أساسي جدا لننجح بعملية المتابعة. وأول خطوة بالنسبة لنا هو نساعدهم يفهموا طبيعة الصعوبات ويتقبلوا ويعرفوا شو نقاط القوة عنده للطفل وشو هن نقاط الضعف والقوة، لأن كل ما كان في فهم وتقبل أكتر بصيروا قادرين أكتر يدعموه بطريقة مناسبة. بدي وضح فكرة هون أنه نحن منتفهم بشكل خاص المرحلة الأولى بعد إعلان التشخيص، لأن الأهل بيكون عندهم مثل ما بتعرفي صورة أنه أنا ابني بدي يصير هيك، بدي يصير حكيم، بدي يصير مهندس. ولما يعرفوا أنه عنده صعوبات تعلمية محددة ممكن يحتاجوا لوقت ليستوعبوا التشخيص ويتقبلوا، وهون بيجي دورنا أنه نساعدهم يفهموا أنه هالصعوبات ممكن ترافق التلميذ خلال مسيرته، بس هيدا أبدا ما بيعني أنه ما رح يتقدم أو ينجح.
0: هيدا الموضوع بدي أحكي معه، هيدا الموضوع خلينا نتوسع فيه أكتر شوي، بس بدي أتوقف معيك مع أسعار المحروقات.
2: صبحية ندى للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمونتال لوقية بدولار و95 سنت.
4: تبرد الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تبرد إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تبرد لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبرد تبرد تبرد تعال.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 9/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,800,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,820,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,614,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,383,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
5: ومنكمل لقائنا حول الصعوبات التعلمية مع دكتور دارين النابلسي مدير

0: شو عم بحسوا ونواكبهم بكل اللي عم بيحسوا فيه، لأنه ضروري ضروري الأهل يكونوا متقبلين لحتى العملية العلاجية أو المتابعة لابنهم تكون ناجحة مع الاختصاصية.
1: وبيكملوا بمدارسهم أو مفروض يكونوا بمدارس خصوصي لألون مجهزة لا بطريقة تقدر تستقبلهم وتواكبهم؟
0: كتير مهم سؤالك، لأنه في عنا إذا بدنا نقول درجات من الصعوبات التعليمية المحددة، في تلاميذ بيقدروا يضلون يواكبوا برنامج تعليمي عادي، وهودي بيكونوا بحاجة تلاميذ بس ممكن للدعم من خلال العلاجات، يعني العلاج النفسي حركي، علاج النطق واللغة، وحتى علاج النفسي، ومع بعض الإرشادات من قبل الاختصاصية مع التنسيق مع المدرسة بيقدروا يكملوا برنامجهم بشكل عادي. لكن في عندك تلاميذ بتكون صعوباتهم أعمق من هيك وما بيقدروا يواكبوا برنامج تعليمي عادي، فهون نحن بنتوجه أكتر للمدارس المتخصصة بالصعوبات التعليمية، يعني حسب حالة التلميذ وحسب قديه عنده صعوبات متراكمة.
1: وممكن نشوفه يتخرج ويكون متفوق إذا كنا مواكبينه وعرفنا كيف نعالج الصعوبات اللي عنده؟
0: إذا قدرنا حفظنا نقاط القوة اللي عنده إياها واتبع من عمر مبكر ووجهناه بطريقة سليمة لوين قدراته تبرع أكثر، أكيد بيقدر يتفوق بمجاله. لكن هيدا الشيء بده شروط معينة، بده متابعة دقيقة وتوجه سليم للمهنة اللي ممكن ينجح فيها. ما بعرف إذا وصلت الفكرة بطريقة واضحة.
1: صحيح، بلا وضحت واضحة الفكرة، وهو الأساس هي التوعية والتدخل المبكر، يعني ما نتأخر على أولادنا.
0: صحيح، ونوجهه بطريقة مضبوطة على المكان اللي هو ممكن يبرع فيه حسب نقاط القوة اللي هو بيتمتع فيها التلميذ.
1: أنا بدي أشكرك دكتور دارين نابلسي، دكتورة بعلم النفس ومديرة مركز كلاس للتشخيص ببدار، وشكرا لك على هالإيضاحات اللي قدمتي لنا إياها.
0: وأنا بشكركم كثير على هالاستضافة وعلى هالتوعية اللي عم تعملوها بالصعوبات التعليمية المحددة. ميرسي،
1: أهلا وسهلا.

0: فينا مع لارا حافظ عن الصورة المثالية، الخوف من التجاعيد، من الشيخوخة، وبكاذب مش كاذب محمود غزيل رح يتناول موضوع صورة أو فيديو لعادل إمام، لقطة لإله بتبين عادل إمام مختير. خلونا نشوف شو بيقول، هل هالفيديو كاذب أم مش كاذب؟
1: كاذب مش كاذب.
2: أدى الظهور للممثل عادل إمام بعد سنين من الغياب، لقطات عم تحصد عاطفة الملايين، بيظهر فيها رجال كبير بالعمر بملامح الفنان عادل إمام عم يلوح للناس والمصورين من قلب سيارة. التعليقات كبرت الموضوع وعم تركز على كيف الزمن غير بشكله لعادل إمام. من خلال تدقيقي بهيدي اللقطات كان لافت للانتباه أن الشوفير موجود على اليمين مش على الشمال اليسار، يعني بعكس نظام السواقة بمصر. ولما عملت بحث معمق اتبين انه اللقطة الاصلية بيظهر فيها منتج هندي معروف اسمه سليم خان، وبيكون بيو للممثل الشهير سلمان خان، ولكن في حدا تلاعب بملامح الوجه كرمال تصير تشبه ملامح الزعيم عادل امام. وحتى للتأكيد اكتر، عائلة الفنان المصري نفت صحة هيدي اللقطات المتداولة وقالت بوضوح انها فبركات، بالتالي لا في ظهور نادر ولا في شيء من هذا الشبيه، والمقطع هو لفنان هندي تم تعديله بالذكاء الاصطناعي كرمال شوية لايكس وكومنتس على السوشيال ميديا. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
0: سلامة قلبك يا محمود، الهيئة مرشح. أنا في

0: وصلنا لنهاية صبحيتنا. قبل ما أختم وودعكم خلوني اسمع أنا وياكم فويس لسناء صعب. صباح الخير سناء.
1: وجورك ندى أحلى صباح لإلك، يسعد صباحك وصباح كتير كبير لزفان اللي بيحمل بصوته كل الطاقة والحياة، وصباح لمحمود الأحمدية ولإدوار ولإلي ولأنطوان ولارين ولعصمت ولكل حدا عم يسمع صوت كل لبنان، يسعد صباحك. وكمان أنا انبسطت كتير بحكي لارا حافظ، لأنه عن جد هيدا الوقت اللي وصلنا له كتير المظاهر، كتير والمظاهر غشاشة أكيد، وكتير بتحطم ناس وكتير بتعلي ناس. عندي رفيقتي أجنبية ف بس قعد معها برتاح نفسيا، لأنه بتقلي كل مرحلة بتمرق فيها بتنبسط، كل عمر بتتقدم فيه تنبسط بحياتها. فياريت نحنا هيك، وكل ما واحد كبر بيكبر قدره. يسعد صباحك
0: حبيبنا. بالفعل كل ما واحد كبر بيكبر قدره، المهم الواحد يكون متصالح مع حاله. وبهالطاقة الإيجابية وبهالفويس الحلو من سناء بودعكم، وطبعا اللقاء بيتجدد بكرة على 9 إلى 10، كونوا على الموعد.
2: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: مصر في قصص ما بتتغير.
1: فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد تبرد تبرد تاع
3: تعبولت تعبولت تاع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت تعبولت تاع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت تعبولت تاع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تعال.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة إكس ما حذر منه زميلنا النائب جورج عقيس منذ أذار الماضي، ويعود للتحذير منه اليوم. يطرح تساؤلات جدية حول ما قامت به الأجهزة الأمنية والقضائية طوال الأشهر الستة الماضية. كيف يمكن أن تمر كل هذه المدة من دون توضيح رسمي بشأن تعطيل كاميرات المراقبة في مناطق حساسة؟ وهل جرى التحقيق في هذه الوقت وتحديد المسؤولين عنها؟ إن ما يتداول اليوم بشأن نقل المتفجرات يزيد من خطورة هذه التساؤلات، ويستوجب تحركا فوريا وشفافا من الجهات المختصة. أمن اللبنانيين ليس مجالا للتساهل، ولا يجوز أن يكون أي سلاح أو متفجرات خارج سلطة الدولة ورقابتها. وكان عقيس كتب في تاريخ 31 من أذار الماضي على إكس: على مدى أيام خلال الأسبوع المنصرم تم إطلاق النار وتكسير وتعطيل 16 كاميرا مراقبة حديثة تملكها بلدية شتورة، إضافة إلى 6 كاميرات في بلدة جليلة يستخدمها أحد الأجهزة الأمنية الرسمية، و6 كاميرات أخرى في بلدة المريجات يستخدمها جهاز أمني آخر. أصبح كامل طريق زحلي ظهر البيدر مكشوفا أمنيا، ولا يزال الفاعل المعلوم مجهولا برسم المسؤولين. شكر النائب إبراهيم كنعان وزيرة التربية ريما كرامي على تجاوبها بعودة مدرسة الأخطر الصغير البوشية ودمج الثانوية الجديدة للبنات بها لا العكس، وكتب عبر إكس: مبروك لأهلي في الجديدة البوشية السد والمتن، وللأسرة التعليمية والإدارية في ثانوية الأخطر الصغير. ما أردناه من حفاظ على إرث وتاريخية هذه الثانوية التي خرجت العديد من أبناء منطقتنا. أوقفت مديرية أمن الدولة سوريا في جوني بتهمة النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني عبر صفحة وهمية للمساعدات المالية باسم لونز لبنان. الموقوف كان يستخدم اسما وهميا للتواصل مع أشخاص من جنسيات مختلفة، لبنانية وسورية ومغربية وعراقية، موهما إياهم بقدرته على تأمين مساعدات مالية لهم. وأظهرت التحقيقات أنه كان يطلب من الرجال مبلغ 200 دولار، فيما كان يحول إلى النساء مبالغ مالية صغيرة في البداية قبل محاولة استدراجهن إلى إرسال صور ذات طابع إباحي بهدف تحويل مبالغ مالية إضافية إليهن.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد تبرد تبرد
7: تعبولد تعبولد
0: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
6: تعبولد تعبولد تعبولد
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
6: تعبولد تعبولد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
6: تبرد تبرد تبرد تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن أنها بحثت أمس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في شأن الصراع الإقليمي الحاصل، وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ للبحث في ملفات لبنان وفلسطين وأوكرانيا، دعت كالاس شركاء أوروبا في واشنطن إلى فرض عقوبات على روسيا حتى نتمكن فعليا من إنهاء الحرب، مشيرة إلى أن أوكرانيا ستجري الانتخابات إذا تم الضغط على روسيا من أجل إيقاف الحرب. توازيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 16 مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو، فيما أعلنت سلطات خاركيف في أوكرانيا مقتل 5 أشخاص وإصابة 45 آخرين في هجمات معادية خلال الساعات 24 الماضية. كان هذا موجزا للأخبار من صوت كل لبنان.

0: متأمل. لا أنا كلها بتصير.
1: أنا لبنان تلقف هذه.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بينكي برامس إنكن تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقوا.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تعبورت،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
3: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون.
2: صرت ولول. سلم لي عمي يا استاذ، سلم لي عحبيتي يا استاذ.
4: هلأ حبكت معك عسيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
6: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
7: مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سببه تقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: النائب أنطوان حبشي في كلام يوصل: هل أصبحت القوات اللبنانية شاهدة على القوانين المؤذية للمواطن؟ هل صحيح أنه طلب من القوات عدم الاستقالة، لهذا كان خيار اعتكاف وزير الطاقة؟ وبين الفيدرالية والكونفدرالية، أي خيار هو الأفضل للبنان الغد؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا على صوت كل لبنان ومشاهدينا على أخبار البلد نيوز وفي تي في. ضيفي لليوم وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور هكتور حجار. أهلا وسهلا فيك دكتور.
4: صباح النور لك كريستال، وميرسي لمبادرتك، وصباح النور لكل المواطنين اللبنانيين اللي عم يسمعوا اليوم بالأخص صوت كل لبنان.
3: أنا يعني فخورة كتير أنه حضرتك معي اليوم بوجوه البلد، وعن جد هيدي الحلقة هتكون كتير حلوة، بالأخص أنه يعني اسم الله مسيرتك من الأول لهلأ وبعدها، يعني
4: شو بدنا نعمل، البلد تعبان ونحن عم نجرب قد ما فينا ندعم.
3: الله يكتر من أمثالك،
4: الله يخفف مصايب البلد ونرتاح لنا شوي.
3: دكتور هكتور، قبل ما تكون وزير حضرتك كنت طبيب اثنين وناشط بالعمل الإنساني، كيف بلشت هالمسيرة وصولا للوزارة سابقا؟ وخبرني أكثر عن هيدا النقلة تبع بين حدا عادي وحدا صار بالوزارة.
4: شوفي كريستال، أنا يعني من مواليد الحرب، عشت كل المأسية وعشت كل تفاصيلها، كنت طفل، واللي بدي أقوله أنه سنة 80 صقلت كل هالشخصية، كل هالوضع صقل شخصية بتقول أكيد بعائلة بتعني لها الشأن الاجتماعي، وعائلة بيعني لها هم الناس، من الوالدة لالله يرحمه الوالد. فهذا الشيء دخلني بالعمل. أنا من سنة 80 يعني فيني أقول صار لي تقريبا 46 سنة بلشت على مستوى ديّة، وصرت وسع شوي شوي، تصرت عم بشتغل على مستوى كل لبنان. بنفس الوقت انت بتعرفي انه ببلدنا يعني الواحد نحن جايين من عيال متوسطة بده يعيش، فالعمل الاجتماعي كان الالتزام تبعي اليومي. قدمت على الجامعة اللبنانية كلية الطب واخترت طب الأسنان وتخرجت بعز الحرب بأصعب الأيام. يوم اللي عم بعمل كونكور كان من أصعب المعارك، ويوم اللي تخرجت كان بأصعب المعارك. اشتغلت 10 سنين، ولكن بكل مسيرتي أنا وعم بتعلم بالجامعة كفيت التزامي الاجتماعي، وكانت تجذبني كتير قضايا اجتماعية ووطنية. ترددت أنا وبمسيرتي أترك الطب، ولكن أكيد نصائح الأحبة والأشخاص المحيطين فيه نصحوني أنه كفيت ومارست الطب 10 سنين. ولكن خلال ممارستي رجعت فتت على الجامعة اليسوعية، لأنه كنت أخذت قرار أنه بدي أعمل هوية اجتماعية وبدي أروح للآخر. تعلمت بالجامعة اليسوعية أكيد تنشيط اجتماعي، وكفيت دروسي بفرنسا، وبنفس الوقت تعلمت الإدارة وكل اللي لازم أتعلمه، وأسست مع مجموعة من يعني الأصدقاء جمعية اسمها جمعية رسالة سلام تعنى بالإعاقة، وبمسيرتي أسست عشرات الجمعيات يعني، وكلها جمعيات متخصصة إجمالا، أما متخصصة بالتنمية أما بالإعاقة، أما متخصصة يعني قضايا اجتماعية معينة. واليوم أنا يعني بسنة 2001 خدت القرار الأساسي أنه وقف عمل اجتماعي، وقف العمل الممارسة طب الأسنان، وأنه أتفرغ كليا للعمل الاجتماعي. تقليلي بالنسبة للوزارة هلأ يعني التزامي الوطني على مستوى كل لبنان، التزامي بوقت الكورونا بأنه أفتح بمعاد مركز للحجر الصحي واللي استقبل 500 شخص مجانا، تعاوني مع قيادة الجيش وتعاوني مع وزارة الصحة، تعاوني مع المجتمع الأهلي، كلهم هودي يعني صنعوا شخصية لما كان في حاجة بعز الأزمة، ولما البلد يعني كان احترق تنقول هالقد يعني في هالقد مصايب بعد انفجار بيروت وكل العمل اللي عملناه ببيروت بعد 2006 وكل العمل اللي عمل ببنت جبيل. أنا اشتغلت بنت جبيل بإعادة الأعمار سنتين، وبالأخص بمدينة بقرية يارون أو مدينة يارون الحدودية، اليوم دوم مرة وبوجه تحية لها. أكيد هذه الشخصية كان بدهم شخص يشتغل ياخد على عاتقه هالشعلة النار القوية الكبيرة، لأنه إحنا جينا بعد الانهيار الاقتصادي والمالي، وجينا بعد انفجار بيروت، وجينا بعد الأوضاع الصعبة. صداقتي مع الرئيس ميشيل عون كانت صداقة موجودة، أحد الأصدقاء طرح اسمي أنه أنا بقدر أحمل يعني هالكتلة النار، وصارت الأمور بسريعة يعني صارت الأمور سريعة
3: وفقت دغري.
4: ليك ترددت شوي واستشرت شوية أصدقاء لألي، لأنه ما حدا بيعرف باللحظة اللي كنا نحن عم نحكي فيها قدي كانت الأمور صعبة وقدي كانت الأمور دقيقة، وما كان في مصاري بالدولة، كانت انهارت العملة كليا يعني تجاي على وزارات ما فيها شيء. ولكن رجعت فكرت بشغلي أنه أنا لما التزمت بالثمانين ما كانت زهور، وكل مسيرة التزامي بالستة وأربعين سنة ولغاية هاي اللحظة منا زهور. باثنين أدار 2026 كانت كل العالم هربان من الجنوب، أنا ساعة ستة دورت وطلعت على الجنوب. فيني أقول أنه الحمد لله أنه الله حماني بكل هذه المسيرة، وهلأ بهاي المسيرة بهذا الأشهر اللي قطعوا تعرضت للموت عدة مرات ونجيت بسبب تحركي بالجنوب وبمناطق بمناطق الحدودية. وأنا اللي بقول لك أنه الله الحامي مرات ثواني ما بيني وما بين السيارة اللي بتنضرب أو ما بين الموسيقى اللي ينضرب.
3: بس ليه مصر تضل لك هونيك؟ يعني أنا بعرف أنه ابن الجنوب هيك، بس قصدي ليه بظل هيدا الوضع عم تكون بيناتهم يعني؟
4: عندها خمس أولاد، إذا أمي كريستال عندها خمس أولاد وعندها ابن مريض يعني بتهتم بالأربعة، بس الابن المريض تعطيه أكثر من غيره.
3: صحيح.
4: وهذا السؤال كانوا دائما يسألوني إياه بالماضي، أنه أنت ليه قلبك على الجنوب؟ أنا قلبي على الجنوب مثل ما قلبي على البقاع، مثل ما قلبي على كل لبنان، ولما كنت بالوزارة كان قلبي على لبنان. يعني أنا بقيت لآخر يوم، حتى يعني آخر يوم من العمل كنت عم بشتغل على الحدود اللبنانية، على المصنع بوقت سقوط نظام الأسد وهجرة السوريين هجرة المرة الثانية. أنا اللي طلعت على الهرمل جربت ساعد يعني النزوح الجديد اللي صار، وجربت ساعد كانوا المقيمين على المصنع بالرغم من الموقف يعني المواقف اللي بتقول انه في علامات استفهام. انا بالنسبة لي المعركة هي معركة العمل الاجتماعي، وما خليني ما سميها معركة، العمل الاجتماعي هو انك بتحط ايدك على المحراس وما بتطلعي ورا وما بتطلعي مين عم تخدمي وما بتفكري كتير لا باللون ولا بالطايفة ولا بشي. اليوم انا يعني فيني اقول انه خليجي حدا يقول اني مش هيك عشت حتى بالوزارة. حتى بالوزارة انا لم اكن امثل المسيحيين بالوزارة فقط، انا كنت امثل اللبنانيين.
3: لبنان كله. طيب معاليك، شو اخذ منك هيدا المسار؟ شو اخذ منك وشو عطاك على المستوى الشخصي؟
4: شوفي، اخذ كل حياتي، خليني اقول يعني انا يعني كل حياتي انحطت على التضحية ورا تضحية وركض ورا ركض. بنفس الوقت اكيد اخذت كتير انتقادات من المجتمع، اكيد اثرت على حياتي العائلية وصعوبات حياتي العائلية لاني غير متواجد ودائما موجود، هموم الناس وركض ركض الناس. وانا كنت اعتقد انه ممكن يخف هذا الموضوع من بعد ما اترك الوزارة، واذبي انه الامور عم بتزيد، لا تليفوني بيهدى ولا عملي بيهدى وسقت الناس ومحبتها والعوز والصدق بالاستجابة والمتابعة ضمن الممكن. انا بحس حالي انه اليوم مأكول، يعني فتش على لحظات هيك يعني افرح فيها،
3: كن فيها مع حالك مع عائلتك
4: بالضبط. وبتقليلي شو ربحت؟ في سلام اللي ربحته، في سلام
3: رغم كل هيدا الحياة الصاخبة اللي عايشها.
4: واللي ربحته كمان تقلك شغلة، اللي ربحته محبة الناس اكيد، بس كمان ربحت انه انا بكل هالجو المضطرب ما في لحظة قطع بحياتي، 3 ثواني مش قاطع بكل اللي عشته من اليأس.
3: حلو.
4: انا انسان بوعى الصبح بامل وبنام بامل اكبر واعتقد انه ببقى لاخر لحظة من حياتي بهالديناميكية الفرحة، الديناميكية اللي بتقدر تنقل الفرح للناس وبتقدر تنقل الفرح للعالم المحيطين.
3: شو السبب الأساسي لهذا الشيء هيك بكلمتين؟ هل سليم يعني ليش ما في محل اليأس؟ نحن بنسأل انه رغم لبنان ورغم صعوبات لعم نقطع فيها.
4: شوفي، اخر شيء كمان خليني اقول انه انا زلمي عشت اختبارات روحية عميقة، وبعتقد انه هذا الاختبار الروحي ساعدني كتير تضل واقف على اجري.
3: فينا نعرف شو هو الاختبار الروحي؟
4: ما تفوتين كتير بتخصي مش كل هالشي يعني، ولكن انه اخر شيء
3: يعني كتير
4: اكيد فيه. اكيد اليوم الموضوع منه موضوع قوة وجهد شخصي بس، يعني
3: اكيد
4: ولا انه شخصية
3: في ايد الله معك
4: ما بتخاف من الصعوبات او هذا، اكيد يعني في معنى أعمق، في معنى أعمق بكتير، وهذا المعنى الأعمق بكتير هو يعني بسموه السورس، هو المطرح اللي أنا باخد قوتي منه بالرغم من كل الأشياء اللي الصعوبات اللي كانت عم تصير وبتصير. فاليوم الأسود اللي كان صار ببيروت يوم العدو الإسرائيلي قصف بيروت بهيدا يوم يعني آخر عدوان وراح مئات الشهداء، انا اللي فيني اقول لك اياه كنت نازل على الام بي ان عندي مقابله، وكنت على جسر كوره، السياره اللي قدامي انصابت وسكر الخط، سكر كل شيء، وانا واقف ورا وناطرين توصل الصليب الاحمر والقصف بكل المطارح. هلا بلحظتها فيني اقول اني ما خفت، بس من الليل اضطربت، قلت انا اوف هالقد. وكان يومتها هيدا النهار قصفوا كتير وقت أبني، ومن الساعة 3 للساعة 7 ما قدرت أرجع على البيت، يعني خلص سكرت الطرقات، سكرت بيروت، سكرت الدنيا، هيدي يعني مخاطرة. هيدا الوضع وهيدا الاضطراب هو اضطراب ما بياخدك لليأس.
3: أوف، مع أنه يعني الواحد بده يكون عنده هيدا مثل ما كنت حضرتك وعم تقول أنه السورس هي بده تكون عميقة، بده يكون كمان فيها إيمان، فيها أنك واثق بالشي اللي عم تعمله، واثق بالخطة اللي عم تخدها. يعني بتوع الصبح بتقول شو؟ بتقول أول كلمتين
4: شوفي أنا يعني أنا بنام وبوعى على هم الناس، بشكر ربي على النهار، بشكر ربي على الصحة، دائما أنا بشكر الله على الصحة، لأنه دائما بيقولوا لي، لما بيقولوا لي شيء أنا بقولهم بشكروا على الصحة. أنا زلمي الحمد لله بقول إنه صحتي منيحة، إذا الله أعطاني الصحة كيف بدي استصبرها؟ هيدي من الوزنات الكبيرة اللي أعطاني إياها، وأعطاني حدا وزني مهمة هي القلب والعقل، فكيف استثمرون؟ بصلي تيكون نهار عطول منور ومشمس، ومنور ومشمس يعني معناتها أنه الله يفتح أبواب نقدر نكون حد الناس وحد أهلنا، لأنه مرات الطلبات اللي بتجي تبقى بالعقل، ومرات الطلبات اللي بتجي هي برات العقل. يعني أنا بس بدي أقولك، إحدى المرات ندق بابي على علاج كلف 3 مليون دولار ونص، وإذا بدي أقولك أنه أنا بقوتي الشخصية بقدر أعمل أشياء، أكيد لا. وهذا العلاج نعمل بدولة قطر، كيف ربنا
3: يسر
4: مشى كل هالأمور وهالطفل تعالج. وياريت بقول اليوم عندي كتير أطفال مثله عم يندق من أهلهم، بدقوا بابي، بقول ياريت هالسيناريو هو ذاته، هالفصول وهالأعجيب، يعني صار أكتر من أعجوبة تعالج الطفل. ومشكورة دولة قطر. هون هيك بفكر كل محور تفكيري كيف ممكن ربنا يفتح أبواب، كيف يعطي فرص.
3: حضرتك مؤسس جمعية مساج دو بي كمان من أكتر من 20 سنة، اشتغلت لسنين مع أشخاص عندهم إعاقة ذهنية. شو علمتك هالجمعية؟ وليه لهلأ المجتمع بعضه مش قادر يفهمهم؟
4: شوفي، أجمل شيء هو الوقت اللي بقضيه مع الشباب، لأنه هونيك المطرح اللي عم بلتقي بأشخاص صادقين، هونيك المطرح اللي عم بلتقي بأشخاص بقدر أنا وياهم نعمل مسيرة، وهني بحاجة بالعمق لأنه حدا يطلع فيهم باحترام وبحب. علمتني أنه لا الشكل ولا المظهر الخارجي هو بيعبر عن عمق الإنسان وكرامة الإنسان. علمتني أنه الاختلاف مدرسي، وبأنه لبنان تيعيش تيقدر يبقى بالرغم من الاختلافات الطائفية بده مدرسة مثل مدرسة رسالة سلام، نتعلم فيها كيف نحترم بعض، نتعلم كيف ننظر لبعض، وكيف مرات نسكت حتى لو كان معنا حق، تنقدر نقطع مرحلة تنقدر ننمى فيها مع بعض بهذا التكامل. رسالة سلام هي اللي يعني اللي طبعت كل مسيرة حياتي، واللي سمحت لي انه انجح جزئيا بكل مشروع بقوم فيه حتى بالوزارة. لولا رسالة سلام اكيد انا يعني كانت ادارتي للوزارة مختلفة، وما طبع ادارتي للوزارة هذا الحس الانساني، وما طبع هو هيدي العلاقة المباشرة مع الناس. ما طبعت 3 سنين ونص ما كانوا على المستوى الإداري فقط، ولا على المستوى يعني انه يابا نحن يعني هيك بهيك الاشياء الهمرج الفاضي، كانت بالعمق. هو رح استعمل تعبير، هو يعني رسالة سلام علمتني اتجسد، وودتني اتجسد وين ما بروح. ورسالة سلام علمتني انه مطرح ما في كتير ألم او مطرح ما في كتير وجع بيكون في ايامي، وهيدي الايام هي نورة اللي بيخليك تضلك ماشي وما تضيع الطريق.
3: شو بتتمنى انه يصير اليوم تغيير جذري بيكون لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة بلبنان؟
4: شوف، التغيير الجذري هو انه مسؤولين انه يحسوا بالناس وخاصة بالحاجات الخاصة. وننتقل من مرحلة قال ويقولون وسنقول ودرسنا وسندرس ودرسوا
3: العمل
4: الى عمل. في شيء بالحياة اللي منقوله منعمله، اللي منعمله منقوله، يعني كتير مهم انه ننتقل يحس المواطن انه انا لما بلتقى فيكي، اذا قلت لك بدنا نلتقى على 10 نلتقى على 10، ما نلتقى الساعه 3 بعد يوم او يومين، وننتقل لنجاحات بسيطه مع هالفئه، لانه هيدي الفئه يعني انا امبارح شفت مشهد ومشهد بخز بألم، يعني ضليت كل نهار بعد الظهر واليوم انا وجاي عم فكر بهالشخص اللي هو صار له 8 سنين نايم على فراشه، فراش منه طبي بسبب حادث فقد وركه. يعني نحن اليوم هيدا ألم، يعني أنا بعرف أنه كل الفئات المجتمع اليوم فقدت قدراتها وإمكانياتها وتعويضها وعملها، بس هود الناس مش بس فقدوا، هاو هن بالأساس ما كان عندهم شيء، لا عندهم الأرجان دو بوش ينفخوا سيجارة، مع أنه أنا يعني مش معناتها أنه ضد الصحة بالعكس، بس مرات في رز صغير يعني ينفخوا سيجارة من مالهم. يعني في اليوم نقدر ننتقل للحماية الحقيقية الاجتماعية، نقدر نتعاون كوزارات، حقهم وبرجع بقول حقهم وحقهم انه يقدروا ما يوصلوا عباب مستشفى ويصيروا هن واهلهم منزلين، ما يقال يفرض ان ينفذ، لانه المبادئ موجودة، بتوصل عباب المستشفى بينزلوا بيصيروا يركضوا من ميل لميل. انا بعرف اشخاص لو كنا بغير دولة لتحاكمت يعني مستشفيات ومسؤولين لانه فقدوا حياتهم هن وعم بيبروا على مستشفى تيستقبلوا شخص عنده اعاقة. انا يعني هيدي امنيتي ما بدأني وما بدأوا اللي قبلنا، ما حطيناه على الطاولة من خطوات عملية، لانه اليوم بستقلك الوزارات هي منا مكان تنعمل دراسات واستراتيجيات كبيرة، هي مكان تنعمل سياسات اطال الناس بالمباشر، لانه كلمة سوف تقطع 40-50 سنة بلبنان، ما بتكون عايش الجوعان والمريض والمعه كريزة قلب وعنده اعاقة بده اليوم ياكل. سوف
3: بعد 20-30 سنة، يعني نحن وصغار بنسمع واهالينا سمعوا،
4: ننزل عن عرشنا شوي وننزل عن المسؤولية خدمة ونروح شوي باتجاه نشعر بالعمق، ألم كل الناس.
3: أنا في سؤال حبة كمان أسألك هيك، شو الفرق الأساسي بين العمل ضمن جمعية إنسانية وبين تحمل مسؤولية وزارة تتعامل مع آلاف العائلات والحالات الاجتماعية؟ قديك في فرق
4: كتير كبير. لما عم نحكي جمعية، أول شيء عدد الأشخاص الموجودين بالجمعية عم نحكي 150-160 شخص، وما عم بقلل من قيمة الاهتمام ب 150 أكيد وعائلاتهم. فريق العمل عم نحكي 60 شخص، عم نحكي وزارة فيها 3000 موظف، عم نحكي وزارة لما وصلنا ما كان في ورقة أكاتر نصور وما في ألم، وزارة كان الموظف بيقبض تحت $40 بالشهر، وزارة طالعة من بعد كوفيد 19 وطالعة من البلد، يعني طالع من انفجار بيروت، انهيار شامل، مظاهرات، ما بعد ما يسمى ثورة 17 تشرين، وكل هذا الواقع هونيك، يعني بدو نكونوا يعني قلبك كبير وعقلك كبير وكتافك عراض، انت عم بدك تديري على كل المستويات. اول شيء بدك تكوني الحاضن الاكبر لفريق العمل، بدك تكوني الحاضن الاكبر والمدافع الاكبر للفريق على طاولة مجلس الوزراء، واكيد مجلس الوزراء في عنده كتير يعني اهتمامات، بدك ترجعي تكوني صوت الناس على طاولة مجلس الوزراء وتقدري بالحكمة والعقل تفوتي الرأي تبعك ضمن الأولويات تيتاخد بعين الاعتبار وينرصد له أموال. بدك تروحي وتقعدي مع المجتمع الدولي بكل اللباقة والحكمة، وبنفس الوقت بكل الجباش اللي بدك تحطيه معهم تتقدري تشرحي لهم أولويات وزارتك وأولويات موظفينك وأولويات الناس اللي بدك تهتم معهم والفئات. وما ننسى أنه 24 إحنا كان لبنان دخل كمان بمحطة حرب ونزوح. وأنا فيني أقولك أنه بهذه المرحلة لو لم نؤسس بين 21 24 الحد الأدنى من حقوق الموظفين والجو الإيجابي لم نكن أنه نقدر نستقبل النزوح اللي طال من عكار وصل من عكار للجنوب وبالأعداد بمئات الألاف. ولم نكن كمان لولا هالشفافية اللي اشتغلنا فيها مع المجتمع الدولي ما كنا غطسناه يعني غطسناه للآخر بالاستجابة. وأعتقد عملنا أكثر مما فينا ولكن كان قليل بالنسبة لشعبنا وأهلنا. والناس بتقول والناس بتعرف لأي مدى اشتغلنا على النازحين لضمن مراكز الإيواء وخارج مراكز الإيواء وقدي ركضنا على الحدود تندافع ونحمي الناس اللي بقوا بكراهم. اليوم هناك غير عم تحكي عن على المستوى الوزاري عم تحكي عن نظرة استراتيجية شاملة بس مربوطة بالعملانية يومية.
3: هيدا عمل ما بيخلص يعني خاصة شو عم نشهد وبعدنا عم نشهد بلبنان. معليك سؤال، هل ممكن مؤسسة تكون ناجحة بأرقامها وتقاريرها بس ما تكون فعليا غيرت وأثرت وحسنت مع الناس وحاجاتهم؟ شو رأيك على هيدا؟ شو رأيك بهيدا الموضوع؟ يعني بنعرف هلا نحن في كتير جمعيات بيطلعوا بهيدا وبيجيبوا تمويل، يمكن يجيبوا تمويل بس ما بيكون في على الأرض عن جد.
4: بدنا نميز اليوم، يعني أنا عندي نظرة كتير بهيدا الموضوع. أول شيء بدنا نميز اليوم من هالحركة ومن هالدق طبول على الإنجازات الغير منجزة. فاليوم اللي عنده وقت يطبل هالقد يعني ما عنده وقت يشتغل. بعدين احنا اليوم اللي بدي اقوله العمل، احنا عم نحكي اليوم عن نوعية عمل عند بعد واثر عميق بحياة الناس. مش كل ما واحد يعني حمل كرتوني بيعمل له يعني احتفال وبيصوره وبيطبل له. نقصنا اخلاقية بالعمل. الارقام ما بتعكس النجاح، الأرقام ممكن تعكس جزء من النجاح. اللي بيعكس النجاح هو الناس اللي عم نشارك معها، صحيح، حست بكرامتها ووصل لها الخدمة بكرامة فرحانة، في ديني قدرت تسمعها، أو في ناس نزلوا على الأرض حسسوها بالامتنان والاحتقار بالتسرع والكلام الهيك اللي منه، أم لا حسسوها بالإصغاء وبأنه الخدمة اللي عم نعملها مش هي الغاية. الغاية هي أبعد من الخدمة، هي الإنسان. وكم نحن اليوم في ناس ما بنقدر نعمل لهم الخدمة لعدم إمكانيتنا تلبيتها، بس بيطلعوا ممنونين لأنه الناس بحاجة لأنها تنسمع، أنها تنحب، إننا نطلع بعيونها، إننا فهمناك، إننا نحسسها بأنه فعلا نحن معه. واللي بنقدر نعمله حنعمله، وإذا ما قدرنا نعمل نكون هالقد صادقين. الأرقام برجع بقلك نحن عصرنا بعالم الأرقام، يمكن بحاجة كلنا نقرأ لبتي برانس.
3: كيف لازم تنحط الأولويات برأيك؟ مين بيتحمل مسؤولية العائلات اللي ما بتوصل لمساعدات؟ أو العائلات مش بس عم نحكي عن هالموضوع، كمان شيء تاني، العائلات يلي ما عندها مدخول بكفي.
4: شوفي تقلك شغلي، أنا يعني بأيلول 21 لما استلمنا الوزارة أطلقنا برنامج حماية اجتماعي ودعم نقدي اسمه برنامج أمان. ما بدي أقول الصعوبات اللي واكبناها تينطلق البرنامج، ما بدنا نقول الصعوبات، نحن نقول وين وصلنا. وصلنا على 162 ألف عائلة، وبعتقد أنه أنا بصدري صرعت، بعقلي بصدري بدمي صرعت تحافظ على هذا البرنامج. وكان قليل لانه كان مفترض نروح على يعني نحن كنا عم قربنا المليون شخص، نحن لازم نقارب 3 ملايين لانه ما في كافي مال. ولكن بتقلي لي يعني اللي بدي اقول لك اياه اليوم، بدنا ننتبه على قراراتنا، قرارات خاطئه يعني قرارات خاطئه بتعطي نتائج خاطئه، تسرع بقراراتنا بتاخذنا على مطارح صعبه اكثر. الشو تبعنا مرات هيك انه حب انه يبين انه نحن يعني مهضومين ونحن الاولين،
3: خاصه مع السوشيال ميديا هلا
4: بيوصلنا لمصايب. فاللي بدي اقوله علينا نفهم انه اللي عم نعمله بهالبرامج عم بيطال لقمة عيش ودواء ناس، وخارج عن هيدي البرامج يعني خارج عن هالبرامج اللي هي جزء اللي هي منا الحل، برجع بقول منا الحل. العملية منا عملية انه تخضع لمزاجية سيستم محلي او دولي، علينا نناضل اكتر واكتر ما نقطع الناس وما نوصلها للمصايب. تاني شغلة يعني انا اللي بدي اقوله الاكسار بالشفافية، الاكسار بالشفافية بيوصلنا للاكسار ومخاطرة بحياة الناس. نحن اليوم بدنا نكون عم نشتغل برامجنا بشفافية، ولكن بدنا نسأل حالنا السؤال مع الشفافية، شو اللي تقدم بالنمو بلبنان تتغير وضع العائلات، او شو قدمنا مع الدعم المادي تغيرنا وضع العائلات؟ وعلى اساسها سؤال بيكون عندنا الجواب والقرار بيكون قرار واضح وبيوصلنا لمطرح. هلا صعبين اللي عم بقولهم بس لأنه الناس حتفهموا.
3: ايه لانه كمان قطعت يعني مع وكبت حضرتك كذا عائلة، بعتقد انا يعني انا personal level يعني، وكنت معهم ومش بس على الصعيد الصغير، على الصعيد الاكبر، على نطاق لبنان كله. ويمكن اكتر حدا كان على الارض اكتر بعتقد من غيرك.
4: لكي بتقلك شعر ما كان يخلص النهار أول شي كان تليفوني مع كل لبنانيين وما في اعتراض. تبتعرفي انه يعني على ايامي عملنا الـ 17-14 مركز الاتصالات مع مئات والاف الاتصالات يومية، وهذا كلف ملايين. بس بنفس الوقت كان في ناس مهمة انه تسمع صوتي وتعرف، كانت تطلب وتفكر. وانا كنت واكب يعني للساعة 3 الصبح كنت كون يعني اذا اجاني 300 واتساب كنت انا 3 الصبح سكر الواتسابات وجاوب وحول واعمل احال. التلاصق مع الناس بقلك انت وين، بقلك انت لوين بدك تروح،
3: وين رحت، كفيت ما وقفت. هلا الاعمال هي بتشعب
4: مفترض نخلص يعني نحن انا يعني كان مفترض 15 شباط او ب 14 شباط 13 شباط ال 25 يعني كان لازم انا اسلم وارتاح. فبالنتيجه نحن
3: حتى لو سلمت
4: سلمنا وبعدنا على الارض،
3: رح تضل على الارض. هل مرقت بمرحلة تعارضت فيها قناعاتك الشخصية مع الواقع السياسي والإداري؟ حلوة هالضحكة.
4: يعني هالطولة أنا هي ذاتها هالطولة، نهار أحد حكيت عن هذا الموضوع بإحدى البرامج.

0: بصير في اخطاء، بس انا اللي بدي اقوله البيلان باخر الطريق كان بيلان مع الناس.
1: حابة هيك اسألك سؤال قبل ما اختم، يعني كيف بتفسر هالمسيرة كلها بثلاث كلمات؟ يعني الانسان، عم نحكي نحن بلبنان بالوضع الحالي، شو هن الثلاث صفات اللي لازم يتحلى فيهم كل حدا عنده سلطة؟
0: السلطة بمفهوم الحقيقي هي الخدمة. بدأ الإنسان يقبل أنه يتعلم يخدم. الصفة الثانية ببلد مثل هذا البلد بده واحد يتعلم الصدق، لأن السلطة بتعلم الكذب تتقدر تسيسر الأمور. هو بالعكس، إذا كان عندك أول شغل الخدمة وتاني شيء الصدق، وكنت قلت قبل بشوي اللي بيقوله بعمله واللي بعمله بقوله. والشغلة الثالثة ما فيني دير من برجي، بدي أعمل التوازن ما بين عالم التفكير وعالم الإدارة هيدا وعالم الأرض. بس في صفة رابعة تضل أنا الموتور تبعي داير.
1: شو هي؟
0: اللي هي بسيطة وصعبة بس بسيطة. أول شيء أعرف موقعي أنا شو. هلا يمكن يكون مضيع، كون انا مش عارف انه انا المزارع، مفكر حالي الله. فعلي اني انا اعرف انه انا المزارع، وشو دوري اعمل؟ دور المزارع شو يعمل؟ يزرع. واللي بينمي مين؟ ربنا. يعني اذا انا كان دوري عم بخدم، انا دوري اخدم. النتائج وقداي قوتها وكبرى والامباكت تبعها هيدي على ربنا. انا اعمل وبي اللي بيشتغل، وما جرب ولا مرة اقلب الادوار. سر النجاح اني اقبل انا شو. فكرمال هيك انا ما بيأس. سألتيني ليه ما بتيأس؟ انا مصدق اني انا مزارع بزرع، واللي بيزرع ما بيعرف شو النتائج. ممكن يزرع ويطلع 100، يمكن 60، يمكن 90، ويمكن مرات مشي. بس بكل هالمراحل بقبل ان يكون انا المزارع اللي اشتغلت بشغل جدي واتممت كل ما يجب انه اعمله، وما زدت فشلي على اللي حوالي. وهيدي اليوم مصيبة العهد، مصيبة مش العهد، مصيبة الايام. مش عم بحكي عن العهد حاليا، مصيبة المرحلة اللي عم نعيشها. انه انا يعني هني عطول حق عليهم، عطول حق على الاخرين. عمليا بكون انا لم أتمم ما يجب أنه أتممه باللي لازم تممه بشكل جيد.
1: معاليك الحلقة ياريت ما بتخلص معك. بتحب هيك تقول شيء أخير للمستمعين والمشاهدين؟
0: بدي أقول أنه حصاد كتير. نحن فينا نتحول بحياتنا من ناس ينزلوا على الحقل ويشتغلوا، حتى لو كنا تعبانين، حتى لو فقدنا كل شيء. الرجاء تبعنا لازم يكون أكبر بكتير. نحن بحاجة لعملي. أجمل فرح حتى لو أنا فقدت ولد أو فقدت بيت أو فقدت سيارة أو فقدت مال، اتحول لعامل بهذا الحقل، حقل بناء الوطن، لأنه هالوطن بحاجة لكتير ولكتير تضحيات. وأجمل تضحية أني أنا اتحول لخدمة الناس ومش جماعتي، كل الناس. لأنه لما بخدم بس جماعتي بكون أنا بعد ما وصلت للمطرح اللي لازم أوصل له. لازم أخدم كل الناس، بس لازم أخدم كل الناس بدون ما أنتظر من الناس ولا أي شيء مقابل، لا سلطة ولا مال ولا أغراء ولا مصالح.
1: بدي أتشكرك معاليك عن جد، مرسي كتير على هالحلقة الحلوة، وناطرين إن شاء الله بتضل بهالهمة over and over. بتشكركم مستمعينا ومشاهدينا، وانطرونا بحلقة جديدة مع وجه جديد من وجوه البلد جماعة الجي.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات بأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
2: بينكي برامس انكن تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $7.90، فروج الكيلو $2.90.
2: مرحب
3: شو؟ ثروات دولية؟
2: غير.
3: افحص البطارية؟
2: غير.
3: الزيت؟
2: غير.
3: قلب الساحات؟
2: غير.
3: المضاف؟
2: غير. خربت اللي بيتي. هيتي بنا نروق.
4: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-00-472، فرعنا الجديد بالمكلس. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: تبري
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تعبوري
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تعبوري
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
0: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، وهذا موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. أكد رئيس الحكومة نواف سلام ألا تسهل ولا تغاضي في ملف شاحنة ظهر البيدر، مشددا على مواصلة التحقيق في شاحنة المتفجرات حتى كشف جميع المتورطين وما يقف خلفهم. ولفت سلام إلى أن مادة سيفور استخدمت في اغتيالات سياسية سابقة، ولن نسمح بتكرار العبث بأمن البلاد. في الجنوب، تسبب انفجار لغم من مخلفات العدوان الإسرائيلي بسقوط شهيد في عين إبل. في الموازاة، أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخا اعتراضيا نحو هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوبي لبنان. هذا وأغار الطيران الإسرائيلي مستهدفا بلدة كفر تبنيت. عارض الرئيس جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على نتائج زيارته قبرص والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين. إثر ارتفاع الشكاوى من سرعة تبخر مادة البنزين، يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن طلاب الجامعة الأمريكية أجروا فحوصات مخبرية على آخر شحنة بنزين، والنتيجة أتت أن نسبة الأوكتان لا تتعدى 65%. وسأل الناشطون في سلسلة منشورات عن صحة هذه الأخبار، ودعوا المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم وكشف الحقائق. صوت كل لبنان أجرت اتصالات مع عدد من المسؤولين الذين أكدوا متابعة ما يجري التداول به، ونفوا الأخبار المتداولة حول أن نسبة الأوكتان في شحنة البنزين الأخيرة لا تتعدى 65%. وأمام هذا الواقع، تبقى هذه القضية برسم المعنيين في وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أكد عبر صوت كل لبنان خضوع شحنات البنزين إلى فحوص من قبل معهد البحوث ووزارة الطاقة، كما تخضع إلى مراقبة من قبل وزارة الاقتصاد. وأضاف إذا كان هناك تلاعب في بعض المحطات فوزارة الاقتصاد في المرصاد، ونحن على استعداد لتلقي أي شكوى في هذا الصدد للقيام بما يلزم للتأكد من سلامة البضاعة على كل الأراضي اللبنانية.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عبر إكس إن السعودية وقفت تاريخيا إلى جانب لبنان في أصعب الظروف، واليوم هي معرضة لأخطار جمة، لذا يجب التضامن معها فوق كل اعتبار. ألغى مطار الرياض 99.7% من الرحلات التي كانت مقررة أمس الأحد، ومن المتوقع إلغاء حوالي 60% من الرحلات المقررة اليوم الاثنين. واليوم أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن أحداث الأسابيع الماضية خطيرة، مشددا على ضرورة التعامل معها بجدية وضمان موثوقية قطاع الطاقة واستمرار العمل في مختلف الظروف. الخارجية الإيرانية أكدت استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء ودراسة الرد الأمريكي على مقترحها، مطالبة برفع العقوبات ومحذرة من أن استمرار الحصار يهدد أمن مضيق هرمز، كما أبدت استعدادها لتسهيل محادثات بين اليمن والسعودية. من مجمع الشفاء الطبي في غزة أفيد باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة غزة. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وثلث بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: النائب أنطوان حبشي في كلام يوصل: هل أصبحت القوات اللبنانية شاهدة على القوانين المؤذية للمواطن؟ هل صحيح أنه طلب من القوات عدم الاستقالة، لهذا كان خيار اعتكاف وزير الطاقة؟ وبين الفيدرالية والكونفدرالية، أي خيار هو الأفضل للبنان الغد؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً آر تي روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الأم تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان في دي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
4: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون،
3: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
5: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
6: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
7: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.

مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من أمنك بأمين بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين. بالعلم نصون الوطن، بقلم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. اليونيفيل سند للأهالي في زمن الاستقرار والحروب، قدمت أثمانا بشرية باهظة لحفظ السلام في الجنوب. لجنة الخارجية البرلمانية تناقش مصير اليونيفيل، وعلامه نراهن على قرار أممي تفاديا للفراغ. نافذة دولية على تطورات المواجهة الأمريكية الإيرانية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. وفي الحلقة أيضا، حين تختصر الشاشة المعرفة.

0: أمنك بأمان.
1: أهلا بكم من جديد. بالعلم نصون الوطن. افتتاحية العدد الجديد لمجلة الأمن العام بقلم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. مع بداية فصل الخريف حين تستعيد المدن والبلدات اللبنانية إيقاعها المعتاد وتفتح أبواب المدارس والجامعات والمعاهد أمام أجيال جديدة، يستعيد لبنان واحدة من أعمق عاداته وأكثرها رسوخا وهي العودة إلى العلم. فالخريف في وجدان اللبنانيين يتجاوز الصيرورة الطبيعية المتمثلة بتبادل الفصول، إنه موعد متجدد مع المعرفة ومع الحلم ومع ذلك العقد الأزلي الذي نشأ بين اللبناني والعلم، حتى غدا التعليم جزءا أصيلا من هوية العائلة اللبنانية وذاكرتها وطموحها إلى المستقبل. لقد تنافست العائلات اللبنانية تاريخيا في تعليم بناتها وأبنائها وفي الوصول بهم إلى أعلى المراتب العلمية، وكان التفوق في المدرسة والجامعة مدعاة فخر يتجاوز حدود العائلة ليصبح عنوانا لمكانة اجتماعية وثقافية. لم يكن هذا الشغف بالعلم ترفا، بل كان ولا يزال وسيلة اللبناني الأساسية لمواجهة صعوبة الواقع وفتح أبواب العمل وبناء المستقبل والإسهام في نهضة وطنه كما في إبهار العالم أجمع أينما ارتحل وحل. من هذا الإيمان الراسخ بدور العلم يتابع اللواء حسن شقير تنطلق مسؤولية المديرية العامة للأمن العام في مقاربة التعليم بوصفه استثمارا في الإنسان وفي قدرة المؤسسات على أداء رسالتها. وفي هذا الإطار تكتسب الاتفاقات والبروتوكولات التي أبرمتها المديرية تباعا مع الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة تكتسب أهمية كبرى، ليس باعتبارها نصوصا وقعت بين مؤسسات لبنانية فحسب، إنما بوصفها جسورا ينبغي تفعيلها وتحويلها إلى فرص حقيقية أمام العسكريين والعاملين في الأمن العام للتزود بالمعارف والمهارات التي يحتاج إليها العمل الأمني والإداري المعاصر. إن عالم اليوم لا ينتظر أحدا، والتطور المتسارع في العلوم والتكنولوجيا يفرض على المؤسسات أن تتعلم باستمرار وأن تراجع أدواتها ومناهجها وأن تواكب التحولات بدل أن تكتفي بمراقبتها. من هنا تبرز الحاجة إلى الانفتاح على العلوم الحديثة وفي طليعتها العلوم السيبرانية والذكاء الاصطناعي كما يقول اللواء حسن شقير بمختلف أبعادهما وتطبيقاتهما، مع التشديد على البعد الإنساني لهذه المعرفة، لأن قيمة التكنولوجيا لا تقاس بما تمنحه من قدرة كبيرة وضخمة، بل بما توظفه من قدرة في خدمة الإنسان وصون حقوقه وتعزيز أمنه وحماية المجتمع. لكن مسؤولية العلم لا تتوقف عند حدود المؤسسات، ففي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان يصبح تأمين الحق في التعليم مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة. فالتعلم حق كفله الدستور، ولا يجوز أن تتحول الضائقة الاقتصادية إلى حاجز يحول بين الطفل ومقعده الدراسي أو بين شاب وجامعته أو بين إنسان وطموحه. وفي مواجهة تداعيات الحروب والأزمات والعوامل الاقتصادية العالمية، لابد لنا من استعادة واحدة من أجمل العادات اللبنانية الأصيلة، وهي التكافل والتضامن الاجتماعيين، بحيث يمد القادر يده إلى المحتاج ويساعد المكتفي من هو أقل قدرة، إلى أن نعبر معا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا. وفي المديرية العامة للأمن العام سيبقى دعم التعليم لأبناء العسكريين والعاملين فيها أولوية تتقدم كل الأولويات، وكما عهدتمونا دائما سنواصل السعي إلى تطوير سبل الدعم وتعزيزها بما يتيح لأبنائنا وبناتنا الحصول على التعليم اللائق، لأن الاستثمار فيهم هو استثمار في مستقبل المؤسسة والوطن معا. فالعسكري الذي يحمي الوطن يستحق أن يرى أبنائه على مقاعد العلم وأن يطمئن إلى أن مستقبلهم لا ينبغي أن يكون رهينا للظروف. وكلما ارتفع مستوى المعرفة ارتفعت قدرة المؤسسة على أداء رسالتها، وكلما اتسعت أفاق الإنسان بالعلم تعززت مناعة الوطن. إن الأمن كما يقول اللواء حسن شقير لا يصان بالقوة وحدها، بل بالمعرفة التي تهدي القوة إلى غايتها الصحيحة، وبالإنسان الذي يجعل من العلم وسيلة للبناء وخدمة المجتمع. وبالعلم نصون الأمن، وبالعلم نحفظ الوطن. التوقيع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في تحية مجلة الأمن العام. بالعلم نصون الوطن.

0: اليونيفيل سند للأهالي في زمن الاستقرار والحروب، قدمت أثمانا بشرية باهظة لحفظ السلام في الجنوب. هذا عنوان للملف والتوقيع لميشيل كرم الذي يستهل كاتبا. على مدى نحو 5 عقود شكلت اليونيفيل رافع الدعم للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال مشاريع ساعدتهم على البقاء في أرضهم وأسهمت في إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وعملت عبر آليات التنسيق على محاولة احتواء التوترات ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع، مقدمة تضحيات بشرية غالية أثناء أداء واجب حفظ السلام. دخل ملف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل مرحلة جديدة بعدما قرر مجلس الأمن إنهاء مهمتها الحالية في 31 من كانون الأول المقبل بموجب القرار 2790 الذي أقره صيف العام الماضي، والذي نص على طلب تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتقديم بدائل من البعثة الأممية لمواصلة العمل على تنفيذ كل مندرجات القرار 1701. يأتي هذا الاستحقاق في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان وفي ظل الدور المحوري الذي تطلع به اليونيفيل سواء في مراقبة الوضع الميداني أو دعم الجيش ومساندة الجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية. تكتسب مهمتها أهمية مضاعفة في ضوء القرار 1701 الذي شكل منذ 2006 الإطار الدولي الناظم للوضع على جانبي الخط الأزرق، وتضمن وقفا للأعمال العدائية انسحابا إسرائيليا، تعزيزا لانتشار الجيش بالتعاون مع القوات الدولية وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. لكن منذ انتشارها شهد لبنان 7 جولات من الصراع، كانت خلالها القوة الدولية شاهدا على اعتداءات إسرائيلية متكررة وانتهاكات للقرارات الدولية، وبرز ذلك بوضوح بعد حرب تموز ثم خلال المواجهات الأخيرة التي انتهت باتفاق وقف العمليات العدائية في تشرين الثاني 2024 وصولا إلى اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في حزيران العام 2026. في خضم هذه التحولات بات مستقبل اليونيفيل أحد الملفات الضاغطة على لبنان بإزاء القلق من تداعيات إنهاء مهمتها في وقت لا يزال الوضع في الجنوب متوترا، مما دفع بيروت إلى تكثيف تحركها الدبلوماسي لدى المجتمع الدولي بالتوازي مع مشاورتها مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولاسيما الدول الخمس الدائمة العضوية، سعيا إلى استمرار القوة الدولية مع الترحيب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل. كان هذا بعضا مما كتبه ميشيل كرم تحت عنوان اليونيفيل سند للأهالي في زمن الاستقرار والحروب، قدمت أثمانا بشرية باهظة لحفظ السلام في الجنوب.
1: أمنك بأمان.
0: لجنة الخارجية البرلمانية تناقش مصير اليونيفيل، عليه نراهن على قرار أممي تفاديا للفراغ. أيضا هذا العنوان ضمن الملف الخاص من مجلة الأمن العام. هذا العنوان أتى بتوقيع أكرم حمدان الذي أجرى مقابلة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب الدكتور فادي عليمي واستهل كاتبا. عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية لقاء تشاوري موسعا في مجلس النواب برئاسة النائب فادي عليمي، خصص لمناقشة مصير قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وتداعيات القرار الأممي 2790. وجرت مناقشة العريضة الوطنية التي وقع عليها 86 نائبا تجسيدا لأكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، والتي نقل مضامينها النائب ملحم قلف. العريضة أكدت ضرورة استمرار مهمات قوات اليونيفيل في الجنوب وعدم إيجاد أي فراغ أمني، ورفض أي بدائل خارج مظلة الأمم المتحدة قد تضع لبنان خارج الشرعية الدولية. كما جرى التأكيد أن اليونيفيل هي آلية مساندة وليست بديلة من الجيش اللبناني، حيث تم التحذير من مخاطر الفراغ الأمني في الجنوب، مع المطالبة الرسمية بإعادة النظر في القرار 2790 لضمان بقاء حضور أممي فاعل يحمي السيادة اللبنانية. الأمن العام التقط رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب الدكتور فادي عليمي، الذي قال إن الهدف الأساسي من الاجتماع هو استكمال لخطوة توقيع العريضة النيابية من قبل 86 نائبا يطالبون فيها ببقاء اليونيفيل. هذا الاجتماع جاء أيضا من ضمن خارطة الطريق التي وضعناها، والتي بدأت مع توقيع العريضة ومن ثم التواصل مع سفارات الدول المشاركة في قوات اليونيفيل والتي يبلغ عددها نحو 50 سفارة، حضر منها 32 سفارة. كما وجهت دعوة أيضا إلى سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كان الهدف الرئيسي منها الإضاءة على ضرورة وجود اليونيفيل وحضورها وتنفيذ القرار الدولي 1701. إذن ندعوكم لمتابعة هذه المقابلة كاملة على صفحات مجلة الأمن العام وعلى موقعها الإلكتروني www.general-security.gov.lp.

0: أمنك بأمان.
1: النافذة الدولية اليوم تأخذنا إلى المواجهة الأمريكية الإيرانية المتجددة. دعونا نتابع معا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي ضمن نافذة دولية.
2: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
3: تتصرف إيران من خلفية أنها تجاوزت خطر السقوط، أي سقوط النظام، ونجحت في استيعاب الضغوط الأمريكية العسكرية والاقتصادية لتصبح في موقع من يملي الشروط ويتحكم بمسار المفاوضات التي تدور منذ حزيران الماضي حول مضيق هرمز. ولكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأي آخر، هو يعتبر أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز وأن الحرب الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها وتضع إيران واقتصادها وشعبها في وضع لا يحتمل، وسيكون عليها عاجلا وبعد انتهاء الانتخابات الأمريكية أن تخضع وتوافق على صفقة بشروط أمريكية. مسار أو شريط الأحداث يبدأ من نيويورك، حيث عرض وزير خارجية عباس عراقجي مبادرة قيل أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وافق عليها، وطرحت 7 شروط لإعادة فتح هرمز، وحددت مهلة 7 أيام لتنفيذ هذه الشروط والانتقال فورا إلى مفاوضات على الملف النووي بعد فتح مضيق هرمز. من بين الشروط التي ضمنها العرض الإيراني رفع الحصار البحري الأمريكي على المرافق والسواحل الإيرانية، الإفراج عن الأرصدة والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وقف الحرب في المنطقة على كل الجبهات بما فيها جبهة لبنان. جاء رد ترامب سريعا برفض المقترح الإيراني وبأن يكون أساسا جديدا للمفاوضات. يرى ترامب أن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز مثل ما كانت من قبل، وبالتالي لا تستطيع أن تفرض شروطها بشأن فتح المضيق. يرى أيضا أن القوات الأمريكية هي التي تسيطر الآن على حركة الملاحة في هرمز عبر حراستها للسفن والناقلات، مما سمح بتدفق النفط عبر المضيق، وأن العملية العسكرية الأمريكية حدت من قدرة إيران على استهداف السفن والناقلات. أكثر من ذلك، يقول الرئيس ترامب أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق يفتحون بموجبه المضيق لأنهم يخسرون بشكل بالغ كميات هائلة من النفط، ولأن تحركهم يرتبط بتراجع ملحوظ في الدعم الدولي لطهران لدى العواصم الكبرى، تحديدا موسكو التي أبلغت الرئيس الإيراني بازشكيان أنها لا تستطيع تزويد طهران بالمؤن والإمدادات إلى الأبد، وأن الحل الوحيد يكمن في إبرام صفقة مع واشنطن. وأيضا بكين التي استجابت مؤخرا للطلب الأمريكي بوقف إمدادات السلاح إلى إيران، وحدت من تزويد الإيرانيين بصور الإقمار الاصطناعية التي استخدموها أخيرا لقصف مواقع في الأردن والبحرين. عمد الرئيس ترامب إلى إعادة ضبط الإيقاع وفق أسلوبه القائم على المزاوجة بين الضغط الأقصى وإبرام الصفقات، وأوعز إلى فريق المفاوض بأن ينقل عبر وسيط القطري ما مفاده لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم تتم معالجة المسائل النووية وما لم تظهر إيران مرونة بشأن برنامجها النووي، وسيكون بالإمكان رفع الحصار والعقوبات وحتى الإفراج عن أصول مجمدة إذا قدمت إيران تنازلا جوهريا في المجال النووي، أي وقف التخصيب، وإذا تم إحراز تقدم ملموس يتعلق ببرنامج النووي. وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر وإلى المربع النووي بعدما كانت طهران نجحت في نقل عملية التفاوض إلى مكان آخر وفي تحويل مسار المفاوضات من صفقة حول النووي بالشروط الأمريكية إلى صفقة حول هرمز بالشروط الإيرانية. يعلق الرئيس ترامب أمالا فعلية على أن الحصار الأمريكي بأشكاله وعقوباته المختلفة لابد أن يزحزح إيران عن تصلبها، وبالتالي تقبل باتفاق يناسب الولايات المتحدة ولا يشكل عودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد، أي أن أمريكا ترى أنها الآن في موقع القوة، وبأنه منذ سقوط مذكرة التفاهم راكمت الكثير من أوراق الضغط على إيران ولن تتنازل عنها إلا إذا حصلت على مقابل كبير. ما يحوله الرئيس الأمريكي هو إرسال رسالة إيرانيين تحواها أن المدى الزمني لاكتفائه بالضغوط الاقتصادية لن يطول كثيرا بعد الانتخابات، حيث ستكون العودة إلى الخيارات العسكرية أمرا متاحا. بعث الرئيس ترامب برسالة واضحة حازمة إلى الإيرانيين، مفادها أن رهانهم على الانتخابات النصفية كاستحقاق داهم ومحرج له هو رهان خاطئ، ولن يوافق اليوم على ما كان رفضه سابقا. يريد إبرام الصفقة الآن وقبل الانتخابات، وإلا فإن خيار العودة إلى الحرب الواسعة والضربات المدمرة سيكون مطروحا بقوة بعد الانتخابات. يوحي ترامب عندما يربط التصعيد بمرحلة ما بعد الانتخابات بمحاولة إقناع طهران أن الانتظار لن يمنحها بالضرورة شروطا أفضل، وفي المقابل تراهن طهران على أن كلفة الحرب وضغوط الاستحقاق الانتخابي تدفعان واشنطن إلى قبول تسوية مرحلية. والواضح وسط هذه الصورة التي يسودها غموض وتجاذب أن الوقت لم يعد يعمل لمصلحة أي منهما، فإيران تواجه استمرار الحصار والعقوبات ومخاطر ضربات جديدة، بينما تواجه ترامب كلفة الحرب الآخذة في اتساع مع تمددها إلى الجبهة اليمنية الحوثية جبهة البحر الأحمر، الحرب الآخذة في اتساع والكلفة الآخذة في الارتفاع. منذ مطلع هذا الشهر حدثت تطورات وظهرت مؤشرات أمريكية تعزز الاعتقاد أن المفاوضات التي استؤنفت في نيويورك وصلت إلى طريق مسدود، وأن الخيار العسكري عاد إلى الطاولة الأمريكية بقوة، وإلى درجة أن عودة الحرب صارت احتمالا جديا وواردا، وربما قبل الانتخابات النصفية وليس بعدها. عادت الإدارة الأمريكية إلى مربع التصعيد والتشدد، وتصاعدت وتيرة الحشود العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط بعد قرار إرسال حامل الطائرات الثالثة روزفلت ومعها آلاف من القوات القتالية، إضافة إلى استمرار تصاعد في سياسة العقوبات والحصار البحري والجوي، وكلها تشكل علامات ومؤشرات جدية إلى إمكان جولة جديدة من القتال والمواجهة بين الطرفين، وأن هذه الجولة قد لا تكون خاضعة للتوقيت الذي أعلنه رئيس ترامب في 20 سنة المقبل، بل لتوقيت المسارين الدبلوماسي والميداني الذي تقدره واشنطن، أو نتيجة ذهاب طهران إلى خيار استباقي إذا ما وصلت الضغوط الاقتصادية إلى الخطوط الحمر التي تهدد استقرارها الداخلي. واشنطن تضغط لإجبار طهران على تقديم التفاوض النووي كما تدخل إلى أي تفاوض في المسائل الأخرى، وتنظر طهران إلى ذلك بكثير من الحزة والرفض في آن، فأي تنازل أو قبول في تغيير الأولويات والمطالب التي جاءت في مذكرة إسلام أباد يعني اعترافا إيرانيا بتفوق واشنطن وانتصارها في الحرب وفرض شروطها، وأن ورقة مضيق هرمز الاستراتيجية قد سقطت وتحولت عبئا على طهران. صراع الأولويات بين واشنطن وطهران ومحاولتهما استخدام كل ما يملكانه من أوراق الضغط من أجل فرض التسوية التي تخدم مصالحهما تجعل المشهد أكثر تعقيدا، واستمرار الضغط قد يعيد ورد الطرفين على حافة الحرب والمواجهة بغض النظر عن حجم التداعيات والمضاعفات التي قد تنتج منها وما يمكن أن تفرضه معادات إقليمية لا تزالت مشهورة المعالم، بانتظار من ستكون له الكلمة الأخيرة في هذه المواجهة، بخاصة أن التمسك الأمريكي بتقديم ملف نووي مع الحصار والحشد العسكري قد يعني أن واشنطن تسعى إلى بناء ورقة ضغط أخيرة قبل قرار حاسم، لا إلى استراتيجية استنزاف مفتوحة، وأن رئيس ترامب قرر الخروج من حال التريوس ودهدت اللعبة والأسواق حتى الانتخابات النصفية، وقرر التحول مجددا باتجاه لغة الحرب والتهديد بعدما ضاق زرعا بتصرفات إيران وضاق أمامه هامش الوقت والخيارات. ترامب باختصار يضع طهران أمام خيارين، صفقة جيدة قبل الانتخابات أو حرب مدمرة بعدها.
1: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية.

0: أمنك بأمان.
1: قبل ختام حلقة اليوم أتوقف مع هذا المقال تحت عنوان حين تختصر الشاشة المعرفة، التوقيع لميرنا الشدياق. في بضع ثوان يوفر لك الهاتف المحمول على شاشته إجابة على أي سؤال يخطر في بالك. لم يعد الناس في حاجة إلى الرجوع إلى موسوعة أو فحص فهرس مكتبة، بل كل ما عليك فعله هو إدخال كلمتين فقط وستحصل على الإجابة الجاهزة. في ظل هذا السياق تصبح مسألة مصير الكتاب الورقي مسألة سطحية جدا إذا ما قرنت بمصدر آخر للمعرفة. الأعمق من ذلك هو التساؤل، هل يمكننا أن نسمي ما نشهده أزمة كتاب أم أزمة لموقفنا من المعرفة بشكل عام؟ المعلومات التي يتم تقديمها على الشاشة سريعة ومختصرة، غالبا ما تكون خالية من السياق الضروري، وهي في معظمها تكون إجابة عن ماذا، لكنها نادرا ما تجيب عن لماذا أو كيف. الكتاب يجعل القارئ يسلك مسارا طويلا وبطيئا، صفحة تلو الأخرى، فكرة تبني على الأخرى، كما أن الوعي يتم تشكيله من خلال هذه العملية أيضا، إذ عندما تعتاد الذاكرة على الإجابات الجاهزة يتوقف عن القدرة على طرح أسئلة معقدة، على التفكير النقدي والبحث عن آراء أخرى. مع ذلك من الصعب أن نتحدث عن العودة الحتمية للكتاب الورقي من حيث قرار اختياري، فالمسألة أعمق من ذلك، فهي تغيير في البنية العقلية للأجيال التي نشأت على الشاشة بدلا من الكتاب. من ناحية أخرى هناك إدراك متأخر لتكلفة هذه السرعة، فتجاوب المدارس الأوروبية التي عادت إلى استخدام الأجهزة اللوحية بشكل كامل في التعليم بسبب تأثير استخدامها على انتباه الأطفال وقدرتهم على فهم الأشياء بعمق، تظهر أن الأمر ليس حنينا إلى الماضي، بل هو إدراك عملي لحدود التكنولوجيا. فالمعرفة السريعة مفيدة لسهولتها في المرور بالتفكير، لكنها غير قادرة على تطوير التفكير النقدي، الذوق الفني والقدرة على خلق قصة طويلة. تتابع ميرنا الشدياق كاتبة، ربما أكثر إجابة صادقة هي أن الكتب لن تختفي، لكنها لن تعود أيضا إلى مكانتها القديمة كوسيلة واحدة للمعرفة، ستتحول إلى خيار واع، إلى فعل مقاومة ثقافي يمارسه من يريد عمقا لا يقدر عليه التصفح السريع. هنا يكمن التحدي الحقيقي، كيف ننشئ جيلا يعرف متى يلجأ إلى الشاشة ومتى يحتاج إلى الكتاب؟ فالمعركة ليست بين الورق والبيكسلات، بل بين معرفة تستهلك ومعرفة تبني. وتبقى معارض الكتاب مجرد تذكير بأن ثمة معرفة لا تزال تستحق أن نبطئ من أجلها. إنها فرصة للالتقاء والتحدث مباشرة مع الكاتب، فرصة لتصفح الكتاب شخصيا قبل شرائه، فرصة لمناقشة خلال ندوة أو جلسة توقيع، حيث يمكن أن تكون هناك لمسة شخصية للكتاب، وهو ما لا يمكن أن يحدث على أي شاشة. هذا ما يحول القراءة إلى تجربة مشتركة، وربما ما يحتاجه القارئ الآن ليس فقط كتابا، بل فرصة لإعادة اكتشاف رغبته في القراءة. التوقيع من الشدياق، حين تختصر الشاشة المعرفة.

0: بهذا مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.

في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية.

0: الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في ODV تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليك هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
5: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار.

0: في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا عرض لآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام لا تساهل ولا تغاضي في ملف شاحنة ظهر البيدر، بل الحقيقة والمحاسبة حتى النهاية. سلام وفي خلال ترأسه اجتماعا وزريا في السراي الحكومي حي القوى الأمنية التي أوقفت الشاحنة المشبوهة، معربا عن تفهمه للقلق الذي ينتاب اللبنانيين من انتشار خبر توقيف هذه الشاحنة وما كانت تنقله من مواد. وزير الإعلام بول مرقس تحدث بعد الاجتماع مشيرا إلى أبرز ما جاء في موقف رئيس الحكومة.
4: من موقعي كرئيس للحكومة، أضاف دولة الرئيس، أطلب من اللبنانيين جميعا أن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للتوصل إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وتحويلهم جميعا إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون. كونوا على ثقة أن حكومتنا لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامتها واستقرارها، كما أنها ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازة ونقلا واستخداما.
3: وفي السياق يستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم التحقيق اليوم مع الموقوفين من حزب الله هيثم أمهز وعلي كردي، اللذين أوقفا في خلال نقلهما متفجرات على طريق ظهر البيدر. وطلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي اطلع بدوره على تحقيق الشرطة العسكرية طلب التوسع أكثر في التحقيق والتدقيق أكثر في هواتف الموقوفين وذات الاتصالات التي أجريها خلال الفترة الماضية إلى حين توقيفهما. وفق المعلومات التي يتم تداولها، فإن القاضي غانم يتجه إلى إحالة الموقوفين في ملف متفجرات ظهر البيدر إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتوسع في التحقيق. قضائيا أيضا، ردت القاضية رولا عثمان للمرة الثانية طلب تخلية سبيل رياض السلامي في شكوى مصرف لبنان الموقوف على ذمتها. في انتظار تحديد موعد نهائي لجولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل في تامبا، يزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام جان بيير لاكروا لبنان في الأيام المقبلة، حيث يلتقي عددا من المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية لبحث مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل وطبيعة القوات البديلة. يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم إنشاء بعثة مدنية وعسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عبر التدريب وتقديم الخبرات لتعزيز أمن الحدود والسيطرة على الأراضي اللبنانية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس أن البعثة لن تكون بديلا من اليونيفيل ولن يقتصر عملها على الجنوب. ميدانيا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، وقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم بلدات المنصوري ياطر والأودية المجاورة لبيت ليف وصربين، وأغار طيران الحربي مستهدفا بلدة كفر تبنيت. وأفاد مراسل صوت كل لبنان في الجنوب أن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتي ميركافا ونحو 30 عنصرا من المشاة تقدمت من تلة رويسات العلم باتجاه شعب الحافور قبل أن تتجه نحو تلة شميس وتتمركز فيها. وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي يعمل فيها جنوبي لبنان. إلى ذلك استشهد المؤهل في قوى الأمن الداخلي إدغار جيلو بانفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي أثناء عمله في حقل زراعي عند أطراف عين إبل. في ساحة النجمي بدأت جلسة لجنة المال والموازنة المخصصة لبحث فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 1450.8 مليار لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر، ومشروع الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين لبنان وكندا.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: في ملف الكهرباء، وجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام، قال فيها: دولة الرئيس، وضعت في عهد حكومتكم أسس الحل المستدام لقطاع الكهرباء، لكن أزمة الطاقة العالمية تفرض اليوم ضغطا كبيرا على الحكومة والمواطنين، فمحدودية القدرة على شراء الفيول تؤدي إلى تراجع التغذية فيما يفاقم ارتفاع أسعار المازوت وتعرفة المولدات الخاصة الأعباء المعيشية. وأضاف حصباني أن المشكلة آنية ومؤقتة، وحلها يتطلب قرارات عاجلة من وزير المال ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء وصولا إلى مجلس النواب وفق الخطوات الآتية: أولا، تأمين تمويل شراء الفيول خلال هذا الشهر عبر تسديد جزء من فواتير استهلاك القطاع العام ودفع المستحقات عن إعفاءات الجنوب من خزينة الدولة بقرار من رئيس الحكومة ووزير المال. ثانيا، إقرار التعرفة المتحركة في مجلس الوزراء، إضافة إلى فتح اعتمادات إضافية بقانون لضمان تسديد المتأخرات إلى حين بدء الجباية وفق التعرفة المتحركة. وإذ أشار إلى أن أي تأخير أو إجراء لا يعالج جوهر المشكلة سيعرض لبنان لأزمة كهرباء، قال: هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم وقد يكون نقطة لا عودة، المطلوب اتخاذ القرارات اللازمة فورا لا إعداد خطط جديدة قبل فوات الأوان. إثر ارتفاع الشكاوى من سرعة تبخر مادة البنزين، يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده بأن طلاب الجامعة الأمريكية أجروا فحوصات مخبرية على آخر شحنة بنزين، والنتيجة أتت أن نسبة الأوكتان لا تتعدى 65%. وسأل الناشطون في سلسلة منشورات عن صحة هذه الأخبار، ودعوا المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم وكشف الحقائق. صوت كل لبنان أجرت اتصالات مع عدد من المسؤولين الذين أكدوا متابعة ما يجري التداول به، ونفوا الأخبار المتداولة حول أن نسبة الأوكتان في شحنة البنزين الأخيرة لا تتعدى 65%. وأمام هذا الواقع تبقى هذه القضية برسم المعنيين في وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أكد عبر صوت كل لبنان خضوع شحنات البنزين إلى فحوص من قبل معهد البحوث ووزارة الطاقة، كما تخضع إلى مراقبة من قبل وزارة الاقتصاد.
6: عم يتداول أخبار عن نقص أوكتان لمادة البنزين. نحن كموزعي محروقات منأكد البضاعة الموجودة بشركات المستورد واللي عم يتم نقلها على المحطات تخضع لفحص من قبل معهد البحوث وزارة الطاقة ومراقبة من قبل وزارة الاقتصاد. أما إذا في تلاعب ببعض المحطات، وزارة الاقتصاد بالمرصاد ونحن جاهزين مستعدين نستقبل أي تليفون بهذا الموضوع، ووزارة الاقتصاد كذلك الأمر. نتمنى البضاعة مثل ما بتوصل على الشركات تكون موجودة بكل المحطات على كل الأراضي اللبنانية.
3: أعلن عدنان الأمين استقالته من منصبه مستشارا للشؤون التعليم العالي لدى وزيرة التربية ريما كرامي، معتبرا أن حكومة الرئيس نواف سلام فقدت قدرتها على تنفيذ المشاريع الإصلاحية وتحولت إلى إدارة الأزمات. وأكد الأمين أن مشاريع إصلاح التعليم العالي دخلت مرحلة من التعثر، وفي مقدمها ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية ومشاريع تعيين المعلمين والعمداء وتنظيم معاهد الدكتوراه والرتب الجامعية وضمان الجودة في التعليم العالي. وانتقد أداء الحكومة والضغوط السياسية التي تواجهها، معتبرا أن حكومة سلام الثانية سقطت سريريا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نحتاج إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا من كلا الجانبين. واليوم أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 1600 فرد وكيان لارتباطهم بالصناعة العسكرية الروسية. في السياق قال وزير الخارجية الفرنسي إن العقوبات التي نفرضها على روسيا نجحت في حرمانها من موارد تمويل حربها ضد أوكرانيا. إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي: إذا لم توافق روسيا على هدنة بشأن قطاع الطاقة فسنرد عليها. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: كنا
2: متأمل لبنان تلقى فضيحة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
6: تبرد
7: الهرم سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
7: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لوتيا.

0: مصر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: بينكي برامس إن كنت جو، بنظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
5: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون،
4: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
6: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
7: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
8: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: تبرد تعبولت الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. شدد النائب إبراهيم الموسوي على أنه طالما أن الجيش والدولة عاجزان، فمن حق المقاومة الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان. وتعليقا على ملف شحنة المتفجرات التي تم توقيفها بقاعا، قال: لا أحد يلمح إلى اغتيالات أو غيرها. النائب إيهاب مطر كتب عبر إكس: نتابع ملف شحنة المتفجرات، إذ إن نقل هذه المواد يشكل مخالفة لقرارات الحكومة ويطرح تساؤلات جدية حول الغاية من استخدامها. وأضاف: نثمن دور قوى الأمن الداخلي في حماية اللبنانيين، ونؤكد ثقتنا بالقضاء وضرورة الالتزام بقرارات الحكومة. في بعبد الطلع الرئيس جوزيف عون من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، المهندس كمال حايك على أوضاع المؤسسة وحاجاتها ووضعية معامل الإنتاج. الرئيس عون عرض مع سفير لبنان في تونس ميلاد نمور العلاقات اللبنانية التونسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. قدمت النائبة بولا يعقوبيان مذكرة للمجلس الدستوري بشأن المراجعة المقدمة من رئيس الجمهورية طعنا في المادة الثالثة من القانون رقم 71 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وقضائيا أفادت المعلومات بأن رئيس محكمة الجنايات في بيروت سمير عقيقي حدد جلسة غدا الثلاثاء لاستجواب رياض سلامي تمهيديا في ملف حساب استشارات. نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية للمطالبة بالإسراع في إقرار ملف التفرغ وإنقاذ العام الدراسي. أمنيا، وفي إطار ملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات وتوقيفهم، دهمت قوى الأمن الداخلي شقة في محلة أبي سمرة، حيث أوقفت زوجين يقومان بتسليم المخدرات إلى شبكة تعمل في ترويج المخدرات في طرابلس وضواحيها.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تبرد الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
2: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى أن المعلومات الاستخبارية المتاحة له لا تشير إلى حرب متوقعة مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الجاري. واتهم لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستغلال التحذير من احتمال نشوب حرب أو تعرض إسرائيل لهجوم من أجل ممارسة دعاية انتخابية. قال تحالف الدعم الشرعي بقيادة السعودية: رصدنا ونتتبع تهديدا بمسيرات وصواريخ كروز على المملكة وجار التعامل مع التهديد. إلى ذلك جددت السفارة الأسترالية دعوة مواطنيها في الرياض إلى لزوم أماكنهم. هذا ولانت الخارجية الإماراتية بشدة استمرار هجمات الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. الخبر الأخير: توقع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي نقصا في الحبوب خلال شهرين في أفريقيا والشرق الأوسط. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

الموجه الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16 ألف متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: أهلا بكم. ما ظنه كثيرون في البداية تهديدات فارغة وعنتريات من جانب الحوثيين بحصار السعودية بدأ يترجم على الأرض واقعاً غير مسبوق. يقصف أنصار الله في اليمن مطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها ومطار نجران ويهددون بالمزيد. يقولون أن هذه المنشآت لن يسمح باستخدامها ما لم تسمح السعودية بتشكيل مثيلاتها في اليمن، وعلى رأسها مطار صنعاء، وذلك وفق معادلة الحصار مقابل الحصار. لكن أمام تكرار تهديدات الحوثيين باستهداف المطارات السعودية وتوعد التحالف بالرد على ضرباتهم تتسع دائرة النار. فها هي الولايات المتحدة تقول أنها تدرس المشاركة في الضربات ضد الحوثيين في اليمن، وهو ما استدعى تأكيداً من صنعاء بأن قواتها لن تتردد بضرب السفن الأمريكية إن تدخلت واشنطن فيما يجري. لكن المشكلة الكبرى هي أن أفق هذه المواجهة غير واضح على الرغم من التصريحات عالية السقف هنا وهناك. وفيما تتفاقم أكبر أزمة إنسانية في العالم، يبقى التصعيد المسار الأكثر ترجيحاً في ظل غياب أي جهد حقيقي نحو التهدئة. هل تتسع دائرة المواجهات بين الحوثيين والسعودية بعد تهديد الجماعة بمواصلة ضرب المطارات، نعم أم لا؟ شاركوا معنا عبر الإجابة عن هذا السؤال مشاهدينا الأعزاء وتصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. لحوارنا نستضيف من صنعاء الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية العميد عبد الغني الزبيدي، ونستضيف من الرياض الدكتور محمد الحبابي الباحث في الشأن الاستراتيجي والعلاقات الدولية. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الدكتور محمد من الرياض. الحوثيون بداية برأيك، هل نجحوا بفرض معادلة الحصار مقابل الحصار التي أعلنوها مع السعودية؟ وهل يؤدي تكرار استهداف الملك خالد في الرياض إلى إغلاقه وتعذر تشغيله برأيك؟ دكتور محمد هل تسمعنا؟
6: أسعد الله مساك أستاذ الغالي ومساء مشاهديكم في قناة روسيا اليوم وبالضيف الكريم، سعيد بالاستضافة. سيدي، نحن في غرابة من أمر الجماعة الحوثية مما يفعلون. كانت الأمور في هدنة لمدة 4 سنوات
5: بالأول. دكتور محمد، كأنه نواجه بعض المشاكل في الصوت، الصوت يصلكم في الرياض بشكل متأخر، نحاول حل هذه المشكلة. أعرف أنه تسمعني ولكن بشكل متأخر.
6: ومن ثم سيدي، هم من قاموا بقصف مطاراتنا خميس مشيط، أبها، وجازان، ونجران، والمنشآت النفطية.
5: فيما نحاول حل هذه المشكلة أتوجه إلى العميد عبد الغني الزبيدي، والسؤال تحديدا هذه النقطة التي كان يتطرق إليها الدكتور حبابي، لماذا استهداف المطارات في السعودية والتركيز على مطار الملك خالد؟ عميد عبد الغني.
7: حياكم الله. نحن اليوم أمام معركة، وهناك مصطلح تم استخدامه، يعني أنه التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. السعودية بدأت بمنع طائرات ماهان التي كانت تنقل الوفد اليمني الذي ذهب للعزاء في إيران، وبالتالي ضربت مطار صنعاء، يعني وبالتالي نقضت الهدنة التي كانت بيننا وبينهم. صنعاء طالبت من الرياض يعني أن يفتح مطار صنعاء، وأن يكون هناك عدة وجهات يعني، وأن لا تكون هناك وجهة واحدة. يبدو أن الرياض الرياض ربما كان لديها ربما الوهم في أنه كما يقولون بأن قوات صنعاء أصبحت اليوم ضعيفة وأنها لا تمتلك القدرة على المواجهة، وبالتالي أيضا كانت أيضا تعول على أدواتها في الداخل اليمني الذين كانوا قد ربما يعني بلغوها بتقارير مغلوطة حول قدرتهم على المواجهة وعلى الحسم. وبالتالي السعودية قالت فلنجرب كما جربت ب 2015، وهي لم تكن تتوقع بأن تصل صنعاء إلى أن تضرب مطارات الرياض بهذه الكفاءة وبهذه الديمومة والاستمرارية. وبالتالي هذه الغارات الجوية أعتقد اليوم أو الاستهدافات هي جزء من معادلة الحصار بالحصار، وهذا الموضوع سيستمر إلى أن تخضع السعودية لمطالب اليمنيين ولتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بيننا وبينهم.
8: ولكن هناك تفصيل هنا عميد عبد الغني، أنه القصف حين طال مطار صنعاء هو لم يطل الركاب، لم يطل الطائرات، طال المدرج بهدف منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء. الحوثيون الآن أثبتوا أن صواريخهم دقيقة قادرة على أن تصيب أهدافها بدقة، لماذا استهداف الطائرات؟ كان يستطيع الحوثيون استهداف مثلا مدارج المطار في مطارنا لخالد في الرياض.
7: أولا كانت هناك تحذيرات يعني وجهتها القوات المسلحة للمطار ولحركة المطار، الكثير من الدول الأوروبية استجابت لهذه المطالب وبالتالي لم يكن لديها ركاب متواجدون في المطار. الأمر الثاني، السعودية قصفت في بداية 2015 المطارات وضربت المدارج وضربت الطائرات التي كانت أيضا واقفة في المطار وضربت أيضا صالات المغادرة وصالات الاستقبال، وبالتالي اليوم يبدو أن هناك يعني تصعيد في ذات المجال، يعني على اعتبار أنه اليوم فضلوا أيها السعوديون أنتم أردتم إلا أن تكون هناك حرب وأن يكون هناك تصعيد. بالمناسبة عندما استهدفوا مطار المدرج حق مطار صنعاء يعني كانت هناك ربما رسالة لأن تسقط هذه الطائرة، لأن هذه الطائرة كانت لن تدخل أي مطارات من مطارات المنطقة في أي مكان كانت يمكن أن تنزل، بمعنى أنه تقريبا أكثر من 170 راكب فوق هذه الطائرة ربما كانوا سيتعرضون للخطر بأن تسقط هذه الطائرة بفعل هذه الضربات. يعني
8: إذن لدى أنصار الله، لدى الحوثيين في اليمن أسبابهم لاستهداف المطارات في السعودية، وكان الدكتور محمد الحبابي يتساءل عن أسباب استهداف المطارات. دكتور محمد، أتمنى أن تكون تسمعني الآن بشكل أفضل، يكون الاتصال جودة الاتصال أفضل. هل تكرار استهداف مطار الملك خالد سيؤدي إلى إخراجه عن الخدمة برأيك؟ هل هناك مخاطر حاضرة بهذا الشأن؟
6: سيدي، منذ بدء الحرب على بين اليمنيين واليمنيين لم نقدم لهم إلا إسنادا جويا، و المواقع العسكرية التي ضربت من بدء إعلان فجر اليمن هي 2000 موقع عسكري وليس فيها أي أعيان مدنية، بمعنى لا مطارات، لا منشآت نفطية كمنشآت أرامكو العملاقة، لا أعيان مدنية. ما قام به الحوثيون هو جريمة حرب مكتملة الأركان، والعالم كله يشهد وأنكره كل دول العالم قاطبة. والآن الحوثي أمام العالم هو يؤدي أو يقوم بجرائم حرب مكتملة الأركان ويعتدي على أبرياء في المطارات ليس لهم ذم. لو كانت رمايته على مواقع عسكرية أو على وحدات قتالية لقلنا هذه بالمثل، أما ما يقوم به فهو مجرم وإلى حد بعيد. الحوثيون يا سيدي كما قلنا هم ذراع إيرانية.
8: لماذا لم تستجب السعودية للتهديدات؟
6: أغلق مضيق هرمز، يودون باب المندب ويودون أن يقوموا ب توزيع الحرب.
8: كانت هناك تهديدات،
6: زيادة محيط الحرب مع المملكة وغيرها،
8: تهديدات جدية دكتور محمد، يعني حتى الولايات المتحدة استجابت لهذه التهديدات من جانب الحوثيين، دعت رعاياها إلى توخي الدقة، توخي عفوا الحذر أثناء تنقلاتهم على أرض المملكة العربية السعودية. والآن حين هددوا مطار الملك خالد في الرياض من الواضح أنهم كانوا جادين في هذا التهديد، لماذا استمر تشغيل المطار؟
6: سيدي هناك أمرين في هذا الموضوع. الأمر الأول أن الصواريخ التي استخدمت لمطار الملك خالد هي ليست صواريخ باليستية محضة، هي صواريخ باليستية هايبر سونيك، والآن هناك فريق يقوم بتحليل هذه الصواريخ ويحدد المصدر، والدولة الصانعة ومن سلمها للحوثيين، وكل هذه الأمور ستتضح وتوضحها المملكة. إذن الحوثيين لا يستطيعون اللحام الرشاش كلاشينكوف وتخزين القات، هذه الأمور الفنية لا يستطيعون، كروز هايبرسونيك لا يستطيعون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأهداف العقابية على من قاموا بهذا الفعل، سواء رماه أو مخططين أو أطلقوا، كلهم سيتم الاقتصاص منهم، والمملكة لا تدع لها حقا لدى الحوثي أو غيره. لذلك أنا أقولها بصراحة، الحوثيين أولى بهم أن يتحاوروا مع أخوانهم في الشرعية غصبا عنهم رغم أنوفهم، وصنعاء بإذن الله قادمون إليها، والأيام بإذن الله حبلى بنتائج تؤكد للضيف الكريم أو لغيره بأنهم طالعون وخارجون من صنعاء الذي لا يستحقون.
8: كيف تقرأ هذه الدعوة، ضرورة الحوار مع الشرعية في اليمن؟ لا حل آخر.
7: أشوف يا أخي، شوف هو لا حل آخر أن توقف السعودية، يعني لا يوجد حل إلا أن السعودية توقف تدخلها باليمن، ترفع يدها عن اليمن، تلتزم بما تم الاتفاق عليها بيننا وبينهم فيما يتعلق بخارطة الطريق، وبالتالي تلتزم بفتح الحصار على المطارات والموانئ، وبالتالي سيتوقف كل شيء. أما موضوع الحوار بين اليمنيين بعد أن تخرج السعودية، هذا موضوع طبيعي، يعني نحن في اليمنيون إذا نتقاتل دائما عبر التاريخ، وبالتالي نتحاور عندما لا يكون هناك طرف خارجي. المعركة التي شنت علينا والعدوان الذي شن علينا والجرائم التي ارتكبت في اليمن، وهؤلاء اليوم يتكلمون عن جرائم حرب، يعني وكأن السعودية لها نظيفة في اليمن. يعني بالمناسبة قبل يومين
8: أي حوار إن خرجت السعودية، يعني تكرار مشهد تساقط المدن الواحدة تلو الأخرى على الساحل الغربي، لا سيمتد على كامل الجغرافيا اليمنية. أي حوار؟
7: لا حتى بالمناسبة، حتى لو بقت السعودية، الأدوات اليوم هي اليوم تتساقط، لأنه اليوم الشعب اليمني أصبح واعيا، يعني الغالبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني باستثناء أولئك الذين يسكنون في الأبراج العاجية في الرياض وفي القاهرة وفي اسطنبول، هؤلاء ربما لا يزالون يراهنون على الوهم لأنهم يستلمون أموال وعائلاتهم عندهم. ولكن اليوم في الداخل اليمني هناك اليوم دولة وهناك سلطة موجودة على الأرض، يعني ترى اليمنيين وتلتقي بهم، وبالتالي تقدم خدمات لهم بقدر الإمكانيات، رغم الحصار ورغم أيضا تجفيف المنابع، منابع النفط والغاز في اليمن التي كانت أيضا مصدرا مهما جدا فيما يتعلق بالدعم اليمني. ولذلك أنا من وجهة نظري
8: أن الحوثيين غير قادرين سوى على رفع رشاش كلاشينكوف. من سلمكم الصواريخ الفرد صوتية؟ من الذي يدعمكم في هذه الهجمات ضد السعودية؟
7: شوف أولا موضوع الصواريخ، يعني السعودية تشتري من كافة أنحاء العالم، يعني وبالتالي نحن إن اشترينا هذا حقنا. وربما اليوم الأسلحة نسبة 90% من الأسلحة الموجودة لدينا على الأقل في الميدان العسكري هي أسلحة سعودية مدت بها أدواتها في الداخل اليمني. أما موضوع الصواريخ فالعالم يدرك تماما بأننا طورنا وصنعنا، وشهد بذلك الرئيس ترامب والقوات الأمريكية وحتى الإسرائيليون، يعني هم يعرفون تماما بأن هناك قدرات يمنية تم تصنيعها وتطويرها. صحيح استفدنا من تجارب أخرى، من تجارب دول كبيرة، من تجارب متعددة، وبالتالي لا من حقنا أن نستخدم كل وسيلة فيما يتعلق بالدفاع عن بلدنا وفي مواجهة السعودية ومواجهة جرائمها التي ارتكبت في حق اليمن، وضرب المطار وضرب المدنيين بالمطار. بالمناسبة أول ضربات وغارات جوية على مطار صنعاء، كان هناك أكثر من 300 مسافر في المطار، وبالتالي هناك أكثر من 23 يعني تم استهدافهم، وبالتالي يعني كانوا أولى الضحايا التي ارتكبت السعودية، أيضا صالات العزاء والأفراح. وبالتالي موضوع أن يكون هناك جرائم حرب، أعتقد أن السعودية ملطخة، وإذا أرادوا أن نذهب إلى الجناية الدولية فلنذهب ولنعرف من هو المجرم ومن هو القاتل ومن هو الذي اعتدى ومن هو الذي لا يزال يعتدي. وبالتالي السعودية عليها اليوم، وأنا أقول عليها اليوم، أن ترفع يدها من اليمن، لا خيار لها أمام ذلك. وإن استمرت في الحرب فلتستمر، لأنها ستخسر كثيرا.
8: أن ترفع يدها عن اليمن؟
7: نعم
8: تقول
7: نعم طيب. تترك اليمني نعم.
8: دكتور محمد الحبابي، نعم. هل تواجه السعودية مأزقا لم تكن تتوقعه في اليمن أمام هذه القدرة التي أظهرها أنصار الله الحوثيون باستهداف العمق السعودي؟
6: لا يا سيدي، نحن نعلم إمكانيات الحوثي وما لديه وما يملك، وصواريخه هو الذي يقول أنه لا، هي صواريخ سلمت من دول صديقة لإيران، ومن ثم من إيران إلى دولة أخرى نعلمها بالاسم، وهذه الدولة فككت وسلمتها للجماعة الحوثية، والحوثي لا يملك حتى القدرة على إرسالها. هناك عبد الرضا شهلاي ومحمد علي رضاي و72 خبير هم من أطلقوا. معظم المقاتلين اليمنيين مثل العميد عبد الغني وزملائه رشاش، ويستطيعون إطلاق رصاص محدود. أما الصواريخ فهي خبراء إيرانيون من إيران من حزب الله تم تدريبهم بعناية، وهم من يطلقون الصواريخ. هذه الأمور يا سيدي محددة، ستتم المحاسبة، وأنا أقولها بصراحة، الحوثيين عندما ذهبوا إلى الساحل النازحون 182,000، الألغام بكثرة، القتل في اليمنيين، قاموا بإحصاء المباني والمحلات التجارية لأخذ الأتاوة. يا سيدي هم ليسوا دولة، هم لديهم وهم كبير، مشكلة مع أنفسهم، مشكلة نفسية، مشكلة عقلية بأنهم يستطيعون إقامة دولة. 12 سنة كل من هم تحت إدارة الحوثي، لا رواتب لا خدمات طبية، في السجون أي واحد يخالف رأيهم سواء مواطن أو شيخ قبيلة أو إن يكون يسحل أو يقتل، يحرقون البيوت بعد أن يسلبونها. يا سيدي ليسوا أهلا للدولة،
8: يقول
6: هم من قالوا ذلك لنفسهم.
8: يقول العميد عبد الغني أنه تعيبون على الحوثيين أنهم يحصلون على مساعدات من إيران أو من حلفاء إيران. طيب هو يقول أن السعودية تحصل على مساعدات من كل دول العالم، لديها تحالف مع باكستان، لديها تحالف مع تركيا، لديها تحالف عربي طويل عريض تقوده، وتشتري الأسلحة من كل دول العالم، لماذا تعيبون عليها إذن التعاون مع دولة واحدة؟
6: صحيح يا سيدي، بس لم ندمر مطار صنعاء، لم نقتل أبرياء مسافرين ليس لهم ذنب، لم ندمر مستشفى أو مدرسة، هم الذين يعني ذهبوا لأعيان المدنية، ذهبوا إلى المطارات، إلى المنشآت النفطية. بيودي أن يكون القتال على مواقع عسكرية كما تفعل الحكومة اليمنية أو الاستنداد الجوي من قوات التحالف العربي. بمعنى يا سيد القتال لدى الدول، لدى الجيوش النظامية هو قتال في مواقع عسكرية. أما من يذهبون للأبرياء، للمطارات، للأعيان المدنية، المنشآت النفطية، فهي العصابات كأمثال ميليشيا الحوثي.
8: وهذا الأمر سيضع الحوثيين، سيضع أنصار الله في مواجهة المجتمع الدولي. هي الولايات المتحدة بالأمس، يعني دونالد ترامب حين سئل عن هجوم الرياض قال لدي علم بالأمر وأدرس الخيارات، وهناك تهديدات واحتمالات أن تدخل الولايات المتحدة على خط الضربات ضد الحوثيين. ما هي خياراتكم عميد عبد الغني؟
7: شوف أولا يعني في ثواني يعني يبدو أن الأخوة السعوديين بيأتوا مبرمجين، يعني وبالتالي عليهم أن يقولوا ما أملي عليهم. يعني عندما يتحدث عن الإجرام الذي ارتكبته السعودية قبل يومين الذكرى العاشرة لاستهداف الصالة الكبرى التي قتل فيها 700 وإصالة عزاء كانت موجودة ومعروفة ومعلومة للمجتمع الدولي، وبالتالي أيضا باص الضحيان وأيضا أسواق الشعبية وأسواق الأسماك في الحديدة وأيضا صالات الأفراح في دمام في منطقة سنبان. اليوم الجرائم السعودية إذا أرادوا أن نحاكم فلتبدأ المحاكمة، يعني المجتمع الدولي لا يعنينا طالما وهو اليوم يجامل السعودية، لأن السعودية لديها أموال اشترت ذمم العالم، يعني اشترت الكبير والزغير، وبالتالي تريد أن تقيس عليها ذلك وأن تفرض علينا ما تريده هو أن يكون هناك الحاكم إما مواليا للسعودية وإلا أن لا يكون هناك إرادة شعبية.
8: تتهمون السعودية أو أي طرف آخر، هذا الاتهام لا يبرر استهداف الأسواق، استهداف المدنيين، استهداف البيوت، يقول سرقة البيوت ومن ثم إحراقها، لا يوجد مبرر لهذا الأمر.
7: لا لا يا أخي العزيز هذا الكلام لا أساس له، يعني اليوم هناك توثيق والعالم كله يوثق ومراسلي القنوات موجودين في اليمن، يعني هناك مشكلة بيننا وبين السعودية تحاول أن تضخم وأن تشوه، وهذا موضوع اليوم بدأ يكتشف. اليوم نحن نطالب السعودية بترفع يدها عن اليمن، لماذا لا ترفع يدها؟ لماذا تتدخل في اليمن؟ يعني اليوم هناك حكومة عينتها هي في الفندق، لماذا لا تعود إلى الأراضي اليمني إذا كانت حكومة منتخبة أو حكومة يريدها الشعب اليمني؟ هذه الحكومة مجرد مرتزقة مثلهم مثل أشرف غني مثل غيرهم من المرتزقة عبر التاريخ.
8: ماذا
7: فعلت أمريكا بعد 20 سنة من احتلالها لأفغانستان؟
8: احتمال التدخل الأمريكي
7: اليوم نحن سلطة،
8: احتمال التدخل الأمريكي في شأن اليمني واحتمال
7: فليتدخل الأمريكي. ما الذي سيفعله أخي علي؟ فليتدخل الأمريكي. الأمريكي يا أخي الأمريكي في عهد بايدن شن 1150 غارة جوية، وفي عهد ترامب شن علينا 1100 من أجل إثنائنا عن دعم وإسناد إخوتنا في غزة. ما الذي فعله؟ خرج باتفاق وقال بأننا أقوياء وبأننا شجعان. هذه الدول التي أيضا لديها ثقل ولديها، يعني أنت تتكلم اليوم عن أمريكا، اليوم السعودية تتخبط وتناشد العالم وتستعطف العالم وتقول بأنهم يضربوا مدنيين. أنتم أكثر يعني قتل عبر التاريخ، أنتم الصهاينة، يعني لا يوجد قتل أكثر من السعودية. اليوم أنتم نشرتم صحفي نشر وضربتم عليه الأسيد وتتحدث عن القيم وعن المبادئ وعن إحراق المنازل. هذه الصفصطة وهذا الحديث ربما المخاتل لم يعد ينطلي على أحد. أنتم اليوم قتلة وأكبر مجرمين بعد الصهاينة، وعليكم أن تخرجوا من اليمن وستخرجوا من اليمن.
8: عميد
7: مدعورين مدعوري مهزومين
8: رجاء.
7: يعني بعد أن تكونوا قد خسرتوا كل شيء داخل
8: السعودية
7: ستخسروا كل شيء.
8: ذكرت
7: كل شيء
8: مسألة أنه طبعا من حق الدكتور الحبابي أن يرد على ما قاله العميد عبد الغني، ولكن أنا أود أن أسأل هنا أيضا، إن كانت الولايات المتحدة دكتور محمد قد اعترفت بقوة المقاتل اليمني، دونالد ترامب شخصيا اعترف بصلابة الحوثيين في القتال، قال أنهم مقاتلون شجعان وخرج باتفاق، لا يشكل هذا الأمر نهجا يفترض بالسعودية أن تقرأه أن تحذو حذوه؟
6: يا سيدي ضحك عليهم بأن قال أنهم شجعان. كيف شجعان وهم دمروا اليمن على بكامله، دمروا محطات الكهرباء، المصانع، المقدرات اليمنية، سرقوا البنك المركزي وذهبوا يتاجرون به خارج اليمن. يا سيدي هم لصوص عصابة ونهايتهم باتت قريبة. هم مثل الذي جاء الحفلة في آخر الحفلة، أرادوا أن يساعدوا إيران ولكن إيران الآن تبحث عن من يساعدها. لذلك أنا أقول هم مفلسون وقيامتهم قريبة وسيحاسبون، ونقدر في المملكة العربية السعودية الوساطة الروسية والوساطة الصينية ونقول للحوثي سلم صنعاء وإلا ستحرق في صنعاء.
8: الوساطة الروسية والوساطة الصينية، هذا ينقلنا للسؤال عميد عبد الغني عن مساعي الحل بالنسبة للحوثيين، هل ما زال هناك إمكانية لحل هذه الأزمة طالما أنه الأفق حقيقة يعني أفق هذه المعركة غير واضح بالرغم من التصريحات من هنا ومن هناك حسم المعركة؟ يبدو الحسم أنه متعذر على الطرفين، هل ما زال هناك إمكانية للعودة إلى الحوار؟
7: شوف أولا أنا طبعا أربأ بالحديث حول موضوع الأحاديث يعني التي أحيانا تخرج عن سياق أدب الحوار، لكن فيما يتعلق طبعا في المشكلة اليوم، المشكلة هي في حالة واحد، تذهب السعودية تخرج السعودية، بيننا وينهم اتفاق استمر لأربع سنوات يعني، وبالتالي اليوم السعودية لماذا عادت للحرب على اليمن؟ لماذا عادت للعدوان على اليمن؟ لا يتحدث عن يمنيين وعن أننا ضربنا الكهرباء وضربنا المنشآت. أنتم من ضربتم منشآتنا،
6: احنا
7: موثقين كل شيء وسنحاكم من تبقى من آل سعود. مع أنه اسمع اسمع اسمع اسمع اصمت اصمت اصمت، انا لم اقاطعك، وبالتالي انا اقول لك شيء، يعني اليوم نحن امام واقع جديد، اليوم نحن نضرب السعوديه ولدينا بنك اهداف متسع، وستضرب السعوديه وستؤلم السعوديه وسترفع الرايه في مقابل المقاتل اليمني، رفعت الرايه بريطانيا، رفعت الرايه امريكا، وخرجوا من بلادنا مدحورين مهزومين، فما بالك بهؤلاء الاجلاف؟
6: سترى
7: وبالتالي
6: سترى
7: انا اقول واتحدث اليوم نحن امام معركه، اما ان تنسحب السعوديه واما اسمع اسمع اسمع اسمع سترى، وانا واليوم ساسجل هذه الحلقه وسالتقي معك في يوم ما. اليوم اليمن تضرب السعوديه وتضرب السعوديه، والسعوديه تستغيث بالعالم وتستجير بالعالم والتحالفات. اليوم لو كنتم احرار وعندكم قوه فلتواجهون بيننا وبينكم
6: وتركوا أدواتكم في الداخل، فلتكن مواجهة
7: بيننا وبينكم. وإذا ما دخلنا إلى السعودية واقتلعنا محمد بن سلمان من قصر الدرعية فلا نكون رجال. نحن اليمانيون نعرف كيف نقاتل ومتى نقاتل وكيف نازل عدو،
6: فما تنفسوا
7: أنتم أهون من أي مواجهة.
8: التهديد أصبح أصبح غير مسبوق باحتمال أن يدخل
6: الخروج من طبعا
8: ليس تصريح رسمي، ولكن هذا أحد الآراء وأحد المواقف التي لابد من الالتفات إليها. تهديد بدخول السعودية، يعني أن يعمد الحوثيون الآن إلى الهجوم وليس الدفاع.
6: يا سيدي هذه أحلام المجانين. عبد الغني يقول من بنات أفكاره السعودية حرام عليه وعلى أمثاله.
8: طيب أود أن أسأل هنا أيضا دكتور محمد، يعني أمام هذا السقف العالي من المواقف لدى الطرفين وأيضا لدى المملكة العربية السعودية، وتحدث حضرتك عن روسيا والصين للأسف بعد معنا دقيقة فقط، هل ما زال ممكنا الحديث عن حل، الحديث عن حوار؟ يقول أنه أتركوا اليمنيين وشأنهم، هم قادرون على تطبيق ما اتفق عليه، هناك اتفاق بين اليمنيين.
6: سيدي طلبناهم للحوار للدبلوماسية، تدخلت عمان، تدخلت أكثر من دولة، هم لا يودون إلا القتل، يودون اليمن كله. مكون سياسي 4% يقول أنا، 96% أحرقهم، أنا الآن الحاكم بأمري. لذلك يا سيدي الحوار مع الجماعة الحوثية هو حوار الطرشان، لا فائدة إلا بكسرهم وطردهم وإبعادهم خارج اليمن، وهذا ما سيحصل. الأمور والحرب سجال، ما قمتم به جريمة ليست بحجمكم، هناك من أعطاكم سلاح لا تملكونه، الأمور ستحاسب ستدرس، هناك فريق يقيم ما حصل ويحلل الصواريخ، وسيعلم الكل لاحقا المصدر والمصنع ومن سلم ومن جمع، وكلهم سيحاسبون.
8: في الختام، هل تتسع دائرة المواجهات بين الحوثيين والسعودية بعد تهديد الجماعة بمواصلة ضرب المطارات؟ 88% أجابوا بنعم، 12% أجابوا بلا. هذا فيما يستمر التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. في الختام، لم يبقى سوى أن نشكر ضيفينا من الرياض الباحثة في شأن الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور محمد الحبابي، والعميد عبد الغني الزبيدي من صنعاء الباحث في شؤون السياسية والعسكرية. شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا في هذا الحوار، والشكر كالعادة موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سببه التقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 13:30 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: القانون انحكى عن المدارس الخاصة في لبنان، هل هناك أزمة أقساط أم غياب رقابة؟ أين دور لجان الأهل؟ وهل من شراكة حقيقية مع الإدارات أم مواجهة مؤجلة؟ كيف يطبق القانون ومن يحمي الأهالي؟ المحامي توني مخايل ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي الفوس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمونتال لوقية بدولار و95 سنت.
4: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير وبعرف آخر فترة ما كنت بنطاق أبداً، بس أنا تغيرت، بوعدك صرت إنسان جديد. بليز ارجعي لي.
5: ياسمين
4: بليز،
5: مش رجعت لك بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
4: بترجع لي؟ ما بترجع لي. بترجع لي؟ ما بترجع لي.

0: عناصر في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم. نشأت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الاثنين 12/1/2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، إلان شديد خليفي، والمخرج توني خوري.

أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. لبنان في اختبارات حساسة من السياسة إلى الأمن، مفاوضات بامبا لموعد حاسما، ولكروا في بيروت قريبا، ماذا بعد اليونيفل؟ مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن تأسيس بعثة دعم لبنان لثلاث سنوات. الرئيس عون عرض مع قائد الجيش الأوضاع جنوبا والاعتداءات الإسرائيلية من دون استكانة. شاحنة متفجرات ظهر البيدر تتفاعل، وسلام سنتعامل بحزم مع أي سلاح خارج الشرعية حيازة ونقلا واستخداما. الموسوي: لا أحد يلمح إلى اغتيالات، والقضاء العسكري يتوسع في التحقيقات. على ذمة المعلومات، المجلس الدستوري رد الطعن بالعفو العام. هل من بنزين مغشوش؟ طلاب الأمريكية يؤكدون والمسؤولون ينفون. السعودية تمدد إغلاق مطار الملك خالد، وإشكالية إنتاج الطاقة إلى خطوط أنابيب جديدة.

0: مراحب
1: شو؟ قروات دولية؟
0: غير
1: افحص البطارية؟
0: غير
1: الزيت؟
0: غير
1: المساحات؟
0: غير
1: المضاف؟
0: غير يه. خربت اللي بيتي هيتي بنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-00-472 فرعنا الجديد بالمكلس
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
5: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
6: تعبورت
5: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا من سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
6: تعبورت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
6: تبريد تبريد تبريد تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. إنها اختبارات متتالية يواجهها لبنان. في السياسة، مفاوضات بامبا لم يحسم موعدها بعد في 20 من الجاري وسط تصعيد إسرائيلي متواصل في الميدان الجنوبي، وبالتالي أين بات التعويل على الضغط الأمريكي على أبواب الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الجاري، مستخدما نتنياهو الورقة اللبنانية بطاقة مرور للعودة إلى سدة رئاسة الحكومة. في الأمن، ما هي إجراءات الدولة إزاء ضبط سيارة المتفجرات في ظهر البيدر واعتراف الموقوفين بانتمائهما إلى حزب الله، ليشدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن لا تساهل ولا تغاضي بل الحقيقة والمحاسبة حتى النهاية، فيما المسار القضائي يأخذ مجراه والمزيد من التوسع في التحقيقات. أما حياتيا، فملف الكهرباء لا يزال موضع جدل، ووزير الطاقة على اعتكافه، لتطوى من جهة أخرى صفحة الطعن بقانون العفو العام الذي رده المجلس الدستوري وبالتالي أصبح نافذا، إنما دائما بحسب المعلومات الأولية. إقليميا، تمديد إغلاق مطار الملك خالد في الرياض يوما إضافيا من جراء ضربات الحوثي ليشكل إنتاج الطاقة ملفا حساسا، وأعلنت السعودية عن خطوط أنابيب بديلة داعية إلى مشاركة دولية. البداية من محلياتنا.
4: إذن في انتظار تحديد موعد نهائي لجولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل في طامبا، يزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام جان بيير لاكروا لبنان في الأيام المقبلة، حيث يلتقي عددا من المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية لبحث مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل وتبيعة القوات الدولية البديلة في ظل غياب صيغة نهائية حتى الآن.
3: واليوم أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ تأسيس بعثة مدنية وعسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بولاية مبدئية لثلاث سنوات، وذلك عبر التدريب وتقديم الخبرات لتعزيز أمن الحدود والسيطرة على الأراضي اللبنانية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس أن البعثة لن تكون بديلا من اليونيفيل ولن يقتصر عملها على الجنوب.
4: وفي قصر بعبدة، عرض الرئيس جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على نتائج زيارته لقبرص والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين.
3: وفي الميدان الجنوبي، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، قصف وتوغلات في أكثر من منطقة، وشهيد من جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان الإسرائيلي في عين إبل. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: يسيطر التوتر والحذر الشديدان على معظم المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي استهدف اليوم بلدات كفر تبنيت وكفر شوبة وحلتة والمنصوري وحي العرايش في حاريس والنبطي الفوكة وزوتر الشرقية، كما طال القصف المدفعي أودية زبكين وسلوكي والحجير. فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم أكثر من 4 غارات استهدفت محيط كفر تبنيت النبطي الفوقة ووادي الحجير، كما استهدف الطيران المسير بلدة كفر تبنيت. أما في مسلسل التفجيرات ونسف المنازل، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في كفر تبنيت والخيام، إلى ذلك تقدمت اليوم قوة إسرائيلية قوامها أكثر من 30 جندي من المشاة والدبابتين مرجابة، تقدمت من ثلاث رويسات العلم وسلكت طريقا ترابيا باتجاه شعب الحافور قبل أن تتجه نحو تلة الشميس وتتمركز فيها. من جهة ثانية يسجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران المسير وطائرات الدرون في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
4: واليوم ذكرت صحيفة معريف أن جنديا من اللواء 188 أصيب بانفجار ذخيرة داخل دبابة في خلال عملية في قطاع الشقيف جنوب لبنان في حادث وصف بالعملياتي.
3: في الغضون أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أجرى صباحا تدريبات عسكرية في منطقة الجليل ستستمر ليومين، وسيشعر في خلالها سكان الشمال بحركة ناشطة لقوات الجيش والمركبات مع سماع أصوات انفجارات.
4: أكد رئيس الحكومة نواف سلام ألا تساهل ولا تغاضي في ملف شاحنة ظهر البيدر، بل الحقيقة والمحاسبة حتى النهاية. سلام وفي خلال ترأسه اجتماعا وزريا في السراي الحكومي حي القوى الأمنية التي أوقفت الشاحنة المشبوهة، معربا عن تفهمه للقلق الذي ينتاب اللبنانيين من انتشار خبر توقيف هذه الشاحنة وما كانت تنقله من مواد. وزير الإعلام بول مرقس تحدث بعد الاجتماع مشيرا إلى أبرز ما جاء في موقف رئيس الحكومة.
6: من موقعي كرئيس للحكومة أضاف دولة الرئيس أطلب من اللبنانيين جميعا أن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للتوصل إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وتحويلهم جميعا إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون. كونوا على ثقة أن حكومتنا لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامتها واستقرارها، كما أنها ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازة ونقلا واستخداما.
3: وفي رد غير مباشر على رئيس الحكومة قال النائب إبراهيم الموسوي لا أحد يلمح إلى اغتيالات أو غيرها. موسوي قال طالما أن الجيش والدولة عاجزان فمن حق المقاومة الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان.
7: مع الأسف الشديد سمعنا أصوات عديدة ومتنوعة وآخرها من دولة رئيس الحكومة اللي عم يحكي لن نسكت واستنكار وما بعرف شو. ما لازم أي لبناني إذا صح الكلام أنه هيدي السيارة تعود إلى المقاومة، فلازم يعرف الجميع أنه المقاومة ما بتستحي ولا بتخجل وتقوم بواجبها أمام الجميع وعلى رؤوس الأشهاد، أنه طالما أن هناك احتلال، طالما أن هناك عدوان، وطالما أن الحكومة والجيش لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه لم يسلح وليس هناك قرار سياسي، فهذا حق المقاومة، حقها الطبيعي الذي تستمده من شرعة الأمم المتحدة. ما حدا يحاول يهبط حيطان ويهدد ويحكي كلام مش مقبول ويعمل تلبيسات وتلميحات إلى علاقة باغتيالات وغير اغتيالات. المقاومة كانت واضحة، تاريخها واضح وناصع ومشرف للكل عندما كانت دائما بموقع الاقتدار والقوة، لم تدخل لا بحرب أهلية ولا باستثمارات داخلية ولا بمشاكل داخلية.
4: في المقابل ردود الفعل الشاجبة متواصلة، فقد وجه النائب فؤاد مخزومي سؤالا للحكومة بشأن شحنات المتفجرات المضبوطة في ظهر البيدر وقال لا مساومة على أمن لبنان وسيادة الدولة، مشددا على ضرورة كشف ملابسات القضية كاملة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه.
3: النائب إياب مطر كتب عبر إكس نتابع ملف شحنة المتفجرات إذ إن نقل هذه المواد يشكل مخالفة لقرارات الحكومة ويطرح تساؤلات جدية حول الغاية من استخدامها فضلا عن المخاطر التي يشكلها نقلها بين المدنيين الآمنين. وأضاف نثمن دور قوى الأمن الداخلي في حماية اللبنانيين ونؤكد ثقتنا بالقضاء وبضرورة الالتزام بقرارات الحكومة بما يحفظ هيبة الدولة ويصون أمن المواطن.
4: النائب جورج عطالله أكد أن استخدام العنف والاغتيالات في العمل السياسي أمر مرفوض، خصوصا إذا كانت القضية تتعلق بنقل متفجرات قد تهدد الأمن الداخلي. ولفت في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن الحكومة اللبنانية التي تضم قوى سياسية من بينها حزب الله مطالبة بموقف واضح. وحول مسار الطعن بقانون العفو العام رأى عطالله أنه إذا تم إقرار القانون كما هو فنكون في أسوأ أيام لبنان.
8: استعمال لغة العنف والاغتيالات هي شغلة غير مقبولة ولا بأي شكل والمرفوضة من الأساس، فكيف إذا كانت القصة بهي حجم نقل متفجرات ما حدا بيعرف لوين بتودي هيدا الموضوع، لاغتيالات، لتفجير مناطق، لمحاولة إحداث بلدلي بالبلد، لمحاولة جر البلد على فتنة داخلية. بغض النظر عن هذه التفاصيل هذا الموضوع مرفوض. اليوم القضاء والسلطة اللبنانية مطالبة بشكل واضح، يجب أن يكون لها موقف، وإن كان لا نريد أن يتدخل أحد في عمل القضاء لا يجوز استغلاق الأمور، وإن كان عندنا شعور معين هذا الشعور لا يجب أن يطغى على التحقيقات وعلى العمل المهني.
3: وفي سياق قضائي متصل، يستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم التحقيق اليوم مع الموقوفين في حزب الله هيثم أمهز وعلي كردي اللذين أوقفا في خلال نقلهما متفجرات عن طريق ظهر البيدر. وقد طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي طلع بدوره على تحقيق الشرطة العسكرية التوسع أكثر في التحقيق والتدقيق أكثر في هواتف الموقوفين وذات الاتصالات التي أجريها في خلال الفترة الماضية إلى حين توقيفهما. وفق المعلومات التي يتم تداولها فإن القاضي غنم يتجه إلى إحالة الموقوفين في ملف متفجرات دهر البيدر إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتوسع في التحقيق.
4: رد المجلس الدستوري الطعن بقانون العفو العام المقدم من قبل تكتل لبنان القوي ليصبح نافذا، وذلك على ذمة المعلومات، فيما ذكرت معلومات أخرى أن المجلس الدستوري أبطل جزئيا عددا من مواد قانون العفو على أن يصدر تفسيرات إلزامية لتوضيح آليات تطبيقه.
3: الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضي عصام سليمان وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال إذا كان هناك غموض في نصوص قانون العفو العام فإن هذا الغموض يشكل سببا لإبطال النص، لأن النص القانوني يجب أن يكون واضحا.
9: غموض بنص قانوني بشكل سبب لإبطال هذا النص، لأنه النص القانوني لازم يكون واضح، لأنه إذا كان غامض بصير في إمكانية للاجتهادات كثيرة بتفسير النص، وما بعد يتطبق النص بالمساواة على الجميع والمساواة مبدا قانون. إذا القانون منه معتمد معايير موحدة بتحقق العدالة مفصلة نصوصه على قياس أشخاص أو فئات معينة، كمان بصير يتعارض مع مبدا المساواة، بصير في مجال لإبطاله. البعض عم بيقولوا انه النص اللي اقره مجلس النواب هو غير النص يلي وقع عليه رئيس الجمهوريه ونشر بالجريده الرسميه، وهذا كمان سبب لابطال كل النصوص يلي اضيفت او عدلت.
4: حياتيا الجدل حول ملف الكهرباء تابع، فيما لن تثمر الاتصالات حتى الساعة عن عودة وزير الطاقة جو صدي عن اعتكافه في المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.
3: واليوم وجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام قال فيها وضعت في عهد حكومتكم أسس الحل المستدام لقطاع الكهرباء، لكن أزمة الطاقة العالمية تفرض اليوم ضغطا كبيرا على الحكومة والمواطنين، فمحدودية القدرة على شراء الفيول تؤدي إلى تراجع التغذية فيما يفاقم ارتفاع أسعار المازوت وتعرفة المولدات الخاصة الأعباء المعيشية. وأضاف حصباني إن المشكلة آنية موقتة وأن حلها يتطلب قرارات عاجلة من وزير المال ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء وصولا إلى مجلس النواب وفق الخطوات الآتية: تأمين تمويل شراء الفيول في خلال هذا الشهر عبر تسديد جزء من الفواتير استهلاك القطاع العام ودفع المستحقات عن إعفاءات الجنوب من خزينة الدولة بقرار من رئيس الحكومة ووزير المال. ثانيا إقرار التعرفة المتحركة في مجلس الوزراء، إضافة إلى فتح اعتمادات إضافية بقانون لضمان تسديد المتأخرات إلى حين بدء الجباية وفق التعرفة المتحركة. وإذ أشار إلى أن أي تأخير أو إجراء لا يعالج جوهر المشكلة سيعرض لبنان لأزمة كهرباء، قال هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم وقد يكون نقطة العودة، المطلوب اتخاذ القرارات اللازمة فورا لا إعداد خطط جديدة قبل فوات الأوان.
4: إلى ذلك اطلع الرئيس جوزيف عون من المدير العام لمؤسسات كهرباء لبنان المهندس كمال حايك على أوضاع المؤسسة وحاجاتها ووضعية معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان. الرئيس عون عرض مع سفير لبنان في تونس ميلاد نمور العلاقات اللبنانية التونسية وسبل تطويرها في المجالات كافة، ومن الكهرباء إلى البنزين المغشوش.
3: إثر ارتفاع الشكاوى من سرعة تبخر مادة البنزين، يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده بأن طلاب الجامعة الأمريكية أجروا فحوصات مخبرية على آخر شحنة بنزين، والنتيجة أتت أن نسبة الأوكتان لا تتعدى 65%. وسأل الناشطون في سلسلة منشورات عن صحة هذه الأخبار ودعوا المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم وكشف الحقائق. صوت كل لبنان أجرت اتصالات مع عدد من المسؤولين الذين أكدوا متابعة ما يجري التداول به، ولفت مصدر مطلع على موقف الشركات المستوردة للنفط إلى أن أي دراسة من هذا النوع في حال إجرائها فعلا يجب نشرها على موقع الجامعة لتتمكن الجهات المعنية من مراجعتها والتدقيق فيها، وإلا يبقى هذا الكلام في سياق الشائعات. أما ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة فأكد عبر صوت كل لبنان خضوع شحنات البنزين إلى فحوص من قبل معهد البحوث ووزارة الطاقة، كما تخضع إلى مراقبة من قبل وزارة الاقتصاد.
10: عم يتداول أخبار عن نقص أوكتان لمادة البنزين. نحن كموزعي محروقات منأكد البضاعة الموجودة بشركات المستورد واللي عم يتم نقلها على المحطات تقضى على فحص من قبل معهد البحوث وزارة الطاقة ومراقبة من قبل وزارة الاقتصاد. أما إذا في تلاعب ببعض المحطات وزارة الاقتصاد بالمرصاد ونحن جاهزين ومستعدين نستقبل أي تليفون بهذا الموضوع وزارة الاقتصاد كذلك الأمر، نتمنى البضاعة مثل ما بتوصل على الشركات تكون موجودة بكل المحطات على كل الأراضي اللبنانية.
4: تربويا، أعلن عدنان الأمين استقالته من منصبه مستشارا لشؤون التعليم العالي لدى وزيرة التربية ريما كرامي، معتبرا أن حكومة الرئيس سلام فقدت قدرتها على تنفيذ المشاريع الإصلاحية وتحولت إلى إدارة الأزمات. وأكد الأمين أن مشاريع إصلاح التعليم العالي دخلت مرحلة من التعثر، وفي مقدمها ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية ومشاريع تعيين المعلمين والعمداء وتنظيم معاهد الدكتوراه والرتب الجامعية وضمان الجودة في التعليم العالي.
3: واليوم نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية للمطالبة بالإسراع في إقرار ملف التفرغ وإنقاذ العام الدراسي. تربويا أيضا، شكر النائب إبراهيم كنعان وزيرة التربية ريما كرامي على تجاوبها بعودة مدرسة الأخطل الصغير البوشري وعلى دمج الثانوية الجديدة للبنات بها لا العكس، وكتب عبر إكس مبروك لأهالي الجديد البوشي السد والمتن وللأسرة التعليمية والإدارية في ثانوية الأخطل الصغير، ما أردناه من حفاظ على إرث وتاريخية في هذه الثانوية التي خرجت العديد من أبناء منطقتنا ومن خارجها، وإلى مزيد من العمل الجدي والإنجاز لمصلحة أهل الجديد البوشي السد والمتن.
4: قضائيا، ردت القاضية رولا عثمان للمرة الثانية طلب تخلية سبيل رياض سلامي في شكوى مصرف لبنان الموقوف على ذمتها. وأفادت المعلومات بأن رئيس محكمة الجنايات في بيروت سمير عقيقي حدد جلسة غدا الثلاثاء لاستجواب رياض سلامي تمهيديا في ملف حساب الاستشارات.
3: واليوم قدمت النائبة بولا يعقوبيان مذكرة للمجلس الدستوري بشأن المراجعة المقدمة من رئيس الجمهورية طعنا في المادة الثالثة من القانون رقم 71 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
4: أمنيا أوقفت مديرية أمن الدولة سوريا في جوني بتهمة النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني عبر صفحة وهمية للمساعدات المالية باسم لونز لبنان. الموقوف كان يستخدم اسما وهميا للتواصل مع أشخاص من جنسيات مختلفة لبنانية وسورية ومغربية وعراقية، موهما إياهم بقدرته على تأمين مساعدات مالية لهم. وأظهرت التحقيقات أنه كان يطلب من الرجل مبلغ 200 دولار فيما كان يحول إلى النساء مبالغ مالية صغيرة في البداية قبل محاولة استدراجهن إلى إرسال صور ذات طابع إباحي بهدف تحويل مبالغ مالية إضافية إليهن.
3: أمنيا أيضا وفي إطار ملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات وتوقيفهم، داهمت قوى الأمن الداخلي شقة في محلة أبي سمراء حيث أوقفت زوجين يقومان بتسليم المخدرات إلى المروجين الذين ينضمون في شبكة تعمل في ترويج المخدرات في طرابلس وضواحيها. خطوة جديدة نحو رياضة أكثر شمولا، إذ أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية بيروت ماراثون عن تعاون يهدف إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة في السباقات الرياضية. الزميلة جايال غالب كانت هناك.
11: أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية بيروت ماراثون تعاوناً جديداً بهدف توسيع فرص المشاركة في السباقات الرياضية أمام الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات والفئات الأكثر هشاشة، بما يعزز دمجهم ويتيح لهم المشاركة بصورة أوسع. وفي هذا الإطار تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في خلال مؤتمر صحفي عن أهمية فتح المجال أمام هذه الفئات للمشاركة في السباق، داعية القطاع الخاص إلى الاطلاع بدور داعم للقضايا الإنسانية والحق في المشاركة في الرياضة.
12: دورنا مش محصور بتقديم المساعدات والخدمات للفئات الأكثر هشاشة، مسؤوليتنا كمان نفتح فرص للمشاركة والدمج، ونشتغل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص حتى نزيل الحواجز اللي بتمنع كل الناس من ممارسة حقوقها. ومن هون أهمية تعاوننا مع جمعية بيروت ماراثون. هالسنة رح يكون إلي الشرف أعطي إشارة انطلاق السباق المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ضمن برنامج أبيليتي اللي بيوفر التدريب والدعم للمشاركين باستخدام الدراجات اليدوية، وكمان حندعم برنامج Blind with Vision.
11: مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل أكدت استعداد الجمعية لمواصلة هذا المسار بالتعاون مع الوزارة والعمل على الوصول إلى فئات أوسع وخلق فرص أكثر شمولا بما يترك أثرا حقيقيا ومستدما.
13: بكل عمل أي شيء لحاله ما بينجح، بس كلنا سوا فينا نعمل الفرق. من هون وجودنا اليوم بالنسبة لإلنا ببيروت ماراثون. الركض ما كان يوما بس خط نهاية أو ميدالية، الركض هو مساحة تجمع الناس وبتعطي كل إنسان فرصة يكون جزء من المجتمع ومهما كانت ظروفه وإمكانياته. من خلال برنامج تبنى فريق أور أدوبت تيم وشاركتنا مع الجمعيات عم نحاول نحول هالإيمان لفرصة حقيقية.
11: ويركز هذا التعاون على توسيع قاعدة المشاركين في سبينس بيروت ماراثون وإتاحة المجال أمام فئات لا تزال مشاركتها بحاجة إلى مزيد من الدعم والتسهيلات. من وزارة الشؤون الاجتماعية جايا الغالب، صوت كل لبنان.
4: قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملات عبر إكس إن السعودية وقفت تاريخيا إلى جانب لبنان في أصعب الظروف، واليوم هي معرضة لأخطار جمة، لذا يجب التضامن معها فوق كل اعتبار ومن دون تردد.
3: واليوم أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض 24 ساعة إضافية.
4: واليوم شدد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش على أن استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة.
3: وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد من جهته أن أحداث الأسابيع الماضية خطيرة، مشددا على ضرورة التعامل معها بجدية وضمان موثوقية قطاع الطاقة واستمرار العمل في مختلف الظروف. وتحدث عن خطوط أنابيب بديلة، مشيرا إلى أن المملكة تتطلع إلى مشاركة دولية، وشدد على استمرار التزام المملكة تجاه شركائها الدوليين.
4: تزامنا، كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن أنها بحثت أمس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في شأن الصراع الإقليمي الحاصل. ودعت كالاس شركاء أوروبا في واشنطن إلى فرض عقوبات على روسيا حتى نتمكن فعليا من إنهاء الحرب.
3: في الميدان، قال تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية: رصدنا ونتتبع تم تهديدا بالمسيرات وصواريخ كروز على المملكة وجار التعامل معها. إلى ذلك، جددت السفارة الأسترالية دعوة مواطنيها في الرياض إلى لزوم أماكنهم.
4: أكدت الخارجية الإيرانية استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن عبر وسطاء ودراسة الرد الأمريكي على مقترحها، مطالبة برفع العقوبات ومحذرة من أن استمرار الحصار يهدد أمن مضيق هرمز، كما أبدت استعدادها لتسهيل محادثات بين اليمن والسعودية.
3: أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 1600 فرد وكيان لارتباطهم بالصناعة العسكرية الروسية.
4: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب جبلا واحتمال خفيف لأمطار محلية، ولا سيما في الشمال. أما الحرارة ساحلا فتتراوح بين 21 و 27 درجة.
3: كان في هذه النشرة لبنان في اختبارات حساسة من السياسة إلى الأمن. مفاوضات بامبا لموعد حاسما والكروا في بيروت قريبا، ماذا بعد اليونيفل؟ مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن تأسيس بعثة دعم لبنان لثلاث سنوات. الرئيس عون عرض مع قائد الجيش الأوضاع جنوبا، والاعتداءات الإسرائيلية من دون استكانة. شاحنة متفجرات دهر البيدر تتفاعل. وسلام، سنتعامل بحزم مع أي سلاح خارج الشرعية حيازة ونقلا واستخداما. الموسوي، لا أحد يلمح إلى اغتيالات، والقضاء العسكري يتوسع في التحقيقات. على ذمة المعلومات، المجلس الدستوري رد الطعن بالعفو العام. هل من بنزين مغشوش؟ طلاب الأمريكية يؤكدون والمسؤولون ينفون. السعودية تمدد إغلاق مطار الملك خالد وإشكالية إنتاج الطاقة إلى خطوط أنابيب جديدة.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: تبرد
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على اثنين. شكراً.
4: صوت كل لبنان.
5: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على المهرجان السنوي الأول لزيت حصبية، وتحيتنا لأهالي حصبية ورئيس البلدية الأستاذ لبيب الحمراء. نحكي نحن وياك أكثر عن منتجات الزيت والزيتون بالمنطقة وأبرز المخاطر خاصة مع هيدا الموسم، وهو المهرجان الأول السنوي اللي يقام خصيصا للزيت والزيتون بحصبية. أهلا وسهلا فيك رئيس.
6: يعطيكم ألف عافية وبشكركم على اهتمامكم وعلى إلقاء الضوء على هذا القطاع المهم جدا، خصوصا بهذه الظروف الاستثنائية، حيث أنه المزارع هو الحلقة الأضعف.
5: نعم رئيس، احنا بنعرف أنه الخطوات كتير عم بتقوموا فيها كبلدية حصبية ودائما بالتنسيق مع باقي البلديات بالمناطق الجنوبية. خلينا نضوي نحن وياك على الموسم قطاف الزيتون، وخاصة أنه هيدا الموسم يعني رح يكون المعرض السنوي الأول لمنتجات الزيتون والزيت بحصبية.
6: نحن اليوم أكيد يعني من ضمن اهتمامات اتحاد بلدية الحصبين وبلدية حصبية دعم هذا القطاع، حيث أنه نحن عنا اليوم المزارعين يلي بيهتموا بهذه الشجرة المباركة هن بحدود 80%.
5: نعم.
6: وعبواجهوا تحديات كثير عديدة. هذه التحديات هي غلاء المحروقات وهي كمان الحرب الموجودة، بس والحمد لله بعيدة عننا يعني اليوم الحرب، بس ولكن الهدف أنه نلقي الضوء على هذا الانتاج، حيث انه حصبية هي تنتج حوالي ثلث الانتاج اللبناني من زيت الزيتون.
5: نعم.
6: ونحن عنا الزيت هو من اجود الزيوت بالعالم مش بس بلبنان.
5: نعم.
6: هذه بشهادات عالمية، والهدف انه نوصل لحتى نقدر نجذب اكبر عدد ناس يجوا على حصبية يذوقوا هذا المنتوج، ولحتى كمان نقدر نشجعهم يبقوا ياخذوه، لحتى يصير في بيع داخلي، بحيث نصل بوقت ما نعيش نضلنا نستورد من برا.
5: نعم.
6: لأنه الجودة الموجودة أعلى بكثير من برا.
5: نعم. رئيس لبيب، لو سمحت كمان خلينا نحكي أكثر عن كمان في شباب وصبايا عم يهتموا بهذا الموضوع، يعني إحنا كمان بهمنا أنه نلقي الضوء على الجيل الشاب وقديش يعنى بأرضه وقديش بيهتم بأرضه كمان، هالأرض تعطي خيراتها للمواطنين، وخاصة شوي رح نضوي أكثر يمكن على الشباب والصبايا وقديش عم يهتموا بالأرض.
6: هذا الموضوع أكيد هو بالأساس قام بمبادرات شبابية.
5: نعم.
6: خاصة، والبلدية هدفها تدعم أي مبادرة حتى نقدر نخلي هؤلاء الشباب والصبايا يهتموا بالأرض ويظلوا متمسكين بجذورهم، ونحن عم نساعدهم بهذا الإطار، منشجع أي مبادرة من هذا النوع.
5: نعم.
6: وإن شاء الله أنه تنجح إن الله راد.
5: نعم. ومن المعروف عن حضرتك قديش أنت يعني هيك دايما على تواصل مع كافة الأطياف وكافة الفرقاء، ودايما بتكون هيك كافة الميزان بين الرأي والرأي الآخر أستاذ لبيب. وهون كمان اسمح لي أسألك، هل في مخاوف هالسنة من موسم القطاف؟ يعني في تقارير إخبارية عم نقراها صباحا بتقول أنه يمكن الموسم هالسنة رح يكون أكثر كلفة رح يكون في زيادة أكتر بالمصاريف والتكاليف، وهذا بينعكس على المواطن لأنه يقدر كمان يرجع ياخد الزيت والزيتون من منطقة حصبية. هل في مخاوف أمنية من ناحية، ومن ناحية تانية أنتوا كبلدية أخذتوا إجراءات وتدابير احتياطية كرمال سلامة المواطنين؟
6: نحن أكيد عم نواكب. أول شيء نحن في عنا بدنا نصدر تسعيري بهذا الأربع خمس أيام قبل بداية الموسم بحصبية، حتى كمان يصير ما يصير في استغلال المزارع. هذه رقم واحد. بالموضوع الأمني لا الحمد لله ما في عنا شيء. نحن كبلدية على استعداد كامل، وبالسنين القادمة مارسنا واجبنا، عم نعمل واجب تجاه أهلنا وتجاه مزارعينا بحيث أنه عم نحمي الموسم تبعهم لحتى يقدروا يوصلوا بأمان. وبحب شير بس على الهامش، أنا كنت عم بسمع الصبح صوت كل لبنان أكيد 7:15، وكان في إشارة لموضوع الزيت ولموضوع كل هالقصص. نحن الحمد لله إنتاجنا ممتاز، والإنتاج ما انضرب بالحرب، ما في نهائيا ولا أي. بحب طمن كل الناس إنه لا، ما في فوسفور بمنطقة حصبية أبدا. ما حصل هذا الشيء بالماضي، فلذلك بدعي كل الناس انها تشتري هذا الانتاج وتساعدنا، وبنفس الوقت كمان هي تساعد حالها. يعني في بقدر اضمن انه زيت زيتون حصبية هو من اجود الزيوت بالعالم.
5: نعم ريس، امتوا بفحوصات؟ اهتميتوا بالموضوع على الارض الواقع؟ شفتوا مخاوف الناس واهتماماتهم بذات الوقت؟
6: نحن تواصل يومي معهم. نحن عندنا البلدية في عندها لجان رديفة من كافة أطياف المجتمع. كل اللجان الموجودة بالبلدية فيها لجان من الناس، وبنطرح كل مشاكلنا وكل هواجزنا وكل آراء الناس منناقش فيها بشكل دوري. وأهم الوضع الاقتصادي والمعيشي اليوم يلي نحن بهمنا أنه الناس تكون مرتاحة بالحد الأدنى. لأنه اللي عم بصير اليوم يعني غلى المحروقات وغلى الإيد العاملة، وهذا كله بنعكس السلب على المزارع. فلا، المفروض انه بالحكومة ترجع تتخذ قرارات، يعني تتراجع عن قراراتها بالأحرى، لانه المواطن اللبناني ما عادش يقدر يحمل. يعني كل شيء عم بتكون بنعطيه من مال وبناخذ من مال، ولكن في الحلقة الضعيفة بس بدي اشير لها، بدك تسمحي لي
5: تفضل،
6: انه اخر شيء الموظف العام عم بيقدر ياخذ شوية تفرقات، بس هيدا المزارع والموظف الخاص منين بده ياخذ؟ لما عطوه الضرائب عليه وبنفس الوقت ما في شيء بالمقابل.
5: نعم. ريس لو سمحت خلينا ندعي الكل يكونوا مشاركين بمعرض ومهرجان الزيتون السنوي لزيت حصبية، وهو المهرجان الأول على أمل يكون في مهرجانات متتالية. خلينا ندعي الكل أنهم يشاركوا ويكونوا حاضرين ويدوقوا زيت وزيتون حصبية.
6: صحيح، نحن بوجه الدعوة لكل أهلنا بكل هذا الوطن لحتى يزوروا حصبية، لحتى يشوفوا شو الانتاج اللي عم يطلع. هو الحمد لله انتاج مميز وممتاز جدا، وبوعدهم شغلي بس يطلع أول مرة رح يكرروا كل المرات. لأنه حصبية هي بلد مضيافي، هي بلد العيش الواحد، وزيتونة وزيتها مميز جدا على صعيد العالم.
5: نعم، وعلى أمل كمان يتم تصديره لبرا، مش بس يعني هيك يكون محليا.
6: عم نشتغل على هذا الملف.
5: نعم. نحن بنتشكرك رئيس بلدية حصبية الأستاذ لبيب الحمرة، ضوينا أكثر على المهرجان السنوي لزيت وزيتون حصبية، على أمل كمان هيك يكون في بلديات عندها هالقد همة وهالقد عندها خبرة وكفاءة ونشاط لدايما توقف حد أهلها بكل الأوقات والظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها. نحن بنتشكرك رئيس، أهلا وسهلا.
6: إذاعة صوت كل لبنان على اهتمامه بهذا الملف الحيوي، وعلى أمل أنه عم السلام ونرجع الأمور لطبيعتها.
5: شكرا، أهلا وسهلا.
6: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
5: نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلتي ألين معوض. نشاطات.
4: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
7: أجي تعمل أنت وهيك أش بدنا نرد الموتى؟
8: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون
7: صرت ولول سلم لي على أمي يا أستاذ سلم لي على حبيبتي يا أستاذ
9: هلأ حبكت معك على سيجارة خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
10: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
4: في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دو في الأشرفية شارع أديب إسحاق
11: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا لتسيطر على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة زوروا موقعنا plaza.co
12: الهرم سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معتر صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف
13: تعبورت تعبورت تعبورت
12: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
13: تعبورت تعبورت
12: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
13: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 9/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,800,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,820,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,614,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,383,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: القانون انحكى عن المدارس الخاصة في لبنان، هل هناك أزمة أقساط أم غياب رقابة؟ أين دور لجان الأهل؟ وهل من شراكة حقيقية مع الإدارات أم مواجهة مؤجلة؟ كيف يطبق القانون ومن يحمي الأهالي؟ المحامي توني مخايل ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سببه تقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير بكفي وصغير بدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكن سليم.
5: أصيل.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.

فون ركز معي شوي هون تعبا وريتا تعبا وريتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: مصر في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. أصدر المجلس الدستوري اللبناني قراره النهائي ردا على المراجعة الطعنية المقدمة للطعن بقانون العفو العام، وقد خلص المجلس في قراره الذي جاء بالإجماع إلى قبول الطعن جزئيا ورفضه جزئيا، مفضلا خيار تحسين القانون عبر فرض مجموعة من التحفظات التفسيرية الملزمة التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو، بدلا من إبطاله كليا مع الإبطال الفعلي لبعض النصوص التي اعتبرت غير دستورية. أمنيا ضبطت وحدة من قيادة الجيش في منطقة القصر الهرمل حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وقد فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية. جنوباً ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في منطقة القروم في محيط كفر شوبة. في قصر بعبدة طلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من محافظ الجنوب ومحافظ النبطية بالوكالة منصور ضو على الأوضاع في المحافظتين في ضوء التطورات الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية. هذا واطلع عون أيضا من الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين على عمل الاتحاد والمهام التي يطلع بها دفاعا عن حرية الصحفيين وحقوقهم وسلامتهم، وأدان استهداف إسرائيل للطواقم الإعلامية في اعتداءاتها على الجنوب. في ساحة النجمة طلبت لجنة المال والموازنة في جلستها من وزير المال إرسال مذكرة تتضمن معلومات عن وضع الخزينة المالية وتأثير مشروع فتح اعتماد إضافي بقيمة 1450 مليارا و800 مليون ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر في القطاعات الأخرى. وعليه قرر الرئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان دعوة وزيري المالية والأشغال ورؤساء الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل إلى جلسة مقبلة لاتخاذ القرار المناسب. أما في بند الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين لبنان وكندا، فقد سجلت اللجنة تحفظ وزارة الخارجية على المشروع من الناحية الشكلية على خلفية اعتراض المصلحة اللبنانية في كندا على الاتفاق، وقرر كنعان تحديد جلسة مقبلة لمتابعة النقاش.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد الهرم سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية من شركات الطيران الأمريكية توخي الحذر عند الطيران إلى السعودية أو فوق أراضيها، مشيرة إلى تهديدات أمنية مرتبطة بالأنشطة العسكرية الجارية والتدخل في أنظمة الملاحة. ويأتي الإشعار الذي أصدرته الإدارة والذي يستمر لغاية 10 من كانون الأول في أعقاب الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، لافتة إلى أن هذه التهديدات قد تشكل خطرا محتملا على الطائرات في جميع الارتفاعات. في موقف تصعيدي جديد، شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على الوقوف بقوة في وجه العدوان والبلطجة الأمريكية والحلفاء الساعين إلى تركيع البلاد، كما قال بازشكيان، لافتا إلى أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين دليل على الازدواجية الفاضحة لمدعي حقوق الإنسان والديمقراطية. أفاد مصدران أمنيان لوكالة رويترز بأن هجوما بطائرات مسيرة استهدفت معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرق أربيل في العراق من دون وقوع إصابات. توازيا أفادت مصادر أمنية تركية بأن حزب العمال الكردستاني أخلى 4 مناطق شمال العراق. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: بينكي برامس إنكن تجو. بينظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
7: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
6: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
7: هلا حبكت معك على سيجاره، خليك هون، واصلين وفد النواب. عيب.
8: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
9: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تع بوري تع بوري تع،
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بوري تع بوري تع،
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

0: أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير من خلال برنامج صار الوقت بالأمس الإنذار الأخير قبل الانهيار الاقتصادي الكبير كما قال. هذا ليس مجرد كلام بل حقيقة تثبتها الأرقام والوقائع الاقتصادية والمالية. فنحن في لبنان نعيش في أسوأ أزمة حيث قدر البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.2% وهناك مؤسسات مالية دولية تتحدث عن انكماش نسبته 10% ويترافق ذلك مع توقع البنك الدولي أن يصل التضخم إلى 17.5%. وبالأرقام كشفت المؤشرات انخفاض حركة القطاع السياحي حوالي 50% والقطاع التجاري حوالي 40%، أما القطاع الصناعي فقد تراجع نشاطه بحوالي 35%. هذا غيض من فيض، لكن المشكلة الكبرى التي تشكل ضغطا كبيرا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي والدولة فهي تتمثل ببند المحروقات الذي يحرق جيوب المواطنين عمال وأصحاب عمل. اليوم أصحاب العمل والعمال والدولة على الأرض يا حكم، كلهم فلسين، وإزاء ذلك لابد على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها التي تبدأ بحوار هادئ ولكن سريع وعلمي ومنطقي بين الأفرقاء الثلاثة، يعني بين أصحاب العمل والعمال وحتى الدولة، لاتخاذ خطوات تريح العمال وأصحاب العمل من دون أن يكون لها تأثير سلبي كبير على خزينة الدولة. يعني هذا الكلام وضعنا سيء جدا، شفتوا أنتوا يعني من الأيام الفترة الأخيرة خصوصي من مع ارتفاع أسعار المحروقات كيف كانت الأوضاع، كيف تدحرجت، واليوم الوضع سيء لأسوأ. والأكثر من هيك خلينا نتذكر بحلب الحرب 2024 رغم قساوة حرب وامتدادها ومن قبل مساندة إلى آخره، كنت شفته أنه ما لاحظنا بهل ضغوطات الكبيرة، هالمعاناة الكبيرة وهالأزمات الكبيرة. كان في مشكلة وتراجعات ولكن كانت مكموشة وغير خطيرة لسبب واحد، نحن نشوف كان المغتربين اللبنانيين هني كان الامداد الكبير، وكان وقتها لا في تضخم عالمي ولا كان في حرب الخليج. اليوم في حرب الخليج في تضخم عالمي، يعني يلي بأوروبا يكفوا حالهم لبناني، ويلا يلي بالخليج يلي خايفين، ويلي بتعرفوا انتو في أزمات وأكون في أزمات، كل العالم بتقول خلي قرشك الأبيض ليومك الأسود. مشان هيك شفنا في شح في التحويلات، في شح في الأنفاق، وهذا ظهر جليا على تراجع وضعية الاقتصاد اللبناني مع بند المحروقات والتضخم. يعني في أعباء هائلة على المؤسسات وعلى العائلات، وبالتالي هناك في تآكل بالمداخيل. هي المشكلة، يعني هي مشكلة مزدوجة. على كل حال في عنا نحن بند أو في موضوع ملف كثير مهم، أو في يعني أمر يساعد اللبنانيين على استيعاب هاي الصدمات. ونحن نعرف أنه موضوع النقل يلي هو يعني كلفة يومية صعبة ويمكن مؤثرة جدا على المواطن، خصوصي مع ارتفاع أسعار المحروقات. وهلأ على المؤسسات اللي عم يشتغلوا بدهم يدفعوا 5 لترات بنزين يوميا، وكل ما ارتفع السعر لحد 800 ألف، يعني موضوع صعب جدا. إضافة لأمور التاني إلى علاقة بسكة الحديد والعلاقة بلبنان، كيف بيسهل عليه الشحن والنقل بالداخل وبالخارج مع التواصل بالخارج. على كل حال بيسرني جدا اليوم حدث اليوم استضيف رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصلحة سكة الحديد والنقل المشترك الأستاذ زياد شيا. صباح الخير أستاذنا الكريم. يعني اليوم بدي بلش معك من موضوع مباشرة، راح أخلي ملف النقل المشترك لبعدين والنقل، ولكن اليوم مثل ما سمعنا في عندك حدث كثير مهم طالع اليوم، أنت بتضبي بالإذاعة إذاعة صوت كل لبنان طالع بعد منا على البربارة، لأنه افتتاح وأطلق نموذج من ترين قطار كهربائي ما عملته البلدية. خبرنا على هالتجربة أول شيء وأهميتها وأبعادها.
1: أول شيء صباح الخير، يعطيكم العافية. نحن يعني على مسافة كم ساعة رح نوصل أكيد على حدث هو بحجمه ممكن يكون صغير ولكن بمعانيه كتير كبيرة. معانيه هي أنه نحن بعدنا بألف خير. هذه المسارات اللي كان يمشي عليها قطار يعني من أكثر من 150 سنة، نحن بالوقت الحاضر عم نحاول نعيد الروح إلى هذه الخطوط، إلى هذه المسارات، من خلال تعاون بيننا كمؤسسة عامة لسكك الحديد والنقل المشترك والسلطة المحلية اللي هي بلدية البربارة، واللي مشكورين على هذا التعاون الكبير اللي أبدوه واللي ترجم من خلال ولادة هذا المشروع، واللي هو رسالة أمل للمستقبل، رسالة أمل لكل الناس أنه نحن قادرين أنه نستنهض حالنا وقادرين أنه ننفض عنا غبار كل الأزمات اللي عم تعصف بالبلد.
0: نعم أستاذ زياد، كتير منيح اللي عم تحكيه اليوم. خلينا بس نوضح للمستمعين، هو من 150 سنة كان هذا الخط القطار، ونستذكر تراث تقليد في موضوع القطار وأحياء هذا الخط، ولكن من 150 سنة، ولكن هذا هو سكة الحديد أو سكة هالقطار، هي كانت ماشي من حوالي يمكن 50 سنة.
1: صحيح،
0: يعني هي كان قطار يمشي عليا،
1: انه بس انه عم طول انا 150 سنة بدأ.
0: نعم.
1: يعني بال 1895
0: يعني هذا هو الخط
1: هيدا يا زيتو على نفس المسار، على نفس الخط، بمسافة 3.5 كيلومتر.
0: نعم.
1: بعض الناس يعني بيطلع معهم بيقولوا لك انه طب هيدا المطلوب، انه ولو يعني هيدا اللي طلع معكم. لا، انا بدي اقول لهيدا الناس نحن بإمكانيات معدومة عم نعمل. نعم. عم نعمله، وبدي اقول لهود الناس انه بين خيارين، ان نترك هذه المساحات وهذه المسارات منسية او عرضة للتعديات، او انه ضمن إمكانياتنا المتاحة نحولها الى مكان لفصحة امل، نحولها لمكان انه نقول نحن بعدنا بألف خير، لتوعوي تثقيفي تعليمي تجريبي لكل الناس، للطلاب. نعم. للمواطن اللبناني. بعتقد لا، نحن خيارنا انه نعمل اللي عم نعمله.
0: خليني بس كمان نوضح للمستمعين، اذا قلنا نحن اليوم سكة قطار عم تعيدوا احياء، وبالتالي في اليوم قطار كهربائي، هل هذه السكة يعني بالمساحات واتساعها وعرضها، هل هي ذاتها رح يكون اذا في يوم الايام او بعتقد اذا في مصاري بصير احياء هذا الخط القطار من بيروت على طرابلس، هي السكة ذاتها حجمها هي بيمشي عليها القطار
1: 100%؟
0: يعني انت اليوم في منه بس انه
1: نفس المسار. هو ستاندرد، بعرف يعني منه
0: لا في سكة صغيرة
1: في هلق في الخط الضيق اللي كان قديما يطلع من بيروت على رياق.
0: نعم.
1: مرورا بالبقاع، ظهر البيدر، صوفر، بحمدون، علي، بعبدة، هيدا كان يسموه الخط الضيق، ولكن الخط الساحلي واللي هو صار ستاندرد يعني يعتمد بكل دول العالم، الخط العريض.
0: انت ما عم تحكي
1: خط العريض،
0: خط العريض اللي هو العريض. اذا في حال فيما بعد،
1: ونحن يعني الشيء بالشيء يذكر. نعم. نحن اطلقنا المسار الجدي لإعادة الوصل بين لبنان والخط العربي اللي هو كانوا يسموه خط الحجاز.
0: نعم.
1: واللي عم بيصير في تعاون مع الحكومة السورية بإطار وصل مرفأ طرابلس بالحدود اللبنانية.
0: أستاذ زياد شيا اللي ما سمعنا، أستاذ زياد شيا رئيس إدارة ومدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان، ضيف اليوم بالستوديو. أستاذ زياد، يعني هلأ بحكي عن الموضوع التاني لأنه موضوع هيداك مختلف، هيداك موضوع استراتيجي له علاقة بالتجارة، بالنقل، في رابط لبنان بالتجارة الخارجية، وإعاطه كنقطة أو مرتكز أساسي.
1: نعم.
0: كوصلة بين هي الشرق والغرب وللنقل، وحتى خصوصي اليوم في اتجاه لتغيير مسارات التجارة بالخليج أو تنويعها أو توسيعها في إطارات البر، ومثل ما شفنا كمان موضوع النفط. أستاذ زياد بدي أرجع أركز على هذا الخط، لأنه أنا اليوم لازم مستمعين ويعني أنا بدي أقول خارج أنه هذا الانتقاد ويلي أنه يعملوها نوع من الفكاهة اليوم إذا أنتوا اليوم عملتوا 3.5 كيلومتر، هلأ هذه سكك حديد جدية،
1: نعم،
0: وما بعد بعد هذه الخطوة هل هناك إشراك بلديات أخرى طبعا لتكبير هذا الخط؟
1: قبل ما نط على هيدا النقطة، لا بدي أقول لهودي اللي عم بيتنمروا، لهودي اللي عم بيعملوا فكاهة، لا عندهم قصور، وهودي ناس مع الأسف يعني هني لا بيرضيون، نعم، أنه نبقى مساحة منسية وعرضة للانتهاك وللتعرض وللشبيحة، يعني ننط على المحل الثاني.
0: نزبطوا 3.5 كيلومتر من هذا المنطقة
1: الدنيا، أنا لا نتركهم مثل ما هني، عندي أنا إمكانيات صفر، شو بعمل؟
0: نعم
1: بتركهم ولا أنا لا في تمدد،
0: نعم،
1: في تواصل عم بيصير مع البلديات المحيطة، إن كان على ميلة البترون ولا على ميلة جبيل، عم بيصير في تواصل وعم بيصير في
0: هي بلديات مبدعة،
1: قناعة مطلقة إنه اللي عم ينعمل ضروري إنه ينعمل. لا نحن مكملين بإرادة وبعزم وما رح نطلع لورانا بسخافات بعض.
0: برأيك بلدية الجبال والبترون هل رح حماسي؟
1: حماسي نعم، نعم. نعم. والتقيت فيهم ورح يتعاونوا إن كان على مستوى البلديات أو على مستوى المجتمع.
0: توقع أنه من خلال العدوى نوصل طبعاً بعد شوي لشكة أو لأنفي؟
1: رح نوصل،
0: ما في تعديات بين البترون وشكة، ما فيها
1: ما كتير، بدأ شوية شغل، ولكن مبدئيا هناك قناعة عند البلديات أنه يساعدونا. طيب، حتى نوسع هذه المسار.
0: حتى كمل أنا وياك أستاذ زياد شيء كثير منيح عم تحكي، أنا سؤال إذا نحن اليوم عم تم إحياء هذه المساحة وأتفكر بين بترون وجبال، سؤال يعني إذا أجا تمويل برأيك بصير وصلت بيروت طرابلس سهلة ولا كيف؟
1: نعم نعم نعم، نعم. أصلا أنت بتعرف القطار بالبلد يلزمه استقرار وقرار،
0: نعم،
1: القرار مأخوذ يعني بصراحة أنه من فخامة رئيس الجمهورية لدولة رئيس الحكومة، وبيعني مواكبة إذا بدي أقول لك يومية من معالي وزير الأشغال العامة، نعم، النقل فايز رسامني، واللي يعني صارت معركتنا هي أنه نحن نفتش عن بدائل. أنت اليوم بأزمة ومأزق عالمي كبير، خاصة بعد اللي عم بيصير بمضيق هرمز وبباب المندب وإلى ما هنالك، لابد أن يكون هناك بدائل بالممرات العالمية أو حتى على مستوى النقل الداخلي. أنت بتعرف يعني كلفة الديزل، كلفة البنزين، المازوت صارت يعني فوق قدرة الناس أنه تتحملها، لابد من بدائل. البدائل هي النقل العام،
0: نعم.
1: النقل العام شو؟ يا قطار يا باص،
0: 100%
1: بتشوف بالشعب اللبناني، نحن كلنا منه يعني، مش عم بحكي عن أنه كل 10 سيارات فيهم مواطن، ما نعم. بيجوز، لا يجوز، بتستفحي الأزمة المحروقات، بتستفحي الأزمة السير، يعني في شيء عجيب غريب بهيدا البلد. يا أما نحن بدنا ناخد قرار جريء كبير، ومن هون يعني بشكر الحكومة اللبنانية أنه استجابت لطلب معالي وزير الأشغال العامة والنقل، واللي هو بالفعل علامة فارقة على مستوى نعم. الإداء الحكومي، واللي مشكور دولة رئيس الحكومة وفخامة الرئيس وكل الوزراء أنه تجاوبوا مع هذا المسعى، وهناك خطة لنقل عام عم نوصل إلى أسطول قد يصل إلى 250 باص. هذا الموضوع
0: إيه؟
1: هذا الموضوع بيقولوا لك شو بنعمل فيهم؟ لا، عندنا خطتنا، عندنا خطة متكاملة كي يعني نعزز ونوسع شبكة النقل العام في لبنان، ومن دون ما أنه يكون هناك يعني عملية تطنيش للقطاع الخاص أو للباصات الخاصة، كله إلي دوره.
0: خليني استوفي أنا معك الموضوع سكك الحديد، لأنه سكك الحديد كما النقل المشترك هو علاج أو يشكل معالجة حقيقية موضوع النقل كمان سكك الحديد. شو خلينا نحكي باستراتيجية، شو خطتكم انتم اليوم بالنسبة؟ نحن بنعرف في مسارات برية لربط لبنان اقتصاديا بين لبنان وسوريا من ميلة الشمال او عبر المصنع، ولكن خلينا اول شيء احكي على الخط الساحلي. هل هناك لديكم خطة ورؤية انه لربط المدن اللبنانية كنقل اللبنانيين بين المدن عبر سكة الحديد؟
1: يعني اول شيء مسار بيروت طرابلس،
0: نعم،
1: هذا مسار حيوي، وهيدا طبعا من ضمن الرؤية اللي عنا إياها أنه يجب أن يتم استكمال الدراسات اللي انعملت. في دراسة انعملت مع البنك الأوروبي للاستثمار بال2016 بعتقد، ويجب تطوير هذه الدراسة على قاعدة المعطيات الجديدة وينعملها أبديت، لأنه في يعني بعض الظروف اللي طرأت أو أنه ممكن بعض المعطيات اللي
0: هي مهمة، هو النقل
1: 100% على هذا الخط بيروت طرابلس. وأنت بتعرف يعني الطامة الكبرى أو يعني الشيء الأساسي أنه كل مداخل بيروت يعني عم بيكون في عليها ازدحام مروري يعني هائل،
0: نعم،
1: إن كان على الممر اللي بيجيك من الحزمية أو من خلدي أو من الدورة،
0: نعم.
1: هذه الثلاث ممرات يعني في عنا أفكارنا، عنا دراساتنا، طبعا القرار هو أساس مثل
0: ما. طب ليه ما بتلزمه هيدا للقطاع الخاص بيقول فيه مثلا؟
1: بدك يعني
0: إرادة حكومية،
1: بدك إرادة حكومية بهيدا الموضوع.
0: مجدي أنت برأيك إذا ما نحكي بين بعضنا
1: بالمادي؟ لا، بغير المباشر مجدي طبعا، يعني أنت آخر شيء النقل ليس هنالك من فائدة أو إذا بدك يعني جدوى مالية مباشرة، ولكن هناك جدوى غير مباشرة
0: اقتصادية
1: شاملة وتنعكس على كل القطاعات من دون استثناء.
0: إلى الآن هناك دراسات ولكن ما في تلزيم.
1: هناك دراسات وليس هنالك تلزيم حتى هذه اللحظة، ولكن الحراك اللي أنا عم حسه اللي عم شوفه اللي عم بلمسه
0: أنه في تقدم
1: قد يعني يخدنا إلى مكان يعني منشوف فيه خطوات عملية بهذا،
0: نعم،
1: الإطار.
0: أستاذ زياد شيا كثير منيح بهذا الإطار. سؤال صغير بسيط من شيء مستعجلين نحن وياك، موضوع النقل للمواطنين، نقل الركاب. أنتوا بضمن مصلحة السكك الحديد، هل موضوع المترو بيقع عندكم ببطاقكم؟
1: كل شيء في فكرة بالنقل المشترك، إن كان مترو وإن كان قطار وإن كان
0: ترمواي
1: وإن كان باصات.
0: في أفكار بالنسبة للمترو أو بعد؟
1: في بعض الأشياء اللي بصراحة مش حابب أحكي عنها هلق، لأنه أنت بتعرف تعودنا بالبلد أنه نحكي وما نعمل.
0: نعم،
1: في بعض الأفكار اللي عم تندرس، بس رح سمي شيء منها، شيء له علاقة بالمونوريلز، يعني لأنه هيدا ما بده استملاك. عم تندرس هيدا الخطوة، عمل اجتماع مع الوزير رسامني، عم ينحكى مع بعض الاستشاريين، عم ينحكى مع بعض الشركات الكبرى اللي تنشوف كيف في إمكانية أنه تنضج هذه الفكرة. ما راح أحكي أكثر.
0: شو هي الفكرة؟
1: المونوريلز، يعني هيدا على خط واحد سكك، بدك يعني ما بدك استملاك لإله.
0: ليه؟
1: لأنه بينعمل على الصورة، فيك تعمله على الكورنيش البحري بجسر بكذا، بيربط لك
0: هيدا وجهه بينطرح بأوتي، بينطرح
1: هيدا من ضمن الأفكار اللي عم تنشغل، بس ما بدي اتوسع في أكثر.
0: أنا بدي لك شغلة واحدة، نعم، عن جد كتير منيح، يعطيكم العافية والحكومة، ولكن هل البلد بعده قادر يمشي بهذا البطء؟ يعني كل العالم سبقتنا كتير، هل مطلوب أما قرار سريع؟ أنا سمعته كذا مرة للوزير فايز رسامني بيقول خي يطرحوا الأمور يلي بتتلزم القطاع الخاص، منشوف القطاع الخاص إذا كان فيها جدوى بيروح عليها. إذا
1: بدك رأي الشخصي، نعم، الروتين الإداري يصلح عندما يكون هناك انتظام عام، تعمل روتين إداري، ولكن ليس هنالك انتظام عام بالبلد، هناك، نعم، عندك مأزق، يجب أن نتخطى الكثير من الروتين الإداري، نعم. ومن هون نظرية الوزير رسامني أنه خي نحن ما فينا نضلنا مربطين، يعني،
0: نعم،
1: يجب أن تطلق يعني أيدي بعض القطاعات.
0: يعني مثلا هيدا إذا في جدوى مجدي بينقل العالم، بفيد العالم، القطاع الخاص بيهجم عليه.
1: صحيح،
0: بتبينه آخر شيء القطاع الخاص بياخد نسبة، بيربح، بتأمن للمواطنين خدمات، والدولة بتربح.
1: صحيح،
0: كنت عم بحكيك بموضوع
1: النقل.
0: كنت عم بحكي ركاب, رح احكي بالمواضيع استراتيجية يلي العلاقة يلي عم تعملوه هلا حاليا بالشمال, بالشمال ربط لبنان سوريا, اهمية هذا الموضوع امتى ممكن يتنفذ.
1: هيدا مش امتى ممكن يتنفذ, هيدا يسلك طريقه بشكل يعني دقيق وجدي, وخاصة من خلال الدراسة التي أطلقت أو نعم. يعني عمل دفتر شروط ورست على شركة رفيق خوري من الشركات المحترمة والمرموقة بالبلد, واللي هي عم تستكمل دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئية وعلى كافة المستويات لربط مرفأ طرابلس بالعبودية. بلشنا من مدة شي شهر تقريبا, عنا لازم خلال 3 شهور أو 4 شهور نكون خلصين. عم يصير في تواصل مع
0: خلصين
1: دراسة ولكن مع دفتر شروط.
0: مين
1: تخلص دفتر شروط بتروح مباشرة, إذا بقت الأمور يعني مساعدتنا منروح على تلزيم.
0: تلزيم لمين؟
1: تلزيم بتروح على
0: يعني مين بدي مول أهم شيء
1: كله مع قطاع خاص. ما فيك
0: تعمل
1: دولة لبنانية غير
0: قادرة. يعني أنت طلع خطار موضوع القطاع الخاص.
1: طبعا طبعا قطاع خاص, والأهم التلزيم. هناك تعاون جدي مع الجانب السوري كي يبصر هذا المشروع النور, لأنه هنالك يعني جدوى مشتركة سورية لبنانية. ومن هذا المنطلق تم زيارة لوزير الأشغال وكنا معه إلى سوريا, يعني تلقينا بالجانب السوري وزير النقل السوري, وتم بعد منا يعني تشكيل لجنة فنية مشتركة نحن وياهن. زرنا المسار من لبنان إلى سوريا اللي هو الحدود اللبنانية السورية بطول 35 كيلومتر, وداخل الأراضي السورية تنوصل لحمص عندك 65 كيلومتر, ولكن الشقفة المقطوشة أو المقطوعة هي 5 كيلومتر من العبودية إلى محطة العكارة.
0: سؤال نعم. إذا لزم برأيك ده بده وقت سوري ده بده وقت حتى
1: خليني يعني يكون يعني بعض الأسئلة بتجاوبك عليهم الدراسة.
0: نعم.
1: يعني نحن بننطر بعد 3-4 شهور والدراسة
0: بتجاوب. طيب كنتوا حكيتوا كمان سريعا لأنه بهمني أنا كمان انتقل في البارت تاني من هذا النقل المشترك.
1: نعم.
0: بالنسبة حكيتوا أنه بدكم ترجعوا تحيوا سكة الحديد من مرفق بيروت باتجاه المصنع.
1: طيب. هذا الموضوع لا أخبرك عنه. بعد زيارة قمنا بها ومتابعة من وزير النقل الأستاذ فايز رسامني, عملنا زيارة لفخامة رئيس الجمهورية وشرحنا له.
0: نعم.
1: ولدولة رئيس الحكومة القاضي إسلام شرحنا له خطتنا وأهمية أن يعني يصير في عمل على موضوع نفق بيروت البقاع.
0: نعم.
1: اللي هو انطلاقه من بيروت من مرفق بيروت من هذه المنطقة.
0: هو ما كان في سكة حديد سابقا
1: تطلع بهذا الخط؟ لا كانت قديمة تطلع هذا الخط الضيق اللي كنت
0: ما بقى يمشي هيدا
1: هيداك يعني بالمواصفات الجديدة كلها جبال وما بينعمل أنفاق.
0: نعم.
1: الدراسة من بعد ما شفناه هون حول مبلغ من احتياطي الموازنة إلى مجلس الإنماء والأعمار كي يقوم بهذه الدراسة وهذه الجدوى من خلال يعني بعض الشركات اللي عم بتقدم على هذا المشروع, واللي بعتقد صار في شورت ليست حتى يكون في يعني دراسة بتاخدنا ما بتاخدنا يعني بأكتر من 3-4 تشهر أو 6 شهور.
0: رح يكون في دراسة بعد
1: طبعاً
0: 3-4 شهور. وبعدين
1: بلش سؤال الشركات تتقدم على
0: وهيدا النفق بيكون بس للقطارات أم معه مسار سيارات؟
1: يعني هيدا من ضمن كمان الأسئلة اللي بدي يجيب عليها الاستشاري, ولكن الخط الأساسي هو قطارات.
0: نعم.
1: هل يمكن أنه أنت فت بالنفق شيك فليكن أنه شو المانع أنه يكون نفق قطار
0: وسيارات
1: يعني. نعم. ما في مانع. هيدا كمان انت لشو بتلزم
0: يعني انا بسأل سؤال انه نقول قطار سكك الحديد انطلق.
1: نحن بما علينا ان نقوم به عم نقوم به بشكل كامل, وما في شيء بيوقفنا الا الظروف القاهرة ان شاء الله. ما
0: على كل حال هيت انا وياك نشوف كمان في قطاع مهم بهمه هذا الموضوع القطاع وسك الحديد وربط لبنان في العمق العربي هو قطاع منتج وقطاع صناعي. انا وياك يعني نستمع او نحن باتصال مباشر مع نائب رئيس جمعية الصناعيين الاستاذ زياد بقداش. صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولضيفك وللمستمعين.
0: استاذ الفونس صباح الخير. استاذ زياد يعني اليوم بدي بلش لك من القطار. شو الفكرة بس تسمع انه في قطار ما يربط لبنان بالعمق العربي وصولا للخليج هذا بيريحكم انتو كصناعيين؟
2: لا اكيد اليوم القطار نحن بالاساس اذا كان بيمشي بس بلبنان بيريحنا اكيد، لانه هذا بعرف انه بيشجع السياحة وبالاضافة بيصير عندك الموضوع النقل ارخص.
0: نعم.
2: اما اذا كان تطورنا وصلنا يعني احلام مثل ما عم نحكي انه نوصل موصولين مع سوريا مع بلاد العربية كمان هذا حلم اذا بدك اذا تحقق.
0: نعم.
2: هذا على صعيد السياحي وعلى صعيد كلفة النقل اكيد بيكون هذا شيء ممتاز، وهذا بيريح الصناعيين وبيريح التصدير.
0: نعم.
2: نحن عم نحكي بهذا الموضوع من سنين مش من اليوم يعني، بس للأسف كلتنا بنعرف شو الوضع بلبنان، بس خلي يكون في قطار من صور لطرابلس بتحللك نص مشاكلك
0: 100%. استاذ زياد بقداش اليوم نحن المحروقات في يعني قبة الارتفاعات أسعاره اليوم، ما مدى تأثير أو تأثر القطاع الصناعي في هذه الارتفاعات وخصوصا أننا نعرف يعتمد بشكل كبير على الطاقة؟
2: أستاذ ألفونس ولا شك أنه اليوم المحروقات هي مشكلة كبيرة، بس في عندك مشاكل أكبر بلبنان يعني للأسف. يعني اليوم نحن كلنا بنعرف في شح بموارد الدولة، في شح بأراء معمال المؤسسات، وأكيد في شح بجيوب العمال والموظفين، والرابح الأكبر هو الاقتصاد الغير شرعي اللي عم يجني أرباح على ظهر الاقتصاد الشرعي.
0: نعم.
2: هلأ اليوم موضوع المحروقات شغلة كتير كبيرة، المؤسسات كلياتها عم تدفع دوبل اللي كنا ندفعه السنة الماضية والسنين الماضية بالنسبة لموضوع البنزين وموضوع خصوصا المازوت. معظم المصانع صار حاطين طاقة شمسية بديلة، كلنا عم نوفر تقريبا 30%، لأنه مش كل المصانع بيشتغلوا 24/24 بيضطروا يحطوا بطاريات مشان يشتغلوا. يعني المصانع اللي هي عم تشتغل 10 ساعات و16 ساعة منه ملائم لقلق لتحط البطاريات، مشان هيك عم نوفر 30%. بس
0: طيب.
2: أكيد اليوم هالكلفة تبعيتنا عم تنزاد، المنافسة بوجود الضرائب وبوجود سعر المازوت وغيرها وغيرها وغيرها، وأهم شيء هي انخفاض رقم الأعمال، بطلنا منافسين مع الخارج وصعب رح يكون موضوع التصدير رح يكون صعب كثير لنا.
0: أستاذ زياد يعني تمشي بهيدا الإطار أنه إطار وقطار وأستاذ زياد وزياد زياد شيا وزياد بقداش. أستاذ زياد بقداش بالنسبة لموضوع الأداء القطاع الصناعي، هل تراجع أم ثابت؟ كيف بتقيم الوضع اليوم؟
2: لأقول لك شغلي، أول شيء كل الأسباب اللي عم نحكي عنها نحن هي قصة الشح اللي كنا عم نحكي، ما معروف شو هي، ما بدنا نرجع نعيدها، هي الحروب وعدم تطبيق القرارات الدولية، وأهم شيء إنه عدم وجود مصارف. هلأ اليوم الوضع الصناعي بقول لك إنه أحسن من غيره، إيه أحسن من غيره، بس في تراجع، أكيد في تراجع بحدود 30%، بس بعدنا عنا المشكلة الأكبر هي موضوع التصدير.
0: نعم 30% يا شو تراجع الأداء الصناعي 30 يا كارثة.
2: أكيد، لأنه كلتنا بنعرف اليوم القدرة الشرائية عند المواطن نزلت.
0: نعم.
2: يعني مشان ما نهرب من أرض، بعدين ما تنسى أنه في عندك ربع لبنان وضعه منه مقبول، يعني اليوم
0: الجنوب يعني
2: من صيدا لآخر الجنوب الشغل صفر. أما بموضوع المناطق التانية عم نحكي بقاع وضاحية، كمان الخوف اللي عم بخليهم ما عم بيسمح لهم أن يشتروا الكميات اللي هن بديها. يعني اللي كان بيشتري لنقول 100 قلبي عم بيشتري 10 قلبي، عم بيشتري 10 تانية. كلنا بنعرف الوضع يعني، وخصوصا نحن هلا بحرب او لا حرب اللي هو اصعب من الحرب يعني.
0: نعم. وهلا التصدير مثل ما طلعت اخر الارقام انخفض تصدير حوالي 200 مليون دولار.
2: التصدير في شيء بايدنا وفي شيء مش بايدنا. هلا اكيد اللي بايدنا هو كلفتنا صارت عم تعلى، يعني شئنا ما بينا، يعني كنا قبل الحروب كنا منافسين بالنسبه للمنطقه لسوريا ولتركيا.
0: نعم.
2: ده اليوم ما بقى نحن أسعارنا منافسة. هلأ اليوم كلنا بنعرف موضوع الخليج بما كمان وضع لا يحسد عليه، كمان في عندك انكماش بالسوق. أما بموضوع السعودية نحن صرنا غايبين عن السوق حوالي 4-5
0: هون سؤال مشان المواطن أو المستمع اللي ما يسمعنا، بالنسبة للسعودية أعادة السعودية رفع حظر استيراد الصناعات اللبنانية أو المنتجات اللبنانية إلى أسواقها، نتيجة هذا الرفع صار في إمكانية للتصدير، هل اليوم عم تحسوا عم ترتفع الكميات عم تصدروا كصناعيين؟ نعم
2: في في في خبرية منيحة وفي خبريات ما كتير منيحة بالنسبة للسعودية. أول شيء بالنسبة للسعودية القطاعات اللي هي إذا بدك النوعية والمصداقية ما بتجي بالدرجة الأولى، بتجي بالدرجة الثانية. هيدول يا جماعة بعد لهلأ ما رجعوا فاتوا على المملكة العربية السعودية، لأنه بدهم يروحوا ويرجعوا يعملوا دراسة من الصفر، وخصوصا أنه دخل التركي ودخل الصيني ودخل المصري. أما الصناعات هلأ أنا سمعت هذا من أسبوع، الصناعات اللي هي النوعية هي أولوية والمصداقية هي أولوية. أنا اليوم سمعت أنه من المستحضرات إذا بدك
0: التجميلية
2: التجميل بالإضافة لموضوع الدهانات، هيدول الزباين اللي كانوا بال 2022 هم اللي اتصلوا باللبنانية أنه دخيلكم ما زال فتح السوق تعالوا لعنا،
0: يعني
2: عانوا من البضاعة التركية وبضاعة المصرية وعانوا من المعامله من الـ من الـ من الـ من الصينيين. نعم. قالوا له دخيلكم تعالوا عنا، هيدي شغله كثير منيحه بالنسبه لنا صراحه، حتى سمعت انا من اسبوع
0: يعني يحيى اصعى ماشي امور يحيى اصعى
2: هلا ما بعرف
0: يحيى بدنا نسال على
2: كل حال بس اكيد هيدي اذا بدك فاتحه منيحه للتصدير. نعم. وان شاء الله خير. نعم. والباقي المصانع والصناعيه. نعم. كلهم رح يرجعوا يروحوا على السعوديه ليجوا يعملوا الدراسه من الصفر، يعني كلنا بنعرف لأن الوضع منه هي. نعم. بس ان شاء الله خير ونقدر نستعيد على القليل 50%
0: او بشكرك
2: ما كان عليه ب 22.
0: بشكرك انا على هالايضاحات كلها سوا زياد بقداش نائب رئيس جمعية الصناعيين، شكرا لك. مين مسؤولية ضبط كل هول؟ منو الدولة؟
1: طبعا.
0: طب كيف يا هالموظف ما يطالب بزودات الدولة وبالتالي هو من ايده عم يروع على الدولة مصاري؟
1: صحيح. يعني انا مثلا بعطيك مثل، انت بأزمة عالمية وبأزمة داخلية على مستوى النقل العام، على مستوى كلفة الانتقال الموظف الطالب. نعم. إلى ما هنالك. طيب شو الحل؟ الحل هو من خلال النقل العام
0: 100%.
1: يجب حماية هذا القطاع
0: ودعمه. يجب حماية هذا القطاع ودعمه وتطويره وتوسيعه. على كل حال يمكن نحن صرنا بدنا نوقف مع فاصل إعلان صغير ومن ثم بنكمل انا وياك، بضلنا 8 دقائق 7 دقائق بنكفي بالنقل المشترك تنطمن العالم اخر شيء. بدنا نطمن العالم نطمن اخر شيء لانه وصلنا. استاذ زياد اليوم ان حكينا على هذا، ولكن اليوم بالنسبه لكم خلينا نعمل عرض سريع بالارقام، قد ايه عندكم انتم اليوم بساط الخطوط تمشوا عليها، وبعدين تنحكي شو افاق التوسع بهالاطار.
1: العاملين على الأرض عنا تقريبا حاليا شيء 90 باص.
0: نعم.
1: 85 ل 90 باص.
0: الخطوط
1: هي في جزء منه انطلق، في جزء منه كان منطلق، في جزء منه عم ينطلق، في جزء منه راح ينطلق خلال شهر شهر ونص منكون.
0: خلينا نشوف
1: سكرنا كل الباصات الموجودة إلا العمانية. عمانية جانا 20 باص.
0: بس خلينا نشوف اليوم نحن وين غطينا الخطوط.
1: الخطوط هي عندك 11 خط زائد 5 بيصير عندك 16 خط.
0: باتجاه وين؟
1: باتجاه عندك بيروت طرابلس، بيروت. نعم. سور كنا ولكن هلق وصلين لصيدا. نعم. بيروت شطورة، بيروت بعبدة، بيروت بكفية. حلو. داخل بيروت 6 خطوط.
0: حلو.
1: وعندك أضفنا لألون خطوط جديدة هن
0: رحنا على طرابلس
1: شي في طرابلس موجود
0: عكار.
1: طلعين على عكار.
0: حلو.
1: طلعين على بكفية، طلعين على جرد علي، طلعنا على البقاع الغربي رشية، طلعنا بلشنا مبارحة بلشنا البقاع الغربي رشية. بالمرحلة في عنا كمان خط عرمون يعني دوحة، عرمون قبر شمون بشمون بشويفات.
0: هل هيكون في باتجاه اللقلوق باتجاه فقرة.
1: هودي مع نحن موعودين ب 100 باص
0: هجو ال 20 باص العماني
1: هودي
0: شو عملنا فيهم
1: هلق نحن فيه
0: هل هال جديد هال اجوا بالكرتون تبعته.
1: مشكلتنا كانت ولا اخفي سرا انه بالباصات الفرنسية اللي اجتنا ماشي اكثر من 1,000,000 كيلومتر يعني هودي نصهم
0: متقادمين هول
1: هودي كانوا بدي يروحوا للكب
0: بدهم سيانة
1: مش مشكلة هلق
0: خليهم على الساحل هول
1: خليهم على الساحل نستفيد ببعض منه والبعض منه صار لازم يكون خارج
0: القومي. نعم.
1: نحن ضمن الخطة اللي وضعت الدعم اللي أطلقته الحكومة اللي على لسان رئيس الحكومة بالأمس بمسعى من الوزير رسامني نحن رايحين على أسطول يتجاوز 250 باص
0: حلو.
1: حتى نقدر نغطي كل الخطوط تقريبا
0: السؤال نحن هلأ فإذا كم عنا باص هلأ
1: عنا الماشي تقريبا شي 80
0: ده بدنا نكب منه الفرنسية
1: لا هو عم بحكيك الماشين الفرنسية شو حاطينه داخل خارج الخدمة في عندك شي 20 باص خلاص ما بطل
0: فإذا 80
1: يعني كلفة صيانتهم أكثر من سعره
0: 80 فإذا بدنا من 80 يطلع على 200
1: ايه
0: يعني خطة
1: طموحة نحن واصلين لل 250 باص لازم قبل رأس السنة
0: حلو ومنين بدنا نجيب هالباصات
1: في الدولة أخذت قرار بدعم هذا القطاع بيعلن عنا الوزير سامي
0: ولكن فهمت أنه في منحة كمان هبة من الصين
1: من الصين مية غير
0: رح يجي مية
1: طبعا وصلنا لآخر المطاف
0: ما حكيت عن الصين أمتى بتجي هبة
1: وصلنا لآخر المطاف يعني الأخوان الصينية قداش هني سريعين ببلدهم ولكن مشكورين طبعا نعم. لأنه هبة قلنا 6 أشهر على أساس موعدين بهذه الهبة وعملنا كل الإجراءات القانونية والمشاورات التقنية نحن وياهم شو القياسات شو نوعيتها ويتصنعوا على شيء يلائم الواقع اللبناني
0: حلو.
1: كان على مستوى الطرقات إن كان على مستوى المناخ إن كان على مستوى السعة اللي نحن بحاجة لها
0: هلأ كثير بيبعتون كهربائية باصات كهربائية
1: لا نحن على الديزل هلأ الكهربائية انتبه في خطة مع الوقت يعني في أفكار كثير موجودة ولكن هناك عوامل عديدة يجب أن
0: كان قبل أستاذ زياد عمين حكى أنه ما في إقبال المواطنين على النقل المشترك
1: هو اليوم. جزء من عدم إقبال المواطنين اللي المشاهد اللي شفناها يعني بالباص
0: هل تغير المزاج اليوم؟
1: طبعا تغيرت لأنه نحن عنا يعني نظام أقول لك نحن منا ملاك ولكن نسعى إلى أن نقدم خدمات إلى المواطن اللبناني تليق به
0: نعم.
1: من خلال الخدمات اللي عنا إياها كان على مستوى الجي بي أس غرفة العمليات البطاقة المسبقة الدفع الكاميرات الموجودة بكل الباصات يعني نحن مرتبطين يعني كل شوفير كل باص بنعرف شو عم بيصير معه
0: حلو.
1: من خلال غرفة العمليات الموجودة هذه لا تتوفر أحسب هيك الناس المواطن هو حريص انه يطلع عنا حريص
0: لانه في امان
1: في
0: كثير
1: أمان. اذا حدا انت طالع بالباص ضيعت 100 دولار اذا معك 100 دولار معك 100 دولار
0: معي اكثر
1: عرفت انه دغري ببين عنا غرفة عمليات بتكشف لنا كل الخطوط بكل البساط
0: حتى الأهل بيبعتوا باص مراقب للدولة
1: يعني أنا وعندنا الجوجل ماب
0: نعم.
1: يعني صار
0: اليوم
1: وعندنا الابليكيشن
0: خلني شوف هذا الكلام كتير جيد ولكن نسبة التشغيل عندك سعة نسبة التشغيل
1: رح قل لك عدد الركاب اليومي اللي نحن هلق
0: نعم.
1: يتراوح بين 7,000 و8,000 ركب يومي
0: انتوا هذا
1: كنقل مشترك
0: مجدي هيدا برايك على 80 باص
1: مقبول باص. ولكن نسعى الى اكثر نحن التارجت تبعنا يصل الى 12,000 في حال تم دعم القوى الامنيه والقضائيه بشكل كامل
0: هم
1: عم بيلعبوا دور ايجابي ولكن نحن طموحنا ان نحمي هذا القطاع وانا بقول بنفس الوقت يعني اي حدا عنا عم بغلط دغري عم نحاسبه يعني
0: هلا بالنسبه للتشغيل في قطاع خاص عم يشغله يدير
1: ما هو هيدي الشراكه
0: القطاع مين هلا هو
1: هلا رست انت بتعرف يقدموا على الهيئه الشراء العام الشركات اللي بتتوفر الشروط فيها الموضوعيه واللي تقدموا عليها قدموا شركه الاحدب وربحوا
0: هلا ربحوا
1: بس طبعا نحن ربحوا بشروط مبكلة نحن في عندي هيئه اشراف ومتابعه من عندنا المؤسسه يعني كل ساعه بساعتها وانا عم بتدخل بالمباشر
0: بكل يعني هلا هن ما يديروا هلا ما يهني ما يسيروا الباصات ويديرون الى اخره تحت مراقبه واشراف
1: مراقبه واشراف ساعه بساعه نحن
0: على كل حال نحن هيدا

0: وساعتها السوق بيساع للبنانية لنقل المشترك اللبنانية. نداء أنا منك أستاذ زياد بالنسبة لنقل المشترك شو بتقول؟
1: حبيت اللي حكيته وختمت عني حضرتك أستاذ ألفونس. البلد بيساع الكل, ولكن يجب أن ننظم هذا الموضوع
0: ونطبق القانون
1: ونطبق القانون على الجميع. هذه دعوة مفتوحة لكل الناس حتى نحمي هذا القطاع اللي هو عصب كل القطاع.
0: شكرا زياد شيا, رئيس مجلس إدارة مدير عام مصلحة النقل المشترك وسكك الحديد في لبنان. حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا انتهت. أطيب التحيات مني ألفونس ديب ومن الزميل هادي الهاشم, وشكرا وإلى اللقاء.

0: النائب أنطوان حبشي في كلام يوصل: هل أصبحت القوات اللبنانية شاهدة على القوانين المؤذية للمواطن؟ هل صحيح أنه طلب من القوات عدم الاستقالة، لهذا كان خيار اعتكاف وزير الطاقة؟ وبين الفيدرالية والكونفدرالية، أي خيار هو الأفضل للبنان الغد؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
4: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب7 دولار و90 سنت، فروج الكيلو ب2 دولار و90 سنت.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
2: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
4: تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. على خط المساعي والدعم العربي للبنان، علمت إذاعتنا أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يزور لبنان الجمعة، حيث يلتقي رئيس الجمهورية وعددا من المسؤولين. قال الجيش الإسرائيلي: قوات اللواء السابع ووحدة يهلوم دمرت مسارات تحت الأرض تمتد لمئات الأمتار وعثرت بداخلها على أسلحة في جنوب لبنان. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن 20 جريحا، بينهم 4 حالات حرجة في انفجار ذخيرة قديمة على الحدود مع لبنان. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن بلدية معلوت ترشيحة إصابة طلاب وأفراد من الطاقم التعليمي في خلال رحلة مدرسية قرب الحدود الشمالية. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بالتوازي بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قطع بثا مباشرا متعلقا بالانتخابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الحادث شمالي إسرائيل. في معلومات المركزية، إن استقالة الوزير الصدي مطروحة بقوة هذا الأسبوع إن لم يقدم الرئيس سلام على اتخاذ الإجراءات المطلوبة والمحددة بوضوح. وذكرت المركزية أن استقالة الصدي جدية ومرتبطة حصرا بعدم فرض رئيس الحكومة الحلول الممكنة من داخل الموازنة. في بانكوك يشارك الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وقد شارك جابر في سلسلة اجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة أولويات لبنان المالية والاقتصادية ومسار الإصلاحات وفرص الدعم الفني والتمويلي. وتناولت اللقاءات أيضاً مسار الإصلاحات المالية والمصرفية ومعالجة أوضاع المصارف وإعادة الانتظام المالي، كما استحوذت مشاريع التكامل والربط الإقليمي على جانب من أساسي من البحث، خصوصا في مجالات الكهرباء والغاز وتبادل الطاقة. إلى الأخبار الإقليمية والدولية، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، وقال في المقابل: سنسقط هذا النظام. رأت الكرملين أن كييف لا ترغب في إجراء انتخابات، وهي تحتاج لهدنة لتلتقط أنفاسها وتواصل الحرب، موضحا أن روسيا كانت مستعدة لمواصلة المفاوضات فور انتهاء انتخابات مجلس الدوما، لكن كييف شنت ضربات على موسكو. وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي سيكون مستعدا لإصدار أمر بعدم شن ضربات ضد أوكرانيا تحديدا في يوم الانتخابات. من المتوقع أن يدخل البابلون 14 إلى المستشفى صباح غد الثلاثاء استعدادا لإجراء جراح جراحة لاستئصال كتلة صغيرة من إحدى رئتيه، ولم يؤكد الفاتيكان بعد الموعد المحدد لإجراء الجراحة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن اعلي نسيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
3: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة اليوم مع صديقي العزيز دكتور النائب أنطوان حبشي.
2: أهلا وسهلا فيك صديقي
1: أنطوان. نحن رح نترافق سوا بصوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في، ورح نترافق سوا ببداية حلقتنا على الطريق من ظهر البيدر للضاحية ب 800 كيلو من المتفجرات، مش كيلو واثنين، 800 كيلو ما هزوا لحديت اليوم الدولة تفتح تمها وتحكي أبدا، لا من رئيس الجمهورية لا من رئيس الوزارة لا من ما حدا فتح تمه وعلق على 800 كيلو. خي شو عم يعملوا؟ بدهم يقلوا فريج فيهم هودي 800 كيلو؟ شو بدهم يعملوا فيهم 800 كيلو؟
2: مشاوي
1: والشباب يعني هيك
2: مشاوي وهويلو. أول شيء يلي بيستوقفني وبدي نعرف انه من ايام، يعني خلال ايام اقل من اسبوع، نحكى كمان عن شحنة لقطت عم تتهرب على الحدود السورية بمنطقة بعلبك الهرمي.
1: هديك منوعة شوي فيها سلاح ومتفجرات.
2: صحيح صريح رح نرجع بس ما عاد سمعنا ولا صار في تحقيق فيها
1: أبدا،
2: ولا
1: اختفي.
2: مين عملها
1: اختفي.
2: ليك شو المفارقة
1: ولا وينني؟
2: ليك شو المفارقة استاذ أنطوان؟ الخطير هو السهولة بالتعاطي مع الموضوع. شو بعني فيها؟ يوم عم تحط 800 كيلو عم تنقلهم بفان عادي كأنك عم تنقل خضرة،
1: واثنين
2: سيئينه، يعني تيسير هالسهولة بالتعاطي مع المسألة هيك كانوا بيقدروا إذا بدون يمرقون يحطون تحت كميون رمل ويكبوا رمل فوقه ويقطعوا. هن عارفين انه ما حدا رح يحاسبهم لدرجة انه مستسهلين كتير التعاطي مع الموضوع، عندهم ثقة مطلقة انه هن عندهم غطا بالداخل اللبناني. مين غطاهم؟ ليش؟ كيف؟ مين؟ وانا سبق وحكيت بمجلس النواب عن الناس او المسؤولين اللي حاطة اجر بالبور اجر بالفلاحة، وبالتالي هيدا المعطى كتير خطير. الأخطر من هيك أنه المعطى مر عليه 5 أيام الإعلام اللبناني ما قدر يحكي عنه،
1: صح.
2: أنه ما تسرب له،
1: صح.
2: تسرب من إعلام غير لبناني، من إعلام عربي. أنا هون بدي أقول لك كيف، بدي تعرف لمعلوماتك، لأنه بعض المسؤولين وبعض المستشارين معودين يشتغلوا على الواتساب، بيبعتوا هالموضوع اللي عم بيحكوا معهم برا على الواتساب انه انضبطت هالكمية واثنين من حزب الله، تال اعلام العربي سربه. واليوم اخطر شيء بالمسألة انه يوقف الموضوع هيك. بس بيسوى نقول تحية للقاضي كلود غاني يلي ما قبل انه الموضوع يوقف هون، وانما طلب التعمق والتوسع في التحقيق يلي لازم ينوصل لنتيجة فيه بدون أدنى شك.
1: تعمق التوسع لوين برأيك؟
2: أنا برأيي صار الموضوع ملاقي حاله. خليني أقارن أنا وياك طبيعة هالمتفجرات، يعني طبيعة هيدي العبوات عبوات محشوة بالكرات الحديدية والمسامير الخردو. أي متى استعملت هيدي
1: بكل النمط
2: من العبوات؟ بأغلب الاغتيالات يلي تمت سابقا، وبذكر منهم محاولتين اغتيال زميلتنا ميش دياء وسعادة النائب والحالي والوزير السابق الأستاذ مروان حمادي. طيب أنا بدي أقول لك أكتر من هيك، في اسم ورد هلأ لأنه بتسيب الإعلامي عم بيقولوا قلن لقطوا اثنيناتهم قالوا بدون يوصلون للحج ساجد.
1: مين هيدا؟
2: طيب ما الحج ساجد ورد اسمه بتفجير مسجدي التقوى والسلام بطرابلس سابقا،
1: يعني خبير متفجرات،
2: يعني دح. طيب اذا هيك صار، لو القضاء اللبناني يروح للاخر ويوصل لنتيجة بتفجير مسجدي التقوى والسلام ويكون في سلطة سياسية عم بتقوم بواجبها وسلطة تنفيذية عم بتتابع الأمور للآخر، ما كان بيتكدد هالاسم عن جديد اليوم، كان تحسب من وقتها. بس في حتى أخطر من هيك، مش معقول بدي أقول كم الوقاحة. يعني البعض بيسمح لحاله هيك عم تابع على السوشيال ميديا من جمهور الثنائي دون يحملوا الدولة المسؤولية، وانه هيدا لمواجهة اسرائيل بالجنوب. ليك هالكلام قد ايه فارغ، عم بينقلوا متفجرات 800 كيلو عم بينقلون على الضاحية بالوقت يلي اذا بدنا نفترض بصحة هالكلام الفارغ انه هيدا للمقاومة بالجنوب، عم بينقلون على الضاحية ومن الضاحية بدهم ينقلون على الجنوب بالوقت يلي طريقهم أسهل بكتير انهم يقطعوا بالبقاع الغربي ويكفوا من هونيك على الجنوب. يعني بعدهم بدهم يلاقوا تبريرات وبدهم يلاقوا تفسيرات غير عادية. المسؤولية الأساسية هون مش عليهم، لأنه هن منعرف أنه الاغتيال السياسي أحد الوسائل اللي بيعتبروا أنه هن بيعتبروا أنه مشروعة بالأزمات أنهم يستعملوها واستعملوها قبل. هون الملامة بعد ما اتخذت القرارات بالحكومة اللبنانية بأنه حزب الله خارج القانون، الملامة الحقيقية والفعلية هي على المسؤولين بالسلطة التنفيذية يلي من واجبهم أنه ما يكونوا القرارات عملية شعر أو عملية نص كلامي، وإنما عليهم أن يقرنوا هذا الكلام واتخاذ هذه القرارات بالتطبيق الفعلي. وهيدي اليوم ما لازم ينسبح، ما يصير التحقيق ويكون واضح قدام كل الناس وينعطى جوابات ويتحاسب. يوم ما بقى في شك من خلال اللي نقال ومن خلال ردات الفعل، يلي بعضها بيعتبر انه ما له قصة، يلي بعضها بيعتبر انه هيدا للقتال بالجنوب. ما بقى في شك، ومن خلال التسريبات وطلب التوسع بالتحقيق، انه حزب الله هو المسؤول عن هالمسألة. وبالتالي هيدي مثل ما النجاية مش لمقاومة اسرائيل ولا لأي شيء تاني، هيدي مثل ما تعودنا بالأزمات بنلاقي انه خيرة المسؤولين عم بيسقطوا باغتيالات بعبوات من هالنوع وبنفس الطريقة. وهيدي مسؤولية الرؤساء اليوم، لأنه إذا صار شيء من هيدا النوع هندي أول شيء مسؤولين. لا يجب أن يتم التسامح ولا التعامل بليونة مع سلاح حزب الله. وهون بدي أقول شغلة مهمة، البعض بيقول سلاح حزب الله، لا يجب الاستهانة ويجب تفكيك البنية الأمنية لحزب الله، لأنه البنية الأمنية والبنية العسكرية لحزب الله هي بمجال خطر كتير كبير على وجود لبنان. وهيدا اللي أثبتته الأشهر اللي مرقت، لأنه بالوقت اللي كان لبنان بمنأى عن كل الصراعات بسبب استفافهم مع الأجندة الإيرانية وصلوا لبنان للوضع اللي هو فيه اليوم ويلي محتل من قبل إسرائيل.
1: دكتور حبشي، الخطر جدا بالموضوع انه حزب الله مش اخذ بعين الاعتبار قرارات الحكومة. تفضلت وقلت حضرتك، بس انا لح زيد شوي عليك وقول انه مش بس مش معتبر قرارات الحكومة، الحكومة مش معترفة بقراراتها لحديت اليوم. يعني تخيل انه حزب الله عم بيطالب بالمتفجرات وعم بيطالب بالشبان اللي عم بيسقون، او بأسوأ الاحوال اعطونا المتفجرات وحبسوا الشبان، قد ايه رح تحبسون؟ يوم يومين
2: من هون السهولة، لأنه تعودوا يعملوا هيك بكل المراحل
1: السابقة. لأنه الحكومة اللي حضرتكم ممثلين فيها كمان، ويلي أنتوا اليوم أكبر كتلة نيابية بمجلس النواب اللبناني، من غير شر عن اللبناني عم بحكي، من غير شر مش أنتوا، لأنه مبطلنا نعرف حنا إذا نحن بلبنان ولا ما بعرف أي دولة تاني، بكم ظهار يمكن ما أعرف وين. مهم اليوم إذا جينا بدنا نقولهم يا خيي، يا رئيس مجلس الوزراء، يا فخامة رئيس الجمهورية، يا ما بعرف مين، روحوا نفذوا هالقرارات حتى تخلصوا هالناس من اللي عم بيصير مثل عم بيصير هلا. بيقولوا لك السلم الاهلي 800 كيلو متفجرات ما بيهزوا السلم الاهلي، المطالبه فيهم بعد شوي رح ينزلوا، يمكن ما بتعرف يمكن ينزلوا بقوه عسكريه على المحكمه حتى يشيلوهم، لا ما بعرف انه نحكي سيناريو نحكي. بس 800 كيلو دكتور حبشي برايك انت ما بيهزوا السلم الاهلي؟
2: اول شيء خليني اقول لك ما بيهز السلم الاهلي الا يلي بايده سلاح خارج الشرعية اللبنانية،
1: هذا اللي بيهز السلم الاهلي،
2: هيدا اللي بيهز فعليا السلم الاهلي. والتذرع وهيدا يلي بكلمته بمساءلة الحكومة قلته، لا يمكن التذرع لا بالسلم الاهلي ولا بغيره لتطبيق قرارات الحكومة، لانه معيار نجاح الحكومة او سقوطها هو تطبيق هذه القرارات في استعادة سيادتها بما يختص بالمسألة الداخلية، يعني باحتكار قرار السلم والحرب. يلي بدي أقوله هون بسيط كتير، وكمان هيدا الخطير، الخطير انه يكون في مسؤولين لازم ياخدوا القرارات يتذرعوا بالسلم الاهلي او غيره. انا اذا في حدا ما بده يطبق القانون بحكيه مرة اثنين ثلاثة وبده يكفي ما يطبق القانون، بحول البلد كله لمزرعة وبردخله، او شغلتي كسلطة بدها تحافظ على سيادتها اني طابق القانون بكل الوسائل المتاحة قدامي بعد ما جربت كل الوسائل الممكنة في التفاوض. لا، ما بنقدر نخلي البلد يتحول لمزرعة، وعلى المسؤولين بالسلطة التنفيذية تحديدا على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة انه يروحوا باتجاه تطبيق هذه القرارات. من يخاف من السلم على السلم الاهلي يجب أن يمنع أي سلاح خارج الشرعية، وتحديدا ما لازم يترك هيك مسألة مثل مسألة 800 كيلو يمرقوا بدون ما ينعطى جواب واضح وصريح للسلطة اللبنانية للشعب اللبناني. مشان هيك بدي أقول وبشكل كتير بسيط، إذا مرق هيدا الموضوع وتلفلف مثل ما تلفلفت مواضيع تانية رح بيكفوا. هو لو السلطة اللبنانية وبيتحفوك، يعني في منهم بيقولوا لك، في بعض نوابهم بيطلع شو بيقول لك، بيقول لك انه خي نحنا ما بنخجل، لو نحنا كنا بنقول. اسمعوا حق، هني ما بيخجلوا،
1: لا ما بيخجلوا،
2: لانه لو بيخجلوا كانوا خجلوا بتسوية انفاق علي الطاهر انهم يسمحوا باخراج قياديي الحرس الثوري ومقاتلي حزب الله اللبنانيين يكونوا عم بيستغيثوا وما حدا يرد عليهم ويموتوا جوا. بس خجل وحيا اكيد ما بقى فيه، لانه واضح انه القرار السياسي للثنائي الشيعي في لبنان لم يعد في لبنان، القرار السياسي بكامله جملة وتفصيلا اصبح في ايران. بس خلينا ارجع لموضوع السلم الداخلي، كمان بيقولوا لك انه خي نحن ولا مرة برمنا بندقيتنا على الداخل ولا مرة. سبعة أيار شو هي؟ كانت صلاة مشتركة، الفوتة على بيروت، الناس اللي ماتوا يلي اليوم ما حدا بيذكرهم نتيجة أحداث سبعة أيار وثمانية أيار.
1: نعم.
2: أنا بدي أقول اغتيال نائب طيار سامر حنا، النائب بالجيش اللبناني طيار سامر حنا، تعرف شو صار؟ سلمون حيلا حدا يمكن غير اللي قتلوا، وبعد ست اشهر بعد ست اشهر طلعوه، لانه السلطة عم تتعاطى هيك معهم، مستسهلين هالقد يمرقوا 800 كيلو بقلب شاحنة، لانهم بيعرفوا اذا انلقتوا رح يرجعوا. ما تعودوا، تعودوا اذا انلقتت شاحنة سلاح على كوع الكحالة
1: ومات واحد كرمالة كمان
2: يردولن اياها، تعودوا انه اذا انلقتوا هلا بكرة بيطلعون، بعد شهر بعد يومين ثلاثة بكرة شي قضاء بيعتبر لهم انه في دفع كفالة $10 والحنتوش بالاخر. اللي بدي اقوله بسيط، هيدي مسؤولية، لانه اذا ما عندهم غطى ما بيقدروا يتصرفوا هيك. والمسؤول يلي قاعد على ضفة النهر وناطر المفاوضات الكبيرة تيشوف جتة مين بتمرق قبل تيعرف شو الموقف اللي بده ياخده، مع لبنان السيادة أو مع حزب الله هيدا ما بقى يفيد، صار واضح وصار مفضوح على المسؤولين وتحديدا على الرؤساء فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الحكومة بهالمسألة أن تصل إلى خواتيم واضحة وأن تطرح أمام الشعب اللبناني بشكل ما في أي التباس، وإلا بتكون هيدي السلطة عم تنهي حالة بشكل حقيقي وفعلي وعم بتدل أنه ما عندها أي نية، وعم بتقول للمجتمع الإقليمي والدولة أنه ما عندها أي نية بأنه تنفذ القرارات يلي أخذتها. برضو بقلك كتير معيب أنه هيدا الموضوع يسربه الإعلام
1: الأجنبي
2: ويكون لبنان آخر من يدري بما يحصل. يمكن كانوا مفكرين أنه بتقدر تمرق الأمور هيك، يمكن كانوا مفكرين أنه بيقدروا يضغطوا على القاضي، وأنا عرفت أنه جرب كتير خلال هالأربع خمسة أيام يلي ما تسربت فيه الأشياء، جرب كتير أنه يتلفلف الملف، ولكن إصرار القاضي على أنه يكون في توسع بالتحقيق ما سمح لها المسألة. واللي ما سمح أكتر أنه تسرب الموضوع لجهات خارجية من بعض المستشارين بالداخل اللبناني.
1: دكتور حبشي رح يبين هلأ التوسع بالتحقيق شو هو بالنسبة لمفهوم القاضي.
2: صحيح.
1: إذا كان التوسع بالتحقيق للي عطلوا الحملون للمتفجرات شيء، وإذا بالتوسع بالتحقيق لحد نعيم قاسم شيء تاني.
2: هذا لا يمكن لهذه المسألة يعني. إلا أن تطال وجود حزب الله كحزب، لأنه هذا الفصل العميق بين الجناح العسكري، ما الجناح السياسي عم بيقول بدنا نخلي هيدا السلاح، والنواب اليوم عم بيدفع عم بيطلعوا يدافعوا عن 800.
1: فيك تفصل بين الجناح السياسي والعسكري
2: اليوم؟ ما بقى فيك تفصل. انا قلت تفصل. حتى بقرار ثنائي السياسي ما بقى فيك تعتمد على انه هناك قرار في لبنان، هناك قرار واضح عند الحرس الثوري بإيران وعند الولي الفقيه بإيران هو يلي بيحدد مصير هالمجموعة بلبنان، وشفنا كيف بده يحددوا، شفنا انه بينتبه على اخراج قيادي الحرس الثوري من انفاق علي الطاهر بينما اللبنانيين
1: بيتركون
2: يموتوا. وبالتالي خليني اقول هيدا تحقيق لازم يوصل بالمعنى الفعلي. اليوم مع طرح وبشكل واضح كلام يلي توقفوا عن الحج ساجد ووجود اسم الحج ساجد بتفجير مسجدي التقوى والسلام، كل هالمسائل هيدي لازم توصل لرأس الهرم السياسي الموجود في لبنان، ولو لم يكن هو من يتخذ القرار ولكنه يسمح لنفسه بأنه يكون غطى للقرار الإيراني بالداخل اللبناني، وهيدي مسألة هيدي عمالة ممنوعة.
1: سؤالين، أمتى أنتوا رح تصيروا من دون حياة؟ أمتى أنتوا رح تصيروا ناس ما تستحي باللي بتقولوا؟ أمتى أنتوا رح تصيروا ناس فاجرة تتاكلوا حتى يبطل الفاجر يأكل مال التاجر؟ مش هيك؟ مش أفضل تكونوا فاجرين؟ وأنا لما عم أقول أنتوا، مش عم أقول بما تمثل دكتور أنطوان حبشي، يعني مش عم بحكي بس القوات رأس حربة أكيد أول ناس بدنا نسألهم، بس أنا عم بسأل كل المجموعة يعني اللي حواليكم وانتو حواليا، ايمتى تتصيروا فجرين؟
2: انا بقدر احكي عني وعن القوات اللبنانية. سيز انطوان، المرحلة بسيطة وهي كالتالي: نحن اليوم شايفين النص الفاضي من الكباية كتير منيح، وشايفين التقاعس عند بعض المسؤولين بتنفيذ قرارات الحكومة، واللي شايفينه أكتر كيف حزب الله من خلال تواجده بالحكومة عم بجرب ياخد أكسجين، يعني ياخد من ضرائب الشعب اللبناني، إن بموضوع مجلس الجنوب وإن بموضوع وزارة الصحة يلي ما في أي رقابة حقيقية وفعلية على كيفية صرف الأموال. بكل هودي شايفين كتير منيح إنه في حدا موجود بالحكومة وبيرفض له قراراتها، أو في حدا موجود بالحكومة بصوت مثل وزراء دولة الرئيس نبيه بري، وهلأ نرجع لها المسألة، بصوته على أنه حزب الله خارج القانون ولكن بالممارسة بنلاقي الممارسة برات هيك تماما. وبالتالي خليني أقول هيدا شيء شايفينه، بس نحن كمان في جزء، شو ما كان هالجزء صغير، في جزء له علاقة بالسياسة وله علاقة بالسيادة اللبنانية. اليوم هي أول مرة بيكون في حكومة وبيكون في فخامة رئيس جمهورية إن بخطاب القسم أو بتعاطيهم مع المسألة بعنوان السياسة، بنشوف إنه في حدا عم بيتعاطى بالعنوان السياسي بشكل مختلف عن كل الحكومات السابقة. وبالتالي خليني أقول لك هيك وبشكل كتير واضح، نحن اليوم بين طرحين أساسيين، مش بس بمسألة تطبيق قرارات الحكومة، كمان بمسألة الحوكمة وبمسألة الإصلاحات. في كتير أشياء عم بتصير من الجامعة اللبنانية للمساومات كلها سوا، لطريقة التصرف بما يختص ملف الكهرباء وغيره، بكل هالمسائل عم بنشوف انه في كتير اشياء بحوكمة الحكومة ما بتشبهنا وما بتمثلنا. يعني وبالتالي الاصلاح ومحاربة الفساد ما عم بيتم بالشكل اللي نحن شايفينه. وهلأ رح نحكي عن الدولة العميقة بشكل مفصل. بذات الوقت نحن شايفين انه اول مرة في حكومة في لبنان على المستوى السياسي بتاخد قرار واضح، وفي رئيس جمهورية ان بخطاب القسم او بتعاطي بالسياسة الخارجية بياخد قرار وبيعلن موقف واضح باستعادة السيادة فيما يختص بقرار السلم والحرب انه يكون بايد الدولة اللبنانية فقط. وبالتالي نحن يلي صرنا سنوات ويلي عملنا مؤتمرات لتطبيق 1701، نحن يلي من أول نهار كنا بالحكومة كنا عم بنطالب لمرة واثنين وثلاثة وأربعة أنه يبلش تطبيق وإعطاء جدول واضح لقرارات الحكومة لخصخ السيادة بيد الدولة اللبنانية. ومرة واثنين وثلاثة وأربعة كنا نشوف من المسؤولين من رؤوس السلطة التنفيذية، كنا نشوف أنه في تمهل وكان هناك أسباب متعددة، خلونا نجرب، عم بنفوضهم، بركي بتصير بالحسنة، بركي ما بيصير مشاكل. وبالتالي خليني أقول لك الإصرار الذي كنا عليه هو واحد من مسببات، واحد ما عم بقوله هو السبب الوحيد، واحد من مسببات انه صدرت القرارات الحكومية بما يختص بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبالتالي ما عليه لقلنا نقدر نقدر اي متى بيضل في نتيجة وامل من انه نروح بتطبيق استعادة السياسة بشكل السيادة بشكل فعلي. واليوم موقف الحكومة اللبنانية بالاجمال وموقف رئيس الجمهورية بالإجمال بهيدا الاتجاه، لذلك علينا نزين بميزان من ذهب، بس يكون الضرر بالبقاء في هذه الحكومة أكبر من النتيجة الفعلية للناس اللي صوتت لنا وللناس اللي حتى ثقتها فينا انه رح نقدر نروح باتجاه استعادة سيادة الدولة اللبنانية. نحن اللي بنقدر هيدا الموضوع انطلاقا من كامل المعطيات اللي بتكون موجودة بين ايدينا، يلي بعدها موجود بالاعلام وبعدها منه موجود بالاعلام. وبالتالي خليني اقول اللي عم تحكي كتير صح، اللي عم بيصير اليوم بكامله ما بيشكل رضا للقوات اللبنانية عن كامل المسار، خاصة فيما يختص بالمواضيع الإصلاحية وبطريقة الحوكمة وبطريقة التعيينات إلى آخره. ولكن لا يجب أن نتغاضى أنه من 30 سنة لليوم أول مرة بيكون في حكومة عم تاخد هيك قرارات، وأول مرة بيكون في فخامة رئيس جمهورية عم بيحكي بشكل واضح وصريح عن سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وعلينا أخذ هذه المسألة في عين الاعتبار. عندما نجد أنه لم يعد هناك أي إمكانية أو أي أمل لأنه نروح لقدام بمسألة السياسية السيادية الكبيرة مع هاي الحكومة، نحن اللي بنقدر هيدا الموضوع وبنتصرف على أساسه بمسائل أبسط من هيك وأصغر من هيك بكتير. خرجنا من الحكومات ولقينا أنه إذا ما الموضوع قادر يفيد على المستوى العام ويكون لخدمة الشعب اللبناني ولخدمة لبنان ما بقينا. وبالتالي هذا تقديره يرتبط بكل الأوضاع المحيطة بكل التعمق بالأسباب الموجبة يلي بتمنعنا انه نقدر نروح لقدام بوقت يلي المنطقة كلها عم تمرق بمخاض كتير كبير وكتير خطير وهناك تقاطعات اقليمية ودولية من الخطورة بمكان انه الواحد لما بيدلس خطوته بده يكون اكيد منها 100% مش تترك المسألة لأي فراغ أو تترك المسألة لأنه يلي بده يرهن لبنان ويحوله لمسرح للصراعات الخارجية يقدر يعمل يلي بده يعمله. القوات اللبنانية كانت حارس لهالمسألة وهي يلي عملت المؤتمرات اللي بتقول بتطبيق 1701 وبالقرارات الدولية ونصحت حزب الله وتوجهت للكل لنطبقهم قبل ما نوصل للمحظور. للأسف ما اتخذ بعين الاعتبار يلي قلناه ولهون وصلنا. بس خليني اقول بالوقت يلي ما كان في هيدا النضال بالوقت يلي ما كان في سلطة سياسية تسمح لحالها او تسترجي تحكي بانه حزب الله خارج القانون القوات اللبنانية حيث هي اليوم هي عامل اساسي وهي قدرة اساسية حتى ينراح باتجاه القرارات يلي عم بتقول انه يجب استعادة سيادة الدولة اللبنانية بالكامل ويجب حصر سلاح حزب الله بيد القوى الأمنية اللبنانية.
1: القرارات كتير حلوة. إذا سر هذه الحكومة
2: أقل من سنتين بشوي
1: بعد بدها فترة سماح أكتر من هيك
2: برأيي
1: مش أول ثلاث شهور هي فترة السماح
2: يعني تعلية الصوت هو بهالاتجاه.
1: بس الناس عم بتقول غير شيء
2: باللعبة السياسية أكيد تعرف الناس
1: عم بتقول أنتوا شو عم تعملوا.
2: الناس كانت عم تعطي الناس بال2005 وبال2007 وبال2010 كانت عم تعطي 60% و70% ليلي غطى سلاح حزب الله ووصلنا ليلي نحن وصلنا له اليوم. الناس بدها توثق أنه يلي ما ساوم بحياته تيهرب من سجن كرمال ما يسمح للسلطة السورية انه تعمل بدها اياه ويلي ما ساوم من 2005 اليوم بالوقت يلي كانوا كل الباقيين عم بيساوموا مع حزب الله كان عم بيقلوا لحزب الله بالمباشر شو موقفه من سلاحه وشو رح يجر سلاحه على حاله وعلى الطائفة الشيعية وعلى كل لبنان. اليوم ما رح يساوم إذا شايفين باب دو ولو صغير بأنه نروح بهالاتجاه لصالح الوطن والشعب اللبناني هيدا اللي علينا نقدره انطلاقا من تعقيدات الظروف الحالية. بس يكون الوقت هو اللازم وبنشوف أنه ما بقى في أي أمل بتطبيق هالقرارات سنتخذ الخطوات اللازمة حتى هالموضوع ما يكفي. ولكن بذات الوقت لا يجب انه نستهتر بالمرحلة الحالية وبتعقيداتها وناخد قرارات يوصل لعكس يلي بدو ياه الشعب اللبناني وعكس اللي بدو ياه الشعب اللبناني.
1: بس مبسوطين بقراراتكم هيدي
2: العقل. انا برأيي
1: بمواقفكم
2: انا ما بوافق
1: عم يمرق كل شيء بمجلس الوزراء ما عم تقدروا تعملوا شيء.
2: انا
1: عم يمرق المال مرق المال تبع جوني مرق المال مدري وين مرق.
2: صحيح
1: يا خي
2: صحيح.
1: انه ليش هني بسهوله بيستسهلوا الامور؟
2: مش رح اقول لك ليه.
1: انتوا بالوزاره انتوا اربع وزراء.
2: رح اقول لك ليه. والموضوع كمان هون بسيط استاذ انطوان. 40 سنه من التراكم
1: والتساهل الدولة العميقة
2: 40 سنة من التراكم. أنا بدي أقول لك
1: لح أقول لك ليش
2: ملف الجامعة اللبنانية اطلعت عليه.
1: إيه نعم كنت عند الوزيرة وحكينا فيه وكانت هي ضد حتى هي
2: تعرف كيف صار كل شيء صار هو خارج القانون
1: أكيد.
2: واليوم
1: كيف ما رأى
2: استاذ رح خبرك بتفاصيله لأنه بهمني نحكي عنه لنقدر نفهم شو اللي بنعنيه بهالدولة اليوم وهالدولة بتركيبتها.
1: ليش ما عملتوا دولتكم العميقة بهالدولة؟ كم وزارة أخذتوا لحديت اليوم؟ كنتوا عم بتهشلوا كل الناس يلي خرج انهم يكونوا الدولة العميقة بالوزارات تبعيتكم. انتوا الوزارات اللي مسكتوها ما عرفتوا مسكتوها.
2: ما مزبوط
1: بيشونوا معي حق؟ ليش بدي اشتكي في دولة عميقة وانا 12 سنة عم بمسك وزارات ما عمل دولة عميقة؟
2: بدي اعطيك لانه ما فيك تعمل دولة عميقة على هيدي وهيدا النقطة التالية. ما فيك تعمل
1: اي وزير بيقدر يشيل كل الدولة العميقة ويعمل دولة
2: وجود هيك تسويات مش صحيح هالموضوع. ولا رح بتشوف يلي رح اقوله. خليني بلش بملف الجامعة اللبنانية بنكون انتقلنا لموضوع رح يدل فعليا شو عم بيصير بكافة الاتجاهات اليوم. خلينا نبلش بتعديل القانون بحد ذاته يلي كنت حاضر عليه وسألت دولة رئيس مجلس النواب استاذ نبيه بري قلت له نحن بهيدا التعديل عم نشرع لشخص. توقعت انه جوابه يكون فيه ولو امكانية تبرير انه لا في شغلة قانونية
1: مش مضطر يبرر.
2: مش مضطر خليني كفي
1: مش مضطر يبرر.
2: خليني كفي. جوابه كان شو عليه اذا شرعنا لشخص. صار طعن قدام المجلس الدستوري وفق لرد المجلس الدستوري على الطعن. ولو قال بشكل عام بالعام يحق التجديد لولاية تانية ولكن بالخاص خصص انه لا يحق لرئيس الجامعة الحالي الدكتور بسام بدران انه يترشح كمان. هيدا ضرب فيه عرض الحائط رغم موقف الوزيرة ورغم كل اللي صار. خليني كفي لك وصلنا لقرار التعيين في مطالعات قانونية جمة من اختصاصيين كبار ومن اشخاص يعني موجودين. يعني في اشخاص استمزجت ارائهم موجودين باللجنة القضائية او اللجنة القانونية الموجودة حول رئيس الجمهورية كان رأيهم انه لا يحق له الترشح. اجا قرار التعيين مخالف للقانون ورح لك ليه. قرار التعيين هو مخالف لقانون تنظيم المجالس الأكاديمية بالجامعة اللبنانية يلي رقمه 66 على 2009 وبالتحديد المادة 2 منه يلي بتنص بالفقرة الثانية على انه التعيين يجب ان يكون بناء على اقتراح وزيرة التربية. طيب اكتر من هيك في حال عدم وجود مجلس جامعة اصيل وهيدي الحالة اليوم
1: موجود
2: ما في موجود ما في مجلس جامعة أصيل في رئيس الجامعة حاكم بأمره يجب أن يستند التعيين بناء على المرسوم الاشتراعي رقمه 49 على 7 على 1977 لازم يعتمد التعيين على ترشيحات وزيرة التربية. وبدي أقول لك هيدا يلي صار وقت تعين دكتور زهير شكر ودكتور عدنان السيد حسين ودكتور بسام بدران لولايته الأولى. هيك صار اليوم وزيرة التربية ما قبلت ومشكورة على إرادتها الواضحة بقلب مجلس الوزراء. هي لم تطرح في 13 ترشيح يلي قدمهم الوزير رئيس الجامعة بسام بدران في 13 ترشيح ما أعلن عنهم سابقا كان يتم الإعلان عن المرشحين وكان كل الجسم الأكاديمي يعرف فيها ما نعرف ولا شيء. معالي الوزيرة لم تطرح ترشيحات ولم تقبل بالتعيين منشان هيك رح ينراح على طعن بهيدا الاتجاه. بس بتقلي متأمل؟ لا مش كتير. اللي ليش؟
1: طب كيف تعين؟
2: ليش
1: بس بدي اعرف كيف تعين اذا الوزيرة مش راضية
2: وفق القرار
1: وانتو مش راضين. مين مضى القرار؟
2: وفق القرار رح قلك مين مضى القرار. القرار واليوم يلي حكاه المستشار وزير
1: يلي قدم استقالته
2: اللي قدم استقالته اذا ماني غلطان دكتور عدنان الامين
1: عدنان الامين
2: يلي قاله كتير واضح وعم بيقوله بحرقة قلب قديه هو مصطوم بطريقة الممارسة وبالتسوية يلي عم بتصير بين فخامة رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة يلي هي خضوع لإرادة دولة الرئيس بري لا أكثر ولا أقل. وبالتالي خليني أقول ليش يعني السؤال الكبير هون
1: تعطوا مهل بعد؟
2: سؤال أكيد، لأنه نحن بنقدر نقدر بالموقف السياسي أي متى هي اللحظة المناسبة
1: أوكي.
2: يلي بتقطع فيها الشك من اليقين إذا بعد الموضوع قدر يعطي نتيجة أو لا. بظل التطورات والتعقيدات الموجودة لا يجب أن نذهب إلى المجهول، خاصة أنه يلي ما بده قيام الدولة هو اللي بده المجهول قبل غيره، وهيدا يلي جرب يعمله بجلسة مساءلة الحكومة قبل ما تروح على قبل ما يروح رئيس الحكومة على الأمم المتحدة. وفينا نرجع نحكي على هالمسألة، بس لأحكي أو لأختم بموضوع
1: أكيد.
2: أنا سؤالي أنه ليش عم بيعمل دولة الرئيس بري مثل ما عمل بشار الأسد وقت انتخاب رئيس جمهورية؟ كان قادر يجيب بشار الأسد مين ما بده، كان قادر يجيب
1: وقت لحود، يعني
2: وقت لحود
1: تجديد للحود.
2: تجديد للحود كان قادر يجيب رئيس فرنجية، كان قادر يجيب مين ما بده، ولكن أصر على لحود الذي أدى إلى ما أدى إليه. ليش هالإصرار على كل المخالفات القانونية وبالوقت يلي دولة الرئيس بري قادر يجيب مين ما بده؟ في أكثر من 400-500 دكتور شيعي، وأغلبهم ثلاث أرباعهم بيدوروا بفلكه، لأنه نحن بنعرف أنه من سنين لليوم أنا لما بروح بطالب لحدا شيعي من بريتيل شي بالدولة بيقولوا لي أنت شو خصك، هيدا حصة الثنائي. أساسا الأستاذ الصحافي زميلك حسن، المهم حاكي بأكثر من مرة عن أنه مجلس الخدمة المدنية نتائجه يلي طلعت وفيها نجاح شيعي خارج ثنائي وقف دولة الرئيس بري، لرجع عمل امتحانات جديدة مرق فيها يلي هن بيدوروا بفلك الثنائي. يعني حتى الكفوق بالطائفة الشيعية ما له حق يوصل، بيوصل
1: إذا ما كان
2: بيوصل يلي هو تابع للثنائي لا أكثر ولا أقل. المهم ليش، سؤالي ليش دولة الرئيس بري بده يعمل بهالشكل الواضح؟ في قطبة مخفية هون، أنا هيدي بتخليني أرسم علامة استفهام وأرجع على موضوع البي سي آر. بدي خبرك شو صار معنا بالبي سي آر. أنا وين أول مرة بتعرف
1: وقت الجامعة
2: وين أول مرة بتعرف على دكتور بسام بدران وأعجبت فيه؟ قلت مش معقول يلي عم بيطرحه مذهل ورائع. وقت أجا على لجنة التربية النيابية وأنا عضو بلجنة التربية النيابية وقال في 50 أو 55 مليون دولار هودي حق للجامعة اللبنانية بموضوع فحوصات البي سي آر بالمطار، وقالوا بشكل كتير واضح يجب استعادتهم بالكامل. أنا بيني وبينك ما صدقت، وبالتالي بلشت حط جهد مع اللي عم بيحطوا جهد بلجنة التربية حتى نتابع هيدا الموضوع. وبالحقيقة بعد يعني شهر شهرين ثلاثة قدرنا نستحصل على موعد مع مدعي العام المالي أنا ذاك
1: إبراهيم،
2: الله يوجهه الخير، القاضي الرئيس علي إبراهيم. المهم عرفنا أنه صار الاجتماع، أنه بده يصير الاجتماع، بنروح على اللقاء، موضوع أساسي ومهم بمول الجامعة اللبنانية، بنروح على اللقاء. رحت على اللقاء بتفاجأ أنه رئيس الجامعة هونيك، نحن كلجنة التربية طالبين الموعد. بتفاجأ أكثر من هيك، بتفاجأ أنه الرئيس علي إبراهيم قال الموضوع انحل، ونحن ورئيس الجامعة تقريبا حلينا المشكلة ووصلنا لاتفاق. هالاتفاق بيقول 5 مليون دولار بيندفعوا فريش، والباقي بيندفع على قيمة 15,000 ليرة دولار. أنا بصراحة ما قدرت ضبط كتير، وبالتالي سألته للرئيس علي إبراهيم، وكان معنا كمان زميلي الصايغ يلي حكى بنفس الاتجاه. قلنا له أول شيء سألت رئيس الجامعة أنه أنت موافق على هالشي، أنت على اطلاع على هيدا الشيء؟ واطلعت بالرئيس علي إبراهيم أنه صار مضى هالاتفاق. هون لما كان في اعتراض من قبلنا حسيت وكأنه صار مغمغة، ورئيس الجامعة قال لا بس حكينا بس بعد ما وصلنا لاتفاق، وبالتالي ضوى عندي علامة استفهام كتير كبيرة. ما راح أقول لك شو قال لي أحد الزملاء، ما راح سمي لك الاسم،
1: ما تسمي الاسم بس قول شو قال.
2: قال قال أنت مش عارف ملف البي سي آر مين مورط فيه؟ قلت له مين؟ قال لي زوجة أحد النواب الأكثر نفوذا في لبنان. أنا بس صار الموضوع هالقد إصرار على رئيس الجامعة الأستاذ بسام بدران، الدكتور بسام بدران، دغري إجا على راسي موضوع البي سي آر. هل معقول يكون دولة الرئيس بري بحاجة لدكتور بسام بدران برئاسة الجامعة
1: أو مكافأة
2: لتغطية لإكمال تغطية ملف البي سي آر، أو مكافأة على شيء بيصار بهالاتجاه، أو على أنه الجامعة اللبنانية عم تتحول أكتر وأكتر لتعتير؟ يعني أنا بقول لك حتى
1: لمزرعة
2: اللي. إيه لمزرعة، حتى التسوية العاملينة بملف التفرغ، التسوية المعمولة مين ما فات فيها يفوت، في 70% تقريبا مش مرئين على لجان علمية. وبتعرف نتيجة هيك شيء يلي صار بالكيمياء، تخيل صار الأخطاء بفحص الكيمياء، الجامعة اللبنانية بدل ما تعيد الفحص
1: طويلة عريضة
2: ترفع علامات، يعني ما رجعت سمحت بتكافؤ الفرص، بتعلي العلامات لا بيصير اعتذار. ما أكيد لم بدك تفوت دكاترة على الجامعة اللبنانية 70% منهم مش مرة على لجان علمية،
1: حرام.
2: خبرني كيف رح يعرف يحط مسابقة، ويلي ما بيعرف يحط مسابقة خبرني كيف بده يعرف يعلم. وإذا أنت رئيس جامعة ما حسبت حليت المسألة على طريقة أبو ملحم، يعني أنت سبب أساسي بكل هالمشاكل. على كل دكتور بسام بدران بده حلقة خاصة، يعني وقت صار ديبو
1: حضر مرافق
2: ديبو قوة

0: الرئيس علي إبراهيم. هلأ هون بتقلي في دولة عميقة؟ أكيد
1: أكيد في دولة عميقة.
0: بخوفني أنا اللي بخوفني مثلا بملف الجامعة اللبنانية أنه يكون في رجالات، نحن متأملين أن رجالات دولة أو فاتت على هالعهد كرجالات دولة، بخاف أنه تنزلق وتتحول رجل لرجالات سلطة. كتير معيب أنه يصير تسوية ومخالفات قانونية بهالحجم بملف مثل هيدا الملف. ايه هيدا بيعطيني مؤشر من المؤشرات يلي عم بتدل عليها حضرتك ويلي بزيدها بميزان شو الأفضل بقراري، لبلش أقطع أمل أو شك بأنه معقول تقدر هيدي السلطة توصل لتطبيق قراراتها. ولما بقطع الأمل بأنها قادرة توصل لتطبيق قراراتها، أخي أكيد رح أخذ القرار يلي بلاقيه مناسب للشعب اللبناني وللوطن اللبناني. بس ما بدي أقول لك شغلة صغيرة، تخيل قدي مسألة المال بتهمه.
1: أكيد أكيد
0: أكيد. وفي كتير أشياء نحكي عنها بهالاتجاه.
1: أكيد.
0: بس بدك متمسكين بوزير المالية.
1: بالمدعي العام.
0: وجود لا متناهي بديوان المحاسبة والمدعي العام المالي.
1: وخلص.
0: ما في حدا أودت عليهم.
1: أبداً.
0: ما في شيء بتطلب شو فيه، بتقدر تطلب شو فيه بحساب 36 تقدر ما تاخد جواب ولو كنت نايب ولو كنت وزير. وبالتالي نحن اليوم بدي اقول لك هيدا التصرف، تصرف الجامعة اللبنانية، تصرف اللي تصرفه دولة الرئيس بري، وقال الدكتور عدنان الأمين، قال يعني بعتذر انا بقتبس عنه بدون ما اوصل لهالقناعة الراسخة ولو بلش يصير عندي شك فيها، الرئيس الفعلي بلبنان إن للجمهورية أو للحكومة أو لمجلس النواب هو دولة الرئيس
1: بري
0: يلي عم بيدير المسألة مثل ما بده. إذا نفس الطريقة اللي اندارت فيها الدولة من 30-40 سنة لليوم واللي وصلتنا لهون بالفساد وبالسيادة بدها تبقى ماشية بالتسويات، أكيد وحكما لن يمكننا أن نذهب إلى مكان آخر ومختلف. وهيدا عم بيزيد كل يوم الشك بقلبنا على انه رح نوصل لمحل حقيقي وفعلي، ولكن مش عم بيشيل منا امكانية الامل بانه نحاول اكتر للدفع بهذا الاتجاه.
1: النائب الدكتور رطوان حبشي، حلقتنا للأسف خلصت، كان في كتير عنا شغلات نحكي فيهم،
0: لكن بعد عندي كتير اشياء بدي
1: خاصة كان عندي سؤال
0: مع حضرتك،
1: بدي اعرف شو بده يصير اذا ما وصلنا لمطرح موضوع التفجيرات وتلفلف، وخاصة انه ما عنا بقى ولديه وقت هيدا نحكي فيه.
0: هيدا الموضوع لازم يوصل لأبو شي نهايته
1: صار عكل حال،
0: لازم يطرح
1: في رقابة دولية عليه. انا بشكرك على الحلقة القيمة، على امل انه نعمل حلقة تانية بالموضوع اللي انت بتحبه. رفعنا سوا صوت كل لبنان، اخبار البلد والفي تي في. اهلا وسهلا،
0: بشكرك
1: وشكرا.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أثنى على امتلة بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب 3.90 دولار، محارم 180 جرام بنص دولار. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: أبو سليمان.
1: فن أبي نصر في قصص ما بتتغير.
2: مام كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
3: تجنن.
2: رجعت لي التفروير؟
4: تبروير مش رجعلك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجعلك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تحديات لبنان جمة والعبرة في تجاوز الألغام والتنفيذ.
4: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات كارولين الحج وبودي كنعان، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: كرئيس للحكومة أطلب من اللبنانيين جميعا أن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق للتوصل إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم.
2: المقاومة ما بتستحي ولا بتخجل، طالما أن هناك احتلال وطالما أن الحكومة والجيش لا يستطيع أن يفعل شيء فهذا حق المقاومة، حدا يحاول يهبط حيطان ويهدد.
3: الحزب يبدو اخذ قرار بالانقلاب على الداخل اللبناني، وانه بده يبلش موجه من الاغتيالات والتصفيات السياسيه وزعزعه الاستقرار. حزب الله يلي انهزم بالمعركه العسكريه مع اسرائيل عم بيجرب يعوض في الداخل اللبناني.
4: وفي عناوين راديو رما ايضا، لبنان في اختبارات حساسه من السياسه الى الامن. مفاوضات بامبا لموعد حاسما ولكروا في بيروت قريبا، ماذا بعد اليونيفيل؟ قطر تتحرك مجددا على خط المساعي، رئيس وزرائها في بيروت الجمعة وسلسلة لقاءات. مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن تأسيس بعثة دعم لبنان لثلاث سنوات. الرئيس عون عرض مع قائد الجيش الأوضاع جنوبا والاعتداءات الإسرائيلية من دون استكانة. شاحنة متفجرات الدهر البيضاء تتفاعل والقضاء العسكري يتوسع في التحقيقات. الجيش يضبط في الهرمل 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة المهربة من سوريا. أمريكا للحذر في الأجواء السعودية نظرا للتهديدات الأمنية.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي توني بولوس والأحوال الجوية.
5: مرحب
6: شو؟ ثروات دولية؟
5: غير
6: افحص البطارية؟
5: غير
6: الزيت؟
5: غير
6: والمساحات؟
5: غير
6: المضاف؟
5: غير خربت اللي بيت. هيتي بنا نروق.
7: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
9: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
10: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: إنها اختبارات متتالية يواجهها لبنان في السياسة. مفاوضات بامبا لم يحسم موعدها بعد في 20 من الجاري وسط تصعيد إسرائيلي متواصل في الميدان الجنوبي، وبالتالي أين بات التعويل على الضغط الأمريكي على أبواب الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الجاري، مستخدما نتنياهو الورقة اللبنانية بطاقة مرور إلى العودة إلى سدة رئاسة الحكومة. في الأمن، التحدي إزاء التعامل مع سيارة المتفجرات التي تم ضبطها في دهر البيدر واعتراف الموقوفين بانتمائهما إلى حزب الله. القضاء يوسع تحقيقاته، ورئيس الحكومة نواف سلام يشدد على أن لا تساهل ولا تغاضي، بل الحقيقة والمحاسبة حتى النهاية، ليضبط الجيش في الهرمل 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة كانت في طريقها من سوريا إلى لبنان. أما حياتيا، فملف الكهرباء فلا يزال موضع جدل، ووزير الطاقة على اعتكافه، لتطوى من جهة أخرى صفحة الطعن بقانون العفو العام، وقد حمل المجلس الدستوري القرار بشأنه من نصف العصا، قبول الطعن جزئيا ورفضه جزئيا عبر فرض مجموعة من التحفظات التفسيرية الملزمة. البداية سياسية.
1: بانتظار تحديد موعد نهائي لجولة المفاوضات 8 بين لبنان وإسرائيل في طنبا، يزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا لبنان في الأيام المقبلة، حيث يلتقي عددا من المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية جوزيف عون لبحث مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل وطبيعة القوى البديلة في ظل غياب صيغة نهائية حتى الآن.
0: واليوم أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ تأسيس بعثة مدنية عسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بولاية مبدئية لثلاث سنوات، وذلك عبر التدريب وتقديم الخبرات لتعزيز أمن الحدود والسيطرة على الأراضي اللبنانية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس أن البعثة لن تكون بديلا من اليونيفيل ولن يقتصر عملها على الجنوب.
1: وعلى خط المساعي والدعم العربي للبنان، الحراك القطري يعود، وقد علمت إذاعتنا أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يزور لبنان الجمعة، حيث تشمل لقاءاته رئيس الرؤساء عون وبري وسلام الذي سيقيم مأدبة غداء على شرفه في السرايا الحكومية، كما سيلتقي المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
0: ومن موسكو، وأثر لقائه بنظيره اللبناني يوسف رجي، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: تحدثنا عن تصرفات إسرائيل في لبنان وأكدنا على موقف روسيا داعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. الوزير رجي شرح دقة الوضع في لبنان بين رفض إسرائيل الانسحاب واستمرارها في اعتداءاتها وامتناع حزب الله عن تسليم سلاحه، وأكد تصميم الدولة على استكمال بسط سلطتها وقرار الحرب والسلم بيد مؤسساتها الشرعية، مشددا على أن قرار حصر السلاح اتخذته الحكومة اللبنانية خدمة لمصلحة لبنان لا لمصلحة أي دولة أخرى، داعيا روسيا إلى دعم الموقف اللبناني لما لها من دور إيجابي في مجلس الأمن وفي المنطقة.
1: وفي قصر بعبدة، عرض الرئيس جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على نتائج زيارته قبرص والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين.
0: هذا واطلع رئيس الجمهورية من محافظ الجنوب ومحافظة النبطية بالوكالة منصور ضوء على الأوضاع في المحافظتين في ضوء التطورات الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية.
1: في الميدان الجنوبي، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، قصف وتوغلات في أكثر من منطقة، وشهيد من جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان الإسرائيلي في عين إبل. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: يسيطر التوتر والحذر الشديدان على معظم المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي استهدف اليوم بلدات كفر تبنيت وكفر شوبة وحلتة والمنصوري وحي العرايش في حاريس والنبطي الفوكة وزوتر الشرقية، كما طال القصف المدفعي أودية زبكين وسلوكي والحجير. فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم أكثر من 4 غارات استهدفت محيط كفر تبنيت النبطي الفوقة ووادي الحجير، كما استهدف الطيران المسير بلدة كفر تبنيت. أما في مسلسل التفجيرات ونسف المنازل فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في كفر تبنيت والخيام. إلى ذلك تقدمت اليوم قوة إسرائيلية قوامها أكثر من 30 جندي من المشاة والدبابتين ميرغاغا، تقدمت من 3 رويسات العلم وسلكت طريقا ترابيا باتجاه شعب الحافور قبل أن تتجه نحو تلة الشميس وتتمركز فيها. من جهة ثانية يسجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران المسير وطائرات الدرون في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن قوات اللواء 7 وحدة يهلوم دمرت مسارات تحت الأرض تمتد لمئات الأمتار وعثرت بداخلها على أسلحة في جنوب لبنان. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن 20 جريحا بينهم 4 حالات حرجة في انفجار ذخيرة قديمة على الحدود مع لبنان، فيما أفاد إعلام إسرائيلي بوقوع قتيل و18 جريحا. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن بلدية معلود ترشيحة إصابة طلاب وأفراد من الطاقم التعليمي في خلال رحلة مدرسية قرب الحدود الشمالية.
1: موقع ولا أفاد بأن منطقة الحدث سبقا أعلن الجيش والشرطة عن تطهيرها من المتفجرات، ويبدو أن الانفجار ناجم عن صاروخ قديم لحزب الله، فيما قالت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إن المنطقة كانت مسرح للتجول فيها والمسار الذي سلكه المتنزهون كان مسموحا المرور به.
0: في سياق قالت القناة 14 الإسرائيلية أن التحقيقات الأولية في حادثة الرحلة المدرسية تشير إلى أن أحد التلاميذ لمس الجسم المتفجر وربما حمله في حقيبته قبل انفجاره. إسرائيل اليوم أفادت بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قطع بثا مباشرا متعلقا بالانتخابات عبر مواقع التواصل على خلفية الحادث شمالي إسرائيل.
1: صحيفة معاريف ذكرت أن جنديا من اللواء 188 أصيب بانفجار ذخيرة داخل دبابة في خلال عملية في قطاع الشقيف جنوب لبنان في حادث وصف بالعملياتي.
0: في الغضون أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أجرى صباحا تدريبات عسكرية في منطقة الجليل ستستمر ليومين، وسيشعر في خلالها سكان الشمال بحركة نشطة لقوات الجيش والمركبات مع سماع أصوات انفجارات.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لا تساهل ولا تغاضي في ملف شاحنة ظهر البيدر، بل الحقيقة والمحاسبة حتى النهاية. سلام وفي خلال ترأسه اجتماعا وزريا في السرايا الحكومية حي القوى الأمنية التي أوقفت الشاحنة المشبوهة، معربا عن تفهمه للقلق الذي ينتاب اللبنانيين من انتشار خبر توقيف هذه الشاحنة وما كانت تنقله من مواد، لا سيما أن مادة C4 جرى استخدامها في عدد من عمليات الاغتيال السياسية السيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث. وزير الإعلام بول مرقس تحدث عقب الاجتماع مشيرا إلى أبرز ما جاء في موقف رئيس الحكومة.
3: من موقعي كرئيس للحكومة أطلب من اللبنانيين جميعا أن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للتوصل إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وتحويلهم جميعا إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون. كونوا على ثقة أن حكومتنا لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامتها واستقرارها، كما أنها ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية.
0: وفي رد على رئيس الحكومة قال نائب إبراهيم الموسوي لا أحد يهدد المقاومة أو يلمح إلى ارتباطها باغتيالات.
4: سمعنا أصوات عديدة وآخرها من دولة رئيس الحكومة اللي عم يحكي لن نسكت واستنكار وما بعرف شو. إذا صح الكلام أنه هيدي السيارة تعود إلى المقاومة فلازم يعرف الجميع أنه المقاومة ما بتستحي ولا بتخجل، أنه طالما أن هناك احتلال وطالما أن الحكومة والجيش لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه لم يسلح وليس هناك قرار سياسي، فهذا حق المقاومة، حقها الطبيعي الذي تستمده من شرعة الأمم المتحدة. ما حدا يحاول يهبط حيطان ويهدد ويحكي كلام مش مقبول ويعمل تلبيسات وتلميحات إلى علاقة باغتيالات وغير اغتيالات.
0: النائب حسين الحاج حسن قال من جهته: من يفكر باستضعافنا مخطئ، والمقاومة جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب.
5: أهم نقطة اليوم بحث شو هي؟ أمريكا شو بدها وإيران شو بدها؟ أمريكا تريد من إيران أن تستسلم علنا. ترامب قال، مسؤولين كتار قالوا إنه لجأوا للضغط الاقتصادي هربا من الخيار العسكري، لقوا إنه الضغط الاقتصادي مش كتير مؤثر أو مؤثر بس ما خلى إيران تستسلم. عم بيهددوا الأمريكان بالحرب، وإيران عم تقول لهم إذا قمتم بالحرب لدي خيارات. طيب روحوا على البحث المفردات أو العناوين. إيران لديها إمكانات أن تؤلم أمريكا.
0: وفي سياق قضائي متصل، استأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم التحقيق اليوم مع الموقوفين من حزب الله هيثم أمهز وعلي كردي اللذين أوقفا في خلال نقلهما متفجرات على طريق دهر البيدر. وقد طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي اطلع بدوره على تحقيق الشرطة العسكرية التوسع أكثر في التحقيق والتدقيق أكثر في هواتف الموقوفين وذات الاتصالات التي أجرياها في خلال الفترة الماضية إلى حين توقيفهما.
1: ووفق المعلومات التي يتم تداولها، فأن القاضي غانم يتجه إلى إحالة الموقوفين في ملف متفجرات ظهر البيدر إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتوسع في التحقيق. وفي المعلومات أيضا، فإن القضاء يتوجه لاستدعاء مسؤولين في حزب الله إلى التحقيق على خلفية مخالفة الحزب قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر استخدام أو نقل سلاح خارج الإطار الشرعي للدولة. واليوم ضبطت وحدة من قيادة الجيش في منطقة القصر الهرمل حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وقد فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية.
0: أصدر المجلس الدستوري قراره النهائي على الطعن المقدم في قانون العفو العام، وقد خلص المجلس في قراره الذي جاء بالإجماع إلى قبول الطعن جزئيا ورفضه جزئيا عبر فرض مجموعة من التحفظات التفسيرية الملزمة التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو بدلا من إبطاله كليا، مع الإبطال الفعلي لبعض النصوص التي اعتبرت غير دستورية. ومما قاله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب:
6: في عدة أشياء بالقانون نحن تجي فيها تناقض أو غير واضحة، قراراتنا نحن ملزمين لكل السلطات، القرارات الإدارية أنتوا عبتجوا عبتتحدوا على سلطة غيركم يا مجلس النواب، في القرارات النتيجة اللي بتجي لقرارات جزائية أوكي فيكم تعفوا عنها، بس ما فيكم تجوا تعفوا أنتوا عن قرارات تأديبية تكرار مثل ما هو جاي بالمخدرات. روحوا طبقوا قانون العقوبات. وسعنا الاستثناءات وضيقنا نطاق العفو، وسعنا كتير نطاق الفساد، صارت أنه جميع أنواع الفساد صارت بتنطاق، قصة المصاريف وتهريب الأموال لبرا صارت مشمولة بالاستثناءات. عقوبة الإعدام بعد لحد هلأ بمعناها القانون عقوبة إعدام بتنزوها بس ل 28 سنة، ما فيكم تنزوها ل 17 سنة. يشترط إسقاط الادعاء الشخصي بكل جريمة إذا كان فيها ظرف مشدد منصوص عنه بقانون العقوبات أو بهذا القانون. يعني زدنا 2 عليهم، ما نقصنا، خلينا كل هوديك وزدنا عليهم 2.
0: إلى ذلك، وبعد 30 يوما أنهى سجناء لبنان إضرابهم عن الطعام وسط خيبة أمل لدى قسم من السجناء إزاء بعض التفسيرات التي أوردها المجلس الدستوري، واعتبروا أنها طالت جوهر عدد من مواد القانون وأدخلت عليها تعديلات فعلية بدل الاكتفاء بتفسيرات توضيحية لآليات تطبيقها.
7: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي توني بولوس، أهلا بك.
8: أهلا وسهلا فيك.
7: يعني أعاد ضبط شحنة المتفجرات الخوف إلى نفوس اللبنانيين وأعاد سيناريو الاغتيالات إلى الواجهة، فهل من تخوف من تكرار مآسي الماضي؟
8: حزب رح ينتقل إلى العمل الأمني في الداخل، وبتذكرنا بحقبة ما بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، كما بتذكرنا أيضا بملفات قديمة، تركيب الملفات اللي كان يصير بطرابلس وجبل محسن. هذا يعني أنه الحزب يبدو أخذ قرار بالانقلاب على الداخل اللبناني، ويبدو أنه بده يبلش موجة من الاغتيالات والتصفيات السياسية وزعزعة الاستقرار. فمن هذا المنطلق كثير مهم اللي صار الأمن الاستباقي اللي قدر وقف أو أوقف هالشحنات المتفجرات وعم بيلقي القبض على العناصر المتورطة لحتى نحمي البلد من فتنة كانت عم تتحضر، لأنه حزب الله يلي انهزم بالمعركة العسكرية مع إسرائيل عم بيجرب يعوض في الداخل اللبناني.
7: السيستوني من دهر البيدر إلى الهرمل، برأيك هل ستتمكن الدولة من التحرك فعليا على أرض الواقع وسحب سلاح حزب الله وتفكيك البنية التحتية؟
8: اليوم مطلوب اتخاذ قرار على حزب الله تنظيم إرهابي، أن تتحرك النيابة العامة باتجاه إصدار حكم أو قرار توقيف أمين عام حزب الله، لأنه بالنتيجة لو في عنصر حزب الله بيهرب شحنات أسلحة المسؤولية تقع على أعلى هرم في حزب الله، لأنه هذا أكيد قرارات قيادية كبيرة على أساس عم تتحرك العناصر. وأيضا لازم بقى يعني يتخذ قرار بتنفيذ القرارات اللي عملتها الحكومة. برأيي للأسف لهلأ التحرك الرسمي اللبناني لا يزال بإطار ضيق.
7: في سياق آخر، ماذا عن ترددات التعديلات الجزئية التي أجراها المجلس الدستوري على قانون العفو العام؟
8: نتيجة قصور نظر النواب وعدم انتباههم لبعض الهفوات التشريعية وتشرع القانون بطريقة تنطبق على ناس معنين مرتكبين جرائم مالية وغيرها، صار هامشها واسع، عم بيستفيدوا من عفو عام يفترض يكون بعضه سياسي وليس جنائي. هذا التعديلات يمكن عالجت بعض الموضوع، ولكن برأيك لازم يكون إطار أوسع.
7: الكاتب والمحلل السياسي توني بولس، شكرا جزيلا لك.
8: شكرا.
1: حياتيا الجدل حول ملف الكهرباء تابع، فيما لن تثمر الاتصالات حتى الساعة عن عودة وزير الطاقة جو الصدي عن اعتكافه في المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.
0: وفي معلومات للمركزية، فإن استقالة الوزير الصدي مطروحة بقوة هذا الأسبوع إن لم يقدم الرئيس سلام على اتخاذ الإجراءات المطلوبة والمحددة بوضوح. وذكرت المركزية أن استقالة الصدي جدية ومرتبطة حصرا بعدم فرض رئيس الحكومة الحلول الممكنة من داخل الموازنة. واليوم اطلع الرئيس جوزيف عون من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك على أوضاع المؤسسة وحاجاتها ووضعية معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان.
1: في الأخبار الإقليمية والدولية، طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية من شركات الطيران الأمريكية توخي الحذر عند الطيران إلى السعودية أو فوق أراضيها، مشيرة إلى تهديدات أمنية مرتبطة بالأنشطة العسكرية الجارية والتدخل في أنظمة الملاحة. ويأتي الإشعار الذي أصدرته الإدارة والذي يستمر لغاية 10 من كانون الأول في أعقاب الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، لافتة إلى أن هذه التهديدات قد تشكل خطرا محتملا على الطائرات في جميع الارتفاعات.
0: واليوم أعلن طيران الخليج إلغاء الرحلات من وإلى الرياض من اليوم حتى 17 من الجاري إلى إيران. وفي موقف تصعيدي جديد، شدد الرئيس مسعود بيزشكيان على الوقوف بقوة في وجه العدوان والبلطجة الأمريكية والحلفاء الساعين إلى تركيع البلاد كما قال، لافتا إلى أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين دليل على الإزدواجية الفاضحة لمدعي حقوق الإنسان والديمقراطية. تزامنا، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، وقال في المقابل سنسقط هذا النظام.
1: ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب جبلا ومع احتمال خفيف لأمطار محلية لا سيما في الشمال. أما الحرارة ساحلا فتتراوح بين 21 و27 درجة. في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: لبنان في اختبارات حساسة من السياسة إلى الأمن، مفاوضات تنبا لا موعد حاسما، ولاكروا في بيروت قريبا، ماذا بعد اليونيفل؟ قطر تتحرك مجددا على خط المساعي، رئيس وزرائها في بيروت الجمعة وسلسلة لقاءات. مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن تأسيس بعثة دعم لبنان لثلاث سنوات. الرئيس عون عرض مع قائد الجيش للأوضاع جنوبا والاعتداءات الإسرائيلية من دون استكانة. شاحنة متفجرات ظهر البيدر تتفاعل، وسلام سنتعامل بحزم مع أي سلاح خارج الشرعية حيازة ونقلا واستخداما. القضاء العسكري توسع في التحقيقات، والموسوي لا أحد يلمح إلى اختيالات. الجيش يضبط في الهرمل 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة المهربة من سوريا. الدستوري إبطال قانون العفو العام جزئيا وتحصينه بتحفظات تفسيرية ملزمة. أمريكا للحذر في الأجواء السعودية نظرا للتهديدات الأمنية. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي توني بولوس والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: الهرم سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف
2: تعبورت تعبورت تعبورت
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبورت تعبورت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
2: إبريت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بينكي برامس انكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
3: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: بلا قيود،
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
6: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
8: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
9: وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
8: الكريملين يؤكد أن روسيا لا تزال منفتحة على إجراء مفاوضات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.
9: للمرة الأولى منذ 45 عاماً بغداد تستضيف اجتماعاً وزارياً لمنظمة التعاون الإسلامي.
8: ومجموعات فندقية عالمية تتطلع لدخول سوق السياحة السورية.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: ونبدأ الحلقة من روسيا. أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا لا تزال منفتحة على إجراء مفاوضات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.
8: يأتي ذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الوقت قد حان لكي تختار أوكرانيا رئيسا جديدا لها قادرا على التوصل إلى اتفاق مع روسيا.
9: وأشار إلى أن زيلينسكي يريد إثارة المشكلات للعالم بأسره، وكان بوسعه تسوية النزاع في أوكرانيا مرات عديدة لكنه اختار ألا يفعل ذلك.
8: للخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور علي عزيز. مرحبا بك دكتور علي في برنامج بلا قيود. أبدأ من تصريحات الكريملين على لسان المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف، قال إن روسيا تبقي على انفتاحها على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا مع من تحديدا في الغرب يجدي إجراء المفاوضات الحقيقية المثمرة في ظل هذه الهستيريا التي تعيشها سلطات كييف وعجزها عن إجراء مفاوضات نزيهة.
10: مرحبا. بداية طبعا احنا بداية الأمر لو نستعرض بالأسبوع الماضي، الرئيس بوتين طبعا كان خلال الجلسة العامة الختامية للاجتماع السنوي الصور 23 لنادي فالداي، إذا نبدأ من هناك من تصريحات الرئيس بوتين حول عملية السلام اللي دائما ما يشير إلها، يقول احنا منفتحين على السلام، ليسنا منفتحين على هدنة لبضعة أيام أو لشهر من باب أنه الغرب يطلبها. عادة عودنا الغرب أنه يخدعنا بالهدن، أنه سياسة المكر يستخدمها. فروسيا منفتحة، لكن السؤال مثل ما تفضلت جنابك، هل بقي في الغرب من حكيم؟ هل بقي في الغرب من عقل سليم؟ الآن لو نلاحظ كل الكرة الأرضية من مضيق هرمز إلى باب المندب إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اليوم العالم كله يشتعل، أسعار الوقود تشتعل، المشتقات تشتعل، نلاحظ الغرب اليوم يصبون دم غضبهم على المصافي الروسية. طبعا الغرب مجتمع في أوكرانيا، احنا من نميز بين الغرب وبين أوكرانيا؟ اليوم العالم الغربي كله يقاتل في أوكرانيا ضد روسيا. بالمقابل ماذا عملت روسيا لما طلبت أمريكا العون يوم أول أمس بخصوص الديزل. ماذا فعلت روسيا؟ ماذا فعل الرئيس بوتين؟ مد يد العون إلى ترامب، مد يد العون إلى ترامب. هذه ظاهرة ما حدا التفت إلها بالقدر الممكن. هذا بالحقيقة كان يوم أول أمس يوم إعلان عالم التعددية القطبية، لما زعيم دولة عظمى يطلب بمكالمة هاتفية 90 دقيقة استمرت من زعيم دولة عظمى أن يساعده كي تنخفض أسعار الديزل في بلده الولايات المتحدة التي هي الراعي الرسمي للغرب. فإذا إحنا عشنا حقيقة لحظة انبثاق عالم التعددية القطبية أول أمس. لا ثقة في أوكرانيا لأنها حكومة غير شرعية، الرئيس زيلينسكي منتهي الصلاحية، وترامب أخبره يوم أمس حسب ما سمعنا بالتصريحات بأنه يجب تغيير الرئاسة في أوكرانيا شخصا. فإذا بمن نتفاوض؟ عفوا، مع من المفاوضات الآن؟ حاليا هم يحتضرون، فلذلك نسمعهم يقولون مرة هنا خدنا ومرة هناك خدنا. إذا بقي حكيم في الغرب فليمد يده كما مد الرئيس بوتين يده إلى ترامب.
9: كيف تتوافق رغبة روسيا في التفاوض مع الهدف الاستراتيجي متمثل في القضاء التام على تجميد الصراع الذي يستخدمه الغرب تقليديا لإعادة تسليح كييف؟
10: روسيا مدركة، لأنه لو لاحظ بداية ما بدأت العملية العسكرية الروسية كذلك كان الاندفاع الروسي شديد جدا بجبهات القتال وعلى أكثر من جبهة من المحاور، لكن الغرب هذا سياسة المكر والخداع. روسيا متيقنة ويعني واعية لهذا الشيء، يعني المرء لا يلدغ من جحره مرتين. هم غشوا روسيا في البداية قبل بداية الأزمة، بداية العملية الخاصة. فاليوم الروس يعني الروس اليوم لا يريدون هدنة، وهذا حقيقة يجب أن يكون هذا الموقف. هدنة؟ لا. تريدون سلام؟ نعم. هدنة؟ كلا. هدنة يعني خداع، هدنة يعني مراوغة. هؤلاء لا يأمن جانبهم تماما بأي هدنة. انتهى عصر هدنة هنا وهدنة هناك. إما سلام يعم ويشمل الجميع، أم تستمر المعارك وتستمر. طبعا مع الأسف يعني اليوم أنه الشعب الأوكراني الشقيق هو ده يدفع الثمن، هو ده يدفع ثمن هذا الأنجحية وهذه الحماقات. يعني هذا الشعب المكلوم اليوم أنا أعتبره، نشوفهم إحنا بالطرقات وبالشوارع يسحبوهم بالتجنيد الإجباري، هذا بالرغم من الكميات الكبيرة من المرتزقة من كل دول أوروبا ومن كل دول حلف الناتو. طبعا أكيد يعني بالزي العسكري الأوكراني، لكن هم متعددي الجنسيات. فبالتالي روسيا متيقنة ومدركة لهذا الشيء. لا سيما الرئيس بوتين اليوم في روسيا، يعني لو نلاحظ لما كيف محد لموضوع الديزل ومحد لأنه هو مستعد أن يفتح بالمؤتمر اللي حدث في مؤتمر فالداي، قال يعني حقيقة يعني قال تربطنا بالرئيس ترامب علاقات جيدة إلى حد كبير منذ سنوات طويلة، وحتى أشار إلى الجهود الإنسانية للسيدة الأولى بالولايات المتحدة ميلانيا ترامب. طبعا فيما يخص ملف لم شمل الأطفال، يوجد في روسيا وعي وإدراك فائض يمكن لكل دول الغرب أن يستثمروه قليلا على أقل تقدير لحفظ ما تبقى من ماء وجههم. اليوم أمريكا ما راح تعير أهمية لكل أوروبا. اليوم أوروبا إذا إحنا نصفها بالقارة العجوز، اليوم أوروبا تجمع ما بين القارة العجوز وما بين الرجل المريض على سرير الموت.
8: دكتور علي، ترامب يزعم أن موسكو وكييف اتفقتا على هدنة في مجال الطاقة، ما الذي يكمن وراء تصريحات البيت الأبيض؟ هل يمكن أن تكون هدنة الطاقة هي الخطوة الأولى نحو تسوية سياسية برأيك؟
10: طبعا البيت الأبيض اليوم يعلم جيدا أن بعد الاتفاق اللي حدث بما يخص الديزل، أي ضربة من قبل أوكرانيا للمصافي الروسية فهي ضربة إلى أمريكا راح تكون. هذا أولا. ثانياً، الرئيس الأوكراني منتهي الصلاحية اليوم يعمل بكل ما يمكنه أن يعمل بضرب منشآت التكرير وتصفية منشآت النفطية أقصد. يعني قد الرئيس ترامب يحاول أن يجس النبض أو يحاول أن بإشارة غير مباشرة لأوكرانيا، لكنه حقيقة الآن على الرئيس ترامب أن يرفع هاتفه ويقول لزيلينسكي اصمت واجلس يا ولد، كفى، لا تلعب مع الكبار، اصمت وأخرس. هكذا المفروض، هكذا أول شيء طبعا، ويلي هذا الشيء إيقاف أي عمل تعاون استخباري ما بين أمريكا وما بين أوكرانيا كذلك بما يتعلق بالأقمار الصناعية وبتحديد المواقع، وكذلك على الغرب، حتى على الغرب الرئيس ترامب يجب أن يلجم الغرب كي لا يستمرون بإرسال المليارات والمليارات لنظام متهالك أكل عليه الدهر وشرب بعد كم يوم. راح نقول هكذا جملة على هذا النظام في أوكرانيا.
9: حسب وسائل الإعلام وصلت العلاقات بين ترامب وزيلينسكي إلى أدنى مستوياتها منذ عام ونصف. إلى أي مدى تسهم مطالب ترامب القاسية باستبدال الرئيس أوكرانيا وانزعاجه من ضربات كييف على مصاف النفط الروسية في إطلاق عملية السلام فعلياً؟ يعني هل بدأت الولايات المتحدة في فهم الحقائق الراهنة على الجبهة وحتمية هزيمة نظام كييف؟
10: طبعاً هي ليست أمريكا وليست يعني واشنطن فقط، هو أساساً الرئيس منتهي الصلاحية، نعلم جيداً جمد الدستور حتى يبقى هو رئيس ولا يجري عملية انتخابات، فإذا أساساً هو منتهي الصلاحية. لكن بما يخص اليوم ترامب قادر أن يفعل مثل ما خبرتك كل شيء مع هذا النظام. ترامب يعني بإمكانه أكثر من هذا أن يذهب. ترامب اليوم عملية اليوم الهدنة اللي حاول يجس النبغ فيها أو الضغط على زيلينسكي بتغييره، نعم قادر ترامب وعليه أن يفعل أكثر من هذا، عليه الذهاب أكثر من هذا كي لا تتسع المأساة ولا تعم ولا تشمل. يعني بعد الموقف الروسي مع أمريكا المشرف من اتفاق الديزل، على ترامب أن يعمل المستحيل. ترامب مهووس بالسلام، جائزة نوبل للسلام، ونلاحظ قبل يومين تهجم على النرويج لأنه ما منحوا جائزة نوبل للسلام. مهووس بالسلام، لكن لحد الآن حقيقة لم نرى سلام. أسوأ مرحلة في العلاقة ما بين ترامب وزيلينسكي اليوم، أما أسوأ مرحلة هي كانت في يوم استقبال زيلينسكي بالبيت الأبيض لأول مرة في زمن ترامب، لما عاد ترامب بدورته الأخيرة وشفنا كيف صارت المشادة، وشفنا كيف صارت يعني يعني يعني صارت البيت الأبيض اللي استقبلوا بها زيلينسكي صارت مسرحية صارت. فإذا نقول الكتاب يعني يبان من عنوانه، يعني من أول زيارة كنا نعلم ونعرف الأمور راح تصل إلى هذا المستوى وهذه المرحلة، أكيد بأسوأ حالاتها. ترامب مهووس بالسلام وهذا مهووس بالقتل، ترامب مهووس بجائزة نوبل للسلام وهذا مهووس بقتل البشر. يعني هذا الرجل زيلينسكي يتحمل عبء، يتحمل هو بسببه إثم أنه أسعار الديزل اليوم وأسعار الوقود بشكل عام ارتفعت بالعالم. ليش؟ يعني هو تصدير المشتقات النفطية الروسية، هل هو أمر بسيط؟ هل أمر سهل؟ هو دولنا في الشرق الأوسط تأثرت بها قسوة بما يحدث بغلق مضيق هرمز، هذا الشيء لا يقل. فعليه على الرئيس ترامب حقيقة أن يفعل أكثر. السلام يتطلب موقف بطولي، السلام يتطلب شجاعة، السلام لا يتم عبر التصريح والتمني، لا، السلام يتم عبر التبني. المفروض
8: رئيس الوزراء المجري قال لن نزود كييف بالأسلحة، إذا اتخذت دول أخرى نفس الموقف دكتور علي، هل تصمد الجبهة الأوكرانية بدعم فرنسي ألماني بريطاني فقط؟
10: أساساً أنا أتصور يعني هي العملية العسكرية الروسية الخاصة، يعني حسب ما يعني يترشح أنه وصلت إلى نهايتها تقريباً، يعني الجبهات الأوكرانية أساساً منهارت الجبهات الأوكرانية. المواطن يعني اليوم يطلع على حقيقة ما تدور به العمليات العسكرية، هي الجبهة منهارة أساساً. فبالتالي إذا مجر وقفت إرسال الأسلحة، ما هم السؤال الأبعد، إلى متى؟ يعني نسمع إحنا الآن الولايات المتحدة تعاني من نقص حاد في منظومات الباتريوت والسات، فما بالك باقي الدول الأوروبية؟ إلى متى؟ إلى متى هم يصنعون أسلحة وذخيرة ومعدات ومن ثم طرق تأمين هذه الطرق لنقل هذه إلى الموانئ الأوكرانية؟ الآن الموانئ الأوكرانية أكيد مثل شفنا إحنا في أوديسا، الموانئ الأوكرانية أكيد تستهدف من قبل روسيا لحتى توقف يعني تقطع سلسلة الإمداد. يعني الدول اليوم يعني ألا تخشى على نفسها؟ يعني ألا تخشى على نفسها؟ يعني إحنا إذا نرجع بالتاريخ منذ الحرب العالمية الثانية اللي صارت، من منع الغرب انتصار بالحرب العالمية الثانية؟ خلينا نتكلم بواقعية ونضع النقاط على الحروف. لولا الاتحاد السوفيتي حينها كان يحلم الغرب الانتصار، كان يحلم. كيف ينتصرون الغرب؟ ينتصرون بالنووي مثل ما استخدموا بهيروشيما وناكازاكي. لكن روسيا كيف انتصرت؟ كيف انتصرت روسيا ورفع العلم الروسي في برلين؟ روسيا لها الفضل على الغرب منذ تلك اللحظة، لكن الغرب الآن مع الأسف طبعا أمريكا من ضمنهم حتى المناهج التدريسية غيروها كي لا يعرف المواطن أو الجيل الحالي والجيل التالي حقيقة هذا الموقف.
9: علق الكريملين حول اقتراح زيلينسكي هدنة لشهرين، نسعى لسلام طويل الأمد وليس لوقف إطلاق نار مؤقت. لماذا يصر زيلينسكي على هدنة مؤقتة بدلا من سلام دائم؟
10: لأنه مخادع الآن. هذا الرجل الآن هو حقيقة هو تاجر حرب. كيف تاجر حرب؟ أولا لديه الآن هو وعائلته لديهم ثروة هائلة وطائلة، وأزلامه والمقربين منه لديهم ثروات صارت بالمليارات. هل يعلم الغرب أن هذه الثروات هي نتيجة أساسا حتى الفساد المستشري عندهم من سرقة ما يرسل الغرب؟ أوصل الأمور إلى هذه المواصيل. أي هدنة؟ هذا الهدنة يريدها لأنها خدعة كي يجمع سلاح أكثر يبيع معظمه في السوق السوداء ليترس جيبه هو والشبكة المحيطة به. فلذلك الهدنة خدعة. فلذلك البيت اليوم الكرملين يعلم هذا الشيء، وأنا أبلغتك يعني المرء لا يلدغ من جحره مرتين. الكرملين يعي جيدا هذا الشيء. فلذلك أكيد يعني إن شاء الله يعني لا يوافق الكرملين على أي هدنة، فقط سلام دائم وبضمانات دولية. وحتى السلام الدائم أنا في تقديري لا يكون مع هذا النظام. يجب أن يأتي نظام يحكم أوكرانيا غير هذا كليا، لأن هذا النظام لا ثقة فيه، أي زيلينسكي ومنظومته.
8: محلل السياسي الدكتور علي عزيز كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: وفي العراق تستضيف العاصمة العراقية بغداد يومي 17 و18 من أكتوبر تشرين الأول الجاري أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في أول اجتماع من نوعه تستضيفه بغداد منذ عام 1981.
8: حول تفاصيل هذا الاجتماع قال مراسل سبوتنيك في العراق حسن نبيل:
11: يعني العراق بعد انقطاع على مدار 45 عام من الممكن أن يستضيف اجتماع منظمة التعاون الإسلامي خلال 17 و18 من الشهر الحالي في تشرين الأول. طبعا هذه الدورة تسمى بالدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الخليجي، وهذا يعتبر أول اجتماع من نوعه من الممكن أن تستضيفه العاصمة بغداد منذ عام 1981. طبعا من الممكن أن تكون هنالك تفاصيل مرتقبة لهذه المنظمة والتي من الممكن أن توفر منصة للحوار خصوصا ما بين الدول الأعضاء، وهنالك علاقات كانت متأزمة على مدار الفترات الماضية وعلى مدار العقود الأخيرة التي شهدت نوع من التأزم ما بين البلدان، وبالتالي تحاول أن تكون هنالك مرحلة جديدة لخفض التوترات وتقريب وجهات النظر وتعزيز أيضا التفاهم ما بين هذه الدول خصوصا الدول المتشاطئة منها، سيما وأن العراق طبعا من الممكن أن يحاول أن يتولى رئاسة مجلس وزراء خارجية المنظمة على مدار عام من الفترة المقبلة، وأنها من الممكن أن تكون لمساعي حكومية من أجل أن يكون العراق له الدور الكبير والمحوري على مستوى دول المنطقة وأن يتسيد القرار السياسي في المنطقة، خصوصا هناك أوضاع ملتهبة في السعودية والإمارات واليمن وتفاصيل من الممكن أن تؤثر على مستوى العلاقات الخارجية وضعف الدور السياسي العراقي خلال السنوات الماضية. الآن تحاول الحكومة أن تلعب هذا الدور خلال هذه الفترة وأن تكون هي بمصاف الدول التي ترعى اهتمامات دول المنطقة وتلعب دورا مهما بالنسبة لتهدئة الأوضاع والعمل على الجانب السياسي والاقتصادي.
8: للمزيد من النقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ جاسم الغرابي. مرحبا بك أستاذ جاسم معنا في برنامج بلا قيود. إذن هذه المرة الأولى منذ 45 عاما بغداد تستضيف اجتماعا وزاريا لمنظمة التعاون الإسلامي، ما قدرة المشاركين على الانتقال من التصريحات السياسية إلى إجراءات مشتركة ملموسة برأيك؟
12: يعني خطوة طيبة بالنسبة لبغداد وحكومة الزيد الزيد، الحكومة الفتية التي كانت لديها سياسة منتجة ودبلوماسية منتجة لدى كل الدول. هذا الرجل السيد الزيدي أعتقد أنه كان لديه حراك كبير مع كل الدول الإسلامية بما فيها تركيا وإيران وباكستان، ولديه علاقات واسعة وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى أن يكون العراق عنصرا فعالا في هذه المنظمة في ظل أوضاع إقليمية لا يمكن أن نقول عليها صحية. فبالتالي فرصة طيبة للعراق أن يعود دوره السياسي والريادي في العراق في ظل هذه التطورات الأخيرة.
9: كيف يمكن لبغداد استغلال هذا الاجتماع لترسيخ دور العراق كوسيط إقليمي مستقل؟ أم أن قدراتها لا تزال محدودة بسبب المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران؟
12: العراق أول اجتماع يكون في العراق بعد انسحاب قوات التحالف من العراق، والعراق اليوم ذو سيادة كاملة على أرضه، يستطيع اليوم أن يكون له قرار في هذه الدول. والعراق تعلمين سيد من المؤسسين لجامعة الدول العربية، المؤسسين للأمم المتحدة، فأعتقد أن العراق بالسياسة الجديدة والدبلوماسية أعتقد سيكون له عنصر فاعل في التأثير على كل الدول بما فيها إيران. اليوم له علاقات وطيدة مع إيران وعلى الولايات المتحدة الأمريكية.
8: ولكن أستاذ جاسم، ما إمكانية أن تصوغ دول منظمة التعاون الإسلامي موقفا منسقا بشأن الوضع حول إيران

0: سماع وجهة نظر إيران ونقلها وانتقالها إلى الخليج ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ديدن السياسة اليوم الموجود في المنطقة.
1: أستاذ جاسم، ما هي الأدوات الحقيقية التي تمتلكها المنظمة للتأثير على الوضع في غزة؟
0: أما بخصوص غزة، تستطيع المنظمة عبر الوسطاء الموجودين هم اليوم قطر والأردن وتركيا، تستطيع اليوم التأثير على الفاعل السياسي الأمريكي في موضوع غزة. هناك هدنة وهناك اتفاقات وهناك عملية مشاركة كبرى دولية لإعادة إعمار غزة. أنا أعتقد المنظمة تستطيع اليوم أن تكون عنصر فعال لتثبيت هذه الهدنة ومن ثم تتخلص غزة وشعب غزة من هذه الإشكالات التي وقعت فيها.
2: ولكن كيف تغير التهديدات الأمنية الأخيرة في المنطقة، يعني الهجمات على أهداف في الخليج العربي، عدم استقرار الملاحة في مضيق هرمز، كيف تغير جدول أعمال الاجتماع وأولويات الدول الإسلامية؟
0: يعني ما يجري في المنطقة وخاصة ما يجري اليوم بين اليمن والسعودية وما يجري في القصف الذي وقع على السعودية وما يجري في مضيق هرمز، أنا أعتقد أنه من الواجب هذه الدول أن تراعي مصالحها ومصالح الدول الإسلامية وغير الإسلامية. اليوم الاستقرار الأمني مطلوب في كل العالم، فاليوم هناك الحرب الأوكرانية الروسية، أيضا هناك إشكالات، يعني يجب أن تكون هناك لديها تأثير على كل هذه الدول وهذه الفواعل لغرض الانتهاء من هذا الموضوع، لأنه في ظل الحرب الموجودة اليوم بين اليمن من جهة الحوثيين والتقاطعات بين في الدولة اليمنية ومن ثم انعكست على السعودية بعد تدخلات السعودية في الوضع اليمني، فأنا أعتقد يستطيعون اليوم على الأقل إيقاف القصف السعودي باتجاه اليمن حتى يمكن أن تكون هناك مبادرة للملمة الشمل بين الفرقاء اليمنيين في داخل اليمن.
1: ما احتمال أن يحقق العراق توازنا في علاقاته مع واشنطن وطهران وجيرانه العرب دون التورط أكثر في الأزمة الإقليمية؟
0: يعني العراق اليوم واضح، وكل الدول الإسلامية وغير الإسلامية تعلم أن العراق اليوم بعد خروج قوات التحالف له قراره، وهناك فصائل كثيرة سلمت أسلحتها ونظم السلاح في الداخل إلا فصيل أو فصيلين، فهذه خطوة مباركة أكيد سوف تبارك من قبل كل المجتمعين في العراق. والعراق اليوم وسيط قوي وموثوق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران، أعتقد سوف يقرب وجهات النظر بينهم وبين دول الخليج إذا طلب منه ذلك.
2: ماذا عن توحيد الجبهة العربية أستاذ جاسم؟ هل يمكن أن يشكل هذا الاجتماع بداية لسياسة خارجية أكثر استقلالية للدول الإسلامية، أم أن الخلافات العميقة فيما بينها ستستمر في عرقلة وضع استراتيجية موحدة؟
0: يعني العالم والشرق الأوسط والمنطقة بالذات ليس الإسلامية فقط، كل الدول أعتقد أن تراعي مصالحها وأن تكون لديها على الأقل قوة قرار في هذه الفترة التي انعكست بالسلب على اقتصاد هذه الدول. اليوم كل شيء متوقف في الشرق الأوسط، فبالتالي هذه المنظمة يجب أن تقول قولها وأن تكون فاعلة على الأقل لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة وكل الهيئات الدولية، فبالتالي يجب أن يكون هناك ضغوطات على الدول وعلى كل من لا ينصاع إلى منهج السلام.
1: المحلل السياسي الأستاذ جاسم الغرابي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وننتقل إلى إسرائيل التي تدخل في الأسابيع الأخيرة لما قبل انتخابات الكنيست في 27 من أكتوبر تشرين الأول الجاري.
1: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من إسرائيل عبر الهاتف رئيس الحزب القومي العربي والنائب السابق في الكنيست محمد حسن كنعان. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ محمد، يعني يواجه نتنياهو تزايدا في انعدام الثقة ومعارضة متنامية، لكن حتى الهزيمة المحتملة لحزبه لا تضمن تغيير الحكومة. هل الناخبون الإسرائيليون قادرون حقا على التأثير على نتنياهو، أم أن المخاوف الأمنية ستطغى على مطلب المسؤولية السياسية؟
4: بدون أدنى شك أن هذه الانتخابات هي انتخابات مفصلية ومصيرية بالنسبة لكلا الشعبين، كان للمجتمع العربي في داخل إسرائيل إلا اليوم بعد 2.25 مليون مواطن عربي فلسطيني، وإن كان ذلك للمواطن الإسرائيلي اليهودي

0: لأنه هذه الحكومة عمليا هي أساءت لكلا الشعبين، أساءت للعلاقات بين المواطن العربي واليهودي، أساءت للعلاقات الإقليمية، أساءت للعلاقات مع أوروبا ومع المواطن الأمريكي. هذا الأمر عمليا يؤثر تأثير مباشر على الناخب الإسرائيلي في 27/10. ولكن الأهم أنه بيبي نتنياهو يحاول أن يستعمل الأحزاب الصغيرة لإنقاذه في هذه الانتخابات، أحزاب يهودية يمينية، ولكن على المعسكر الثاني، معسكر التغيير، أن يعمل قصارى جهده من أجل الوصول إلى تغيير هذه الحكومة بقيادتها بيبي نتنياهو بن غفير وسموتريتش بحكومة بديلة لربما، وكما يظهر، ستعتمد على الأصوات العربية، ستعتمد على النواب العرب في الدورة القادمة، مما يحتم عمليا تغيير جذري في سياسة الحكومة تجاه المجتمع الإسرائيلي بشكل عام وتجاه المجتمع العربي بشكل خاص.
1: لماذا لم يجرى تحقيق كامل ومستقل حتى الآن بعد 3 سنوات من هجوم 7 أكتوبر؟ ما الذي قد يتغير إذا وصلت المعارضة إلى السلطة برأيك؟
0: بتقديري من منع إقامة لجنة تحقيق رسمية هو بيبي نتنياهو وحكومته الأغلبية اليمينية المتوفرة في الكنيست، لأنه من أجل إقامة لجنة تحقيق رسمية يجب أن تقرها الحكومة وتقر أعضائها وتضمن لها أغلبية في الكنيست. بتقديري الأحزاب التغيير الموجودة حاليا في المعارضة أول قضية وضعوها نصب عينهم هي تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر وفشل بيبي نتنياهو وحكومته في هذا التاريخ بالذات. فهذا الأمر طبعا منوط في الانتخابات وبمن سيشكل الحكومة القادمة، لأنه حتى الآن هناك في تعادل في بين المعسكرين، ولكن من سيحسم الوضع هو الصوت العربي، المواطن العربي في من الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، هم من سيقررون. نحن نملك قوة انتخابية هائلة جدا، في اليوم أكثر من 1,200,000 ناخب لدى المجتمع العربي. باعتقادي في هذه المرحلة على الجماهير العربية أن تخرج بكل قوتها بكامل تعدادها إلى صناديق الاقتراع من أجل أن نغير هذه الحكومة ونغير هذه السياسة الحمقاء، السياسة المجنونة الفاشية العنصرية تجاه مجتمعنا العربي على مدار 4 سنوات، حرمان السلطات المحلية العربية من الميزانيات. عمليا كان تراجع في كل مجالات الحياة لدى المجتمع العربي، فنحن أكثر المتضررين من وجود هذه الحكومة، لذلك علينا أن نعمل قصارى جهدنا من أجل تغييرها بكل ثمن.
2: من هو أخطر منافسي نتنياهو اليوم؟ وهل لدى غادي أيزنكوت فرصة واقعية ليس فقط للفوز بالانتخابات بل أيضا لتشكيل حكومة مستقرة؟
0: بتقديري نعم، ممكن أن يكون أيزنكوت هو صاحب الحظ الأوفر في هذه الانتخابات وإمكانية تشكيل حكومة بديلة في المرحلة ما بعد 27 أكتوبر. وكما قلت أنه الوضع ليس سهلا بل صعبا جدا، على الأحزاب المعارضة أن تبذل قصارى جهدها من أجل الوصول إلى أغلبية لتشكيل حكومة قادمة، ولكن كما يظهر من خلال استطلاعات الرأي أن أي حكومة قادمة ستعتمد على النواب العرب، إن كان ذلك من خلال دخولهم في الائتلاف الحكومي أو كجسم مانع لتشكيل حكومة يمين في المستقبل. هذا الأمر طبعا مطروح على الطاولة، وباعتقادي كل الأحزاب تبذل جهودا في هذه الأيام المتبقية، 2 أسبوع على الانتخابات، تبذل جهودا من أجل الوصول إلى كل ناخب وناخب.
1: أستاذ محمد، لماذا قد تكتسب الأحزاب الصغيرة نفوذا غير متناسب على مستقبل البلاد؟ ما هي التنازلات التي سيتعين على اللاعبين السياسيين الكبار تقديمها للحصول على أغلبية برلمانية؟
0: أنا بتقديري هناك أحزاب يمينية صغيرة إذا تجاوزت نسبة الحسم دون أن شك سيكون لها دور مركزي في تشكيل الحكومة القادمة، ولكن أنا أعرف أن اليمين الإسرائيلي يعمل جاهدا من أجل عدم تمكين هذه الأحزاب من الوصول إلى الكنيست، ولكن لربما تصل رغما عن أنف بيبي نتنياهو وحزبه تصل هذه الأحزاب، وسيكون لها دور في تشكيل الحكومة القادمة إن كان ذلك مع أيزنكوت أو مع اليمين الحالي. على الحالتين أنا بتصور أنه في هناك دون أدنى شك صعوبة كاملة، صعوبة واضحة بقضية تغلب كبير لأحد المعسكرين، ولكن الاستطلاع تشير أن العشر أو الخمستاشر نائب عربي هم من سيمنع من بيبي نتنياهو تشكيل حكومة مستقبلية، حكومة يمين فاشل كما كان الحال في هذه الدورة. فنحن ننتظر، نتمنى طبعا أن يتم تغيير هذه الحكومة بأي شكل وتحت أي ظرف من الظروف، وعلى مجتمعنا العربي أن يكون له دور مركزي في هذا التغيير المنشود، لأن كل مواطن عربي عمليا عانى وما زال يعاني من سياسة الحكومة الحالية، حكومة بن غفير بيبي نتنياهو، معاناة كبيرة جدا.
2: ما مدى احتمال احتفاظ نتنياهو بنفوذه عبر حلفائه واتفاقياته السياسية حتى بعد هزيمته، وأن لا يؤدي تغيير رئيس الوزراء إلى مراجعة جذرية للسياسة تجاه الفلسطينيين وقطاع غزة؟
0: أنا باعتقادي إذا بيبي نتنياهو خسر هذه الانتخابات ولم يستطع أن يشكل حكومة وأن يكون عنصرا في أي حكومة قادمة، هو عمليا مرشح لأن يتغير في قيادة حزب الليكود، ولربما تغييره في تحضيرا للانتخابات القادمة إن كانت قريبة أو بعيدة. هذا تحليلي، ولكن بيبي نتنياهو هو ثعلب سياسي يستطيع أن يلعبها بشكل كبير، ولو ربما يقول لأيزنكوت أنا على استعداد أن أكون حليفك في تشكيل الحكومة، ولكن عليك إبعاد الأحزاب العربية من أي حكومة قادمة. طبعا هذا الأمر وارد ونحن ندركه، ولكن الأهم هو تغيير رئاسة الحكومة، تغيير رأس الهرم في دولة إسرائيل، لأنه في نهاية المطاف رأس الهرم هو صاحب القرار وهو الذي يقرر في غالبية الأمور المطروحة على جدول الأعمال الدولي.
1: ماذا عن الناخبين العرب؟ ما الحزب الأقرب لهم برأيك؟
0: طبعا الأقرب هو حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، ولكن هو ليس لديه حظا في تشكيل حكومي، ولكن في نهاية المطاف نحن نريد تغيير الحكومة الحالية بمركباتها ببيبي نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، هذا الأهم، تغيير هذه الحكومة بغض النظر من يرأس الحكومة القادمة، أيزنكوت أو لبيد أو بنت أو أي من الشخصيات الإسرائيلية الأخرى، لأنه نحن على ثقة أنه سيتم تغيير في السياسي اتجاه المجتمع العربي، وهذا ما يهمنا بالأساس.
2: هل تستطيع هذه الانتخابات تغيير منطق السياسة الإسرائيلية برمته؟ أم ستبقى البلاد عالقة في دوامة مفرغة من التصعيد العسكري والانقسام الداخلي والصراعات على السلطة؟
0: دون أدنى شك أن هذه الانتخابات لا تنهي الصراع القائم بين المعسكرات في داخل إسرائيل بين الأحزاب على اختلافها، ولم تنهي الوضع الإقليمي والوضع العالمي، ولكن لربما أن يتم تخفيف من حدة الوضع على جميع الجبهات، ولربما هذه الحكومة تكون الحكومة القادمة حكومة التغيير تكون انصياعا أكثر لرغبة الشارع ولتحسين ومن أجل تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ومع دول أوروبا على اختلافها، وأيضا مع المواطن الأمريكي عمري الذي أثبتت الاستطلاعات في أمريكا أن الشعب الأمريكي لا يريد الاستمرار في دعم إسرائيل على غيها وهمجيتها واستعلائها ودعم المستوطنات وتوسيعها والحروب على جميع الجبهات، على غزة، على الضفة، على لبنان، على اليمن، على إيران، هذا الأمر طبعا عمليا يقلق المواطن الإسرائيلي، يقلق الشارع الإسرائيلي، لأنه بهذه الحالة لا يوجد أمن وأمان. ونحن ندرك أن 78 عام مضى على دولة إسرائيل، لم تكن في أمن وأمان على مدار هذه السنوات، بالعكس تمام. فهذا الأمر مش موجود في أي بقعة من بقاع العالم، ولكن للأسف الشديد إسرائيل تستغل ضعف العالم العربي والإسلامي في هذه المرحلة، وعمليا تتنمرد وتتغطرس بكل عنجهية على كل قرارات الهيئات الدولية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الجمعية العامة المتحدة، الاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات المدنية والعالمية الفاعلة على الأرض الفلسطينية وعلى وفي المنطقة العربية. فهذا الأمر طبعا يريد أو يدعو إلى تغيير جذري، ليس فقط في تركيبة الحكومة، إن بالسياسي. والأهم هو أن نسعى أن تكون حكومة لكي تعود إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، واحترام قرارات الشرعية الدولية اللي تم اتخاذها من سنوات طويلة ولم تطبق حتى الآن على إسرائيل، وإنما طبقت في أماكن أخرى.
1: رئيس الحزب القومي العربي والنائب السابق في الكنيست محمد حسن كنعان، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ومن الانتخابات الإسرائيلية إلى الانتخابات الفلسطينية، حيث أكد الدكتور أحمد مجدراني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن ما قامت به اللجنة التنفيذية هو تعديل لموعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية وليس تأجيلا لها.
4: قرار اللجنة التنفيذية اليوم هو تعديل موعد الانتخابات وليس التأجيل، بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع إجراء الانتخابات بحرية وسلاسة، وأيضا في كل من القدس الشرقية وقطاع غزة، علاوة على إجراءات اليومية الجارية في الضفة الغربية التي تجعل من إمكانية إجراء الانتخابات في ظل التصعيد الإسرائيلي المحموم وللهجرات المستوطنين اليومية على المدن والقرى الفلسطينية، بما في ذلك عزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض. هناك أسباب موضوعية جدية وخطيرة تحول دون إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 28 نوفمبر القادم. علاوة على ذلك يعني أيضا تم التوافق الوطني على حوار وطني شامل يعقد في القاهرة خلال الأسابيع القليلة القادمة، يجري التحضير له على أجندته وعلى مخرجاته، من أجل أيضا ضمان إجراء الانتخابات بتوافق وطني شامل على إجراء الانتخابات وعلى احترام نتائجها في آن ما، وعلى أيضا الأولوية المواجهة مع المخططات الإسرائيلية ومواجهة التحديات الرامية إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح حتى لبعثة الاتحاد الأوروبي من الدخول للقدس أو للتفقد الوضع بالقدس وقطاع غزة، الذي يمنع العملية الديمقراطية ويحبط أي إمكانية لإجراء الانتخابات كجزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك المسألة الآن هي ليست في أن القيادة الفلسطينية تريد أن تتهرب من إجراء الانتخابات، لكن لا تتوفر الشروط لإجراء الانتخابات في ظل إجراءات إسرائيلية متصاعدة لا تسمح بإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي سوريا تدرس مجموعات فندقية عالمية وأقليمية دخول السوق السورية أو توسيع حضورها فيها، مدفوعة بالتزايد أعداد الزوار وعودة الرحلات الجوية الدولية.
2: ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج عبر تطبيق زوم من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف. أهلا ومرحبا بك دكتور عمار في بلا قيود.
5: يسعد أوقاتكم جميعا.
2: الله يسعد أيامك. يعني تدرس مجموعات فندقية عالمية وإقليمية دخول السوق السورية أو توسيع حضورها فيها مدفوعة بتزايد أعداد الزوار وعودة الرحلات الجوية الدولية وسط توقعات بارتفاع الطلب على الإقامة الفندقية مع عودة المغتربين وانتعاش السياحة التاريخية والساحلية. يعني السؤال، هل ستشكل عودة العلامات أو الشركات التجارية الفندقية العالمية بداية انتعاش كامل لقطاع السياحة في سوريا؟
5: طيب نحن لازم نفكر بشيء معين، وهو انقطاع السياحة على مدى 15 سنة أو 17 سنة من بداية خلينا نقول الثورة لليوم واجه منعطفات خطيرة جدا جدا. يعني قطاع السياحة، صناعة السياحة إذا جاز التعبير، دمرت بشكل شبه كامل، يعني خارج إطار المدن الرئيسية. فنحن أمام قطاع سياحة مدمر، غير لا يستقبل أحد، أو في مشكلة باستقبال السواح، إضافة لسمعة معينة خلال سنوات الحرب كلياتها أن سوريا بلد غير آمن، بلد غير مستقر، بلد غير قابل للسياحة. هي كلياتها تعتبر معوقات من أحد سبب من أسباب إعاقة إعادة استثمار السياحة بسوريا. فلا شك عودة العلامات التجارية وعودة الاستثمار بقطاع السياحة راح يفتح آفاق كتير كبيرة تجاه قطاع السياحة في سوريا، وبيحمل بذور إعادة إحياء صناعة السياحة بسوريا. ونحن بنعرف سوريا شو هي بالنسبة للسياحة، يعني أنت عندك بلد يبدأ من البحر وينتهي بالصحراء، خلال ساعة أو ساعتين ترجع بتنزل على مناطق الساحل، ترجع بتروح على الصحراء. هالتنوع الغير إضافة لمناخ المعتدل، إضافة لوجود العدد كبير من المنشآت، من الآثار التاريخية والآثار الإنسانية فيها، هي كلياتها بتأهلها أنه تكون أحد أهم قطاعات السياحة في العالم كلياته، لأن سوريا بتعرف تحمل التاريخ البشرية كلياته موجود ضمن أرض سوريا، إضافة للمناخات هي. فلا بد أنه الاستثمار بسوريا هو استثمار فعلي وحقيقي ومنتج، لكن مستقبلا ليس الآن. يعني نحن رح نواجه كتير مشاكل بالنسبة لقطاع السياحة بهالوقت هذا، سواء مشاكل خارجية أو مشاكل داخلية. يعني نحن لسه جزء من العقوبات عم تطالنا، لسه في عنا عدم ثقة من قبل السائح الأجنبي أنه يجي على سوريا نتيجة انعدام جو الأمان، على السمعة اللي واصلة للعالم كلياته أنه هون في عنا مشاكل أمنية معينة. هالعملية هي كلياتها معوقة بالنسبة، من أحد معوقات بالنسبة لإعادة الاستثمار السياحي. لكن الوقت اللي بدها تدخل الشركات والعلامات التجارية وبتقول بدنا سياحة بسوريا، راح تتغير المعادلة بشكل عام
2: إن شاء الله. طيب ما مدى جاذبية السوق السورية للمستثمرين الأجانب من حيث الأرباح المحتملة؟
5: هلا هي هون في عنا مشكلة حقيقية، يعني اعتماد غالبية المستثمرين بقطاع السياحة بيعتمدوا على زبونين إذا جاز التعبير، أو يستهدف زبونين، الزبون الخارجي السائح اللي جاي على سوريا، وأهل البلد الأصليين. يعني ضمن المعطيات الحالية نحن عم نحكي بكل أسف في عنا نوع من خلينا نقول عدم الاستقرار المعيشي بالنسبة للمواطن السوري. فإذا ما صار تحسين لمعيشة المواطن السوري، فبدنا نضطر نخرجه خارج معادلة الاستثمار السياحي، أو أنه يكون داعم لقطاع السياحة. منجي على الأجنبي أو المغترب اللي بده يجي على سوريا، حقيقة بالفترة القادمة الاعتماد على الزبون هذا بشكل خاص، يعني داخليا ما في إمكانية للسياحة، ما كتير ممكن يدعم المواطنين اللي جوا سوريا يمكنوا يدعموا قطاع السياحة. فالدعم بده يتحول من الخارج، سواء سواح غير سوريين أو المغتربين السوريين اللي عم يجوا على سوريا. بالمجمل نتيجة خلينا نقول انخفاض الكلفة التشغيلية للسياحة بسوريا، ممكن يتحقق أرباح جيدة بالنسبة للمستثمرين ضمن قطاع السياحة، وهذا الشيء اللي عم تراهن عليه الحكومة بالمرحلة القادمة. لكن نحتاج إلى مجموعة كبيرة من الإعفاءات، مجموعة كبيرة من الإجراءات، خلينا نقول الإدارية، الإجراءات القانونية اللي بتخلي سوريا مناخ جاذب للاستثمار السياحي ولضخ عملية خلينا نحكي بأدوات إنتاج السياحة بسوريا.
2: نعم، وفي هذا السياق يعني ما الشروط التي يجب على السلطات توفيرها لسلاسل الفنادق الكبرى للانتقال من المفاوضات إلى مشاريع استثمارية حقيقية؟
5: لعل أهم شيء هو خلينا نحكي، أنا دائما بحكي بشيء اسمه أمان اقتصادي، يعني تأمين البنى التحتية للاستثمارات هاي. لعل من أهم ما توفير حوامل الطاقة، كهرباء، وقود، هاي الأشياء هاي أساسية. تأمين عدد كبير من الإعفاءات، كمية هائلة من الإعفاءات بالنسبة لأهل الاستثمارات السياحية، يعني لازم تكون في عندها إعفاءات مالية، لازم يكون عندها إعفاءات جمركية خلال تشييدها للمؤسسات تبعها، بده يكون في عندها أريحية بالتعامل الإداري، يعني نعطى التراخيص تبعها تكون مفضلة على غير، يعني إلى مميزات خاصة فيها لها المشاريع هاي. ضمن هالطريقات هاي إذا قدمتها الحكومة فصار هون عامل جذب بالنسبة للاستثمار السياحي، وممكن السياحة تدخل لهون. إضافة لناحية مهمة، دعم الحكومة، دعم الحكومة من خلال تسهيل مهمة الفنادق أو المنشآت السياحية. بمعنى تاني مثلا خلينا نستخدم مثل تدمر، نعطي إعفاءات ونعطي مميزات للشخص أو الشركة اللي بدها تستثمر بتدمر على سبيل المثال، تكون أكثر من اللي بدها تستثمر ضمن دمشق أو ضمن ريف دمشق. هالعملية هي خلي تخلق فرص جديدة وفرص عمل للمواطنين الموجودين بمنطقة مثلا نائية أو معزولة أو منطقة غير ذات جدوى اقتصادية، بس فيها ميزة اللي هي وجود الآثار هناك، المناخ الصحراوي اللي موجود هناك، رحلات السفاري اللي ممكن يعملوها هناك. بدنا نعمل هالمعادلة هي، تكون وزارة السياحة أو الحكومة عن طريق وزارة السياحة كتير متفهمة للمتطلبات الأساسية اللي بيحتاجها القطاع السياحي أو المستثمر في القطاع السياحي.
2: نعم دكتور عمار، يعني هل يمكن لقطاع السياحة أن يصبح محركا رئيسيا للتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل في سوريا؟
5: لا، من المؤكد أي قطاع اقتصادي بيتحرك بسوريا هو خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة الإقلاع بالاقتصاد السوري. ونحن بنعرف أنه السياحة هي أحد أهم المداخيل اللي ممكن تتحقق للدولة من خلال السياحة. وبرجع بأكد لك على موضوع أنه في عنا أماكن جذب سياحية كثيرة، الآثار، التنوع الجغرافي، التنوع المناخي، التنوع، هي كلياتها تعتبر نقطة في صالح السياحة السورية. بالتالي وبعدين عنا خبرة بالنسبة للمواطنين للسوريين بشكل عام، عندهم خبرة قديمة في موضوع السياحة، يعني ما هي خبرة جديدة، أو رح يدخل الشركات هي رح تدخل على على بلد ما فيها أي خبراء بالنسبة لمجال السياحة. لا، نحن كانت السياحة عنا بفترة من الفترات مزدهرة بطريقة جيدة جدا، وكان في استثمارات سياحية بشكل كامل. خلال فترة الحرب توقفت هالاستثمارات وتوقفت العملية الانتاج بقطاع السياحة، فرح تخلق فرص عمل جديدة، رح تكون أحد روافد الاقتصاد الأساسية. لكن بنفس الوقت بدنا وقت لحتى تكون تتحقق الأمل اللي بنتمناه من السياحة، لأنه هلأ اليوم إذا بدنا نباشر بالعمليات السياحية أو بإنشاءات المنشآت السياحية بدنا لا يقل عن 3 سنين لأربع سنين لحتى تدخل نقول نحن صار عنا أدوات إنتاج للسياحة. فخلال الأربع سنين قطاع السياحة رح يكون مستهلك، لكن وقت اللي ببلش إنتاج هون بتصير خلينا نقول الانطلاقة الأولانية لموضوع دخول السياحة ضمن ميزانية الدولة وضمن مداخيل الدولة المهمة.
2: نعم دكتور عمار، حضرتك أشرت إلى الدعاية السلبية يعني عن السياحة وعن الأوضاع في سوريا، لكن كيف ستتجاوز سوريا التغطية الإعلامية السلبية التي رافقتها في السنوات الماضية يعني لتحويل البلاد من بؤرة ساخنة إلى وجهة آمنة وجذابة للسياح الأجانب؟
5: هلا هي أخطر ما في موضوع الاستثمار السياحي. المفروض مضاعفة جهود الحكومة خاصة بموضوع الغاء، خلينا نقول تغيير النظرة النمطية للسياحة في سوريا أو لسوريا بشكل عام على مدى 15 أو 16 سنة. بدنا تحاول الحكومة بقدر الإمكان أن تغير الصورة النمطية للوضع الأمني خاصة بسوريا، وهذا الشيء ما هو يوم بين يوم وليلة بيصير، لا بده وقت وبده خطة خارطة طريق خاصة فيه لإلغاء النظرة الماضية وتحويلها وإعطاء فكرة جديدة عن الموضوع هذا. وأنا برأيي أنه خلال 3 سنوات إلى 4 سنوات اللي راح يشتغلوا فيها بقطاع السياحة خلال الفترة هاي ضمن معطيات معينة لحتى يبلشوا يقولوا نحن عنا أدوات إنتاج للسياحة، خلال هالفترة هاي ممكن الحكومة من خلال بعض الإجراءات البرامج عن طريق الإعلام عن طريق السوشيال ميديا إن تغير هالفكرة اللي وصمت فيها سوريا خلال فترة الـ 14 أو الـ 15 سنة الماضية. فبالتالي لبين ما يكون يعني عبارة عن عملية باتجاهين، اتجاه بالبناء والإعمار وإعادة المنشآت السياحية أو إنشاء مؤسسات سياحية جديدة، وبنفس الوقت العمل على تغيير النظرة النمطية للوضع بسوريا. خلال السنتين الثلاثة ممكن نكون حققنا القفزتين سوا مع بعضه.
2: فعلا. الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، كنت معنا من دمشق عبر تطبيق زوم، شكرا جزيلا لحضرتك.
5: شكرا للاستضافة.
1: بدورها تقول الناشطة الاجتماعية نسرين علاء الدين لبلا قيود،
6: اليوم بحسب الخبراء الاقتصاديين اللي بيطلعوا بيحكوا بهذا الموضوع ومثل تجارب الدول القريبة لنا وأكثر شيء هي لبنان اللي حالها بيشبه حال سوريا بعد الحروب بترجع تنتعش هيك قطاعات. مع الأسف التجربة أثبتت في لبنان وبغيره من الدول اللي على القليل تشبه تجربة سوريا أنه هذا القطاع لا يعول عليه بالمعنى الكبير. يعني اليوم بسوريا إذا بتلاحظ عند الدخول لأسعار الغرف أسعارها مرتفعة مع خدمات متدنية، هو قطاع قديم مهترئ بحاجة إلى علاج. هذا بيعني أنه أنت بحاجة أنك تخدم عليه قبل ما يكون عم بيعملك مردود سريع، واللي عم بيصير أنه في توقيع عقود سريعة لكن نحن ما عم نشوف شيء على الأرض. أيضا موضوع البنى التحتية بسوريا، البنى التحتية متهالكة بحاجة إلى إعادة إعمار، بحاجة إلى إعادة من أول وجديد، بناء من أول وجديد، وهذا الشيء كمان بيعطي عبء على الميزانية. اليوم هل من الأولوياتنا الصرف على البنى التحتية اللي هي بتخدم القطاعات السياحية؟ إذا بنحكي عن الفكرة اللي كانت تقول أنه بيوفر هذا القطاع رح يوفر فرص عمل، هاي الفرص العمل عادة بتكون موسمية، ما أنا فرص عمل ثابتة. ومع الأسف أكثر من خبير اقتصادي طلع وذكر أنه ما أنا بالأعداد والأرقام اللي هي عم بيتم طرحها، فهذا كمان الشيء بيأثر على سقف التوقعات العالي اللي ممكن يكون عم بيتبعه مثل هيك. موضوع الأمن والأمان، الحمد لله توقفت العمليات العسكرية في عدد كبير من المحافظات، لكن الطرق بعد الواصلة بين محافظاتي غير مؤهلة غير آمنة بشكل من الأشكال. في جزء منا آمن والحمد لله، لكن في جزء كبير هو لا يزال بحاجة أنه يكون أنت في عندك مراقبة أشد على الطرقات، وهذا السمع الأمنية اللي ممكن يكون عم تطلع اغتيالات بأماكن معينة بطرق معينة أيضا تزرع الرعب. بسنوات الحرب الأخيرة كان في عنا عدد من أنواع السياحة في سوريا، كان في سياحة دينية وفي في سياحة طبية. هذا الشيء لأنه كان في أيدي عاملة طبية كثيرة هي بتعمل عمليات بأسعار أرخص من باقي الدول، عم نحكي عمليات تجميلية مثل تكميم المعدة، مثل عمليات الأنف وتجميل الوجه، وأيضا معالجة الأسنان. في سوريا هي أرخص من العراق وأرخص من الأردن وأرخص من لبنان، فهي كمان بتوفر هذا هذا الشيء. والسياحة الدينية اللي كانت تجي بحجج مختلفة، ما بعرف إذا اليوم هاي السياحات شو شكلها، قديش رح يضل قائم منا، شو رح يكون عم بيوفر. برجع بقول إنه نحن اليوم أسعار الغرف الفندقية هي غالية جدا، مرتفعة بالنسبة للخدمات اللي ممكن تكون عم تقدمه. هذا الشيء عمل إحباط عند السوريين قبل السياح الأجانب والعرب، فهذا كمان بيلعب دور قديش ممكن تكون عم بتساهم. عشان قطاع تصنيع الدواء هو من أعلى القطاعات اللي بتقدم إنتاج وبتدخل عمل أجنبي، اليوم بنشوف إنه توقفت عدد كبير من المنشآت المصنعة للدواء في سوريا، وجزء من التصنيع السوري كنا نحن نصدر أكثر من نصف الإنتاج اللي نحن بننتجه بسوريا من قطاعات الأدوية. برأيي اليوم لو في تركيز إعادة انتعاش الصناعة والتجارة بسوريا، هو بيكون عم إذا ما بدنا نقول عم نوازي قطاع السياحة، هو رح يكون أفضل منا لحتى نرجع نكون عم نقول للناس رجعوا استثمروا بسوريا بالشكل الصحيح. السياحة بتكون بعد عم تلحقه، وبتكون قطاع لاحق له، وليس هو القطاع الأساسي اللي ممكن يرفع قطاع اقتصاد سوريا. جربنا بسنوات إذا بدنا نقول من الخمسينات لليوم، القطاعات اللي كانت عم تقدر تكون عم تخدم بسوريا هي قطاعات الإنتاج، وهي اللي ممكن تكون عم تأمن فرص عمل حقيقية أيضا مع إنتاج حقيقي، تؤدي لأنه بتنخفض الأسعار في سوريا، سواء أسعار السلع اليومية أو حتى الإقامات. اليوم العقارات بسوريا من أعلى أسعار في المنطقة بأكملها.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي ليبيا أطلق فريق الطبيات التطوعي مكون من طلبة الكليات الطبية والتابع للمركز الإعلامي الطبيات في جامعة بنغازي شرقي ليبيا حملة تحت عنوان حقيبة مدرسية للعام الثالث على التوالي، بهدف دعم أبناء العائلات ذات الدخل المحدود وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي.
1: وقال عضو فريق الطبيات التطوعي عبد الناصر الزيداني في حديثه لسبوتنيك:
7: نحن اليوم في حملة توزيع حقائب مدرسية، تمام، الحملة النسخة الثالثة لها على التوالي. نحن فريق الـ MSVT تكوننا في شهر 2/2024، تمام، بتشجيع من الأستاذ الدكتور عز الدين الدرسي. طبعا وكونتنا الأستاذة، يعني أستاذتنا الفاضلة نجية البرغفي، هي ساهمت في تأسيس الفريق، تمام. نحن استهدفنا في الحملة هذه 80 عائلة من ذوي الدخل المحدود.
2: بدورها قالت المتطوعة سلسبيل العمام لسبوتنيك:
8: الهدف من الحملة كان نخلق روح التعاون بين مختلف التخصصات الطبية، نعمل بروح الفريق الواحد من أجل إيصال هذه الخدمة لمستحقيها.
1: من جانبها قالت المتطوعة مروى كروش لسبوتنيك:
9: طبعا نحن قمنا بحصر العائلات عن طريق النزلات المدنية للعائلات، ونشوف في أوضاع العائلات، غير هيك إن ورقات العائلة. طبعا مش أول تعاون لنا مع العائلات، ديناها 84 عائلة، كان في تعاونات في رمضان، في حملات رمضان، في حملات عيد الأضحى، غير أن طبعا هذه النسخة الثالثة على التوالي لحملة الحقيبة المدرسية.
2: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من بلا قيود، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
10: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
10: نكشف ما يخفيه الآخرون. من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. شهد العام 2025 نموا كبيرا في أعداد السائحين العرب لروسيا بمقدار نحو 600 ألف سائح من الدول العربية، وهو رقم يزيد بمقدار الضعف على مستويات ما قبل جائحة كورونا. ويتزامن تزايد اهتمام السائحين العرب بروسيا مع توسيع فرص السفر دون تأشيرة، فمنذ عام 2025 أصبح بإمكان مواطني عدد من الدول العربية السفر إلى روسيا دون تأشيرة. وبالتوازي مع زيادة تدفق أعداد السائحين العرب لروسيا، يشهد قطاع المطاعم العربي في روسيا تطورا ملحوظا، حيث بدأت في موسكو بعض المطاعم في توفير قوائم طعام باللغة العربية. كما يمكن ملاحظة قوائم الطعام واللافتات واللوحات الإرشادية باللغة العربية في مطاعم تابعة لسلسلة آيوان فورنو في شارع كوتوزوفسكي بروسبكت وشارع نيجلينايا، وكذلك في مطعم كيوفي بمنطقة موسكو. وفي المقابل تعمل عشرات المطاعم التي أسسها طهات وشركات روسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أطلقت المملكة العربية السعودية برامج مشتركة لتمكين سلاسل المطاعم الروسية من دخول السوق من خلال الامتياز التجاري والامتياز الرئيسي والمشروعات المشتركة، بما في ذلك بدعم من شركات استثمارية محلية في الرياض وإطلاق نماذج شراكة مختلفة. حول هذا الموضوع أرحب من القاهرة بمؤسس منصة عرب روسيا المهندس مصطفى سلمان. مرحبا بكم المهندس مصطفى على راديو وتلفزيون سبوتنيك، وأبدأ معك في مناقشة هذا الموضوع وأسألك عن هذه المنصة بداية. ما الدور المنوط بها وكيف جاءت فكرتها وكيف تعمل؟
11: أهلا وسهلا دكتور خالد. طبعا فكرة المنصة بدأت للعالم العربي نوضح لروسيا يعني الحقيقية، يعني بعيدا عن الإعلام. جاءت يعني أنا كنت طالب في روسيا سابقا، فبدأت الفكرة اللي أبدأ أنشر الثقافة والمعالم في روسيا، يعني وليس موسكو فقط وإنما يعني مدن ثانية.
10: نعم، نشر المعلومات عن السياحة الروسية في العالم العربي بشكل عام وليس في مصر فقط.
11: لا في العالم العربي بشكل عام طبعا، حتى احنا بنحدد في الكتابة او مع الترجمة، معنا فريق طبعا مختص بيكون الترجمة باللغة العربية الفصحى، يعني بعيدا عن تحديد اي دولة معينة.
10: نعم، وكيف تتواصلون؟ يعني تتواصلون من المنصة تتواصل مع جمهورها من خلال مواقع التواصل مثلا؟
11: نعم، مواقع التواصل على الفيسبوك، إنستغرام وتليجرام.
10: نعم، أستاذ مصطفى، وأنت يعني مشتبك مع هذا الملف، ما أكثر الجنسيات العربية إقبالا على السياحة في روسيا؟
11: أكثر الجنسيات العربية إقبالا في المرتبة الأولى المملكة العربية السعودية، لأن السعوديين يحبون زيارة روسيا كزيارة سياحية بعائلات، خصوصا أن روسيا لا تمانع الحجاب أو النقاب في روسيا، وأيضا السعوديين يحبون قضاء شهر العسل في موسكو.
10: أنواع السياحة العربية التي لاحظتها أنت في روسيا، يعني سياحة ترفيهية، سياحة علاجية، تعليمية؟
11: الأكثر سياحة ترفيهية لزيارة موسكو، ويعني الوطن العربي يريد اكتشاف موسكو، ليس فقط يعني التمشي في الساحل الحمراء أو هكذا، ولكن يعني يريد يحجز فعاليات خصوصا في الشتاء، يعني بدهم يشوفوا كيف بيكون يعني مناظر الشتوية. كما نعرف يعني أن روسيا أبرد مكان في أو أبرد دولة في العالم، لذلك من أكثر يعني السياحة تشجيعا للعرب السياحة الشتوية.
10: نعم، هل السياح العرب بشبانس مصطفى يمثلون تدفقا مؤقتا أم أنهم يتحولون إلى شريحة مستقرة وجديدة للسياحة في روسيا؟
11: لا، أنا أرى يعني مستقرة، لأن الآن السائح لا يجي يتمشى فقط، وإنما يجي أن يستكشف. يعني بعض السياح يأتون إلى موسكو ثم في المرة القادمة يريدون زيارة مدينة أخرى، كازان أو سوتشي، بالإضافة إلى سان بطرسبورغ. لذلك أنا من وجهة نظري أنها مستقرة وليس يعني مؤقتة.
10: وكيف يمكن برأيك استثمار هذا الإقبال العربي على السياحة لتحويل السياح العرب لسفراء للترويج للسياحة في روسيا؟
11: نعم، هذه نقطة مهمة جدا، لأن السائح العربي عندما يأتي إلى روسيا أو موسكو بوجه خاص، عندما يسافر يحكي عن تجربته، يحكي عن الأمان، يحكي عن الفعاليات المتوفرة. يعني تقريبا في موسكو فقط أكثر من 100 فعالية، يعني فعالية سياحية. فلذلك السائح العربي يأتي أسبوع أو أسبوعين ثم يعني لا يكون له الفرصة لتجربة جميع الفعاليات فيأتي مرة ثانية. فهذا عندما يسافر يحكي لزملائه أو أصدقائه أو بالخليج كده ربحهم أنه كيف شافوا الأمان والشعب الروسي كيف بيرحب بالأجانب وجه عام.
10: بالنسبة لمنصاتكم مهندس مصطفى، هل تتيحون مثل هذه التعليقات أو الفيدباك كما يقولون ردود الفعل، هل تتيحون نشرها على منصتكم من خلال السياح الذين ذهبوا إلى روسيا وعادوا إلى بلادهم؟
11: نعم بالتأكيد، يعني أحيانا بعض السياح يصورون الأشياء التي رأوها ويصورون الفعاليات ويطلب منا مشاركة على منصتنا لعرضها على الجمهور العربي.
10: كيف أسهمت التسهيلات الجديدة مثل تيسير إجراءات التأشيرات أو تحسين خطوط الطيران المباشر في تنشيط حركة السياحة العربية نحو المدن الروسية؟
11: هذا كان يعني له دور كبير، خصوصا أن بعض السياح يحجزون الفندق قبل السفر بيوم واحد فقط، وهذا لم يكن سابقا. يعني أحيانا سائح يقول أنا الآن حجزت، الآن حجزت تذكرة طيران وأنا غدا سوف أأتي إلى موسكو. فهذا يعني أعطى لهم تيسيرا كبيرا وتوفيرا للوقت.
10: هذا لم يكن متاحا من قبل أستاذ مصطفى؟
11: لم يكن متاحا، فقط كان بعض الجنسيات الخليجية وليس يعني كل الجنسيات، والآن معظم الجنسيات العربية أو الخليجية بوجه خاص لهم إعفاء أو تبادل للتأشيرات، يأتون مباشرة بدون تأشيرة إلكترونية أو شيء من هذا القبيل.
10: يعني ما الذي شجع السياح العرب على الذهاب إلى روسيا كمقصد سياحي غير هذه الأسباب، أسباب التأشيرة وأنت أشرت إلى الأمان وأشرت إلى التيسيرات في حركات الطيران وغير ذلك، ما الأسباب الأخرى؟
11: أنا أرى وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبير، يعني خصوصا الطلاب العرب الذين في روسيا عندما يصورون أو يحكون قصصهم وتجربتهم في روسيا، هذا جعل أو خلق الجمهور العربي شعر بالأمان وشعر إن أو شعر إنه يريد يستكشف هذه الدولة، لأن طبعا روسيا بوجه يعني خاص مختلفة عن الدول الأخرى الأوروبية، وروسيا تختلف ثقافيا عن أوروبا، لذلك الكثير حب أن يعيش هذه التجربة أو يسافر ويشوف بنفسه.
10: يعني أنت كنت واحدا ممن لكم تجربة من خلال هذا النوع من السياحة، السياحة التعليمية، يعني لو تحكي لي عن تجربتك الشخصية.
11: نعم، أنا أتيت في البداية كسياحة تعليمية، يعني أنا درست هناك البكالوريوس وأيضا ماجستير، وعندما بنيت منصتي لتعريف الجمهور العربي بالسياحة والثقافة في روسيا، شعرت اهتمام كبير من الجمهور العربي وفضول لمعرفة الثقافة والسياحة في روسيا، لذلك بدأت في هذا الموضوع.
10: مصطفى، يعني ما إلى أي مدى يمكن للتعاون السياحي في قطاع المطاعم أن يعزز التقارب الشعبي والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي على المدى الطويل؟
11: نعم، عندما يأتون السياح بكثرة هذا أدى خلق إلى فتح مطاعم جديدة عربية، وأيضا المطاعم الروسية الآن يفعلون المنيو باللغة العربية، وحتى إذا لم يكن المنيو باللغة العربية في بعض المطاعم يكتبون للطعام هذا حلال أو لا. لذلك عندما تكسر هذه المطاعم العربية حتى السياح الروس يأتون إلى المطاعم العربية ويجربون الأكل العربي.
10: يعني أنا عايز أتوقف معك عند هذه النقطة، مسألة انتشار عدد من المطاعم في روسيا تسوق منتجاتها باللغة العربية، يعني كيف أسهمت هذه الخطوة في تشجيع السياح العرب ربما، أو كانت نقطة إيجابية في تشجيع السياح العرب على الذهاب إلى روسيا؟
11: نعم، عندما يرون السياح العرب أن دائما السياح العرب يسأل هل هناك يوجد أكل حلال في روسيا، فبالطبع يوجد أكل حلال والمطاعم كثيرة تقدم الأكل حلال، وليس المطاعم العربية فقط، يعني في مطاعم أخرى وليس مطاعم روسية، يوجد مطاعم يعني على سبيل المثال مطاعم أذربيجانية أو تركية. فهذا أدى يعني خلق أن السائح العربي يعني كده يأكل هو مطمن أن الأكل حلال.
10: نعم، هذه نقطة فعلا مهمة، وهي أيضا لم تكن موجودة يا مصطفى قبل ذلك.
11: لا صراحة كانت موجودة، بخصوص يعني أن روسيا دولة فيها أكثر من 20% من المسلمين، فالمطاعم الحلال موجودة، ولكن المطاعم العربية كسرت بسبب كسرة السياح في الفترة الأخيرة.
10: يعني طباعة القوائم الطعام باللغة العربية أقصد، يعني هذه نقطة لم تكن موجودة ربما مستجدة يعني.
11: نعم لم تكن سابقا، وإنما المطاعم الروسية فعلتها عندما زاد السياح العرب.
10: طيب، على ذكر اللغة العربية مصطفى، يعني بدأت روسيا تعليم اللغة العربية في مراحل التعليم المختلفة، برأيك كيف تنظر إلى هذه النقطة أيضا كوسيلة من وسائل التقارب الثقافي بين الشعوب العربية وروسيا؟
11: نعم، روسيا بدأت في مدرسة واحدة في موسكو منذ 3 أو 4 سنوات كتجربة لتعليم اللغة العربية في المناهج الروسية، وعندما نجحت هذه التجربة في هذا الصيف روسيا عممت التجربة لجميع المدارس في روسيا، بحيث يكون لهم مادة اختيارية لاختيار مثلا اللغة العربية ضمن القوائم المنهجية.
10: نعم، أشكرك جزيل الشكر المهندس مصطفى سلمان، مؤسس منصة عرب بروسيا، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول هذا الموضوع أرحب من موسكو بالدكتور صابر درويش، مدير شركة الحكيم للسياحة العربية في روسيا. أهلا بك دكتور صابر، وأسألك بداية عن أسباب تضاعف أعداد السائحين العرب القادمين إلى روسيا في الفترة الأخيرة.
12: طبيعة الحال روسيا كدولة كبيرة ووجهة سياحية قوية كانت قبل كأس العالم في 2018، بنهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2018 أظهرت روسيا من وجهة أخرى للعالم بشكل عام وبشكل خاص للبلدان العربية. فالبروباغاندا اللي كانت سيئة عن دولة روسيا اليوم أصبحت غير يعني وجود مكان لها، فاتجه السائح العربي لتجربة هذه البلد كتجربة يعني كوجهة سياحية جديدة، فلقي طبيعة الحال عوامل جذابة وعوامل مغرية أيضا في نفس الوقت، من أهمها هو الأمن. الأمن والأمان شيء مهم جدا للسائح العربي مقارنة بالدول الأخرى، يعني ما راح نذكر أسماءها لكن معروفة للسياح العرب الآن. في دول كثير هي تعتبر وجهات سياحية في آخر 10 أعوام، لكن روسيا غطت على هذه الدول من الأمن والأمان، النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي الاستقبال بحفاوة وبتعاون ثالث من قبل أهل البلد. النقطة الثالثة، السائح العربي يعني يبحث عن أيضا عن من يتفهمه، من يعطيه مجال حرية اللباس والتدين أيضا، يعني فتعرف السائح العربي له تقاليده وعاداته ولباسه الخاص فيه، فهون لم يجد أي مجال للمضايقة أو عنصرية في روسيا، هذا أيضا زاد من أعداد السياح العرب. بالإضافة إلى ذلك أيضا الأسعار خاصة، يعني نتكلم عن من 2021 لل 25 الأسعار كانت مغرية مقارنة أيضا بالدول الأوروبية والدول الأخرى، كانت الأسعار أقل بكثير. وأيضا الخدمات الفخمة، موسكو تمتاز خاصة، يعني روسيا بشكل عام وموسكو بشكل خاص تمتاز بالخدمات الفخمة والممتازة والتي يعني تتوافق مع الأسعار المطلوبة. هذه العوامل جميعها أدت إلى زيادة السياح العرب. غير ذلك أيضا عامل إلغاء الفيزا، دولة روسيا عملت على إلغاء الفيزا أولا مع دولة لمواطنين الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وتبع ذلك بعد عوام مواطنين دولة الأردن والسعودية وعمان. الآن طبعا بعض الدول الأخرى تحتاج إلى فيزا لكن أصبحت الفيزا إلكترونية. هذه التسهيلات وهذه العوامل المجتمعة أثرت أيضا إيجابا على زيادة أعداد السياح العرب. خالد،
10: لكن ما أكثر الوجهات والمنتجعات السياحية الروسية جذبا للجنسيات العربية؟
12: السائح العربي هو سائح له يعني مذاق راقي. طبيعة الحال موسكو اليوم رقم واحد في الوجهة لروسيا، مدينة سان بطرسبورغ اللي هي العاصمة الثقافية، وأيضا مدينة سوتشي يعني على البحر الأسود ذات الطبيعة الخلابة والجبال الجميلة. وأصبح تقريبا آخر سنة شمال القوقاز له طلب، خاصة جمهورية قبردينا بلقاريا وكراشيف تشيركيسيا. السائح العربي عند قدومه لهذه المدن يختار التواجد في هذه المدن بضع أيام، ويختار يوم يومين إلى المنتجعات والأكواخ الريفية. الأكواخ الريفية سواء في ضواحي موسكو تبعد حدود الساعة إلى ساعة ونصف، وأيضا في ضواحي سوتشي أو سان بطرسبورغ في أكثر من منتجع خلاب. اليوم أيضا وجهة جديدة ومنتجعات سياحية جذابة في منطقة ألطاي. في منطقة ألطاي تتمتع بالطبيعة الجذابة، الطبيعة الخلابة، احنا نسميها حتى الطبيعة يعني اللهم صل على سيدنا محمد يعني البكر، غير فيها تدخل قوي كبير من الإنسان. فهي طبيعة جميلة فيها جبال أنهار غابات، وفيها حتى على مدار العام فعاليات جميلة.
10: دكتور صابر، كيف يمكن تقييم نجاح الوجهات الجبلية الروسية مثل روزا خوتور في تبني معايير الضيافة المتوافقة مع متطلبات السياح العرب وخصوصياتهم الثقافية والدينية؟
12: نعم، الوجهات الجبلية بشكل عام وبشكل خاص روزا خوتور اليوم عملها بتعمل على تغيير في كثير من الأمور لجذب السائح العربي بشكل أكبر. من ضمن هذه الأمور طبعا الحال اللي هو يعني تعريب بعض اللوائح وبعض الإشارات، حتى منيو تقديم الطعام وكتابتها باللغة العربية، هذا نقطة مهمة. النقطة الأخرى أيضا في الوجبات الطعام والأكل وفي منيو الإفطار، كثير منهم بلش الآن يعمل على تقديم الأكل الحلال. نعم، يعني هاي شيء مهم خاصة للسائح العربي. النقطة الأخرى، كثير من هذه الأماكن بلشت تتبنى أن وجود عامل أو موظفين يتحدث اللغة العربية، ليس فقط الإنجليزية، لأنه ليس الجميع يتقن اللغة الإنجليزية، فاللغة العربية أصبح عليها طلب وهذا أصبح واضح. غير عن ذلك كثير من المنتجعات من ضمنها هذا المنتجع أصبح يخصص غرفة في داخل الفندق للصلاة، ووجود السجادات ونسخ من القرآن الكريم. اليوم طبيعة الحال ما زال هذه المنتجعات ليست مثل الدول الأخرى كما يحتاج السائح العربي بشكل مكتمل صراحة، لكن في تطور إلى الأمام. حتى ممكن نتكلم عن موضوع موسكو، اليوم كثير من محطات المترو أصبحت باللغة العربية، محطات التوقف اللي هو نقل العام أيضا باللغة العربية، فهذا الأمر يعني ممكن يساعد ويزيد من عدد السياح لهذه الوجهات.
10: هو طبعا الطعام الحلال موجود منذ فترة في روسيا، لكن الجديد في الحقيقة هو المطاعم التي تقدم قوائم الطعام وتقدم منتجاتها باللغة العربية.
12: نعم نعم نعم صحيح، اللغة العربية الآن في مطاعم كثير سواء كانت هي تقدم الطعام العربي أو مطاعم أخرى ليست لها علاقة بالأكل العربي، لكن أصبحت المينيو باللغة العربية، وهذا يسهل طبعا الحال الأمر على السياح ويزيد من مبيعات هذه المطاعم.
10: أعود معك إلى منتجعات مثل روزا خوتور، وأنت ذكرتها كنموذج، كيف تمكنت من تعزيز حصتها السوقية وجذب السياح من دول الخليج رغم تعقيدات الخدمات اللوجستية في حركة الطيران؟
12: نعم، هون في موضوعين. هاي المنتجعات يأتي إليها السائح العربي بشكلين، يعني إما بشكل مباشر سواء عن طيران من الإمارات، دولة الإمارات العربية، أو كان هناك خط مفتوح ما بين البحرين والكويت، شركة الجزيرة للطيران. هذا شوي العامل للأمانة بدأ بطريقة جميلة جدا وزاد عدد السياح، لكن الظروف الإقليمية اللي حدثت في الشرق الأوسط ودول الخليج العربي أثرت سلبا في عدد السياح، لكن نأمل إن شاء الله أنه يزيد، يرجع الأمور مثل ما هي، وإحنا عندنا يعني أمل كبير أنه خاصة في موسم الشتاء القادم علينا إن شاء الله برجع بيكون في زيادة كبير في عدد السياح الدول العربية. الطريقة الأخرى من القدوم إلى روزا خوتا هو مباشرة من موسكو. يعني السائح العربي يأتي من بلده سواء من قطر أو من الإمارات أو السعودية إلى موسكو، يجلس يومين أو ثلاثة ومن ثم ينتقل بطيران داخلي إلى روزا خطر إلى مدينة سوتشي. هذا الطريق في هذا العام خاصة أو في موسم الصيف كان عليه طلب أكثر من الخيار الأول. واجه طبيعة الحال مشكلة بسيطة في بداية شهر 8 أن كأن الطيران الداخلي الروسي يتم إلغاؤه أو إعادة جدولة الرحلات، لكن مشكورين المنتجعات في هذه المدينة من ضمنها روزا خطر على تعاملهم راقي أيضا والتماسهم للأعذار أن السائح هو حاب كثير يجي على هذه الأماكن لكن كان في إلغاء لبعض الرحلات. هم بيعملوا على كل وجه هم وجميع المنتجعات الأخرى على جذب السائح بطبيعة الحال بتوفير كل ما يحتاجونه حتى في حال إلغاء الرحلات كان هناك تفهم ومساعدة لجميع السياح.
10: دكتور درويش، أي الفصول أكثر جذبا للسائح العربي؟ يعني أنت ذكرت الشتاء الآن،
12: يعني سبحان الله يعني

0: دول الأخرى مغري، من ضمنها فعالية الهاسكي، كلاب الهاسكي، فعاليات وزان الرنة، الدراجات الثلجية والبق العملاق والتزلج أيضا. والآن في وجهات خاصة في شمال القوقاز بلش العمل إلى تجهيزها للسياح العرب، وبإذن الله بيكون في استقبال لأكثر من مجموعات إن شاء الله مهيئة ومجهزة بكل ما يحتاجه السائح من معدات للتزلج.
1: ما فرص الشراكة المتاحة بين روسيا والدول العربية في قطاع المطاعم؟
0: نعم، هذا موضوع مهم جدا. يعني القادم إلى موسكو، يعني أنا مثلا إلى 26 سنة أعيش في موسكو، في آخر 3 سنوات كمية المطاعم اللي تقدم الأكل العربي أو اللي اتجهت إلى يعني السوق العربي ازدادت بعدد كبير. سابقا كانت فقط في أماكن تجمع الطلاب العرب من جنسيات الدول العربية، وأكبر مثال عليها جامعة صداقة بين الشعوب، كان متوفر مطاعم تقدم الأكل العربي. اليوم آخر 3 سنوات في عنا توجهين، في توجه أنه أهل البلد الروس أو الشركات الروسية بلشوا يفتحوا مطاعم تقدم أكل العربي، وفي توجه آخر أصبح هناك مستثمرين من الدول العربية أو أشخاص رجال أعمال عرب موجودين في روسيا يفتحوا هذه المشاريع. أتوقع الدولة معنية جدا، محافظ موسكو معني في هذا الموضوع، البلدية تقدم تسهيلات، أيضا مؤسسة أو ما يعرف باسم مديرية السياحة في مدينة موسكو تسهل في إجراءات فتح هذه المطاعم. طبيعة الحال السلبية الوحيدة ما زالت تواجه المستثمر العربي هو ارتفاع في أسعار العقار في سنتر موسكو، لكن هذا لا يعني أنه شرط أساسي يكون فتح المطاعم في السنتر. المشروع الناجح والطعم اللذيذ يلقى استحباب وطبيعة الحال طلب حتى لو ما كان في سنتر موسكو. في آخر 3 سنوات ازداد عدد المطاعم العربية، والآن في آخر مؤتمر للغذاء كان في موسكو هناك أكثر من شركة ومشهورة داخل السوق السعودي بتحاول قدر الإمكان يا إما تفتح بشكل خاص أو في عن طريق اللي هو الفرنشايز، أنها تبيع الفرنشايز ويتم فتح مطاعم تحت اسمها في روسيا، وأتوقع راح يكون قريبا افتتاح لهذه المطاعم.
1: يعني كما ذكرت أنت قلت أنه من الممكن أن تكون المطاعم مفتاح لعلاقات تجارية من نوع آخر، وهذا هو سؤالي، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في تعزيز العلاقات وتطوير الأعمال وتنشيط السياحة؟
0: نعم نعم، أكيد هي علاقة يعني متبادلة. دورة الإمارات العربية تقريبا خلال 3 سنوات عملت إسبوع الثقافة العربي أو الطريق إلى أبوظبي، لاقى طبعا الحال رد فعل قوية جدا، جزء كبير من المواطنين الروس كانوا حابين يجربوا القهوة العربية بطرقها المختلفة، وطبعا الحال التمور بأنواعها المختلفة والأكل العربي الخاص. الآن المواطن الروسي يبحث أيضا على عن كل أكلة لكل دولة، طبعا الحال كل ما زاد عدد هذه المطاعم بزيد من فرصة ذهاب المواطن الروسي لزيارة هذه الدول. إذن السياحة الخارجية من داخل روسيا إلى الدول العربية ستكون في ازدياد، ومن حب استطلاع واستكشاف لهذه الدول. أيضا تواجد المواطنين المطاعم العربية هون وأيضا بزيد من فرصة الاستثمار وقدوم المستثمرين، لأنها أصبح السوق عليه طلب، فزياد المحلات اللي تقدم المنتجات العربية أو المطاعم العربية حتى الخدمات باللغة العربية في ازدياد، فرص استثمار ليست يعني قليلة، بالعكس جميلة، وفيها إغراء أيضا بحكم أن البلد الآن تسهل كثير من هذه الأمور. العلاقات التجارية هي مفتاح للعلاقات أيضا الأخرى، واليوم في منتدى يعني كثير من السفارات من وخاصة من سفارة دولة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات يوجد مكتب تجاري تابع إلى السفارة، فمثلا عندك هذه السفارات يوجد شخص موظف رسمي اسمه يسمى باسم الملحق التجاري، هذا أيضا يعمل على زيادة العلاقات وأيضا التجارية وتبادل ما بين الشركات. فكثير من الشركات الروسية اليوم هي تذهب إلى السوق العربي، طبعا الحال أنه سوق كبير، والعكس كثير من الشركات العربية تأتي إلى السوق الروسي بسبب ازدياد السياح العرب، وأيضا بسبب ازدياد وتواجد أبناء

0: الطائفة المسلمة مسلمين أهل البلد في روسيا.
1: هل يمكن أن يصبح قطاع المطاعم بالفعل محركا لقطاعات أخرى مثل الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والزراعة؟
0: نعم، كثير من المستثمرين الذين يأتوا إلى موسكو بهدف سواء الموضوع اللي هو تنشيط السياحة أو التبادل السياحي أو العلاقات التجارية تفتح أمامهم أفاق أخرى وأفكار أخرى من مثلها هي موضوع الخدمات اللوجستية، وليس في موسكو فقط. أيضا قبل فترة من أقل من شهر كان هناك مؤتمر استثماري قوي في منطقة فلاديفوستوك، منطقة كمان هي وجهة استثمارية للتجار العرب. أيضا تبادل تجاري عليه طلب كثير خاصة ما بين الدول العربية وجمهوريات الإسلامية، من ضمنها جمهورية تترستان وعاصمتها قازان، كان فيها مؤتمر قوي أيضا للتبادل التجاري. جمهوريات شمال القوقاز ولما تتمتع به من خصائص قوية خاصة في مجال الزراعة واللحوم، وإحنا كنا شريكين في طبيعة الحال مع جولة كبيرة جدا لتجار من دولة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية، وكان الهدف من الزيارة هو التبادل الزراعي لما تتمتع به من طعم لذيذ وأيضا أسعار جميلة. أيضا في المقابل الروس الآن ازداد عدد الشركات التي ذهبت لإحضار منتجات عربية وأهمها التمور والزيوت، خاصة زيت الزيتون عليه طلب كبير.
1: شكرا لك الدكتور صابر درويش مدير شركة الحكيم للسياحة في روسيا من موسكو، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.

0: برنامج شؤون عسكرية.
1: ملفات استراتيجية وقراءات عميقة في حلقة اليوم من شؤون عسكرية عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم في الإعداد والتقديم أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم نناقش جرونبرغ يحذر من إمكانية انزلاق اليمن مجددا إلى أتون حرب شاملة، تحرك أوروبي يعيد رسم خريطة المواجهة ضد التنظيمات المتطرفة. أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ جرس إنذار دولي بشأن تدهور الأوضاع في البلاد، محذرا من أن اليمن يقف على حافة الانزلاق مجددا إلى أتون حرب شاملة. هذا التحذير جاء مصحوبا بإدانة أممية حازمة للهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد في السعودية، في خطوة تعكس ترابط الساحة اليمنية بملفات المنطقة الساخنة. ليبقى السؤال الأبرز، هل تنجح الدبلوماسية في نزع فتيل الانفجار أم أن لغة السلاح باتت واقعا حتميا؟ لتحليل هذه التطورات العسكرية والاستراتيجية يسعدنا أن نرحب بالخبير في شأن اليمنية الدكتور يوسف الحاضري. أهلا بك دكتور يوسف في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تحذير المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ من حرب شاملة. يعني من الناحية العسكرية دكتور، ما هي المؤشرات على الأرض التي توحي بأن اليمن يقف فعليا على حافة الانفجار الشامل بعد فترة من الهدوء النسبي؟
2: بالنسبة لما يقوله المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ بأن الموضوع فيه تحذير كبير جدا من حرب شاملة من الناحية العسكرية في اليمن، وكأن الرجل هذا كان مغيبا خلال 12 عاما، لا يعرف أننا في خلال 12 عاما نعيش حربا عالمية على اليمن، نعيش حربا شاملة، نعيش عدوان على اليمن انطلق في 26 من مارس 2015 بحرب لم تترك ولم تذر شيئا إلا أثت عليه. استهدف البنية التحتية اليمنية الأساسا هي ضعيفة، استهدفت مدارسنا مستشفياتنا، استهدفت قاعة أفراحنا وعزائنا، استهدف أطفالنا وصغارنا رجالنا ونساءنا، استهدفت حتى مقابرنا. للعلم حوصرنا 12 عاما ونحن محاصرون، لا بر ولا بحر ولا مطارات، كلها مغلقة. 12 عاما بدون رواتب بعد أن احتل العدو السعودي منابع النفط والغاز في مارب وفي شبوة وفي حضرموت. ماذا نسمي هذا؟ وليست هذه حرب شاملة على 40 مليون إنسان يمني، هي حرب شاملة أخي العزيز وجميع المستمعين الكرام، هي حرب شاملة حتى يومنا هذا. اليمن فقط تحرك لكي يفك كل شيء، لكي يعيد كل شيء، لكي يوقف كل هذا الاستهتار في أبناء الشعب اليمني. هناك أكثر من 60,000 شهيد بالاستهداف المباشر للطيران، هناك أكثر من 250,000 غارة على الشعب اليمني. أو ليست 250,000 غارة حربا شاملة؟ أو ليست 18 دولة حاربت اليمن فيما يسمى عاصفة الحزم حربا شاملة؟ إذن أين كان هذا المبعوث الأممي الذي يتكلم الآن على موضوع حربا شاملة؟ أوليس التحشيدات السعودية داخل اليمن بهذا الكم الهائل من الأسلحة التي ربما توازي أسلحة استخدمت في الحرب العالمية الأولى أو الثانية؟ أوليس ما يقوم به العدو السعودي 100 طائرة شاركت فيما يسمى استعادة باب المندب وانكسرت؟ أوليست هذه حربا شاملة؟ مبعوث أممي هذا مبعوث مغيب بشكل كبير جدا عن الواقع. أما بالنسبة للشعب اليمني فهو يعيش حالة انفجار شامل، لذلك رد على الخوف كما يسميه المبعوث الأممي من حرب شاملة، نحن نعيش في حرب شاملة.
1: أدان المبعوث الأممي بوضوح الهجمات الأخيرة لجماعة أنصار الله على مطاري أبها والملك خالد. أسألك، ما هي الرسائل العسكرية التي يرغب أنصار الله في إيصالها؟
2: أولا، لا يحق للمبعوث الأممي إلى اليمن أن يدين هجماتنا على الرياض. هو مبعوث إلى اليمن، هو مبعوث إلى الداخل اليمني والشأن اليمني الداخلي بين أي أطراف داخل اليمن، ولذلك عندما أدانها هو فقط تفيضل وتصرف تصرف غير مسؤول. ربما إذا أدانا الأمين العام للأمم المتحدة لا نقول له هو مسؤول على العالم، لكن عندما يدين المبعوث الأممي هذه الهجمات، مبعوث أممي إلى ماذا؟ هل هو مبعوث أممي إلى اليمن والسعودية؟ هل هو مبعوث أممي إلى الجزيرة العربية أو فقط هو مبعوث أممي إلى اليمن؟ لذلك هذه الإدانة تدينه قبل أن نتكلم على موضوع الهجمات، تدينه أساسا وتوضح من يكون وماذا يكون. وكما قلتها خلال السنين الماضية أنه ليس أكثر من موظف في وزارة الخارجية السعودية، لم يتحرك إطلاقا. هل أدانا الهجمات السعودية على مطار صنعاء قبل شهر ونيف عندما منع الطائرة الإيرانية بالهبوط في مطار صنعاء؟ لم يدنها. هل أدانا الهجمات السعودية على المدنيين في اليمن وهناك أكثر من 90 شهيد خلال شهر من 3 سبتمبر حتى يومنا هذا؟ لم يدن. هل أدانا استمرار الحصار على اليمن وإغلاق مطارات اليمن؟ لم يدن. هل أدانا تحركات تحشيدات السعودية داخل اليمن؟ لم يدن. هل أدان تلك الأعمال الإرهابية الداعشية التي قام بها التحشيدات السعودية بحق الأسرى اليمنيين؟ لم يدن. ماذا يدن؟ أدان استهداف ما يسمى مصدر تلقيه الأموال التي تأتيه من السعودية. نقولها بكل وضوح على جميع المستويات الرسمية والشعبية والعسكرية في اليمن بأن المبعوث الأممي ليس إلا مجرد موظف صغير في وزارة الخارجية السعودية. أما بالنسبة للرسائل العسكرية التي يرغب أنصار الله في إيصالها، هي ليست رسائل عسكرية لإيصالها، هو تحرك عسكري جاد لفتح مطار صنعاء لرفع الحصار على اليمن لتعويض الضرر التي ارتكبه السعودي على اليمن منذ 12 عاما لخروج السعودية وتحشيداتها من اليمن لرفع يد السعودية عن اليمن والاكتفاء بأرضها. هذه الرسائل التي نريدها أن يكون لديها نتائج على الأرض. ما دون ذلك الأمر يعنيهم مهما كان، مهما وصفوه، مهما رأوا، هذا أمور تعنيهم هم لا تعنينا نحن. إذن هذه الأمور يجب عليهم أن يهتموا بها. معالجة الوضع اليمني وفق الثلاث النقاط التي وضعها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هي التي يجب أن تتحقق لكي توقف هذه الأعمال العسكرية اليمنية ولكي لا يدين المبعوث الأممي، وأيضا لا تكون هناك رسائل نريد أن نوصلها.
1: وإلى أي مدى ترى أن التصعيد في اليمن مرتبط بحسابات وجبهات إقليمية أخرى في المنطقة؟
2: لا يوجد هناك أي حسابات إقليمية أو أن هناك جهات إقليمية لها تدخل في الأمر على الإطلاق. أنا أعرف أن الموضوع يرتبط بما يحصل في إيران وأمريكا وأن لديها، لا لا لا، الموضوع فوق ذلك. يا عالم، اليمن يعيش 12 عاما بدون رواتب، يعيش 12 عاما بدون موانئ، يعيش 12 عاما بدون مطارات. يا الذي يستمع إلينا، هل تستطيع دولتكم التي أنتم فيها أن تعيشوا بدون مطارات وأن توقف طائراتكم ومطاراتكم، أن توقف رواتبكم من شهر أو شهرين؟ نحن نتكلم على أكثر 12 عاما من أكثر من 140 شهرا والشعب اليمني بدون رواتب، تستطيعون أن تعيشوا 3-4 أشهر؟ لذلك موضوع أنه يتم حرف البوصلة وربطها بموضوع إيران وتدخلات إيران ومصالح إيران، لا يوجد هناك أي ارتباط إطلاقا. وإن كان هناك حب واحترام وتقدير وشراكة في محور المقاومة، لكن الموضوع اليمني غير كل ذلك. لو كنا في حالة استقرار ومطاراتنا مفتوحة وموانئنا مفتوحة ورواتبنا وثرواتنا تأتي إلى بنوكنا ويستفيد منها أبناء الشعب اليمني، وثم بعد ذلك حصل تدخل عسكري كما يحصل الآن، سنقول نعم هناك ارتباط، هناك تحرك. نحن عندما تحركنا مع غزة أو لسنا تكلمنا وأعلننا أننا تحركنا لأجل غزة، رغم أن هناك ارتباطات فقط في محور المقاومة، لا يوجد هناك أي ارتباطات فائدة أو ما شابه، أو هناك دعم من أبناء غزة لليمن، أو هناك توجيهات، لا يوجد هناك توجيهات من أبناء غزة لليمن. تحركنا وأعلننا. لو كان هناك تحرك مرتبط بموضوع إيران كنا سنتكلم ونقول إيران طلبت منا وتحركنا لأجل أن نساندها. إيران لا تحتاج مساندتنا، إيران كفيلة بنفسها وقادرة على أن تقوم بما تقوم به، وأنتم تشاهدون ذلك في أرض الواقع. هل ضربنا صاروخا إلى مضيق هرمز؟ لا على الإطلاق. ثم ما علاقة مطار خالد، مطار الدمام في مصالح إيران في إطار الحرب مع أمريكا؟ هل هناك أي تأثير عليها؟ لو كنا ضربنا مثلا وقصفنا المواقع الأمريكية، البوارج الأمريكية، القواعد الأمريكية، كنا سنقول نعم هناك أمر مرتبط بإيران. فكفى أولئك الذين يهربون من فشلهم ويهربون من خسارتهم وهزائمهم أن يقولوا إيران.
1: نعم دكتور يوسف، المبعوث الأممي أيضا أجرى جولة مشاورات مكثفة شملت عواصم محورية مثل الرياض، مسقط، القاهرة وواشنطن. برأيك ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه العواصم لكبح جماح التصعيد العسكري؟ وهل تمتلك الضغوط الدولية أوراقا حقيقية لفرض التهدئة؟
2: كان الأولى بالمبعوث الأممي أن يكتفي بالذهاب إلى صنعاء لأنه مبعوث أممي إلى اليمن. ما علاقة الرياض؟ ما علاقة مسقط؟ ربما في مسقط لوجد المبعوث الوفد اليمني المفاوض. ما علاقة القاهرة وواشنطن بذلك؟ هل ذهب إليهم ليحشد القوى لمساندة السعودية؟ هذا تساؤل يجب أن يوضع عليه، ولا نريد تلك التصريحات التي يخرج بها للإعلام، لأنه طبيعي سيقول أنه ذهب لتهدئة الوضع وما إلى ذلك، لكن لا، الحل في صنعاء. عندما تعطى تلك الشروط الثلاثة التي هي حق، عندما نقول نريد رواتبنا، عندما نقول نريد مطاراتنا، عندما نقول نريد ثرواتنا، هل في ذلك عيب؟ هل في ذلك مأساة؟ نحن لا نقول نريد ثروات أرامكو السعودية، نحن لا نقول نريد مطارات السعودية، نحن لا نقول نريد أن نقتص أراضي من السعودية. ما لكم كيف تفكرون وتحكموا؟ خلت دع المبعوث الأممي يذهب من هنا وهنا، يحصل له على بدل سفر من الأمم المتحدة وبدل تحرك من السعودية، يستفيد من مآسي اليمن ومن مآسي الطفولة في اليمن ومن مآسي الجرحى والقتلى في اليمن، يستفيد. لكن في الأول والأخير، حتى لو صعد إلى القمر أو إلى المريخ، لا يمكن لنا أن نتزحزح من مكاننا إلا أن تتحقق شروطنا، وستتحقق رغما عن المبعوث الأممي والسعودية وأمريكا.
1: غرونبرغ اعتبر أن الرهان على استمرار الحرب هو رهان خاسر. إذا فشلت الجهود السياسية الحالية، ما هو السيناريو العسكري المتوقع لشكل الصراع في اليمن خلال المرحلة المقبلة؟ كيف سينعكس ذلك على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة برأيك دكتور؟
2: المبعوث الأممي يعتبر أن الرهان على استمرار الحرب هو رهان خاسر. هو الأساس الخاسر هو وعمله وتحركه ودوره ومهمته كانت فاشلة وتعتبر فاشلة، وهو يعرف أنها فاشلة. أو لم تكن 4 أعوام من 2022 حتى 2026 كفيلة وكافية لأن يصل باليمن إلى بر الأمان، وأن يصل بها إلى رفع الحصار وإخراج وإعطاء الرواتب وجبر الضرر؟ أينك كاننا إن خلال هذه 4 أعوام لا يمكن أن يكون هناك أي رهان إلا الرهان العسكري، إلا رهان السلاح، إلا رهان القوة. هذا ما رأيناه في روسيا مع أوكرانيا. أوليس القوة هو رهان الناجح والناجع والذي كبح جماح أوكرانيا؟ كذلك في بقية الدول لا يوجد هناك أي رهانات دبلوماسية في ظل ما يدبر أو يخطط على دولة اليمن من بقائها أو إبقائها كحديقة خلفية للسعودية، التي هي أساسا ولاية أخرى تضاف للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك موضوع التوصيف المعسل المزخرف من قبل المبعوث الأممي والحديث عن السلام والحلول الدبلوماسية كلها تأتي في إطار الخداع التي يمارس المبعوث الأممي في إطار دوره كموظف في وزارة الخارجية السعودية. ولا يمكن لأي موظف في وزارة الخارجية السعودية إلا أن يتحرك للمصالح التي يدعمها أو تدعمها قيادتي في هذا الجانب. لذلك السيناريو العسكري هو مستمر، والصراع هو مستمر، وتنفيذ غاراتنا هي مستمرة، وتطويرنا للأسلحة مستمر، وقصفنا للمدن السعودية والمنشآت السعودية مستمرة، وتأثيرنا على الطاقة وإمداد الطاقة في العالم مستمر، حتى يعيش العالم كما يعيشه اليمن أو يعيش اليمن كما يعيش العالم. وأمن البلاحة البحرية هو ما يهدد خطورة عليه تواجد السعودي في باب المندب، وهي باب المندب يمني، وتواجد السعودي في من عدن، والعدن هي يمنية، تواجد السعودي في بعض بحار اليمن وجزر اليمن وهذه يمنية. أوليس ذلك هو الذي يهدد أمن اليمن والمنطقة والأمن الملاحة في مضي باب المندب؟ السعودية لا تمتلك باب المندب ولا علاقة لها بهذا المنطقة. السعودية ليست عدن، السعودية لا تمتلك جزرنا، السعودية تمتلك أراضيها، تمتلك تلك المناطق في جدة وفي أبها وفي الرياض وفي الدمام، لكن لا تمتلك صنعاء، لا تمتلك حضرموت. على السعودي أن يدرك ذلك، وسيخرج.
1: دكتور يوسف، أيضا المبعوث الأممي يصر على عملية سياسية بأيهد يمنية، لكن على الصعيد العسكري هل تملك أطراف المحلية قرار الحرب والسلم بشكل مستقل تماما، أم أن غرف العمليات مرتبطة كليا بموازين القوى الإقليمية والدولية؟
2: عموما الأطراف المحلية في اليمن هي تتكون من طرفين. الطرف الأول هو طرف صنعاء، أو ما يسمونه أو يحب الإعلام والساسة والمبعوث الأممي، رغم في هذا الجانب لا يكون محايد، أن يسميه أنصار الله. والأطراف الثانية هي التحشيدات السعودية التي تتكون من مرتزقة اليمن الذين يسمون أنفسهم شرعية ويبطنون في الفنادق منذ 12 عاما، وفي سواء في فنادق الرياض أو القاهرة أو اسطنبول أو أوروبا أو أمريكا أو دبي أو أي فنادق. هؤلاء مجرد مرتزقة وبيادق فقط تعمل على تخريب اليمن وتدمير اليمن تحت مظلة الأمم المتحدة التي اعترفت بها وتعترف بشرعيتها، والأمم المتحدة مشاركة بشكل كبير جدا فيما يحصل في اليمن من مآسي والتجويع ووفيات بالملايين وغيرها من تلك الأمور التي تعرفونها جميعا. وهذه اليد الثانية التي تمثل المرتزقة أيضا ينضم إليها كثير من مرتزقة السودانيين، وهناك أخبار على مرتزقة من سوريا، مرتزقة من باكستان، مرتزقة من تركيا، مرتزقة من جميع أقطار الأرض الذي يعرفها الجميع. وهل هذا طرف ثاني؟ هل هذا قد ربما يمتلك قرارا يمكن له أن يضعه على الطاولة في إطار الحوار؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال. ترفع السعودية فقطتها عن اليمن، وأبناء اليمن الوطنيين الحقيقيين في شماله وجنوبه وشرقه وغربه سيصلون إلى حل. ارجع إلى 2015، إلى أول أيام عمليات العدوان على اليمن، عندما كان هناك مبعوثا أممي إلى اليمن اسمه جمال بن عمر، كان منصفا وكان واقعيا، قال كان اليمنيون سيصلون إلى حل لولا تدخلت السعودية بما يسمى عاصفة الحز. أوليس ذلك تدخل لمنع الحل؟ إذن نحن لا نتكلم عن حلول ولا هناك إرادة عن حلول. الحل العسكري هو الحاسم، وسنحسمها، حسمناها في أرضنا، وسنحسمها حتى العمق السعودي، سنحسمها وسنرفع الحصار وسنوقف العدوان على اليمن، وسيعود اليمن حرا، وستعيش اليمن في أمن واستقرار بعيدا كل البعد عن التدخلات السعودية التي تأتي في إطار الرغبات الأمريكية والإسرائيلية. ارجع إلى طوفان الأقصى ومن بعد طوفان الأقصى، عندما ساند اليمن أبناء غزة وأطفال غزة، ماذا كان يعمل السعودي؟ كان يحاول أن يوقف طائراتنا المسيرة وصواريخ البالستية لكي لا تصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تسمى زورا وكذبا بإسرائيل. لذلك العمليات في اليمن العسكرية مستمرة حتى تتحقق. لا يوجد هناك تهدئة ولن يوجد هناك هدنة، وأقولها لكم عبر إذاعتكم، لن تسمع هناك عن هدنة، ستسمع هناك عن أعمال عسكرية أو نتائج في إطار الثلاث نقط الموضوعة على طاولة السعودية.
1: دكتور يوسف، شهدنا أيضا في الفترات الأخيرة تطورا لافتا في استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بعيدة المدى واستهداف لمطارات حيوية مثل أبها الملك خالد. أسألك دكتور، من أين تستمد هذه الجماعات القدرة التطويرية واللوجستية للاستمرار في هذا النمط من الحروب غير المتناظرة رغم الحصار؟
2: نحن خلال 12 عاما سخرنا إمكانيات كبيرة جدا لتطوير سلاحنا، لأنه يعرف الجميع أنك إذا أردت بلدا آمنا لا يمكن أن يتحقق بالاقتصاد القوي فقط، مهما كان لا يمكن لك أن تجد دولة قوية اقتصادية لا تمتلك قوة تسليحية. فنحن طورنا ووضعنا جل إمكانيتنا في الجانب العسكري وتطويره، استفدنا من كل الخبرات الممكنة، استفدنا من كل الرؤيات في التطوير العسكري والصاروخي الممكنة بطريقة أو بأخرى، وطورنا أسلحتنا وزيدناها كثافة وقدرة على المستوى القدرات وإيصالها إلى مديات أبعد وإيصالها إلى أهداف دقيقة، وأيضا على المجال الكثافة والكمية، الكمية الكبرى جدا سواء متوسطة أو صغيرة أو بعيدة المدى كما هو معروف كما يراها الجميع. وما زلنا مستمرين في التصنيع العسكري، لذلك لا يراهن أحد على أن أسلحتنا ستنتهي أو ستقل أو ستكمل، لا على الإطلاق. رأيتم كل يوم كيف يزداد ذلك الزخم، رغم أننا متوقعين في أي وقت أننا سنعود في مواجهة مع إسرائيل الصهاينة، وسنعود أيضا إلى مواجهة مع أمريكا، وربما ندخل في مواجهات أوسع وأشمل. نحن واضعين ذلك في حسابنا. هل تظن أو يظن المستمع الكريم أننا الآن لم نضع في حساباتنا هذه الأمور فحاولنا أن نضرب السعودية بزخم أكبر؟ لا، لذلك هناك أسلحة، هناك أهداف كثيرة حيوية في أراضي السعودية لم نصل إليها أو لم نفكر أن نصل إليها حاليا، سنوجعهم بالتدريج على وعسى يفهموا قبل أن نصل إلى ذلك الضربة القاسمة التي ستشل ذلك النظام وربما تدمره وتنهيه وتريح العالم أجمع من شر ما جلبه هذا النظام منذ أن تأسس على الأراضي العربية في الجزيرة العربية على جميع المستويات، والكل يدرك ذلك.
1: الخبير في الشأن اليمني الدكتور يوسف الحاضري، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. وفي ملفنا التالي عن تحرك أوروبي متصاعد يعيد رسم خريطة المواجهة ضد التنظيمات المتطرفة، حيث يدرس البرلمان الأوروبي مراجعة شاملة لتمويل الكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وبحث إدراجها على قوائم الإرهاب، عموما لمناقشة الأبعاد العسكرية والأمنية الاستراتيجية لهذا التحول الدولي. ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله. أهلا بحضرتك دكتور بسام في شؤون عسكرية، ودعني أسألك عن تحرك أوروبي الآن يعيد رسم خريطة المواجهة ضد جماعة الإخوان المسلمين، كيف تقرؤون هذا التوقيت الآن في هذا التحرك الأوروبي نحو مراجعة تمويل الكيانات المرتبطة بالإخوان المسلمين، وتحديدا بعد القرارات الأمريكية المماثلة مطلع هذا العام.
3: بالطبع توقيت ملفت، ولكن بدنا ننتبه أنه ب 13 كانون ثاني 2026 لما اتخذت الولايات المتحدة قرارا وأعلنت ثلاث جماعات للإخوان المسلمين، منها الجماعة اللبنانية ومصر والأردن، وأدخلتهم في التصنيفات التصنيف كجماعات إرهابية. الآن نحن نتحدث بعد بتقريب عدة أشهر من قرار البرلمان الأوروبي. طبعا قرار البرلمان الأوروبي أتى بعنوان الحاجة الاستراتيجية الأوروبية لمواجهة التغلغل الإسلامي ونفوذ شبكة الإخوان المسلمين. وطبعا القرار يطلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق وغير ذلك. هذا هو القرار. فالتوقيت بالطبع مهم جدا بين بين القرارين الأمريكي والأوروبي الآن. وأنا أعتقد أن الآن الأوروبيين سيعملون على الكثير من الإجراءات لضبط شبكات التمويل ومراقبتها والتشدد فيما يتعلق بهذا الأمر، خاصة أن هذا الأمر لم يستند فقط إلى مزاج أوروبي جديد، بل هناك تقارير استخباراتية حقيقة منها أتذكر فرنسية حتى قبل عام تتحدث عن مخاطر هذا التغلغل، سواء بدءا من المساجد وانتهاء بشبكات التمويل. لذلك نحن نتحدث عن مواجهة جديدة أو ندخل مرحلة جديدة في هذه المواجهة على الصعيد الأوروبي، خاصة مع صعود أيضا اليمين الأوروبي الذي يلعب عامل كبير فيما يتعلق بقضايا الهجرة وقضايا المسلمين وكل هذه التفاصيل الأخرى المرتبطة بها.
1: دكتور بسام، أسألك أيضا ما هي الآليات الأمنية والاستخباراتية التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي حاليا لتتبع هذه التمويلات الرمادية، وإلى أي مدى يمكن أن ينجح في تجفيف منابعها؟
3: بعتقد طبعا هذا الاتحاد الأوروبي في هناك وفقا للمعلومات يعني وبنقرأ هناك وحدات وطنية لتدقيق كل التحويلات المالية، وأيضا هناك تعاون أوروبي على مستوى عبر اليوروبول في كل ما يتعلق بالتحويلات المالية وفي كل ما يتعلق بالتحويلات المشبوهة. وأعتقد أن هذا التنسيق سيتطور أكثر فأكثر مع اتخاذ مثل هذا القرار، لكن الكل يعرف بأن الاتحاد الأوروبي مشكلته ليست يعني ليس دولة واحدة، وبالتالي لكل دولة لها تشريعاتها الوطنية إضافة إلى التزاماتها الأوروبية، وبالتالي نحن أمام هذا الأمر قد يأخذ مزيد من الوقت فيما يتعلق بالتشريعات القانونية كيف سيتم ذلك. لكن هناك بالطبع آليات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، لا يمكن القول أو الجزم بأنه سيتمكن من تجفيف كل منابع هذا التمويل. بالطبع هذا أعتقد تقدير مبالغ فيه كثيرا، لأنه نحن نتحدث عن شبكات تعمل أصبحت بطرق متطورة جدا وتعمل على استثمارات تجارية، وأصبحت تعمل في البلدان التي لا يوجد فيها رقابة كثيرة. وفقا لمعلومات يعني قرأناها قبل فترة، هناك نشاط كبير في أفريقيا مثلا، وهناك عمل على مشاريع تجارية كثيرة واستثمارات بأماكن مختلفة وتحت أسماء مختلفة وبشبكة معقدة جدا. نحن لا نتحدث عن تنظيم سهل، شبكة الإخوان المسلمين شبكة عمرها أكثر من 100 عام، ونتيجة أيضا فورة النفط بصراحة ونشوء تمويل والقدرة على يعني تطوير شبكات تمويلهم، فنحن نتحدث عن تنظيم خطير، وبالتالي تجفيف المنابع بشكل كامل صعب جدا، ولكن التعاون هو الذي قد يساعد في التضييق كثيرا على مصادر هذا التمويل.
1: أيضا دكتور بسام، المصدر المصري تحدث عن ضرورة اتخاذ موقف جماعي من الدول الأعضاء، برأيكم ما هي العقبات الأمنية أو السياسية التي قد تمنع بعض الدول الأوروبية من الامتثال الكامل لهذا التوجه؟
3: يعني أنا أعتقد ما من شك أن ما يقوله المصدر المصري عن ضرورة اتخاذ موقف جماعي هذا مهم جداً، لأنه موضوع التمويل لشبكات الإخوان المسلمين وغيرها هو ليس ضمن إطار حدود محلية، هي نحن نتحدث عن أبعاد دولية أوروبية وأمريكية، نتحدث عن أفريقيا وآسيا وغير ذلك. إذن هي شبكة معقدة وهذا بالطبع يحتاج إلى التعاون. لكن العقبات الأمنية لا أعتقد يعني هناك مشكلة، لا أدري إن كان هناك ثمة مواقف سياسية قد تلعب دور في تعزيز هذا التعاون أو إبطاء هذا التعاون أو ذاك، ولكن الآن ضمن إطار الظروف والبيئة العامة في دول الاتحاد الأوروبي وموضوع انتشار موضوع الهجرة ومخاطر وغير ذلك، وأعتقد أن هناك مصلحة أوروبية في التعاون مع الدول العربية على رأسها مصر والدول التي لديها خبرة فيما يتعلق بمواجهة شبكات الإسلام السياسي. يكون هناك مثلا موانع أحيانا قانونية، تشريعات قانونية، تشريعات وطنية، ولكن بشكل عام أنا أعتقد أن التعاون بالأساس قائم بين مثلا القاهرة وبروكسل وبين بروكسل والكثير من العواصم، وهناك تبادل معلومات، لكن هذا الأمر قد يحتاج إلى تعبير في المرحلة القادمة.
1: هل نرى اليوم بداية تنسيق استخباراتي وأمني أوسع بين العواصم العربية مثل القاهرة والاتحاد الأوروبي طبعا لمحاصرة إيديولوجيا الجماعة وشبكاتها العابرة للحدود.
3: طبعا أنا أعتقد أن هذا الأمر سيتطور مع صدور قرار البرلمان الأوروبي ومع تصنيف الأمريكي لجماعات الأخوان المسلمين. هذا الأمر سيتطور بالطبع وخاصة مع القاهرة، لأنه مصر بالذات باعتبار أن تنظيم الأخوان المسلمين نشأ منذ عشرينيات القرن الماضي في مصر، وهناك صراع طويل مع هذه الجماعة الغير وطنية التي يعني وعانت مصر كثيرا من إرهاب هذه الجماعة، ولذلك من الطبيعي أن تكون لدى المصريين خبرات واطلاع على طرق عمل هذه الجماعة، أساليبها، طرق تمويلها. هذا سيكون مفيد جدا بالطبع لكثير من العواصم الأوروبية. الأهم من ذلك هو محاصرة الإيديولوجيا، لأنه أساس الجماعة ليس فقط التمويل وهذا عامل مهم، ولكن هو موضوع الأساس الفكري الذي تعمل عليه هذه الجماعة، احتكار الدين لتحقيق أهداف سياسية. الخطورة تكمن هنا، بمعنى أن موضوع الفصل بين قيم الدين التي هي ثابتة عبر الزمن وهي قيم الخير، وبين السياسة التي هي تقوم على فن الممكن وفقا لتبدل المصالح أيضا، وهذا أمر لا علاقة للدين به، إنما هو أمر واقعي حياتي. إشكالية الإسلام السياسي ومنها جماعة الأخوان هو هذا الموضوع. لذلك أنا أعتقد نعم سيتطور هذا التعاون وهذا التنسيق لمحاصرة هذه الجماعة، كما قلت خاصة أن مصر تعتبر دولة ذات خبرة واسعة فيما يتعلق بهذا المجال.
1: إدراج فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان على قوائم الإرهاب الأمريكية ثم هذا التحرك الأوروبي، كيف سيؤثر ذلك ميدانيا وعملياتيا على نشاط ما تبقى من خلايا أو منصات تابعة للجماعة في المنطقة العربية؟
3: هلأ بالطبع هذا الأمر سيحضر التنظيم حضور في الأردن، في مصر محظور، وفي لبنان بحكم واقع لبنان الصعب بالطبع سيضطرون لمراقبة هذا التنظيم وأيضا إدخاله وتصنيفه. هل ستنتقل هذه الجماعة؟ قد تنتقل إلى طرق عمل مختلفة، منها إعلامية انتقاد هذا القرار، موضوع العنف لا أستطيع البت فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن كل شيء ممكن فيما يتعلق بالرد بطرق عنف. ولكن هذه الجماعة أذكى من ذلك، هي تعمل بهدوء، ولكن هذا سيضيق عليها كثيرا. لكن أقول مرة أخرى، التضييق هو يجب أن يكون أيضا بمواضيع التربية والتعليم واستخدام المساجد ومصادر التمويل والدعم واستخدام فقر الناس والأحياء الفقيرة، وكل ذلك عوامل تساعد هذه الجماعة. لكن إدراجها ما من شك سيكون له تأثير كبير، لن ينهي نشاط الجماعة بالطبع إذا كنا نريد أن نكون واقعيين، ولكنه سيضيق عليها كثيرا، لأن هذا الأمر لم يعد يتعلق بإطار وطني، إنما نحن نتحدث عن إطار يتسع دوليا باتجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
1: نعم دكتور بسام، ولنا سؤال أخير لا بد من المرور إليه، يعني أمنيا هل تتوقع أجهزة الاستخبارات أي ردود فعل انتقامية أو تحولات في تكتيكات الجماعة وحلفائها لمواجهة هذا الحصار المالي والسياسي الدولي؟
3: هلا بالطبع لا أستطيع التحدث باسم أي أجهزة الاستخبارات، لكن أعتقد أن أجهزة الاستخبارات بالطبع ستراقب هذه التحولات وستراقب نشاطات هذه الجماعات وتكتيكاتها التي قد تختلف من مرحلة إلى مرحلة. بالتالي لكن لابد من تشفيف منابع المال، وهذا الأمر بالطبع مهم جدا. هلا ردود فعل انتقامية، يعني أنا أعتقد أنه سيكون عبر منصات التواصل الاجتماعي، هذا مهم جدا، وعبر وسائل الإعلام وعبر أدوات مختلفة. هل يذهبون باتجاه عمل عنفي؟ كل شيء متوقع وكل شيء يجب الانتباه له، ويجب أن تكون هذه الأجهزة يقظة، لأن هذه الجماعة خطرة فعلا، خاصة أن هناك الآن يعني ما هو بؤر لها ما يتعلق بسوريا، وما هو موجود من انتشار الجماعات الجهادية والسلفية ووجود أرضية لجماعة الإخوان المسلمين.
1: أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين. زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كلبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
7: مساء الخير. من فان ظهر البيدر إلى الحمار في الهرمل حول، فالتطورات الدراماتيكية تتلاحق والمتفجرات تظهر هنا وهناك، وكأن ثمة مخططا جهنميا لتحويل لبنان مخزنا كبيرا لأدوات القتل والاغتيال. هكذا وقبل أن تصدر النتائج الأولية للتحقيقات المتعلقة بحادثة ظهر البيدر، جاء الإعلان عن ضبط 200 كيلوغرام من المتفجرات في الهرمل، فارتفعت كمية المتفجرات المكتشفة إلى حوالي 900 كيلوغرام، ما زاد من مخاوف اللبنانيين ومن قلقهم. فالسيفور والكرات المتفجرة وكل مواد الاغتيال الأخرى تنبت كالفطر في كل مكان، ما يؤشر إلى أن أمرا ما يعد في الخفاء. طبعا هدف المتفجرات ليس تحرير الجنوب ولا استرداد القرى التي احتلتها إسرائيل، فحزب الله يدرك أنه عاجز تماما عن تحقيق أي إنجاز ضد إسرائيل، لذا لا يستبعد أن يكون قد عاد إلى الحل الأسهل عنده، الارتداد نحو الداخل وتنفيذ اغتيالات يعتقد أنها ستعيد إليه توازنه المفقود، علما أنه لا يحق لحزب الله لا أن ينقل متفجرات ولا أن يخزنها ولا أن يستعملها طبعا. فالنشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله محظورة وهي خارجة عن القانون، كما أن على الحزب أن يسلم سلاحه بالكامل إلى الدولة اللبنانية. وهذه الأمور ليست مطلبا لنا، بل تضمنها قرار صدر عن الحكومة اللبنانية في 2 آذار الفائت، وبالتالي على النائب إبراهيم الموسوي الذي رد على رئيس الحكومة أن يعود إلى المنطق إذا كان قادرا على ذلك، إذ لا يحق لحزبه أن يتسلح وأن يستعمل سلاحه، ولا يستطيع في هذا المجال أن يتحجج لا بضعف الجيش كما ورد في بيانه ولا بحق المقاومة. فحزب الله العاجز الحقيقي للجيش، والمقاومة التي يدعيها الحزب ثبت بطلانها، لأنه لا يستطيع أن يقاوم إلا في أحلامه وهلوساته المريضة. على أي حال، كل الإشكاليات المتعلقة بموقف حزب الله سنعرضها الآن مع وزير العدل عادل نصار الموجود معنا في الاستوديو. أهلا فيك معالي الوزير باستوديو الام تي في.
8: أهلا فيك مع الوزير. يعني انطلاقا مما يحصل، ما هو موقفك وهل سيسير التحقيق حتى خواتيمه؟
9: أكيد ما حدا رح يقدر يتدخل أو يجري بأخر التحقيق، وخليني بس نحكي، في قلق عند اللبنانيين على حق. أول قلق أنه المستجدات بالمنطقة الإقليمية ممكن أنه تدفع بحزب الله أنه يرجع يعطي زريعة لزج لبنان بحرب جديدة كارثية مثل الحروب اللي خلق فيها زرائع. هيدي أول نقطة. تاني نقطة فيها المواد المتفجرة، والمواد المتفجرة حسب ما صدر بالإعلام، يعني مش عم بحكي شيء إلا مستند على اللي موجود بالإعلام، تم نقله من البقاع نحو الضاحية الجنوبية. طيب هيدي البضاعة حسب المعلومات اللي بيقولوها الخبراء فيها بحد ذاتها تفجر حي بكامله، وبالتالي تخزين هالبضاعة بمنطقة أهلي مثل الضاحية الجنوبية بحد ذاته جريمة، بحد ذاته بيكون في ملاحقة على الموضوع بمعزل عن شو الهدف وجهة الاستعمال. فكان بالأحرى إذا تبين نتيجة التحقيق أنه وجهة الاستعمال كانت للقيام بأعمال أمنية بالداخل اللبناني، أو بالقيام عن جديد خلق زرائع لزج لبنان من خلال حروب إسناد بحروب جديدة. يعني بالحالتين هيدا الوضع بيطرح مسألة أخرى اللي هي مسألة كل المنظومة العسكرية تبع حزب الله. وأنا خلال الاجتماع الوزاري اللي انعقد اليوم قبل الظهر طرحت انه هذا الموضوع لازم يتحول برمته الى المجلس العدلي ويكون في تحقيق وملاحقة بالملف برمته، ورح اطرح هذه المسألة بمجلس الوزراء الجاي بدون ما بدنا ننتبه بدون ما يؤدي ذلك الى اي تأخير او عرقلة بالتحقيق القائم، لانه هذا التحقيق لازم يروح كمان للنهاية. في اذا تبين انه هيدا ما بيأخر يتابعوا
8: واستدعاء مسؤولين كبار، يعني مش انه تحمل الامور على شخصين.
9: لبنان ما بقى يتحمل، اولاد الجنوب اولاد الضاحيه ما بقى يقدروا يتحملوا اي عمل عسكري، اي زريعه تنعطى لإسرائيل، ما حدا عم بيبرئ إسرائيل من الاعتداءات، إنما المطلوب هو حصر السلاح بين إيدين الدولة اللبنانية، لأنه هذا العمل هو الوحيد اللي بيسمح للدولة اللبنانية تفاوض على استعادة الأرض بفعالية. طالما في حزب عم بيقول أنا بحتفظ بسلاحي، عم بيضعف موقع الدولة التفاوضي لاسترداد الأرض وضمان أمن المجتمع بجنوب وبالضاحية. ولكن برجع بقول لك، اليوم تخزين مواد متفجرة بهالحجم هيدا داخل منطقة مأهولة مثل الضاحية الجنوبية بحد ذاته، بدون ما ننتقل إلى المرحلة الأخرى اللي في شكوك مشروعة شو هي وجهة استعمال هذه المتفجرات، ولكن مجرد الإقرار بتخزينه بمناطق مأهولة مثل الضاحية الجنوبية هو الاعتراف بجريمة يعني كارثية.
7: معليك بس اليوم مثل هاي الدويلة تبع حزب الله، انت قادر تعرف وين كانت رايحة هالمتفجرات؟ قادر توصل لأسماء؟ ساعة بقول لك ذوالفقار، ساعة بقول لك ابو ثابت، ساعة مين انه يعني كيف حنوصلهم؟
9: خليني
7: اليوم نكون واقعيين. معليك
9: كل الأجهزة الأمنية عم تشتغل بهذا التحقيق، وما في جهد ممكن ينعمل لا تحديد المصدر و الفريق او الطرف اللي كان لازم يستلم من نهايه الامر هذه المواد، ولكن الموضوع بيتجاوز بس هالمواد، هيدا اساسي. ولكن المطروح على الطاوله هو كل المنظومه العسكريه تبع حزب الله اللي حاطه اليوم على المحك امن اللبنانيين بمعزل عن هويه الاطراف اللي كان لازم يستلموا هالبضاعه. انا ما عم استبق التحقيق، انما بمجرد ما يكون يتبين انه في طرف عم بيجيب بضاعة من هالنوع وعم بيخزنها بهالمناطق، بالاضافة الى تحديد الهدف من هذا التخزين ووجهة استعمال هذه البضاعة اللي ممكن كتير، برجع بقول في شكوك جدية حول وجهة الاستعمال، هل وجهة الاستعمال هو الاستعمال الداخل وهي كارثة، او الاستعمال لخلق زرائع جديدة وزج لبنان بحروب كمان هيدي كارثة. خلينا ننطر التحقيق، ولكن أنا اللي طارحه خلال اجتماعي الوزاري واللي جهزت له كل المستندات اللازمة هو أنه المنظومة برمتها تكون عم تتحول إلى المجلس العدلي.
7: يعني عم نقول الدولة
10: مجلس الوزراء حتى كمان يمكن رح تطرح الموضوع بشكل واضح مع أداء.
9: نعم نعم نعم نعم، هيدا بيكون في نقاش، ما بدنا إنه هالإجراء هيدا يأخر الإجراءات اللي عم بتتم هلا والتحقيقات اللي عم بتتم هلا واللي رح تروح للنهاية، إنما لازم نعمل هالمبادرة كمان لأنه لبنان ما بقى يتحمل.
7: نعم.
9: أمن اللبنانيين ما بقى يتحمل.
7: يعني الدولة في مواجهة الدويلة. شكرا لك معالي الوزير.
9: أهلا وسهلا.
7: شكرا معنا من الاستديو. وفي السياق، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة إكس أو تويتر: أنني أتفهم القلق الذي ينتاب اللبنانيين من انتشار خبر توقيف هذه الشاحنة وما كانت تنقله من مواد، ولكن من موقعي كرئيس الحكومة أطلب من اللبنانيين جميعا أن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وتحويلهم جميعا إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون. وكونوا على ثقة أيضا أن حكومتنا لن تتهاون مع كل من يعبث بأمن البلاد وسلامتها واستقرارها، كما أنها ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازة ونقلا واستخداما.
10: من جهته، رد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي على تصريحات سلام، معتبرا أن الدفاع عن النفس حق للمقاومة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على رفض التلميحات إلى ارتباط القضية بعمليات اغتيال من دون أن يؤكد بشكل قاطع ملكية الشاحنة لحزب الله.
7: الام تي في تكشف تفاصيل جديدة عن فان متفجرات ظهر البيدر وجهازان أمنيان يتابعان التحقيقات مع المدنيين والعسكريين. صبحي إبلاوي والتفاصيل.
11: مر أسبوع على تاريخ توقيف شحنة المتفجرات عند حاجز ظهر البيدر، وما زالت التفاصيل تتوالى بعد التوسع في التحقيق الذي طلبه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، والذي أحال التحقيق من الشرطة العسكرية إلى مخابرات الجيش اللبناني. بحسب مصدر قضائي، يتم التحقيق مع زوجة أحد الموقوفين التي على ما يبدو أن اتصال السيد ساجد بزوجها جرى عبرها وطلب إليه نقل المتفجرات من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. وعلم أيضا أن عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانوا موجودين عند حاجز ظهر البيدر أثناء ضبط الشحنة سيتم التحقيق معهم أيضا لمعرفة إن كان هناك أي اتصال بينهم وبين عناصر حزب الله الذين كانوا ينقلون تلك الشحنة. كما طلب مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج من شعبة المعلومات التوسع في التحقيق أيضا خصوصا فيما يخص داتا الاتصالات. وضمن مسلسل ضبط شحنات التهريب وخصوصا المتفجرات من فئة سي فور، فقد تمكن الجيش اللبناني من ضبط 200 كيلوغرام من السي فور حاولت مجموعة تهريبها من سوريا على ظهر حمار، وعندما كشف أمرها هرب أفرادها وتركوا الحمار والمتفجرات. وفيما لم يصدر أي بيان رسمي عن حزب الله إلى الآن، تشير المعلومات أيضا إلى عدم حصول أي تواصل بين الحزب ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم المتابع للملف حتى نهايته تطبيقا للقانون. بعض وسائل الإعلام التابعة للحزب أو المقربة منه تروج أن تلك المواد تستخدم في العبوات الناسفة في جنوب لبنان، في حين أن جهات رسمية تؤكد أن السي فور هي مادة تستخدم للتفجيرات الداخلية وعمليات الاغتيال.
10: من شاحنة الكحالة إلى متفجرات ظهر البيدر، الشحنة تغيرت والمنفذ واحد، فهل تحبط الدولة مخطط الدويلة؟ هل تذكرون تاريخ 9 آب 2023 حين انقلبت شاحنة تابعة لحزب الله عند كوع الكحالة أثناء انتقالها من البقاع إلى بيروت؟
12: يا عم بيقوز عليهم؟
10: بلحظات تحول الكوع ساحة مواجهة بين الأهالي ومرافقي الشاحنة التابعين للحزب مع اكتشاف الأسلحة المحملة، وكانت متوسطة من بينها قذائف وبنادق ورشاشات وأسلحة أخرى متنوعة. في تلك اللحظة انكشفت مجددا معضلة السلاح المتنقل على الطرق اللبنانية في خدمة محور الممانعة. وقتها نقلت حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية لتعود بعدها إلى حضن حزب الله. بعد أكثر من 3 سنوات الربط مشروع بين الكحالة وظهر البيدر، فالمسار نفسه من البقاع باتجاه الضاحية، وشحنة الكحالة لم تكن يتيمة وكذلك شحنة ظهر البيدر، ولكن هذه المرة هناك نقل متفجرات تستخدم لعمليات الاغتيال، لكن المخطط واحد والمنفذ واحد. وإذا كان موقفو حزب الله أطلقوا بعد أيام إثر حادثة الكحالة من دون التوسع بالتحقيق، فإن الوضع اليوم تغير، فالفارق كبير. سلاح حزب الله بات بعد قرارات مجلس الوزراء غير شرعي لا غطاء له، وتحول الحزب ميليشيا تتحرك على قاعدة الذئاب المنفردة المنظمة بعد إقفال خطوط الإمداد. من هنا تستدعي متفجرات ظهر البيدر التوسع بالتحقيق ليشمل كبار مسؤولي حزب الله، وصولا إلى التحقيق مع أمين عام الحزب نعيم قاسم. كما أصبحت مداهمة مخازن السلاح والمتفجرات لدى سرايا المقاومة وأيضا حزب الله ضرورة، وتحديدا في الضاحية للالتفاف على أي مخطط اغتيالات. فقد حان الوقت كي لا تنتهي هذه الشحنة على غرار ما حصل مع شحنة الأسلحة عند الكحالة. الدولة أمام الامتحان، وإلا ستسقط آخر ورقة تين أمام المجتمعين العربي والدولي.
7: وقبل شحنة المتفجرات إطلاق نار على كاميرات، حدث أمني تأخر التحقيق فيه في شتورة منذ 6 أشهر يعاد اليوم إلى الواجهة لإثارته الريبة بسبب الريبة بسبب المكان والزمان. تقرير مريان زوين.
13: كمية كافية للاغتيال 500 شخص.
14: يمكن في كميات كبيرة قطعت قبل، ويمكن في كميات كبيرة بدها تقطع بعد.
13: إذا ما نسترجع الحق بكاميرا، لحظة الحق بسي فور.
15: اللي صار على طريق شتورة من حوالي 6 أشهر ممكن كتير يكون له علاقة بالمتفجرات اللي كان في محاولة لتمريرها على طريق ظهر البيدر.
14: بعت لي أحد الأشخاص، هلأ كنا عم نحكي عن موضوع التفجيرات.
15: ايه؟
14: قال لي أنا ركبت من جيبتي 18 كاميرا على خط شتورة من 4 شهور. بعد أسبوعين إجا حدا كسرهم كلهم سوا على مرأة من الأجهزة الأمنية. لذلك تفضلوا هلا هيدا إخبار.
15: الأم تي في أخذت هالإخبار عم أحمل الجد واستفسرت أكثر عن القصة. هالكاميرات هني لبلدية شتورة.
16: هيدا اللي عم اشتغل عليه بشتورة، ومثل ما شايفين خلفي نحن صرنا جاهزين تنقدم أحسن مستوى، مش بس خدمات، وأحسن مستوى أمان.
15: هالخبر المفرح اللي كشفه رئيس البلدية ميشيل مطران بكانون الأول 2025 لسكان منطقته ما طال مفعوله، بيوعى بأذار على خبر 16 كاميرا مراقبة حديثة تقوصت وتعطلت عن العمل. رجع مطران لشو سجلت كاميراته قبل التعطيل، فكان هالمشهد. بحسب معلومات ام تي في، ملثمين على دراجة نارية قاموا بهالعمل ليلا بوقتها، والفيديوهات الاساسية مع المعنيين، والتحقيق ما وصل لنتيجة بعد لليوم، او وصل وتم ضب الملف لانه المتورط ما في نية بمواجهته.
17: مخابرات الجيش والاجهزة الامنية الاخرى عندها معلومات، بس يعني لا تفسح عنها. بفتكر انه من حق المواطنين ومن حق البلديات المعنية يعرفوا هوية الاشخاص والسبب اللي دفعهم إلى إطلاق النار.
15: وين كانوا هالكاميرات تحديداً؟ وشو أثرهم؟ على الخريطة توضح الصورة، أي شخص بده يمر من سوريا أو من البقاع الأوسط الشمالي أو الغربي سيمر بمكان الكاميرات، كون هالطريق الدولي هو شريان أساسي بيوصل حاجز ظهر البيدر بأعالي بلدة المريجات وصولاً إلى ساحة شطورة.
17: ردنا كتير زكا اللي أوص الكاميرات واللي قرار تعطيلهم عم بيخبي حدث كان بده يصير على هالطريق وما بده إياه ينكشف وما بده يكون في أي إمكانية لكشفه.
15: إخبار وراء إخبار لتذكير المعنيين بواجباتهم، لأنه التساهل بحياة المواطنين كرمال ما عرف بالسلم الأهلي الكاذب كلف الغالي.
10: في السياسة، من روسيا إلى أوروبا، لبنان يتلقى دعما لدولته فيما يهدد احتمال الحرب مجددا بانتزاع قرارها. رامي نصر.
18: جمع لبنان ما فرقته أوكرانيا وصفقة الديزل مع ترامب. أوروبا وروسيا تدعمانه كل من موقعه وبأدواته. مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن الاثنين تأسيس بعثة التكتل لدعم لبنان عقب زيارة كايا كالاس بيروت.
19: Je me réjouis que nous ayons pu adopter le principe d'une mission d'appui aux forces de sécurité intérieure et aux forces armées libanaises. Elle aura un certain nombre de missions qu'elle conduira pendant une période d'au moins 3 ans. Celle d'assurer le renforcement de la frontière, la sécurisation maritime et la lutte anti-drone dans son volet militaire, et dans son volet civil d'appuyer la police libanaise dans ses missions du quotidien, missions qui sont aujourd'hui prises en charge par l'armée libanaise au détriment de ses autres missions.
18: رئيس الجمهورية اللبناني رحب بالبعثة الأوروبية التي ستسهم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها، بما ينسجم مع قرارات الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد القوى الشرعية. بدورها دعمت موسكو المسار السياسي للدولة اللبنانية. أمام وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وجيشه، ورافضا انتهاك إسرائيل القانون الدولي باستخدام القوة. أما رجي فأكد عمل الحكومة على بسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، لكن هذا التقاطع الدبلوماسي يسابق تقاطع التقديرات بتصعيد مرتقب.
20: الحرب قادمة وفي القريب العاجل على إيران.
18: ماذا يفعل حزب الله؟
20: حزب الله بده يشارك، يتخلى عن العمليات الكبرى والمكانات العسكرية والتنظيم العسكري، راح بيرجع على التنظيم الصغير، المجموعات الصغرى التي تقوم بعمل الجارية، أي الحرب الصغيرة small war. الإسرائيلي إذا تابع تقدمه على إقليم التفاح ما راح يكون في قتال كتير صعب بوجه الإسرائيلي.
18: وما الذي علينا أن نتوقعه قبل الضرب على إيران أو التصعيد الإسرائيلي في لبنان؟
20: لا، أنا بتوقع المشكل مع إيران يبلش قبل التصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان.
18: الوضع الميداني مرهون إذن بلعبة التوقيت والشرارة الأولى، مما يجمد أكثر المسار التفاوضي مع إسرائيل.
21: وفي الإقليم يتواصل التصعيد الأمني من جبهات القتال اليمنية إلى المطارات السعودية، فيما تتحرك وساطات إقليمية على خط المهادنة. أرور كرم والتفاصيل.
15: تداعيات الهجمات الحوثية على السعودية تنعكس باستمرار تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي في الرياض وتصاعد التهديدات على المملكة.
0: الهيئة العامة للطيران المدني مددت تعليق الرحلات في المطار من دون تحديد موعد لاستئنافها لاستكمال إجراءات التحقق من سلامة المرافق، ويأتي القرار بعد هجمات السبت والأحد التي استهدفت المطار وأوقعت بحسب السلطات السعودية 14 ضحية وأكثر من 300 جريح. أما ميدانيا فأعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط ورصد تهديدات إضافية بمسيرات وصواريخ كروز تستهدف المملكة. وفيما تتواصل الهجمات على السعودية تشهد جبهات القتال داخل اليمن تطورات ميدانية متسارعة خصوصا في محافظة تعز، وأفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من الحوثيين نتيجة الغارات والمواجهات مع القوات الحكومية. لكن رغم الخسائر تمكن الحوثيون من تشديد حصارهم على مدينة تعز بعد سيطرتهم على مديرية المسراخ ومنطقة نجد قصيم وفرض سيطرتهم النارية على طريق وادي الضباب المدخل الجنوبي الغربي للمدينة. وبحسب مصادر عسكرية حكومية باتت المخارج الأربعة لتعز تحت سيطرة الحوثيين النارية بعد قطع الطريق التي تربط المدينة بعدن بمقر الحكومة المعترف بها دوليا. وفي موازاة هذا التصعيد على الجبهتين السعودية واليمنية تتكثف الاتصالات الدبلوماسية بحثا عن مخرج. فقد كشفت مصادر لقناة i24 نيوز عن انخراط حركة حماس في وساطة تقودها قطر وتركيا بعلم واشنطن لنقل رسائل بين السعودية والحوثيين تمهيدا لتفاهمات توقف الهجمات المتبادلة. ورغم غياب التواصل المباشر بين الرياض وقيادة حماس تشير المصادر إلى انفتاح سعودي وحوثي على إمكان التوصل إلى اتفاق.
21: بعد الإعلان الدستوري يبطل الطعن بالعفو
10: وتجربة شخصية تفتح بابا للتوعية.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
3: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق

0: أهلا بكم. في أمن الجنوب غارات وقصف وإعلان إسرائيلي عن تفجير أنفاق وحادث لتلامذة في الجليل. تقرير ميرلا أبو خليل.
1: التصعيد الإسرائيلي موزع على أكثر من محور في جنوب لبنان. قصف مدفعي استهدف المنصوري ومحيط ياطر والأودية المجاورة لبيت ليف وصربين، فيما أغارت مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه على كفر تبنيت بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة ومناطق بين زوتر الشرقية ووادي الحجير. وفي السياق الأمني، نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية عبر حسابها على منصة أكس معلومات وصور قالت إنها توثق نشاط قوات اللواء السابع ووحدة هيلوم فيما وصفته بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان، حيث دمرت أنفاقا تمتد لمئات الأمتار، وقالت إن القوات عثرت داخلها على غرف للمكوث ووسائل قتالية بينها بنادق كلاشينكوف ورشاشات وصواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى عشرات البنى التحتية. وفي منطقة تلال رميم في الجليل الأعلى بمحاذاة الحدود مع لبنان وقرب يفتاح، قتل تلميذ إسرائيلي وجرح 19، ثلاثة منهم في حال حرجة على إثر انفجار خلال رحلة مدرسية شارك فيها تلامذة ومعلمون. وبحسب ما نشرته هواوية نقلا عن التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي، فإن الانفجار نجم عن قنبلة عنقودية تعود إلى حزب الله وبقيت في المنطقة. ووفق الرواية الإسرائيلية، وضع أحد التلامذة الرأس الانشطاري داخل حقيبته قبل أن تنفجر، فيما لا يزال الحادث قيد التحقيق وتواصل القوات عمليات التمشيط.

0: في المنطقة. وعلى خلفية الحادث، قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بثا مباشرا كان يجريه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
1: وفي الجنوب أيضا عين إبل تخسر المؤهل في القوى الأمنية إدغار جيلو. تفاصيل ما حصل في تقرير ليارا الهندي.
0: في عين إبل الحدودية خرج إدغار جيلو للعمل في الأرض ولم يعد. هناك حصل انفجار مفاجئ وأودى بحياة المؤهل في قوى الأمن الداخلي ابن 38 عاما والأب لطفلين. بحسب معلومات الام تي في، بالقرب من برج ام النور وعند اطراف البلده، كان جيلو يقوم بتشحيل الحشائش في ارض زراعيه تابعه لاحد منازل البلده بعدما طلب منه ذلك. خلال عمله وقع انفجار خلف حفره في الارض وادى الى مقتله على الفور. المعلومات الأولية ترجح أن يكون ناجماً عن جسم متفجر من مخلفات الحرب، فيما تتحدث فرضيات أخرى عن احتمال حصول انفجار مصدره الجو. وبانتظار ما ستكشفه التحقيقات، طلبت بلدية عين إبل من الأهالي الابتعاد من موقع الحادثة، فيما يتواصل الجيش اللبناني مع قوات اليونيفيل لكشف ملابسات ما حصل.
2: هو عم يشتغل تيبقى بهالأرض وتيخلي عائلته بهالأرض. نحن بنطلب من الدولة اللبنانية ومن اليو أن انه نحن بعدنا تحت ال 1701، وحماية المدنيين هي من صلب عمل القوات الدولية. نطلب منا اول شيء تحقيق تنعرف شو اللي صار عنا، وشغلة تانية تنعرف انه نحن شو مصيرنا.
0: لم تكن مأساة عين إبل الأولى من نوعها في الجنوب، فقد سبقتها حادثة أودت بحياة حسين رمضان ابن بلدة فرون أثناء قيامه بقطاف الزيتون. 57 ضحية بين قتيل وجريح منذ 8 تشرين الأول عام 2023 بحسب المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. وخلال عام 2025 سجلت 130 منطقة ملوثة جديدة. أما إجمالي المساحات المقدر تلوثها في لبنان حاليا باستثناء مسح التلوث الجديد الذي لم يكتمل بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، فهي حوالي 15 كيلومترا مربعا ملوثة بالألغام، وحوالي 6.5 كيلومتر مربع ملوثة بالقنابل العنقودية، وحوالي 2.7 كيلومتر مربع ملوثة بمخلفات الحروب المختلفة. أرقام تعكس حجم الخطر الذي لا يقتصر على فترة المعارك بل يمتد إلى حياة الأهالي وأرزاقهم. فمتى تتوقف الأرض التي كانت مصدر حياة ورزق عن حصد أرواح أبنائها؟
3: بعد نحو شهر، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب يعلن أن المجلس قرر الإبقاء على قانون العفو مع إدخال تعديلات جزئية عليه.
4: في عدة أشياء بالقانون نحن تجي فيها تناقض أو غير واضحة. نحن إذا في عدم وضوح، وهالعدم الوضوح ما فينا نوصل فيه لنتيجة نفهم ونفسره بشكل هيدا، يعني من العبارة عنا ببدد معنى النص، ما بيعود نعرف النص، ما بيعود يفهموا اللي عم يقرأ، مضطرين نبطل قراراتنا. نحن ملزمين لكل السلطات، يعني مجلس النواب إذا بده يرجع يشرع مفروض يتأيد بالتفسير اللي نحن عطيناه بجميع أنواع التعدي والخاضعة للملاحقة التي لا تزال مستمرة. هلا الخاضعة للملاحقة كلكم صحفي وبتعرفوا أنه فيها تكون القابلة للملاحقة، فيها تكون التي هي قيد الملاحقة. يعني إذا هي اللي هي قيد الملاحقة، يعني صارت جميع جرائم التعدي غيرها منا مدعيين فيها صارت معفيت من الأملاك البحرية ومن المشاعات ومن هالأشياء. جينا نحن نقول لهم هيدي الخاضعة للملاحقة فهموها أنه بتشمل الاثنين، وسعنا الاستثناءات وضيقنا نطاق العفو.
1: على شاشة الام تي في يعود برنامج مش مسرحية بموسم جديد بعد مخيم صيفي جمع المشاركين وفريق العمل. تقرير ماريو دويري.
5: مش مسرحية لجو معلوف.
6: بلش التحضير لتاني سيزن من مش مسرحية، صراحة احنا كتير محمسين.
7: شو؟
8: يا ساتر.
6: سيزن 1 كان أكتر لتو تست ذا ووترز، لنعرف المجتمع اللبناني شو رأيه بكتير من المواضيع.
7: كان بس سيزن 1 قد كان قوي، هلا اتس جيتينج بيتر اند بيتر.
9: كل سنة بشدد إنه نعمل وركشوبس ونعمل مخيمات برات الام تي في، برات المكتب. تيم والشباب والصبايا منهم جايين يتوظفوا هون، هيدي منها وظيفة تقليدية.
8: المميز بهالتجربة انه الشباب والصبايا يلي معود انت تشوفهم بجو الشغل بجو البرنامج بجو التلفزيون كثير تشوفهم بجو صداقة وبجو عائلة.
10: حسيت انه صار عندي عائلة جديدة.
11: كثير تسلينا صراحة بالصيفية، رحنا على أرناؤون قعدنا سوا تعرفنا أكثر على بعض.
12: مثلا أنا بخاف من الهايتس طلعت، بخيل ما بعرف هذا الموضوع.
13: فريق العمل والمشتركين تبعنا جايين من خلفيات مختلفة، مناطق مختلفة، وغالبا بلبنان عندنا أزمة ثقة، لهيك هيدي النشاطات بتساعدنا نبني الثقة بيناتنا وبتسمح لنا إنه نحن نفهم عمق الشغل اللي عم نشتغله.
14: حتى يلي آرائهم مختلفة عن بعض سياسيا كانوا بنفس التيم بالألعاب وهيك، سو هذا الشيء عمل بوند أقوى.
12: تخيل أنت عم تلعب شيء فن بقول لك بليز ما تكب شيء هون لأنه I care about pollution. They're not acting like they want to fix the place. They want to fix it.
11: الناس ناطرين حتشوفوا شيء كتير حلو.
14: يعني قد ايه كان السيزون 1 حلو ومشوق، هل سيزون 2 كمان حيكون ضرب 10؟
9: اللي باكد لك اياه انه الموسم الجديد فيه عناصر جديده كثير وادفانسد، في عنا تعاون دولي اجنبي بنعلن عنه باول حلقه. كل اللي مرقوا باول موسم ناطرهم حياه ومجتمع يختلف عن كل اللي
3: في شهر التوعيه بسرطان الثدي. إليسا لوبوس تشارك قصتها، تجربة أو إليسا تجربة شخصية تفتح بابا للتوعية، بعض الكلمات تؤلم. تقرير ستري دمع عينه.
0: 21 حزيران 2025، عرفت إليسا لوبوس أنه مع سرطان الثدي. سنة وأربعة أشهر تختصرها اليوم بكلمات، بس تفاصيلها بتبلش من لحظة اللي عرفت بالتشخيص، من السؤال يلي رفقها شو ناطرني.
15: ما شفت شيء بعيوني غير الموت. أضرب شيء في يصير بحياة الإنسان إنه ينصاب بمرض الكانسير، لأنه كتير صعب خاصة للمرأة بتفقد أول شيء شعرها يلي هو كل أنوثتها. يعني أنا أخذتني وقت أتعود على شكلي الجديد وبعدني لحديت هلأ، وكنت كل ما أقطع من حد المراية أنقص قول أنا مين هاي، مش معقول إنه مش هي ذاتها. يعني المرأة اللي كنت أنا من سنة ما لها علاقة بالموجود اليوم، حتى لو بيقولوا لي انه هلا لبقلك كثير شعرك القصير ومبينه احلى وبين وجهك.
0: حتى الكلام اللي كان هدفه يدعم إليسا اوقات كان مش بمحله.
15: في كثير قصص بتضايق وبفكروا العالم انه عم بيعملوا معك منيح او عم بيعطوك بوش تتكوني اقوى، بس ردة الفعل هي سلبية كثير وهي عكس ما هن بيتوقعوا. يعني وقت حدا بيجي بيقول لي بيعرف انه معي كانسير، كانسير جسام، ماشي الحال، انه اهين واحد هيدا، ما في مرض هين ولا ممكن، وخاصة السرطان انه كتير صعب، خاصة السم يلي عم بيفوت على جسمك والتعب يلي بيعطيك اياه.
0: إليسا اليوم عم تحكي قصتها وتوجهت لكل امرأة مع سرطان الثدي. قدامك بعد أحلام وخطط ولحظات حلوة بتستحق تنعاش، حبي حالك.
1: في فقرة الصحة، سرطان الثدي من التشخيص إلى السبل العلاجية المتقدمة التي باتت قيد الاستخدام. تقرير ميريلا أبو خليل.
0: يعد الكشف المبكر عن سرطان الثدي خطوة أساسية في رفع فرص الشفاء، إذ يتيح اكتشاف المرض في مراحله الأولى حين تكون خيارات العلاج أكثر فعالية، وقد يقتصر العلاج في بعض الحالات على إجراء جراحي. وفي هذا الإطار يعتمد مركز كليمنسو الطبي على تقنيات متطورة إلى جانب الدقة والسرعة في التشخيص.
16: نفتخر أن بمركز كليمنسو الطبي عندنا أحدث التقنيات، منها الـ MRI 3 تسلا، منها الماموغرافي الكمبيوتر ايدد و AI-aided ماموغرافي. بس يجي المريض لعنا يعمل صورة شعاعية بنعطيه النتائج بـ 24 ساعة، وإذا اضطرينا نعمل بايوبسي كمان بنعطي الريزالتس in 48 hours، وبـ 48 ساعة من وقت ما وصل المريض وعمل الصورة وعمل بايوبسي بيكون عنده نتيجة إذا في شيء خطير أو شيء سليم.
0: لكن ما هو العمر المناسب للبدء بإجراء الصور الشعاعية للثدي، ومتى تصبح الفحوص الدورية ضرورة؟
16: International guidelines بأمريكا وبأوروبا بتقول أنه لازم نبلش بعمر 40 سنة. أكيد النسوان يلي عندهم كتير ناس بالعائلة عندهم أورام ثدي، منبلش عادة 5 سنين قبل أول حالة بالعائلة. مثلا إذا حدا بالعائلة أمه صار معها سرطان الثدي بعمر 36، منبلش بعمر 31 نصور عند البنات. صار عندنا بيتا فيرجن AI ركب على MRI وعلى الماموغرافي، وعندنا كمبيوتر ايدد ديتكشن، هايبريد سيستم بيساعد الحكيم انه يسرع ويكون ادق.
0: وفي شهر تشرين الأول، شهر التوعية بسرطان الثدي، تبقى الرسالة الأهم: لا تنتظري ظهور الأعراض، اهتمي بصحتك والتزمي بالفحوص المناسبة وفق العمر وتوصيات الطبيب.
3: بعد الإعلان، زفت عروس بيفان مكشوف
1: ومفاجآت شاكيرا في مدريد.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنا لبنان تلقف
3: بإيدك. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: بينكي برامس إنكم تجو. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أهلا بكم من جديد، والآن إلى الفقرة الاقتصادية مع أنتم.
1: اضطرابات المطارات في السعودية تربك الرحلات، ماذا عن الطيران بين لبنان والسعودية؟ طريقة التعامل مع الوضع تختلف بين شركة وأخرى بحسب عضو نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر مارون ظاهر. ظاهر يوضح أنه بعض شركات الطيران تلجأ إلى إلغاء رحلاتها لفترة طويلة إلى السعودية، فيما تراقب شركات أخرى المجال الجوي ومخاطر السلامة قبل اتخاذ قراراتها. أما شركة طيران الشرق الأوسط الميدل إيست فتلغي الرحلات المرتبطة بالمطارات التي تتوقف عن العمل وتسير رحلاتها عندما يكون المطار مفتوح. رغم التوترات، السعودية تعمل على توسيع قدرتها على نقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز، وتستهدف رفع طاقة خطوط الأنابيب إلى 10 ملايين برميل يوميا بخطوة تهدف إلى ضمان استمرار الصادرات حتى في حال تعطل الممرات البحرية. وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد أن المملكة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق الطاقة، مشددا على أنه لا أحد يتمكن من كسر السعودية أو إيقاف مسارها. بعد 14 عام، مصرف سوريا ينفذ أول اعتماد مستندي مع أحد البنوك الأمريكية بحسب ما أعلن مصرف سوريا المركزي. وتأتي هذه الخطوة بإطار اتفاق لتوريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية، بما يفتح مسار جديد لتأمين الإمدادات النفطية إلى سوريا عبر قنوات تجارية ومصرفية رسمية. الاعتماد المستندي هو آلية مصرفية تضمن تنظيم عملية الدفع بين المشتري والبائع وفق شروط متفق عليها، ما يساعد على تنفيذ الصفقات التجارية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب $70، سوليدار بي أيضا $70. إلى الأسواق الخليجية، حيث تراجعت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي كما أيضا سوق دبي، إنما الكويتي فحافظ على استقراره. ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب بالقطاع المصرفي، وتراجع أسعار النفط بظل هدوء نسبي بأسواق السندات السيادية. تبينت الأسهم الأمريكية وسط متابعة المستثمرين تطورات الحرب، إلى جانب ترقب انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات وبيانات التضخم. تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم بحثا عن مؤشرات حول السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود $4,167 للأونصة، الفضة $60، أما النفط $106 لبرميل برنت، بعد ما تحولت أسعار النفط للارتفاع، وذلك وسط تشكيك المستثمرين بشأن التزام روسيا وأوكرانيا بهدنة الطاقة، إلى جانب متابعة التطورات في الشرق الأوسط. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1160 إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود $82,300، أما الإيثيريوم بحدود $2,500. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
2: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: بشوارع بيروت زفت عروس من نوع تاني خطفت الأنظار. عروسين اختاروا فان مكشوف ليكون سيارتهم بليلة عرسهم وتجولوا فيه بأجواء احتفالية، والعروس كانت الفرحة مش سايعتها وعم تغني وترقص طول المشوار، والفيديوز انتشروا وحصدوا آلاف المشاهدات.

مشاهد السيول العنيفة بالنيبال بعدها لليوم عم تجتاح السوشيال ميديا. سيول جارفة بنهر بودي غانداكي جرفت بيوت وجسور ومباني بطريقة وحولت المنطقة لمشهد من الدمار بعد انهيار أرضي تسبب بفيضان النهر وعمليات الإنقاذ مستمرة. إلى مشهد انتشر على تيك توك لطفل مصري استوقفته بسينة جوعانة فقرر يشاركها الأكل يلي كان اخده معه على المدرسة، وهالموقف العفوي لفت أنظار المتابعين.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة، من هلا لوقتها stay connected.
1: والآن للرياضة مع شربل.
2: مهرجان تهديفي بمباراة النجمة وتضامن صور اللي شهدت اليوم 6 أهداف مناصفة بين الفريقين، وذلك بافتتاح المرحلة الثانية من الدوري اللبناني لكرة القدم. النجم بكر بالتسجيل بهالمباراة بهدف رائع للاعبه ألغاني مورو ساليفو بتسديدة بعيدة، لكن اللاعب نفسه طرد بمنتصف الشوط الأول، الأمر اللي سمح للتضامن بمعادلة النتيجة من بنالتي سجلها اللاعب الفلسطيني زاهر السماحي قبل ما يسجل علي الفضل هدف التقدم للنجم مجددا. واعتقد النبيذي انه المباراة رايحة لمصلحته بعد ما اضاف هدف ثالث عبر البديل رودني مايكل، لكن الكونغولي لوكاسي سجل هدفين للتضامن صور ليتصدر لائحة هدافي الدوري ب3 أهداف ويمنح سفير الجنوب تعادل ثمين. كما حقق الصفا اليوم فوز كبير على شباب الساحل 3-0، بينما تقدروا تتابعوا بكرة الساعة 4:30 بعد الظهر عبر شاشة الام تي في مباراة جوية والحكمة. أيضا بكرة القدم المحلية وبخطوة غير مسبوقة، أطلق الاتحاد اللبناني دورة دبلوم التدريب الأسيوي للمحترفين، وهي الأعلى مستوى بعالم التدريب وبيشارك فيها 20 مدرب. الدورة بتهدف إلى تطوير القدرات الفنية والتكتيكية والقيادية للمدربين ومواكبة أحدث الأساليب والمناهج المعتمدة بكرة القدم الحديثة. وبكلمته بافتتاح الدورة أشار رئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر إلى أهمية هالمرحلة المتقدمة بمسيرة المدربين، مؤكدا أنه الاستثمار فيهم هو استثمار للمستقبل من أجل تطوير اللاعبين الأندية والمنتخبات. ولفت حيدر إلى أنه اللعبة عم تشهد تطور مستمر، ودور المدرب ما عاد بيقتصر على قيادة الفريق داخل الملعب، بل أصبح بيتطلب معرفة فنية وتكتيكية متقدمة إلى جانب امتلاك قدرات قيادية وإدارية ورؤية واضحة لمواكبة متطلبات كرة القدم الحديثة. ختاما ما تنسوا الموعد الليل الساعة 9:30 على الام تي في بأول مواجهة لبنانية ببطولة الأندية العربية لكرة السلة بين فريقي بيروت وخبز. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة، عودة لكم.
3: شكرا شربي. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
4: مفاجآت بالجملة شهدها حفل شاكيرا بمدريد بعد ما انضم لوما إلى على المسرح قدام أكثر من 50,000 شخص ضمن جولتها العالمية لاسمو خارس يانو يوران، وسوا قدموا أغنيتهم الشهيرة تشانتاخي ولأول مرة مباشرة أغنيتهم الجديدة أقوى وسط تفاعل ضخم من الجمهور. والمفاجآت ما وقفت هون، فشاركت بينالوبي كروز وأختها مونيكا بالمشي الشهيرة اللي بترافق دخول شاكيرا للمسرح.

ليلة مليانة حنين وذكريات عاشا جمهور جوناس براذرز بمدينة تامبا الأمريكية خلال حفل جديد ضمن جولتون The Burning Up Tour All Over Again المستوحاة من جولتون عام 2008. وقدم الإخوة الثلاثة مجموعة من أغاني بداياتهم من Love Bug و SOS ل Burning Up إلى جانب أغاني من Camp Rock وسط أجواء موسيقية رجعت الجمهور لمرحلة انطلاقتهم وشهرتهم.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: أخيرا إلى أحوال الطقس مع دانيلا.
2: ما بتغيب التقلبات عن طقسنا هالاسبوع، فباليومين اللي جايين بنشوف شوية شتاء بالشمال وعلى الجبال، وبتبقى مناطق تانية بلا امطار، وابتداء من الخميس بنتأثر بمنخفض جديد بيزيد الشتاء وبيرافقنا باخر الاسبوع. الهواء بكره شمالي غربي خفيف والرطوبة 65%. بالنهار الحرارة تحت معدلاتها، 28 ببيروت، 18 بفقرة و27 درجة بأنفي. من عشية منشوف شوية سقعة على المرتفعات، 21 ببيروت، 12 بزحلة، وكمان 12 درجة ببسكنتا. في كتير غيوم بسما العاصمة، الرطوبة عالية والحرارة معتدلة 28 درجة. أما على الجبال بتتشكل خطيط المساء لأن الرطوبة عالية بتوصل لل 75%. شو ناطرنا بباقي الايام؟ بكره الاجواء غائمه جزئيا، الحراره 28 درجه على الساحل، بتشتي بشكل خفيف بالشمال، وبتبقى مناطق ثانيه بلا امطار. الاربعاء غائم، ممكن نشوف شويه تقلبات بالليل على الجبال والحراره ما بتتغير. الخميس بتوطى الحراره شوي، طقسنا متقلب وبتشتي بشكل متقطع مع هواء قوي وخطيطه على المرتفعات. الجمعة كمان بتشتي بشكل متفرق خلال النهار، بتوطى الحرارة لل 26 درجة على الساحل وبتعلى الرطوبة. تفاصيل أكثر عن المنخفض ولأي متى باقي الشتاء منقلكن عنا كل ما تقدمنا بالأيام. تصبحوا على خير.
3: شكراً دانيلا.
1: مشاهدينا ختام النشرة، نذكركم أنه بإمكانكم متابعتنا على مواقع التواصل وام اف ام.
3: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. يوم عصيب أمنياً من شمالي إسرائيل إلى شرقي لبنان، والجامع المشترك متفجرات. في شمالي إسرائيل قتل فتى في انفجار قرب الحدود مع لبنان اليوم، وأصيب نحو 20 شخصاً حسب ما أفاد وزير دفاع إسرائيل كاتس. ومن شرقي لبنان، أعلن الجيش اللبناني ضبط مواد متفجرة تزن نحو 200 كيلوغرام مهربة من سوريا، وهي المرة الثالثة التي تضبط فيها السلطات اللبنانية مواد متفجرة شديدة الانفجار منذ مطلع الشهر الحالي. وقد جرى في المرة الثانية توقيف رجلين مرتبطين بحزب الله في خلال العملية. الجيش أعلن أنه ضبط في منطقة القصر في الهرمل حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وذكر البيان أن المهربين تمكنوا من الفرار إلى داخل الأراضي السورية. وقال مصدر قضائي إن المواد المتفجرة، وهي من مادة C4، كانت تنقل بواسطة حمار عبر معبر غير شرعي في بلدة القصر. يوم عسكري عصيب بين السعودية والحوثيين. اليوم أيضا استهداف حوثي لبعض المطارات في المملكة، والجديد موقف أمريكي. فقد أعلنت سفارة واشنطن في الرياض أنه بات لزاما على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في السعودية، بعدما كان هذا الإجراء يقتصر على 3 منها، مذكرة رعاياها بوجوب توخي أقصى درجات الحذر إذا قرروا استخدام المطارات في السعودية. وبين دول الخليج تقدم في العلاقة بين المملكة والإمارات، التي دعت إلى إحياء العمل الخليجي المشترك في مجال الأمن والدفاع ردا على الهجمات. وقال أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات: هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في شقيه الأمني والدفاعي، وتعزيز منظومة الأمن الجماعي، فهو البعد الذي شهد تقصيرا فادحا، ما شجع الآخرين على التطاول علينا. وفي جديد المواقف، إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تندد بأشد العبارات بهجوم الحوثيين على السعودية. أما الأبرز فكشفه إحالة اتفاقية مكة الدفاعية إلى البرلمان التركي في خلال الأيام المقبلة.
1: الجديد.
3: مساء الخير. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فكيف إذا كان من طينة حايك بلغ الكمال في العتمة؟ فبعد ربع قرن استحق عن سوء الإدارة وبجدارة براءة اختراع في تعميم الظلمة، وبعد ربع قرن استحصل على العلم والخبر بحكم مبرم كأطول معمر فاسد في الإدارة العامة. لم يخيل لأديسون مخترع الكهرباء أن يأتي يوم وينافسه على اختراعه سيء ذكر نقل لبنان من تسعينيات 24 على 24 ساعة كهرباء إلى 60 دقيقة تغذية بالتيار في القرن 21. هو الطفيلي الذي التصق ببوابة مؤسسة كهرباء لبنان فترأس حاشية الحرمية وجواريها، وأصاب المؤسسة بداء الفساد ومتحوراته من تجار الفيول ومشتقاته غير المطابقة لمواصفات تشغيل المعامل، وتواطأ مع مافيا الموترات فقنن التيار وتفنن في احتكار توزيع الضوء ورفع سعره، وبالتالي جباية الكلفة من جيوب الناس. مدير العتمة الذي خضع للتحقيق القضائي بسرقة فلس الأرملة المصروف على كابلات نحاس بملايين الدولارات، ينكب على حياكة مخطط خطير يهدف إلى إطلاق رصاصة رحمة على مؤسسة كهرباء لبنان عبر إفلاس القطاع تمهيدا لبيع أصل من أصول الدولة في سوق النخاسة وبأبخس الأثمان متى ما طرقت الخصخصة أبواب لبنان. مدير عام الخصخصة تكشفت خيوط خطته مذ فبرك تهمة لشركة ماب المشغلة لمعملي الذوق والجي بتزوير مستندات حول قطع الغيار، لكن بضاعة تلفيقه ردت إليه بقرار قضائي حفظ الملف لعدم وجود الدليل، ولو كان المحروس حريصا كما يدعي على معامل الدولة فمن أقل واجباته كمدير عام لمؤسسة حيوية وتاليا كمدير العتمة أن يستعين بإحدى الشركات العالمية لتكليف خبير دولي والكشف الفوري على المعامل، لكنه على مدى سنة كاملة لم يكلف خاطره بالإقدام على خطوة من هذا النوع عن سابق تصور وتصميم في استجرار العتمة لغاية في نفس أصحاب المولدات وتجار الفيول واستدراج عروض إفلاس قطاع الكهرباء. ولكي يحظى بهذا الامتياز وضع نصب عينيه إقفال المعامل بالكامل بدلا من تصحيح الأمور التقنية وحل النزاع مع الشركة بالطرق المعمول بها عالميا، وذهب أبعد من ذلك فالتم المتعوس على خيب الرجا من بطانته الطفيلية، فطفت الأكاذيب على سطح مستنقع قناة كمال حايك للتعمية على الوقائع والحقائق، وفي محطتها لتكرير أوساخها بثت عصارة نفايات شبه لها أنها تقارير، وكل القصة كشفت أن قناة الحايك ليست سوى مصنع لفبركة الأكاذيب مدفوعة الأجر وصاحبة اختصاص في الردح والدجل والإتجار بأبسط حقوق الشعب اللبناني بالحصول على التيار الكهربائي بدلا من تمنينه بساعتي تغذية. العداد لم يقفل هنا، فمبدع التزوير بإسناد كيدي من قناته بث سمومه على مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة كهرباء لبنان والمعين في مجلس الوزراء، فالمجلس الجديد وبعد اطلاعه على حيثيات الملف والأمور العالقة قرر بث الخلاف والتوصل إلى حل يؤمن للمواطن ساعات تغذية إضافية. لكن حايك عاد إلى عادته القديمة واستخدم سواد شاشته لاختلاق الأكاذيب وفتح النار على لجنة الأشغال النيابية التي أوصت بتشغيل المعامل وترك الكلمة الفصل للقضاء للبت بالملفات العالقة من دون التفريط بمصلحة الدولة. وخلصت اللجنة وبإجماع أعضائها برئاسة النائب سجيع عطية وبحضور إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وضمنا مدير العتمة الممدد له والشركة المشغلة ماب ومديري معامل إنتاج الطاقة في لبنان إلى اعتماد هذه التوصية، إلا أنه بسلاح الابتزاز الذي يجيده أوعز لقناة العتمة باستهداف رئيس اللجنة النائب سجي عطية بإطلاق حملة تهويل عليه وعلى النائب بولا يعقوبيان باختلاق روايات حولها مستعينا بنائبي الصدفة تحت شعار التغيير على وعد رفع الحظر عن ظهورهما على شاشة الفتنة لمحطة الحايك وملف لفة خيط بغير مسلي، تهديد من يقوم بواجباته كممثل عن الشعب اللبناني وكمدافع عن مصالحه فوراءه مواطن يجدد ثقته بمن قاتل معه من أجل مصلحته، وكل محاولات الترهيب لن تثني المسؤول عن الدفاع عن مسؤولياته ولا تعفي من احتكر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان 25 عاما من الملاحقة عما اقترفت يداه من جرائم بحق الناس والمؤسسة ويهرب إلى الأمام بالهجوم على 2 مصلهم بالأصر من أمس العصر، وهما رئيس مجلس الإدارة الجديد نسيب نصر وأعضاؤه من بينهم سامر حسني. وإذا كان للباطل جولة فللحق 1000 جولة، ولا بد للسهم أن يعود إلى راميه.
4: MTV. من فان ظهر البيدر إلى الحمار في الهرمل حول، فتطورات دراماتيكية تتلاحق والمتفجرات تظهر هنا وهناك، وكأن ثمة مخططا جهنميا لتحويل لبنان مخزنا كبيرا لأدوات القتل والاغتيال. هكذا وقبل أن تصدر النتائج الأولية للتحقيقات المتعلقة بحادثة ظهر البيدر، جاء الإعلان عن ضبط 200 كيلوغرام من المتفجرات في الهرمل، فارتفعت كمية المتفجرات المكتشفة إلى حوالي 900 كيلوغرام، ما زاد من مخاوف اللبنانيين ومن قلقهم. فالسيفور والكرات المتفجرة وكل مواد الاغتيال الأخرى تنبت كالفطر في كل مكان، ما يؤشر إلى أن أمرا ما يعد في الخفاء. طبعا هدف المتفجرات ليس تحرير الجنوب ولا استرداد القرى التي احتلتها إسرائيل، فحزب الله يدرك أنه عاجز تماما عن تحقيق أي إنجاز ضد إسرائيل، لذا لا يستبعد أن يكون قد عاد إلى الحل الأسهل عنده، الارتداد نحو الداخل وتنفيذ اغتيالات يعتقد أنها ستعيد إليه توازنه المفقود، علما أنه لا يحق لحزب الله لا أن ينقل متفجرات ولا أن يخزنها ولا أن يستعملها طبعا. فالنشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله محظورة وهي خارجة عن القانون، كما أن على الحزب أن يسلم سلاحه بالكامل إلى الدولة اللبنانية. وهذه الأمور ليست مطلبا لنا، بل تضمنها قرار صدر عن الحكومة اللبنانية في 2 آذار الفائت، وبالتالي على النائب إبراهيم الموسوي الذي رد على رئيس الحكومة أن يعود إلى المنطق إذا كان قادرا على ذلك، إذ لا يحق لحزبه أن يتسلح وأن يستعمل سلاحه، ولا يستطيع في هذا المجال أن يتحجج لا بضعف الجيش كما ورد في بيانه ولا بحق المقاومة. فحزب الله العاجز الحقيقي للجيش، والمقاومة التي يدعيها الحزب ثبت بطلانها، لأنه لا يستطيع أن يقاوم إلا في أحلامه وهلوساته المريضة.
5: المنار، أهلا بكم. لم يكن الحقد على المقاومة وأهلها يحتاج إلى C4 وTNT لكي ينفجر على المنابر والشاشات، لكن الشحنة التي تم توقيفها على ظهر البيدر فجرت كل ادعاءات السلطة ببناء دولة ومؤسسات. فبعد تسريب الخبر إلى الإعلام وتسويق محضر التحقيقات المفترضة وكتابة السيناريوهات، وصل الأمر إلى رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، الذي تبنى بتلميح سياسي غير بريء تبنى السيناريوهات المعروفة الوجهة والهدف. وقبل اكتمال التحقيقات ومعرفة وجهة المتفجرات، اختار القاضي سلام تفجير الشحنة بصاعق سياسي داخل الساحة اللبنانية الهشة، منضما إلى فئة لا تستخدم C4 وTNT إلا بصناعة الاغتيالات وتفجير البلاد. أما في قاموس المقاومين فإن كل أنواع المتفجرات هي لصناعة ما أمكن لمواجهة العدو الصهيوني وتفجير مشاريعه العدوانية ومخططاته الاستيطانية. وإذا صح الكلام بأن السيارة الموقوفة عند ظهر البيدر تعود إلى المقاومة، فليعرف الجميع أن المقاومة لا تستحي ولا تخجل، كما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، وتاريخها واضح ومشرف ومانع للانزلاق إلى الفتنة، ولا يحاولن أحد التهديد أو إلصاق اتهامات أو التلميح إلى علاقة باغتيالات، بحسب النائب الموسوي الذي أكد حق المقاومين في الدفاع عن أرضهم في ظل عجز دولتهم، سائلا السلطة عن اتفاقاتها التي لم تمنع الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير بل زادت بعد اتفاق الإطار. أما هم المقاومة وحزب الله اليوم فهو الوقوف إلى جانب أهلهم الذين دمر العدو بيوتهم وساعده اتفاق الإطار، حيث سيعلن حزب الله غدا عبر رئيس مجلسه التنفيذي الشيخ علي دعموش إطلاق برنامج دعم والتزام للإعلان عن مشروع الإيواء الجديد عبر ما أمكن من مقدرات أفلتت من الحصار الأمريكي والاستهداف الداخلي. في جديد المشاريع التي تسقط على الداخل اللبناني، إعلان أوروبي عن إنشاء بعثة دعم عسكرية عنوانها تقديم المشورة والدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب وتطبيق القرار 1701، دون توضيح إضافي إن كان دعم الجيش بوجه الاعتداءات الإسرائيلية أم لأداء أدوار في نفس الأوروبي والأمريكي والإسرائيلي والسلطة اللبنانية التي سارعت إلى الترحيب. الأسئلة كثيرة وكبيرة عن ترتيبات العملية لهذه البعثة، وكيف تم الإعلان عنها من جهة واحدة، وما حدود صلاحياتها، وما موقف مجلسي الوزراء والنواب منها، أم أن السلطة الحاكمة قد استساغت اتفاق الإطار فاعتادت استباحة الدستور والبلاد وتعطيل المؤسسات. في فلسطين المحتلة مواد متفجرة من مخلفات الحرب لم يعطلها الوقت، انفجرت في رميم بالجليل الأعلى وقتلت وأصابت مجموعة من طلاب مدرسة دينية، كما أصابت بنيامين نتنياهو بجروح انتخابية. أما المصابون بنارهم على اليمن فقد سكب على حروقهم السياسية والعسكرية والاقتصادية اليوم رئيس أرامكو ما يزيدها التهابا، حيث حذر أمين الناصر من الضغوط الكارثية التي ستزداد حدة على إمدادات الطاقة بفعل النيران المشتعلة والمضائق المقفلة. وعلى خطوط الضيق كان الاتصال من وزير خارجية السعودية بنظيره الإيراني، حيث أبدى عرقجي الاستعداد للدخول على خط الوساطة بين صنعاء والرياض.
1: NBN.
6: في الجنوب اللبناني تواصل الاعتداءات الإسرائيلية حصد الأرواح مع سقوط المزيد من الضحايا جراء انفجار مخلفات الحرب. فبعد استشهاد محمد رمضان في فرون وعلي عبد الحسن السويدان في ياطر، ارتقى صباح اليوم المؤهل في قوى الأمن الداخلي إدغار جيلو إثر انفجار من مخلفات الحرب الإسرائيلية أثناء عمله في حقل زراعي عند أطراف عين إبل في قضاء بنت جبيل. ميدانيا واصل الاحتلال اعتداءاته مستهدفا وادي الحجير بغارة جوية وأكفر تبنيت بمسيرة، فيما طال القصف المدفعي كفر تبنيت ووادي السلوقي، وتزامن ذلك مع توغل قوة إسرائيلية باتجاه أطراف كفر شوبة قبل انسحابها، ورصد آليات عسكرية تدخل بلدة زوتر الشرقية، فيما أعلن جيش الاحتلال عن وقوع انفجار في الشمال أثناء زيارة مجموعة من الطلاب والمعلمين إلى سلسلة جبال رميم، وسقط على إثره قتيل وأكثر من 20 مصابا. وقد زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الانفجار ناجم عن قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب مع حزب الله. وفي موازاة التصعيد الميداني، نقل زوار عين التيني عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله عند سؤاله عما إذا كان لبنان ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية لمعرفة معالم المرحلة الآتية، شو رح يتغير؟ فلا فارق بين بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت، إذ أن كلاهما وجهان لعملة واحدة. وعن طبيعة علاقته الراهنة مع رئيس الحكومة نواف سلام، أكد رئيس بري أنه لطالما كان يحرص على أن تكون جيدة، ملمحا إلى أن هناك مؤشرات حول تبدل ملحوظ في سلوك سلام مقارنة بالسابق. وأشار الرئيس بري إلى أن لا لزوم لأي معارك داخلية وجانبية فيما نواجه تحديات مصيرية وصعبة تتطلب أعلى درجة ممكنة من التماسك الداخلي، مضيفا بنبرة عالية: الوحدة الوطنية هي الأهم والأساس في هذه اللحظة المفصلية، ولا شيء يعلو عليها أو يتقدمها حاليا، ويجب أن نبذل أقصى جهودنا لتحسينها. إلى ذلك، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تأسيس بعثة دعم في لبنان بولاية أولية تمتد 3 سنوات. إقليميا، تتصاعد المواجهة بين صنعاء والرياض مع استمرار الغارات السعودية على مناطق يمنية، مقابل إعلان السعودية تعرض مطاري الملك خالد في الرياض والملك فهد في الدمام لهجمات صاروخية أسفرت وفق السلطات السعودية عن مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا، وسط اضطرابات طالت حركة الطيران في عدد من المطارات. وبين التصعيد الميداني والتحركات السياسية، جددت إيران استعدادها للوساطة بين السعودية وأنصار الله، حيث بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان سبل إطلاق محادثات لاحتواء المواجهة، بالتزامن مع تقارير عن طرح لوقف العمليات العسكرية مقابل وقف الهجمات اليمنية على العمق السعودي. أما على خط المواجهة الأمريكية الإيرانية، فتتداخل الرسائل الدبلوماسية مع المؤشرات العسكرية، حيث أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران لم تعد تنتظر الرد الأمريكي بل تقيمه، مشيرا إلى أن واشنطن وافقت على بعض الشروط الإيرانية السبعة من دون أن يكون ردها كافيا.
7: بين رسائل التفاوض وتهديدات التصعيد، يواصل المشهد الإقليمي تأرجحه من دون أن يستقر على تسوية أو يبدد احتمالات الانفجار. فبين واشنطن وطهران يستمر تبادل الرسائل عبر الوسطاء، لكن الخلافات حول مضيق هرمز وشروط العودة إلى التفاوض تبقي الطريق شاقا. وفي موازاة ذلك، يضيف التصعيد بين الحوثيين والسعودية مزيدا من التعقيد إلى منطقة تتداخل فيها الجبهات وتضيق فيها المسافة بين المناورة السياسية والمواجهة العسكرية. وفي لبنان يبقى الجنوب في قلب هذا القلق، وسقوط شهداء وضحايا خلال تفقد الأراضي وقطاف الزيتون مستمرا. أما التطور الأخير المتمثل بانفجار قنبلة، فأعلنت إسرائيل أنه قيد التحقيق. وبين الاحتلال المستمر وملف السلاح المعلق، يبقى السؤال أمام السلطة: أين الخطة التي تنقل لبنان من انتظار التطورات إلى التأثير فيها؟ فالسيادة تحتاج إلى انسحاب إسرائيلي كامل وحصر كامل للسلاح بالدولة، وإرادة سياسية تتحمل مسؤولية حماية الأرض والناس. أما داخليا، فأصدر المجلس الدستوري اليوم قراره بشأن قانون العفو العام، فأبطل أجزاء منه وأقر تحفظات تفسيرية ملزمة تضبط تطبيقه في سابقة قانونية تسجل انتصارا للعدالة حققه التيار الوطني الحر الذي قدم تكتله النيابي الطعن بالقانون، وكان الرافض الوحيد للصيغة التي صدرت عن مجلس النواب، وهو ما دفع برئيس التيار جبران باسيل إلى التعليق بالقول: نجح المجلس الدستوري بالإبطال الجزئي والتحفظات التفسيرية حيث أجرم المجلس النيابي، ونجحنا معه في الحد من كارثة العفو العام ومعالجة الكثير كاستثناء الفساد المالي واحترام حقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش وإبراء المظلومين الإسلاميين. وختم باسيل: كان لنا شرف المواجهة، فكسب لبنان العدالة ولو منقوصة.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
6: يا زيون بزاع المرجعيون وما بزاع العيون
5: صرت والول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
6: هلا حبكت معك على سيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
7: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
8: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
9: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلازا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتوالى الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 10 سيارات في بلدة زوتر الشرقية، كما استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري. وفي الخروقات الجوية سجل تحليق للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية وصولا إلى أجواء الزهراني وصيدا، كذلك في البقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية. عزى رئيس الحكومة نواف سلام بالضحايا الذين سقطوا في بلدات فرون وياطر وعين إبل، مؤكدا أنه من حق أهلنا في الجنوب أن يعيشوا بأمان في قراهم ويتفقدوا أراضيهم ويجنوا محصول الزيتون من دون خوف على حياتهم. وشدد سلام على أن حماية أهلنا وتثبيت عودتهم الآمنة إلى قراهم وأراضيهم وإزالة مخلفات الحرب تبقى في صلب أولويات عمل الحكومة. رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القاضي بإنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة 3 سنوات، معتبرا أن عمل هذه البعثة سيسهم في تعزيز قدرات مؤسساتنا الشرعية وفي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها، بما ينسجم مع قرارات الحكومة اللبنانية وخطابها الرسمي في حصر السلاح بيد القوى الشرعية. وأكد عون أن لبنان سيوفر كل التعاون اللازم لإنجاح عمل البعثة، وأن هذا الدعم يشكل ركيزة إضافية في مسار تثبيت الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الشرعية، وهو ما نعول عليه بهدف استمرار الشراكة مع أصدقاء لبنان. في ملف شحنة ظهر البيدر، أكد وزير العدل عادل نصار أنه لن يتدخل أحد في القضاء ولن يتمكن أحد من تأخير التحقيق في موضوع المتفجرات التي كان ينقلها حزب الله. وكشف نصار في حديث لأمتيفي عن أن المواد المتفجرة تم نقلها من البقاع نحو الضاحية الجنوبية، وهي قادرة على تفجير حي بكامله، ومجرد تخزينها في منطقة مأهولة يعتبر جريمة ويستدعي الملاحقة. وقال نصار: طلبت خلال الاجتماع الوزاري تحويل ملف نقل المتفجرات إلى المجلس العدلي وأن يصار إلى الملاحقة لتحديد المصدر والجهة التي كانت ستستلم هذه المواد. وأفاد بأن هناك شكوكا جدية بأن ما إذا كانت هذه المتفجرات هي للاستعمال الداخلي أو لخلق ذرائع جديدة لزج لبنان بحروب جديدة. عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة أكس أن التيار نجح في الحد من كارثة العفو العام ومعالجة الكثير كاستثناء الفساد المالي واحترام حقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش وإبراء المظلومين الإسلاميين، توازيا أنهى السجناء إضرابهم المفتوح عن الطعام. أشارت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاوية إلى أن التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي بما يخص الانفجار الذي وقع في شمال البلاد أوضح أن قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت، مشيرة إلى أن الحادثة لا يزال قيد التحقيق. في السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بالعثور على مزيد من القنابل العنقودية في المنطقة التي وقع فيها انفجار اليوم بالجليل. توازيا أورد أعلام إسرائيلي أنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا الليلة وسط خشية من تصعيد غير مخطط له في المنطقة.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الموجز. أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، في حين أوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين ولا تهديد فورياً. كشف رئيس الوزراء البريطاني عن أن حادث قاعدة فيرفورد قد يكون نسق في إيران بتوجيه من الحرس الثوري. وفي السياق قال وزير الخارجية البريطاني: لن نتراجع أبدا عن التزامنا بالتصدي لأعمال إيران غير المقبولة وحماية أمننا القومي. تزامنا أضافت المملكة المتحدة تصنيفين جديدين بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران. في المقابل أفادت وكالة إرنا بأن سفير إيران في لندن طالب بريطانيا بالامتناع عن اتخاذ أي مواقف أو إطلاق تصريحات لا تستند لأدلة، مؤكدا استعداد بلده للتعاون مع الجهات المعنية في إطار التحقيق بحادثة فيرفورد. إلى روسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير 33 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة بالبلاد. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم: تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية واشتداد المعارك في تعز وسط قلق أممي على المدنيين المحاصرين.
2: ما فيش لا مستشفى ولا في لا مساعدة ولا في أي حاجة.
1: البرهان يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تعرض معدنين سودانيين لغارة جوية قرب الحدود المصرية.
3: نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما يفضلوا يقطع بغادي.
1: وتصاعد اعتداءات المستوطنين في موسم الزيتون وتجريف أكثر من 200 شجرة مثمرة في قرية اللبن بالضفة الغربية.
4: فاجأنا أنهم قاموا بقطع أشجار الزيتون في منطقة كروم الشراكة وكفت الصور.
1: تحية لكم متابعينا الكرام، وأهلا بكم في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. تتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط في ظل استمرار المواجهات العسكرية وتعدد بؤر الصراع، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وانعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها. وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى السعودية، حيث تتواصل الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون من اليمن باتجاه المملكة، إذ أعلنت الدفاعات الجوية السعودية اعتراض صاروخ فلسطيني كان يستهدف مدينة خميس مشيط، وذلك بعد سلسلة هجمات استهدفت مطار الرياض خلال الأيام الماضية، أسفر أحداثها بحسب المعطيات الواردة عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، وذلك فضلا عن اضطراب حركة الملاحة الجوية وإلغاء معظم الرحلات من المطار وإليه. آخر تطورات هذا التصعيد مع مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم.
5: بحسب آخر المعطيات الميدانية، تم تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد في الرياض. بحسب بيان للهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تم تمديد تعليق العملية التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وذلك بحسب البيان لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية، طبعا من دون أن يحدد البيان أي موعد لاستئناف العمليات التشغيلية في المطار. ميدانيا أيضا أفادت وسائل إعلام سعودية محلية حكومية أن التحالف الذي تقوده الرياض تعامل مع ما وصفه بتهديد بمسيرات وصواريخ، من دون أن تحدد هذه الوسائل الإعلامية الحكومية وجهة الهجوم في المملكة العربية السعودية. طبعا كان مطار الرياض قد تعرض في عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد لقصف، ما أسفر عن مقتل نحو 14 شخصا وإصابة آخرين. من بين القتلى كان هناك مواطن هندي توفي لاحقا متأثرا بإصابته. وكان المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله يحيى سريع قد أعلن أن الحركة شنت هجمات واسعة خلال اليومين الماضيين، طالت مطار الرياض وقال على مراحل ثلاثة، ومطار الدمام، ومنشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية.
1: نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج. على الجانب الآخر من الحدود في اليمن، تتواصل التطورات الميدانية على وقع تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات، بالتزامن مع إعلان القوات الحكومية إطلاق عملية فجر اليمن. إلى ذلك وسعت جماعة أنصار الله عملياتها العسكرية في محافظة تعز في محاولة لتطويق المدينة وعزلها عن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. أبرز التطورات الميدانية وانعكاسات التصعيد على الوضعين الأمني والإنساني مع الصحفية من اليمن آفاق الحاج.
0: تتواصل المعارك على محاور متفرقة من اليمن تشتعل في جبهات وتهدى في أخرى، لكن النصيب الأكبر منها يتركز في جبهة تعز في مسرح عمليات يمتد من الريف الجنوبي على الشريط الساحلي مرورا بالجبهات الشمالية الغربية للمدينة في حدران والصياح على المدخل الغربي وحتى الجبهات الجنوبية الشرقية، وتحديدا في مديرية المسرخ التي تشتد فيها المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أيام في محاولة للسيطرة من قبل الحوثيين على مركز المديرية التي تشكل بموقعها الجبلي الحاكم عمقا دفاعيا مهما للخطوط الأمامية للقوات الحكومية المحيطة بمدينة تعز. على الجانب الآخر في شرق البلاد، القوات الحكومية أعلنت عن عمليات هجومية استهدفت فيها تدمير آليات عسكرية ومدفعية وثكنات حوثية في جبهات محافظة مأرب باتجاه جبال البلق ومنطقة الجوبة الاستراتيجية، نتج عنها مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين وثلاثة من عناصر القوات الحكومية. إنسانيا تعيش مدينة تعز تحت حصار مطبق انعكست تداعياته على الوضع الإنساني الذي يتفاقم يوما بعد آخر مع إغلاق المنفذ الغربي الوحيد المتبقي للمدينة والذي يربطها بالمحيط الخارجي بعد أن تحول إلى مسرح للاشتباك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وهو ما حال دون دخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى السكان في المدينة التي تبدو اليوم الحياة والحركة فيها شبه منعدمة نتيجة النقص الحاد في الوقود الخاص بالمركبات وكذلك الغاز المنزلي وارتفاع أسعارها على نحو غير مسبوق. هذا الإغلاق انعكس أيضا على الجانب الصحي بعد توقف عدد من المرافق الصحية عن العمل وتقديم الخدمات الطبية، ما يهدد حياة العديد من المرضى.
1: آفاق الحاج الصحفية اليمنية. وفيما تشتد المعارك في محيط مدينة تعز، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء سكان المدينة التي تحاصرها قوات الحوثيين والذين ارتفع عددهم إلى نحو 2 مليون نسمة جراء تدفق عشرات الآلاف من النازحين هربا من القتال. يأتي ذلك فيما حذرت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها من خطر توقف خدمات صحية حيوية في مدينة تعز مع اقتراب نفاذ الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود، متهمة الحوثيين بمواصلة حصار المدينة وعرقلة وصول الإمدادات الأساسية إليها. استمعنا لسيدات حوامل نازحات في مخيمات تعز يشكين صعوبة الأوضاع وعدم توافر الخدمات الصحية اللازمة.
6: كان مشهد مرعب، على طول من قبل حبشي جينا، يعني على تقريبا ماشي بالسيارة 3 ساعات أو 4 ساعات كذا، يعني الآن السيارة متخرجش هناك إلا بإنجيز، بحيث إن يعني واحد يأخذها ب250,000 اللي يشتي يخرج. لحد الآن يعني اللي مخوفني الإبرة والولادة،
7: ما فيش لا مستشفى ولا في لا مساعدة ولا في أي حاجة. يا جيلي ألم، يعني لقد حملت حاجة ثقيلة، يا جيلي ألم، علشان كذا ما أقدرش نخرج من هذا الطبيب. حتى أنا هذا الصناديق تعمل لا بعد المطر تكسب من داخل العاجل، يا نزل فوق الكرش لقاه مفروش ولا المهم ينزل من داخل.
8: نحن من الحال ما شاء ننزل ما نعمل، ما فيش معانا لا ما ولا معانا شيء، بس احنا ندفق راسنا فيه عندنا احنا حين ذي ما معيشة حد يقع حد في الشقة. وخلال موقف الله من قد من همتنا احنا من الولادة، يعني من الحالة احنا تعبانة ومع نشي ونقعنا مضيقين على الله. هذا احيانا للتعز يعني تعرف عند الدكتور، انا ما ذا تعب الدكتور والله قلت سرح تبل عند الدكتور وسيتوب بالنشا معه والدنيا على 150 تعالكتو وروحتو رهنت بطاقة حقي، رهنت بعت وعيتم داخل اللي قد استلمه من المنظمة عشان العلاج حقه.
1: نازحات في تعز. وفي ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز، تبرز مبادرات مجتمعية طوعية لمساعدة الفئات الأشد احتياجا والتخفيف من معاناتهم. من بين هذه المبادرات مبادرة ريفنا الطبية التي يقودها طبيب يمني بإمكانات وجهود ذاتية. تهدف المبادرة إلى مكافحة الأمراض الشائعة في القرى والأرياف النائية والفقيرة وكذلك في مخيمات النزوح في ظل صعوبة الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية. نستمع لطبيبة مشاركة في المبادرة وأحد النازحين المستفيدين منها.
9: من المناطق الريفية المتضررة بالحروب. عالجنا أو التقينا بحوالي 140 حالة، أغلبهم من الأطفال والنساء والحوامل. كان الوضع الصحي في هذا المخيم متردي ويعاني من غياب شبه كامل للخدمات الصحية. طبعا هدفنا من هذه المبادرة هو تقديم الرعاية الصحية للناس الأشد ضعفا بمحافظة تعز.
10: نشكر هذه الدكاترة والعلاج الذي يقدمونه، برغم أنه كنا بأشد حالة المرض من الإسهال وحمى ومرارية ومرض جلدي أكثر وبزمين، الحمد لله توفر كل شيء اليوم هذه. والله وضع الناس يعني زي ما تقول أكثر شيء المرارية والإسهال، هذا زيادة مزمين عند الأطفال حتى الكبار، حتى الكبار يعني إسهال طرش مدرسة من يوم ما جينا من 25 يوم وإحنا بأشد المرض أكثر وإسهال طرش حمى، ولا مرض جلدي برضه أكثر يجيب قفاء الرأس بالجنوب بالصدر موجودة، كان زي براز زي حبوب يطلع نفايات غد فقرين والآذان ولا موجود عين هذا.
1: كان هذا أحد النازحين في تعز، ومن قبله استمعنا لطبيبة مشاركة في مبادرة ريفنا الطبية بالمدينة.
11: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة تعرض معدنين سودانيين لغارة جوية. وطبقا لبيان صادر عن مجلس السيادة، فإن اللجنة تضم ممثلين عن النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية لتحقيق في ملابسات الحادث. وقد شدد البرهان على أن حماية السودانيين وصون كرامتهم هي مسؤولية أصيلة للدولة، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل مع الحادث بجدية بما يضمن كشف الحقائق واحترام الحدود على حد قوله. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد عثمان من أم درمان.
12: عشرات من المعدنين السودانيين غالبيتهم من الشباب لقوا حتفهم أثناء تنقيبهم عن الذهب في منطقة جبل العقيدات بالقرب من الحدود السودانية المصرية المشتركة إثر تعرضهم لقصف جوي بطائرات حربية. أحد شهود العيان قال لبي بي سي إن الغارة استهدفت المعدنين مباشرة، فقتل العشرات منهم على الفور وأصيب آخرون بجروح خطيرة، بينما فر العدد الأكبر منهم باتجاه الصحراء. وبث ناشط مقاطع مصورة قالوا إنها توثق لحظة الهجوم، فيما سارعت جماعات حقوقية وكيانات سياسية سودانية إلى اتهام الجيش المصري بالوقوف وراء الهجوم، مطالبة بإجراء تحقيق عاجل وتقديم المتورطين إلى المحاكم. بعد مرور أكثر من 4 على الهجوم الذي استهدف المعدنين، أعلن مجلس السيادة السوداني تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتضم ممثلين عن الجهات المعنية. وفيما لم يصدر تعليق من السلطات المصرية، أفادت تقارير بأن منشورات ألقيت قبل أيام من الجانب المصري تحذر كل المعدنين المتواجدين في المنطقة بأن وجودهم غير شرعي وأنهم سيكونون عرضة للاستهداف الفوري. ولم يكن استهداف المعدنين بالطيران هو الأول من نوعه، ففي يونيو حزيران الماضي تعرضت المنطقة ذاتها لقصف جوي عنيف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المعدنين. وحينئذ تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بإجراء تحقيق في الواقعة، لكنه طالب في الوقت نفسه العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بعدم تجاوز الحدود السودانية.
3: جارتنا الشمالية دي أو الشرقية دي برضو نحن برضو نقدر الناس ونحترمون، نطلب أن الناس ما يتعدوا الحدود، ما يمشوا بغادة عشان ما يجيبوا مشاكل لرقبتهم ويجيبوا مشاكل للدولة. سامعين أنه في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادة. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس البغادة نحن برضو السودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
12: كما أعلن الجيش المصري في ذلك الوقت أنه نفذ حملات أمنية موسعة في نطاق الحدود الجنوبية لمصر بهدف مكافحة التهريب والهجرة غير القانونية والتنقيب غير القانوني عن الذهب، دون أن يشير صراحة إلى واقعة الهجوم أو استخدام الطيران الحربي في الحملة. وفي ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها السودان بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، اتجه العديد من السكان إلى التنقيب الأهلي عن الذهب سعيا إلى تأمين سبل عيشهم وكسب لقمة العيش. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد العاملين في قطاع تعدين الذهب وصل إلى نحو 6 ملايين شخص، يعمل معظمهم في مناجم تقع في شمال وشرق السودان. محمد عثمان، بي بي سي نيوز عربي، من مدينة أم درمان.
1: وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: السلطات السعودية تقول إن شخصا قتل وأصيب ما يقرب من 12 آخرين في هجوم جديد على مطار الرياض الدولي أمس الأحد، بعد يوم من هجوم على المطار أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنه. مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم.
5: تم تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد في الرياض بحسب بيان للهيئة العامة للطيران المدني.
14: وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي خلال اتصال هاتفي سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في المملكة. وطهران تعرض التوسط لتسهيل الحوار بين السعودية والحوثيين. تقارير تفيد بتصاعد حدة القتال حول مدينة تعز في اليمن التي تحاصرها قوات الحوثيين، والأمم المتحدة تعلن عن قلقها إزاء سكان المدينة الذين ارتفع عددهم إلى نحو 2 مليون نسمة نازحة في أحد المخيمات بتعز.
2: ما فيش لا مستشفى ولا في لا مساعدة ولا في أي حاجة.
14: رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة تعرض معدنين سودانيين لقارة جوية. وكانت منظمات حقوقية قد اتهمت سلاح الجو المصري بتنفيذ غارة على منجب العقيدات للذهب قرب الحدود المصرية السودانية، ما أسفر عن مقتل 72 شخصا على الأقل دون تعليق رسمي من السلطات المصرية حتى الآن.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في جنوب قطاع غزة. المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم وزارة الدفاع والجيش بتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين المهجرين من شمال الضفة الغربية إلى منازلهم بعد تهجير سكان مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس خلال عملية عسكرية واسعة أطلقت عام 2025. نهاية الأخبار، أعدتها آمنة خليل، وهذه تحياتي أميرة ذكروري.
1: أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولتنا مع أبرز ما جرى تداوله اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلتي دينا ناجي. مرحبا بك دينا.
15: أهلا وسهلا محمد.
1: ماذا لديك ومن أين ستبدأين؟
15: سوف نبدأ كما هو يعني معتاد هذه الأيام من المملكة العربية السعودية، والتي عليها بقعة ضوء كبيرة، وتحديدا هناك لقطات مصورة بالصوت والصورة لضرب مسيرة حوثية لمطار الدمام، والتي التقطها مواطن سعودي وسط حالة من الذهول عتلته أثناء تتبع خط سير المسيرة. وقد تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي هذه اللقطة داخل وخارج السعودية معربين عن حزنهم وتعاطفهم مع ما آل إليه مصير من كانوا هناك.
16: هذه المسيرة طاحت على الملك فهد. أعوذ بالله، هذه على الملك فهد.
15: كما انتشرت أيضا لقطات مصورة لوزير الصحة السعودي أثناء تفقده مصابي مطار الملك خالد، التي أوقعت على مدار يومين عددا من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
1: نعم، من السعودية يبدو أنك ستأخذيننا إلى العراق وأزمة ربما هي من تبعات الحرب، أليس كذلك؟
15: بالفعل، في العراق والمشكلة 3 بيضات بألف دينار. هذه صرخة أطلقها مواطن من النجف يعاني من غلاء المعيشة ويدعو مواطنيه إلى التظاهر أملا في الإصلاح.
17: والله ما قدرت أشتريه، والله قلت لمالك العمي شو سوي بالبيضات، زين حسب البدايه الله رجع لك الله يلقى ماطك زين وباشر زين شعار اطلع شعار
1: البيض. إذن هو المشكلة التي يعاني منها العراقيون في هذا الوقت ويتفاعل معها النشطاء، فكيف جاءت تعليقاتهم؟
15: في الحقيقة ليس البيض فقط، ولكن قد يكون هو واحد من أهم العناصر الغذائية التي كان يحاول الكل الوصول إليها. يعني ردود الأفعال جاءت أكثر إيلاما من أسر عجزت عن إطعام أطفالها بالشكل اللائق أو حتى شراء الأدوية المطلوبة نظرا لغلاء المعيشة هناك.
1: نعم، يبدو أن الختام سيكون من غزة وبشيء يدعو إلى الأمل.
15: بالفعل هناك دائما من يبحث عن نصف الكأس المملوءة، هذا ما تفعله عائلة في غزة، إذ يبدو من انتشار فيديوهات لزفة فلسطينية لعريس جديد جرت بالأمس أشعلت حماسة أهل غزة الذين استحضروا الأيام الخوالي. يبدو أن هذه العائلة محمد كما جاء في التعليقات قد تبنت مهمة الحفاظ على التراث الفلسطيني وباتت ترند في حفلات الزفاف هناك حتى بلا مقابل.
1: شكرا جزيلا على هذه الجولة دينا ناجي.
15: شكرا لك.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل اعتداءات المستوطنين مستهدفة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، إلى جانب التضييق على حركة المواطنين بما في ذلك طلاب المدارس. كما تواصل القوات الإسرائيلية فرض قيود على التنقل مع نصب بوابة حديدية جديدة قرب سهل طوباس. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد سجلت 219 واقعة اعتداء خلال الفترة من الأول حتى 12 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، بينها 136 واقعة مرتبطة بموسم قطف الزيتون. عن أبرز التطورات الميدانية التي تشهدها الضفة الغربية اليوم تحدثت إلينا من رام الله الصحفية فيحاء شلش.
18: اعتداءات المستوطنين تواصلت في الضفة الغربية خاصة وتحديدا ضد قاطفي الزيتون في عدة مناطق من مدن الضفة الغربية وقراها، وسط منع ممنهج وكامل لدخول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية، حيث أن المزارعين في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية على سبيل المثال اليوم فقط يسمح لهم وليوم واحد الدخول إلى أراضيهم الزراعية بعد فتح البوابات التي كانت القوات الإسرائيلية أغلقتها أمام. أيضا في بلدة فقوعة قرب جنين سمح للمواطنين بالدخول فقط لهذا اليوم لجني محصول الزيتون، وهو الأمر يعني طبعا هذه المدة لا تكفي لجني محصول يعني يتجاوز آلاف الأشجار. كذلك الأمر في عدة مناطق أخرى، وصل المستوطنون اعتداءاتهم على قاطفي الزيتون بينهم بلدة ترمس حية شمال مدينة رام الله، أيضا في منطقة مسافر يطا تم الاعتداء على المزارعين وكذلك على المواطنين وطلبة المدارس أثناء عودتهم إلى منازلهم. كذلك الأمر القوات الإسرائيلية تقاطعت مع المستوطنين في هذه الاعتداءات وقامت باقتلاع أكثر من 200 شجرة زيتون معمرة في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس. طبعا كل هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياق أوسع وإطار منظم من الاعتداء على قاطفي الزيتون في محاولة لتخريب هذا الموسم الذي يأتي في أكتوبر من كل عام في الضفة الغربية، والذي يعتمد عليه الفلسطينيون كثيرا في مصدر رزقهم. وكانت وثقت جهات فلسطينية وجهات حقوقية أخرى وقوع أكثر من 136 اعتداء على قاطفي الزيتون منذ بدء تشرين أول أكتوبر الجاري.
1: من رام الله تحدثت إلينا الصحفية فيحاء شلش. ووفقا لمصادر محلية وشهود عيان، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي بإغلاق بوابة قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالتزامن مع اقتحام الجرافات لمنطقة الصور في أراضي البلدة، حيث باشرت باقتلاع وتجريف أكثر من 200 شجرة زيتون مثمرة قبل أن يتمكن أصحابها من قطف ثمارها. وقد استمعنا لعدد من المزارعين هناك.
19: طبعا احنا ان ارض تقريبا على حدود القريه يعني من الجهه الجنوبيه بعيده عن المستوطنين، خلينا نقول بك الجيش عامل شارع يصل لبرج، والبرج شلوه من سنوات والشارع مهجور غير مستعمل للاسرائيليين. قبل فتره يعني مش طويله نشروا انه في بدهم يوسعوا قالت لاغراض امنيه الشارع وقلت لك الشارع غير مفعل وغير مستخدم اصلا للاسرائيليين لا للجيش ولا لغيرهم. من اقل من في خلال الاسبوع الماضي تم نشر خريطه موجوده منطقه كانت مظلله بالاحمر انه هاي المنطقه على جميع اصحاب الاراضي من يرغب بنخل اشجار الزيتون لانه سنقوم باقتلاعها وتجريفها من اجل توسعه الطريق ولاغراض امنيه.
4: فاجانا انهم جيش قاموا بقطع اشجار الزيتون في منطقه كروم الشراكة وكفت الصور بدون أي مبررات. المنطقة بعيدة تماما عن الشارع الرئيسي فما بنعرف شو الهدف من وراء قلع أشجار الزيتون وتقطيع في المنطقة دي. يعني تفاجأنا كمواطنين في هذا الوضع اللي قاعد بصير.
10: تم إبلاغ من مكتب الارتباط العسكري الفلسطيني قبل 10 أيام تقريبا بمخطط يعني في من الساحة المستهدفة بالوصول له من قبل الارتباط العسكري الإسرائيلي. بلغونا فيه فترة هاي 10 أيام لما شفنا إحنا كأرضنا وأرض عمامي وأغلب يعني المتضررين خلينا نحكي في هذا المخطط حاولنا يعني بالتنسيق أو التواصل مع المجلس الكروي حاولنا أن نأخذ تنسيق على الأقل ما فيها يعني لجد الزيتونات يعني اللي قطف الثمار.
1: مزارعون من قرية لبنة الشرقية جنوب نابلس.
11: ما الذي يجري في السودان؟
20: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
11: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، BBC تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب. من قلب الأحداث ننقل قصصا تروى بلسان أصحابها.
21: اثنين من الولايات المتحدة واثنين من المنظمات الدولية شغالين يتعاملوا بمراكز عزل وعلاج في 4 محليات تقريبا.
11: شهادة حياة للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد، ومتابعة لآخر المستجدات الميدانية والإنسانية في مختلف أنحاء السودان.
22: فقدت الكثير من أفراد أسرتي، وعلى الرغم من ذلك أنا منخرط الآن في قضايا اللاجئين السودانيين في مصر.
23: مخيم هنا كأننا إحنا في بيوتنا وفي الحلة. العيد ده مختلف من كل عيد. فرحانة بالعيد وبنلبس الأطفال ولعب الأطفال.
11: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني على هواتفكم المحمولة عبر قناة واتساب للسودان سلام من BBC.
1: إلى سوريا، حيث تفاقمت معاناة النازحين في ريف إدلب شمال غربي البلاد إثر سيول جارفة ناجمة عن الأمطار الغزيرة اجتاحت مخيماتهم وأغرقت أجزاء منها. وبينما يحاول المتضررون مواجهة تداعيات السيول بما تيسر لهم من إمكانات، تحدث إلينا عدد من النازحين في المنطقة عن حجم الأضرار التي لحقت بهم ومعاناتهم في ظل هذه الظروف القاسية.
24: المخيم له قناة تصريف مياه أمطار، لكن بهطولات المطرية الشديدة اللي حصلت بالمنطقة أغلقت المجرى المائي، وكانت الأمطار يعني أكثر من قدرة التصريف، أدت لتكسير جدران البيوت وجرف البيت بالكامل. يعني أضرار الأرواح الحمد لله ما كان فيه، كانت الزوجة فقط موجودة. صار في مساعدة من الدفاع المدني، لكن ما هي كاملة. انتقلنا لبيت ثاني، حاليا نحن على هذا الوضع.
25: اجى المطر من وادي من جهة الغرب، كان في جدران صادي المي تجمعت بكثرة خلف الجدران، انهدمت الجدران بقوي، وجاء السيل باتجاه منزل أسامة بدر العبد الزوجي بالبيت، دخلت عليها المي بقوي بارتفاع تقريبا 1.5 متر. الحرمي كادت تغرق، للأخير يعني أنقذوها الشباب بعد محاولات بجي ربع ساعة لحتى استطاعوا ينقذوها الشباب بآخر نفس. عفش البيت انتقل كله عب المي للوادي. الحرمي مصاب بإصابات بجريها وبديها من كتر المي ما خدته وجايبته.
1: مواطنون من ريف إدلب في الشمال الغربي لسوريا، وأنتم أيضا مستمعين الكرام يمكنكم مشاركتنا قصصكم في برنامج يومية الشرق الأوسط عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00-2-010-111-3-0-909. هكذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط. غدا يتجدد لقاؤنا بإذن الله في تمام 3 عصرا بتوقيت غرينتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل: الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج آية حسام، مهندس الصوت أحمد حسين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة البروفيسور ألكسندر كابلان. بروفيسور، مرحبا بك.
1: طاب يومكم.
0: إذا تقول في محاضراتك أن العلماء في بعض الأحيان يستبصرون أشياء قبل إثباتها، فتظهر في أذهانهم فجأة تخمينات تتحول إلى حقيقة واقعة بعد سنوات. وكمثال نكتفي بالإشارة إلى فرضية بوانكاري وبرهان بيرلمان عليها، والتاريخ يعرف على الأقل بضع حالات من هذا القبيل، صحيح؟
1: بل الكثير.
0: وهذه الحالات يمكن إرجاعها إلى مفهوم الحدس، فما هي طبيعته؟
1: ما ذكرته عن الحدس هو ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، هو محاكاة لهذا العالم أو نموذج نخلقه في رؤوسنا، وسأدقق جوهر مفهوم النموذج أو المحاكاة.
0: وهل نعرف بحسب بنية الدماغ أي أجزاء منه مسؤولة عن الحدس؟ مثلا افترض ألبرت أينشتاين أن الجاذبية هي تقعر نسيج الزمكان قبل إثبات نظرية النسبية العامة. من المحتمل أن أينشتاين استطاع تخمين ذلك لأن دماغه كان يتميز بشيء ما، ربما كان لديه في جزء ما من دماغه تكثيف معين للخلايا العصبية. أم أننا حتى الآن لا نعرف كيف يعمل هذا كله من ناحية مورفولوجيا وبيوكيمياء الدماغ؟
1: ليس هناك ما يتوجب علينا فهمه. لا وجود في الدماغ لأي دلائل خارجية تفيدنا أين تظهر صيغ ومعادلات ما، اكتشافات أو أفكار ما ثورية في العلم، لأن الدماغ منظومة مادية تولد الأفكار والصور على أساسها، وكما في معالج الكمبيوتر تقريبا. فهل يمكننا أن نحدد في المعالج أماكن معينة وأن نقول هنا بالضبط في هذه الأماكن يتم إنشاء نموذج يحاكي الطائرة؟
0: ولكن معالجات الحواسيب متماثلة.
1: بالضبط.
0: وذلك خلافا لدماغ الإنسان.
1: صحيح تماما، ولكن قد تختلف العمليات. فلماذا لدينا العديد من المعالجات القياسية بالمواصفات نفسها بينما تتباين العمليات التي تجري فيها؟ الجواب، لأن الجزء غير المادي من العملية منفصل عن الجزء المادي. إن عمل المعالجات يتم بحسب برنامج معين، وتبعا لنوعية ما لدينا من معالجات سوف تتجسد هذه الفكرة أو تلك، أي كيف وبأي تعاقب سيتم تشغيل بعض ترانزستورات المعالج، وربما تشغيلها جميعا دفعة واحدة. وهذا ما يجري أيضا في رأس الإنسان. يمكننا القول مجازا هناك أيضا يعمل برنامج مسؤول عن تعاقب تشغيل هذه الخلايا العصبية أو تلك، وهنا لم يعد مهما أين توجد هذه الخلايا العصبية، إذ تبدأ بالعمل تلك التي لا تكون مشغولة بعمليات أخرى في اللحظة المعينة. وبالطبع هناك تخصص ما لدى الخلايا العصبية في الدماغ، فالمناطق البصرية مثلا مسؤولة عن التحليل البصري، والسمعية عن السمعي، وهكذا. لكن مساحات كبيرة جدا من القشرة الدماغية هي عبارة عن قطاعات ترابطية،
0: أي يجري الربط بين كل ما يحتويه الدماغ من معلومات.
1: نعم، وفي هذه المناطق لا توجد أي دلائل خارجية على العبقرية أو النبوغ، لأن العبقرية تظهر عند تقاطع عناصر متفاعلة لا عند تقاطع عمل عصبونات بحد ذاتها. فإذا كانت هناك معلومة تقاطعت معها معلومة أخرى ستولد معلومة جديدة، ولكن لن تظهر عصبونات جديدة. والأساس المادي لجميع هذه العمليات هو العصبونات ونبضاتها العصبية. وبما أن عملية توليد الأفكار لا تولد عصبونات أو نبضات، فلن نجد أي دلائل على عملية ذهنية خاصة لدى النوابغ، وذلك رغم أن بنى الدماغ باتت الآن مشرحة ومدروسة جيدا جدا عند العباقرة وغيرهم. ويمكنني أن أورد لك كمثال معطيات دراسة الدماغ عند عدد من كبار لاعبي الشطرنج ودماغ لاعبي شطرنج مبتدئين. فهل تظن أن التصوير المقطعي سيظهر فروقا ما؟ لا، لن يظهر. ولكن عند إجراء تحليل مقارن لمورفولوجيا، أي تركيبة أدمغتهم، بغية استبيان أحجام مختلف بنى الدماغ عند هاتين الفئتين من لاعبي الشطرنج، عثر بالفعل على فرق بين لاعبي الشطرنج من المستوى العالي والمستوى العادي في 5 أو 6 مواقع تقريبا، إذ تبين أن حجم القشرة عند اللاعبين المحترفين هو أقل مما هو عند اللاعبين العاديين. لقد تعلم علماء الفيزيولوجيا العصبية تفسير الوقائع أيا كانت ببراعة كبيرة. وفي حالتنا هذه فسروا الواقعة بوجود بنى دماغية متخصصة تجري فيها العمليات الشطرنجية، وعند اللاعبين الكبار تجري في هذه البنى إزالة المشابك العصبية الزائدة حتى لا تعرقل حساب وحل المسائل في أكثر جولات الشطرنج تعقيدا. هناك مثال آخر، كما تعلم سائقو سيارات

0: بقدرة المرأة أن يتصور شيئاً خارقاً خارجاً عن المعتاد، هل توافق على ذلك؟
1: وهو كذلك على الأرجح،
0: أي قدرة الشخص على النمذجة بالحدس.
1: نعم صحيح تماماً، وعلى الأرجح يمكن التعبير عن ذلك بكلمة عامة هي التخيل، المخيلة. سبق أن قلنا في الحلقة السابقة إن دماغنا قادر على إتمام توصيف الواقع وتكوين نموذج يحاكيه في الذهن، قادر أن يفترض كيف يمكن ترتيب الواقع بحيث تتلاقى مكونات هذا الواقع بشكل متناغم ومنسجم. فإذا كان تفكير الشخص منصبا على مهمة من المهام، فإن هذا النموذج سيوحي له في نهاية المطاف بشيء ما بشكل غير متعمد. طبعا هذه العملية ليست إرادية بالمرة، هي لا إرادية تماما، بل عند حدوثها يظهر لدى الشخص إدراك مميز تجاه حدسه، وهو إذ يبدو وكأنه يتبع حدسه أو أن حدسه يسيره، إنما هو في الواقع يصوغ أفكارا جديدة. مثلا يعرف الجميع قصة الكيميائي فريدريك كيكولي وكيف اكتشف بنية مركب البنزين، فعلى حد الزعم رأى في المنام قرودا يمسك كل منها بذيل الآخر في حلقة دائرية، وهذه الحلقة من القردة تولدت في دماغه نتيجة كل ما راكمه سابقا من معارف كيميائية ما نتج عنه رسمه لشكل مركب البنزين. فعلى حد الزعم أن هذا العالم رأى في المنام قرودا يمسك كل منها بذيل الآخر في حلقة دائرية أو ثعبانا يبتلع ذيله. المهم هذه الحلقة من القردة أو الثعبان تولدت في دماغه نتيجة كل ما ركمه سابقا من معارف كيميائية ما نتج عنه رسمه لشكل مركب البنزول. أي كانت لديه أيضا إيحاءات ليست بلغة واضحة بل بلغة رمزية مجازية، كان حساسا تجاه تلك الإيحاءات في تلك اللحظة لأنه اشتغل فترة طويلة على هذه الصيغة، وفي اللحظة المناسبة أنتج دماغه في صيغة مجازية الحل.
0: هناك مقولة شهيرة: الأفكار هي الأشياء.
1: أنا كعالم يدرس دماغ الإنسان منذ 50 عاما تقريبا أرى أننا نقترب تدريجا من فهم أن دماغنا قادر على كل شيء ولا يحتاج لمساعدة خارجية ليقوم باكتشافات عبقرية.
0: أتعرف ما الذي خطر ببالي؟ ذكرنا في الحلقة السابقة أن الدماغ راح يتطور مع ظهور اللغة، فمع تطور اللغة صار بإمكان البشر أن يتبادلوا فيما بينهم لا وصفهم للعالم المادي وحسب، بل ووصفهم للعالم المتخيل، ثم أصبح بإمكان نقل التصورات عن العالم المتخيل بالكتابة، ثم ظهرت روايات المغامرة وروايات الخيال العلمي. وإذا تمعنا في سيرة حياة الكثير من مخترعي وعلماء العصر الحديث نجد أنهم كانوا في شبابهم من عشاق أدب الخيال العلمي، فصار مصدر إلهام لهم، لذلك كان القرن الماضي زاخرا بالاختراعات والاكتشافات العلمية. فمثلا عندما نتحدث عن سيرجي كارالوف مصمم الصواريخ السوفيتي الشهير، فنحن نعلم أنه تأثر بأعمال قسطنطين سيالكوفسكي الذي تنبأ بتحليق الصواريخ إلى القمر وغير ذلك. وثمة الكثير من الأمثلة عن علماء ألهمتهم في اختراعاتهم روايات جول فيرن مثلا. وبالاطلاع على تلك الأعمال نجد أنه كان بوسع القراء أن يطوروا مخيلتهم ويرتحلوا في خيالهم مع الكاتب الروائي. كل هذه الأشياء نمت عند الإنسان التفكير المجرد وبالتالي القدرات العقلية على النمذجة أي الإبداع، ولكننا اليوم نرى أن البشر كفوا عن التخيل، فلا حاجة إلى ذلك طالما بإمكانهم استحضار أي صورة يريدونها عبر أجهزة الهاتف. وعلى هذا النحو نحن نرى أن غياب الحاجة للتخيل قد أوقف قدرة الدماغ على التنمية وبالتالي على الإبداع.
1: نعم هذا صحيح تماما، أنا أتفق معك، نحن فعلا نفقد إحدى أهم صفات الإنسان، نفقد ملكة التخيل، فقدناها بالضبط لأننا تنازلنا عن وظيفة التخيل لشاشات خارجية. وفعلا لسنا في حاجة للتخيل طالما الآلات باتت اليوم تخلق الصور التي نحتاجها. فالإنسان كائن بيولوجي حيوي، والدماغ لن يفعل ما ليس مطلوبا من الناحية البيولوجية الحيوية. وإذا لم تكن بنا حاجة للتخيل لأن مشاهدة شيء ما محضر سلفا هو أمر أسهل، فسوف يقتصر الإنسان على المشاهدة، سيشاهد وحسب. مبدئيا كل كائن بيولوجي كسول بطبيعته بالفطرة، ولن يهدر طاقته سدى ما لم يكن ذلك ضروريا لحصوله على حاجة ما، وهذا هو الحال فعلا. مع ذلك أكرر إن التخيل هو قوة نافذة صغيرة إلى حدسنا الداخلي، إلى نموذجنا الداخلي الذي يحاكي العالم. فكيف النفاذ أو الإطلال من خلال هذه القوة؟ حتى الآن ليس لدينا من أجل ذلك سوى التخيل. يجب الحفاظ على التخيل وتطويره من أجل إدراك حدسنا الداخلي واتباعه.
0: هناك من يقول إن مشكلة الإبداع اليوم في العالم الافتراضي الذي يحيط بالإنسان المعاصر ويوفر له سيلا هائلا من المعلومات معظمها لا حاجة له إليها البتة. تحدثنا في اللقاء السابق عن أن دماغ الإنسان ليس متكيفا مع كمية المعلومات التي تنهال عليه كل يوم من مصادر عديدة،

0: ولكن هذا لا مفر منه. فالإنسان في بيته تلفاز وفي يده هاتف والإعلانات من حوله في كل مكان في وسائط النقل في الشوارع وتتضمن دعايات مختلفة. ومؤخرا ظهر أيضا خبراء التسويق العصبي الذين يحاولون على مدار الساعة اختراق دماغ الإنسان بشكل أو بآخر. كل ذلك بحسب الكثير من الخبراء يجهد الدماغ بشكل كبير جدا ولا يترك له مجالا للراحة وتشغيل المخيلة والإبداع. فما رأيك؟
1: على الأرجح يكمن الأمر في أن قيم العالم المعاصر قد تغيرت بشدة، وفعلا لم يبقى لدى الإنسان غير القليل من الرواشد والمعالم الهادية من أجل حياة بهيجة جديرة بالاهتمام، وهذا ما يجري في العديد من الاتجاهات. لذلك نرى أن الناس يفقدون على نطاق واسع الاهتمام بهذه الحياة، ويضاف إلى ذلك طبعا الوضع في العالم كالنزاعات وغيرها، دون أن ننسى أن هذا كله كان في الماضي أيضا. لكن القيم الحياتية في عصر النهضة مثلا كانت سامية جدا، كان الناس دائما يتطلعون إلى شيء ما روحي. الآن لسبب ما أصبح المزاج العام ماديا إلى حد بعيد وقاتما يكاد يكون فارغا من القيم الروحية. ومن حيث المبدأ نحن جميعا بحاجة إلى ما يغذي الإنسان بطاقة عاطفية إيجابية. وعلى كل حال، على ما يبدو فقد حدثت عبر التاريخ أكثر من مرة هذه الموجات من السوداوية والمادية والنشوة الطاغية أيضا وسوى ذلك، ولكن يبدو لي أن النهضة لن تحدث جراء انتقال حالة الإنسان البيولوجية إلى حالة تكنولوجية كما يعتقد كروزفيل ومن يفكر مثله. في الواقع لن تسمح الطبيعة للإنسان أن ينتقل إلى هذه الحالة، لن تسمح بذلك لعدة أسباب. أولا، لقد تغير كما سبق وعرفنا سلم القيم، وفي كثير من الأحيان يقع الناس في حالة الاكتئاب، وإذا ما استبدلنا لهم إضافة إلى ذلك نصف الدماغ بقطع من السيليكون فسيكف الإنسان في الواقع عن أن يكون إنسانا، وعندها سيكون ذلك عالما آخر كليا، وسيدرك الإنسان على الأرجح قيمة وأهمية طبيعته البشرية وسيتخلص من أسر هذه التبعيات المادية.
0: ولكن يعني هناك تقنيات يعمل على تطويرها إيلون ماسك، مثلا المشلولون يصبح بإمكانهم التحكم ذهنيا بالحاسوب ودرجمة الأفكار إلى أفعال، وكل ما يتم تحقيقه في هذه المسألة ينطلق من مواقف إنسانية، أي أن معاناة الإنسان وآلامه ستنتهي مع تطور هذه التقنيات. مثلا إذا كان الشخص في حالة اكتئاب فربما سيكون بإمكانه التحكم بالعمليات الكيميائية في دماغه مستقبلا.
1: للأسف هذا غير إنساني،
0: ومستقبلا قد تتغلب البشرية على ألزهايمر.
1: لنلاحظ أن على الأرض في الوقت الحاضر 8 مليارات إنسان، فهل كلهم يعانون من الاكتئاب أو ألزهايمر؟
0: كثيرون جدا يعانون من الاكتئاب، إنها آفة.
1: كثيرون، إنما ليس الجميع قطعا. في أوروبا يشكلون حوالي 10-12%، هذا عدد عن مرضى ألزهايمر وتصلب اللويحي والفصام، كلها أمراض خطيرة، لكن الجزء الأساسي من السكان يتمتع بحالة وراثية جينية سليمة. لذلك يجب طبعا تطوير الوسائط لتصويب جينوم الإنسان إذا كان ذلك ضروريا للأشخاص المرضى، إنما لا ينبغي القول بضرورة ذلك لكل السكان، للأغلبية السليمة
0: كتطوير للقدرات الموجودة.
1: نعم، إنما من المستحيل فعل ذلك. على أي حال، جينوم الإنسان ليس مجرد بضعة جينات، بل هو 30,000 جين مترابطة، منها 400 تقريبا مسؤولة عن الذكاء. فهل نعرف تصميم أسلوبها في نقل وتركيب البروتينات؟
0: ولكن حتى الآن لا نعرف.
1: صحيح، ولكن هذه العملية معقدة بشكل لم يتح لنا حتى الاقتراب من حل اللغز. الآن ليست لدينا أسس نظرية لفهم كل الترابطات، وحتى لو فهمناها كيف سنغير كل هذا ولماذا؟ الطبيعة قد اصطفت الجينومات وغربلتها عبر مليارات السنوات، فهل تتخيل كم جرت اصطفاءات خاطئة أو فاشلة خلال كل هذه المليارات من السنوات؟ نحن نقول إن جينوم الحمض النووي نفسه قد خلق قبل وقت طويل من ظهور الإنسان، بل قبل وقت طويل من ظهور الثدييات. أفمن المعقول أن أحدا ما سيقول لي إن لدينا الآن من المعارف ما يغنينا عن تلك المليارات من السنوات؟ بالتالي أستطيع أن أفهم تطلعاتي ما بعد الإنسانية، ولكن بأي معنى؟ إذا كان هناك من فقد مثلا قدرته على الكلام، فعلا يجب زرع شيء ما يمنحه النطق. وإذا كان الشخص فاقدا القدرة على الحركة يستحسن ابتداع تقنية عصبية تتيح له المشي. على كل حال، أنا أعمل في هذا الاتجاه، ومختبري يسمى مختبر الفيزيولوجيا العصبية لواجهات الدماغ والحاسوب. ومثلا قمت مع الزملاء بوضع تقنية تتيح للشخص التعويض عن النطق، فلهذا الغرض يكفيه أن ينظر إلى الشاشة وهناك ستكتب الكلمات التي لا يستطيع لفظها. أمثال هؤلاء قليلو العدد، ولكننا تساعدهم. هذه تدرج ضمن ما بعد الإنسانية ولها ما يبررها، لأن هذا ما يحتاجه الناس الآن.
0: أي أنك ضد جعل هذه العملية تجارية على نطاق واسع، أن يعيد الشخص تكوين ذاته حسب الحاجة؟
1: أنا أعارض تغيير طبيعة الإنسان.
0: نعم، واضح. ذات مرة طرح عليك سؤال عن المقارنة بين مفهوم الروحية الشاملة أو وحدة الوجود وبنية الكون، حيث تسود الطاقة المظلمة والمادة المظلمة. أنا ذاك جبت عن السؤال بالقول إن صيغ المعادلات الفيزيائية تأخذ بالحسبان دائما وجود طاقة مظلمة ومادة مظلمة في الكون، لأن وجودهما مثبت بالبرهان. ففي الكون جاذبية وتوسع أسي، ونحن ندرك أنه لو لم تكن في الكون طاقة مظلمة ومادة مظلمة لما كان عندئذ توسع الكون. ثم أوضحت أن مثل هذا الوصف لا ينطبق على عمل الدماغ، لأننا لا نرى أي تجليات مشابهة في عمله. فما رأيك؟ هل اكتشاف طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة مستقبلا سيساعد في اكتشاف آليات عمل الدماغ التي قد تكون على صلة بطبيعة هاتين الظاهرتين؟ ما سيؤخذ في الحسبان في نموذج الدماغ الفيزيولوجي النفسي الجديد؟ وربما حينها سنفهم كيف تتولد الأفكار والوعي والمعاني والخواطر وما إلى ذلك.
1: يتمثل جوهر أسرار الدماغ كما قلنا في كيفية إعادة إنشائه للعالم الخارجي الفيزيائي داخل الدماغ. فهذا العالم متنوع جدا، فيه كم هائل من التفاصيل، متنوع لا من حيث عدد الأشياء بل من حيث الترابط بين هذه الأشياء. كيف يبني الدماغ نموذجا ثم يقدمه لنا لاحقا في صيغة جاهزة؟ هذا علما بأن الطاقة القصوى للدماغ تعادل 25 واط. أما بالنسبة للحواسيب الخارقة، سأذكر على سبيل المثال الكمبيوتر الصيني أوشين لايت، والذي يستهلك أثناء العمل 50 ميجاوات، أي أكثر ب 20 مليون مرة من استهلاك الدماغ. فمثلا 50 ميجاوات هي قدرة المحركات التي تزود بها كاسحات الجليد النووية لكي تدير عنفاتها. 50 ميجاوات تكفي لتغذية مدينة صغيرة بالطاقة الكهربائية. وفضلا عن ذلك، كم ستكلف هذه الآلات إذا كانت كل واحدة منها تحتاج إلى قدرة تعادل قدرة محطة نووية صغيرة؟ وهذا يعني أن طريق زيادة طاقات عمل الكمبيوترات في إطار محاولة محاكاة عمل الدماغ، هذا الطريق لا يؤدي إلى أي شيء. فلنصنع بالكمبيوتر شيئا ما يشبه عمل الدماغ، لمحاكاة نشاط الدماغ يجب توفر قدرات مختلفة نوعيا. لدينا تقييمات الفيلسوف السويدي نيك بوستروم، الذي يوضح أن محاكاة نموذج العالم المماثل للنموذج القادر على إنشاء دماغ تقتضي بالضرورة توفر كمبيوتر تصل سرعة أدائه إلى 10^40 عملية في الثانية. ولكن من أين نأتي به؟ وكم سيستهلك من الطاقة إذا ظهر إلى الوجود؟ كما ترى سيكون هذا شيئا من الخيال، وذلك علما بأن الدماغ بواسطة 25 واط فقط ينمذج هذا العالم، إضافة إلى أنه قد راكم خبرة عملاقة في هذا النشاط. على أي حال، أعود إلى مسألة جوهر أسرار الدماغ. هذا السر هو الذي يجدر بنا في الحقيقة أن نتأمله وندرسه لإدراك كنهه. وإذا تعلمنا في وقت ما فهم وإدراك خبراتنا الخاصة، فربما نتعلم فهم بعضنا البعض بشكل أفضل من حالنا الآن. مثلا، إن التواصل الحسي الروحي والعلاقات العاطفية الإيجابية المتبادلة كلها موجودة ومحتوات ضمن الخبرة الإنسانية، إنما هي لا تتكشف كما ينبغي، فهي محجوبة وراء العديد من الظروف الخارجية، وهذه هي مشكلة العصر الحديث.
0: هذه على الأرجح عمليات بيوكيميائية،
1: ولكن هذه العمليات تثيرها ظروف خارجية. فمثلا، إذا حقنت في عروق متسلق جبال قبل أن ينطلق إلى التسلق، إذا حقنت في عروقه جرعة من الأدرينالين تعادل تلك التي سيفرز بعد تسلقه القمة، لن تكون لديه أي نشوة تماثل نشوة تسلقه الجبل، إذ يجب عليه أن يعيش هذه الانطباعات.
0: ما تقوله الآن مهم جدا.
1: عند ذلك فقط سيعطيه الأدرينالين تلك النشوة، لأن الأدرينالين كالبنزين في السيارة، فهي لن تتحرك إلا إذا قادها الإنسان. وكذلك الأمر بالنسبة للسيروتونين.
0: أي لو أننا سنحاول ضبط الإدراك الحسي عند الإنسان وأحاسيسه وأفكاره بواسطة الكيمياء، فسيكون ذلك شبيها بالتأثير الذي يمارس في مشفى الأمراض النفسية على الشخص مريض بالفصام وهو تحت تأثير العقاقير الطبية.
1: صحيح تماما.
0: قد تذهب الأعراض، ولكن ذلك لن يخلصه من المرض، سيبقى.
1: نعم، مقارنة جيدة جدا. لذلك حتى الآن لا داعي للتدخل في الطبيعة، لأننا نرى أن الدماغ بشكل عام يعمل بشكل جيد، ولكن ضغط الحضارة والظروف الخارجية التي يغوص فيها الإنسان تجهد الدماغ، وبالتالي قد يحدث فيه الخلل.
0: طيب سؤالي الأخير، العالم بأسره كما تعلم يمر الآن بوضع مضطرب، الحروب الهجينة في كل مكان، ومشاهدون العرب أيضا يعيشون الآن في وضع غير يسير مليء بالاضطرابات وعدم الاستقرار، هناك فوضى في بعض الدول وحروب في أخرى، وإذا أخذنا بالحسبان أن ثمة سيلا هائلا من المعلومات السلبية التي يتلقاها الإنسان يوميا، وإذا شبهنا دماغ الإنسان بالآلة لأمكننا القول أن هذا الدماغ بات اليوم محموما وسخونته تجاوزت كل الحدود. بما تنصح الناس كي يخففوا من الضغط على الدماغ؟
1: نعم، إن العمل الرئيسي للدماغ هو الإبداع. الإنسان تحديدا وهب ملكة الإبداع ومنح كل الإمكانات منذ ظهور اللغة والتوصيف الداخلي لنموذج محاكاة العالم، وبإمكان الإنسان من خلال الإبداع أن يخلق عوالم جديدة في داخله، وكلما كان الشخص أكثر انشغالا بالعمل الإبداعي ابتعد بقوة أكبر عن فوضى العالم الخارجي. ولذا فإن ما يساعد الإنسان هو العمل الإبداعي بالدرجة الأولى، وربما على الإنسان أن يرغم نفسه بشكل ما في لحظة ما على ممارسة العمل الإبداعي، وهذا ينطبق على كل إنسان وليس على العالم أو الكاتب فقط. كل إنسان يجب أن يكون لديه عمله الإبداعي، فإذا كنت تقرأ كتابا جيدا فأنت تخلق عالما متخيلا على أساس مضمون هذا الكتاب، وإذا جلسنا معا وقرأنا كتابا ما فهذه عملية إبداعية.
0: سنعيد إنشاء كل الصور الموصوفة.
1: نعم بالضبط، وهذا هو الدواء المضاد لتأثير الوسط الخارجي العدواني. سأقول شيئاً، الإنترنت لا يوحد، ومواقع التواصل الاجتماعي تفرق بين الناس وتفصل، لأنها تحديداً تتيح لهم البقاء
0: على مسافة
1: فيما بينهم. إضافة إلى ذلك يتراسل الناس بلغة منتقصة ركيكة شديدة الاختزال، بينما اللغة في الواقع هي عالم كامل محفز لعمل الدماغ بقوة. أما الآن فنحن نقلص هذا الغنى بواسطة التواصل عبر رموز المشاعر أو الوجوه التعبيرية في وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أكرر، علينا جميعا بشكل ما أن نلجأ إلى أي عمل إبداعي
0: وإلى التواصل الحقيقي.
1: نعم، وإلى امتلاك النقد البناء والنقد الذاتي، والأهم أن نكون متعاطفين وجدانيا، فنحن بحاجة إلى مثل هذا المزيج.
0: بروفيسور شكرا لك،
1: والشكر لكم،
0: استمتعت كثيرا بالاستماع إليك، ونحن بانتظار أعمالك الجديدة لنتحدث عنها في لقاءات قادمة، فشكرا لك مرة أخرى.
1: شكرا، كان هذا من دواعي سروري أن أشارك في برنامجك،
0: وطبعا أتمنى لك التوفيق في عملك وللأمل بأن تتوصل إلى اكتشافات جديدة قريبا.
1: آمل ذلك أيضا. شكرا.
0: شكرا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور ألكسندر كابلان. تبدأ الأسبوع القادم حلقات جديدة، في أمان الله.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
4: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
5: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون،
4: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
6: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
7: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
8: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
9: في بينكي برامس إنكم تجوا. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقوا.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: أنا لبنان تلقف بإذن.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلق زابتكن على 2. شكراً.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مارلي داكاش ووسام قنواتي.

0: العناوين: المفاوضات معلقة والأكروا في بيروت قريبا لبحث ما بعد اليونيفل. أوروبا ترسم خط دعم أمني للبنان وعون يفتح أبواب التعاون. لبنان يستعيد مكانه على طاولات الدعم، تحرك عربي وأوروبي لكسر الجمود. الاعتداءات الإسرائيلية بلا مكابح وحادثة شمال إسرائيل قيد التحقيق. شاحنة المتفجرات تهز الأمن والسلام يتوعد بالمحاسبة والحزب يرد. العفو العام في ميزان الدستوري حسم جزئي وتحصين بتحفظات.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. بين مفاوضات معلقة وتحركات دولية لاستشراف المرحلة المقبلة وتطورات أمنية تتصدر المشهد، يقف لبنان أمام مشهد تتشابك فيه الملفات وتتقاطع فيه الحسابات، من الجنوب الذي يترقب ملامح ما بعد اليونيفل إلى الداخل الذي يواجه استحقاقات أمنية وقضائية لا تقل حساسية. فقضية شاحنة المتفجرات تتصدر واجهة المشهد فاتحة الباب أمام تحقيق واسع ومحاسبة حتى النهاية على وقع مواقف متباينة تعيد إلى الواجهة التجاذبات السياسية عند كل استحقاق، فيما تبقى الحقيقة الكاملة رهن التحقيق. أما قضائيا فيضع المجلس الدستوري قانون العفو العام أمام محطة مفصلية مع القبول الجزئي وما يرافقه من تحفظات لتبقى تداعيات القرار وحدود تطبيقه موضع متابعة في ملف تتداخل فيه الاعتبارات القانونية والسياسية والاجتماعية. والآن إلى التفاصيل. إذن بانتظار تحديد موعد نهائي لجولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل في تامبا، من المرتقب أن يزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا لبنان في الأيام المقبلة، حيث يلتقي عددا من المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية جوزيف عون لبحث مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفل وطبيعة القوى البديلة في ظل غياب صيغة نهائية حتى الآن. وبالتوازي مع هذه المشاورات، تتحرك العواصم الأوروبية باتجاه مقاربة جديدة لدعم المؤسسات الأمنية اللبنانية. وفي هذا الإطار أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تأسيس بعثة مدنية وعسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بولاية أولية تمتد لثلاث سنوات، ترتكز على التدريب وتقديم الخبرات بما يعزز أمن الحدود ويدعم سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق أكدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس أن البعثة لن تكون بديلا من اليونيفل ولن يقتصر عملها على الجنوب. أما في بيروت فقد لاقى قرار الأوروبي ترحيبا من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي أشار إلى أن هذه البعثة ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الشرعية وفي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها، بما ينسجم مع قرارات الحكومة اللبنانية وخطابها الرسمي في حصر السلاح بيد القوى الشرعية، مؤكدا أن لبنان سيوفر كل التعاون اللازم لإنجاح عمل البعثة. موجة الدعم العربي للبنان تابع مع عودة الحراك القطري، في حين علمت إذاعتنا أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يزور لبنان الجمعة، حيث تشمل لقاءاته الرؤساء عون وبر وسلام الذي سيقيم مأدبة غداء على شرفه في السرايا الحكومية، كما سيلتقي المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وقائد الجيش العماد رادولف هيكل. واليوم برز الدعم الروسي في خلال لقاء جمع وزير الخارجية يوسف رجي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي أكد موقف موسكو الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. الوزير رجي شرح من جهته دقة الوضع في لبنان بين رفض إسرائيل الانسحاب واستمرارها في اعتداءاتها وامتناع حزب الله عن تسليم سلاحه، مؤكدا تصميم الدولة على استكمال بسط سلطتها، وداعيا روسيا إلى دعم الموقف اللبناني لما لها من دور إيجابي في مجلس الأمن وفي المنطقة. ميدانيا لم يغب شبح الخروقات الإسرائيلية عن الجنوب، حيث توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 10 سيارات في بلدة زوتر الشرقية، وشوهد جنود في دوريات راجلة بين المنازل داخل البلدة، كما استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري. وفي الخروقات الجوية سجل تحليق للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية وصولا إلى أجواء الزهران وصيدا، كذلك في البقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية. واليوم أدى انفجار الذخيرة في شمال إسرائيل إلى مقتل شخص وإصابة 20 وفق ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية أفادت بأن التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي بما يخص الانفجار أوضح أن قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت، مشيرة إلى أن الحادثة لا يزال قيد التحقيق، توازيا كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل أولية عن الانفجار، مشيرة إلى تقديرات للجيش ترجح أنه نجم عن ذخيرة عنقودية أطلقها حزب الله خلال الحرب وبقيت في المنطقة. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، وقع الانفجار أثناء سير مجموعة من المتنزهين في منطقة مفتوحة بعدما التقط أحدهم وهو طالب ذخيرة عثر عليها ووضعها داخل حقيبة. وأضافت القناة أن التفاصيل الأولية تشير إلى احتمال إخراج الذخيرة من الحقيبة لاحقا قبل انفجارها. وفي قصر بعبدة حضر الملف الأمني بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد رودولف هيكل في وقت عرض الطرفان الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته قبرص والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين. نبقى في بعبدة حيث اطلع الرئيس عون من محافظ الجنوب ومحافظ النبطية على أوضاع المحافظتين في ضوء التطورات الأخيرة. ليس بعيدا عز رئيس الحكومة نواف سلام بالضحايا الذين سقطوا في بلدات فرون وياطر وعين إبل قائلا: من حق أهلنا في الجنوب أن يعيشوا بأمان في قراهم ويتفقدوا أراضيهم ويجنوا محصول الزيتون من دون خوف على حياتهم. وشدد سلام على أن حماية أهلنا وتثبيت عودتهم الآمنة إلى قراهم وأراضيهم وإزالة مخلفات الحرب تبقى في صلب أولويات عمل الحكومة. على وقع المخاوف من تهديد الاستقرار الداخلي، تتصدر قضية شاحنة المتفجرات واجهة الاهتمام الرسمي والأمني. وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال اجتماع وزاري ألا تساهل ولا تغاضي في هذا الملف، بل الحقيقة والمحاسبة حتى النهاية. وعقب الاجتماع أشار وزير الإعلام بول مركز إلى أبرز ما جاء في موقف الرئيس سلام:
1: من موقعي كرئيس للحكومة أطلب من اللبنانيين جميعا أن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للتوصل إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وتحويلهم جميعا إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون. كونوا على ثقة أن حكومتنا لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامتها واستقرارها، كما أنها ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية.
0: وزير العدل عادل نصار أكد بدوره أنه لن يتدخل أحد في القضاء ولن يتمكن أحد من تأخير التحقيق في موضوع المتفجرات التي كان ينقلها حزب الله. وكشف نصار في حديث لأم تي في عن أن المواد المتفجرة تم نقلها من البقاع نحو الضاحية الجنوبية وهي قادرة على تفجير حي بكامله، ومجرد تخزينها في منطقة مأهولة يعتبر جريمة ويستدعي الملاحقة. حزب الله على لسان النائب إبراهيم الموسوي رد على رئيس الحكومة قائلا: لا أحد يهدد المقاومة أو يلمح إلى ارتباطها باغتيالات.
2: سمعنا أصوات عديدة وآخرها من دولة رئيس الحكومة اللي عم يحكي لن نسكت واستنكار وما بعرف شو. إذا صح الكلام أنه هيدي السيارة تعود إلى المقاومة، فلازم يعرف الجميع أنه المقاومة ما بتستحي ولا بتخجل، أنه طالما أن هناك احتلال وطالما أن الحكومة والجيش لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه لم يسلح وليس هناك قرار سياسي، فهذا حق المقاومة، حقها الطبيعي الذي تستمده من شرعة الأمم المتحدة. ما حدا يحاول يهبط حيطان ويهدد ويحكي كلام مش مقبول ويعمل تلبيسات وتلميحات إلى علاقة باغتيالات وغير اغتيالات.
0: وفي متابعة قضائية للملف، استأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم التحقيق مع الموقوفين من حزب الله هيثم أمهز وعلي كردي اللذين أوقفا في خلال نقلهما متفجرات على طريق ظهر البيدر. وقد طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي اطلع بدوره على تحقيق الشرطة العسكرية التوسع أكثر في التحقيق والتدقيق أكثر في هواتف الموقوفين وذات الاتصال التي أجريها خلال الفترة الماضية إلى حين توقيفهما. ووفق المعلومات التي يتم تداولها، فأن القاضي غانم يتجه إلى إحالة الموقوفين في ملف متفجرات ظهر البيدر إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتوسع في التحقيق، كما يتجه القضاء لاستدعاء مسؤولين في حزب الله إلى التحقيق على خلفية مخالفة الحزب قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر استخدام أو نقل سلاح خارج الإطار الشرعي للدولة. تزامنا ضبطت وحدة من قيادة الجيش في منطقة القصر في الهرمل حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وقد فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية. قضائيا أسدل المجلس الدستوري الستار عن قراره النهائي بشأن الطعن المقدم في قانون العفو العام، معلنا قبول الطعن جزئيا ورفضه جزئيا عبر فرض مجموعة من التحفظات التفسيرية الملزمة التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو.
3: وسعنا الاستثناءات وضيقنا نطاق العفو، وسعنا كتير نطاق الفساد، صارت انه جميع انواع الفساد صارت بتنطاق، قصة المصاريف وتهريب الاموال لبرا صارت مشمولة بالاستثناءات. عقوبة الاعدام بعد لحد هلأ بمعناها القانوني عقوبة اعدام بتنزوها بس ل 28 سنة، ما فيكم تنزوها ل 17 سنة. يشترط اسقاط الادعاء الشخصي بكل جريمة اذا كان فيها ظرف مشدد منصوص عنه بقانون العقوبات او بهذا القانون. يعني زدنا 2 عليهم، ما نقصنا، خلينا كل هوديك وزدنا عليهم 2.
0: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر من جهته عبر منصة أكس أن التيار نجح في الحد من كارثة العفو العام ومعالجة الكثير كاستثناء الفساد المالي واحترام حقوق الأهالي الضحايا وشهداء الجيش وإبراء المظلومين الإسلاميين. وعقب القرار أنهى سجناء لبنان إضرابهم عن الطعام الذي امتد 30 يوما وسط خيبة أمل لدى قسم من السجناء إزاء بعض التفسيرات التي أوردها المجلس الدستوري، واعتبروا أنها طالت جوهر عدد من المواد وأدخلت عليها تعديلات فعلية بدل الاكتفاء بتفسيرات توضيحية لآليات تطبيقها. نبقى في الملف القضائي، حيث ردت القاضية رولا عثمان للمرة الثانية طلب تخلية سبيل رياض سليمي في شكوى مصرف لبنان الموقوف على ذمتها. كما أفادت المعلومات بأن رئيس محكمة الجنايات في بيروت سمير عائي حدد جلسة يوم غد لاستجواب سليمي تمهيديا في ملف حساب الاستشارات. الجدل حول ملف الكهرباء تابع فيما لم تثمر الاتصالات عن عودة وزير الطاقة جو صدي عن اعتكافه في المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، في حين أفادت معلومات المركزية بأن استقالة الصدي مطروحة بجدية هذا الأسبوع إن لم يقدم الرئيس سلام على اتخاذ الإجراءات المطلوبة والمحددة بوضوح. وفي هذا السياق طلع الرئيس جوزيف عون من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك على أوضاع المؤسسة وحاجاتها ووضعية معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان. توازيا أعلن مجلس إدارة كهرباء لبنان الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل معملي الزوق والجية، داعيا إلى إبعاد المجلس وملفات المؤسسة عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية وإلى إخراج ملف إعادة تشغيل المعملين من السجلات الإعلامية إفساحا للمجال أمام معالجته ضمن الأطر المؤسسية المختصة. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية، وتنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار ويتحول الطقس مساء إلى قليل الغيوم. في ختام نشرة لبنان اليوم تذكير بعناوينها: المفاوضات معلقة والأكروا في بيروت قريبا لبحث ما بعد اليونيفل. أوروبا ترسم خط دعم أمني للبنان وعون يفتح أبواب التعاون. لبنان يستعيد مكانه على طاولات الدعم، تحرك عربي وأوروبي لكسر الجمود. الاعتداءات الإسرائيلية بلا مكابح وحادثة شمال إسرائيل قيد التحقيق. شاحنة المتفجرات تهز الأمن، سلام يتوعد بالمحاسبة والحزب يرد بالتصعيد. العفو العام في ميزان الدستوري حسم جزئي وتحصين بتحفظات. إذن ختام نشرة لبنان اليوم قدمناها من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: العرض الأخير من صوتي كل لبنان. لم يغب شبح الخروقات الإسرائيلية عن الجنوب، حيث توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 10 سيارات في بلدة زوطر الشرقية، وشهد

0: جنود في دوريات الراجل بين المنازل داخل البلدة، كما استهدف القصف المدفعي بلدة المنصور وأطراف بلدة ميفدون. أدى انفجار الذخيرة في شمال إسرائيل إلى مقتل شخص وإصابة 20 وفق ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي. توازيا كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل أولية عن الانفجار، مشيرة إلى تقديرات للجيش ترجح أنه نجم عن ذخيرة عنقودية أطلقها حزب الله خلال الحرب وبقيت في المنطقة. ذكرت صحيفة معاريف بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، قد تبدأ بإطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية بالتزامن مع منح طهران الضوء الأخضر لحلفائها وفي مقدمهم حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن للمشاركة في المواجهة. بانتظار تحديد موعد نهائي لجولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل، من المرتقب أن يزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا لبنان في الأيام المقبلة، حيث يلتقي عددا من المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لبحث مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفل وطبيعة القوى البديلة في ظل غياب صيغة النهائية حتى الآن. أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تأسيس بعثة مدنية وعسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بولاية أولية تمتد 3 سنوات، ترتكز على التدريب وتقديم الخبرات بما يعزز أمن الحدود ويدعم سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. علمت صوت كل لبنان أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يزور لبنان الجمعة، حيث تشمل لقاءاته الرؤساء 3 عون بري وسلام الذي سيقيم مأدبة غداء على شرفه في السرايا الحكومية، كما سيلتقي المدير العام للأمن العام وقائد الجيش. على وقع المخاوف من تهديد الاستقرار الداخلي، تتصدر قضية شاحنة المتفجرات واجهة الاهتمام الرسمي والأمني. وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال اجتماع وزاري ألا تساهل ولا تغاضي في هذا الملف، بل الحقيقة والمحاسبة حتى النهاية. وفي متابعة قضائية للملف، استأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم التحقيق مع الموقوفين من حزب الله هيثم أمهز وعلي كردي، اللذين أوقفا في خلال نقلهما متفجرات على طريق ظهر البيدر. وقد طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي طلع بدوره على تحقيق الشرطة العسكرية التوسع أكثر في التحقيق والتدقيق أكثر في هواتف الموقوفين وداتا الاتصالات التي أجريها خلال الفترة الماضية إلى حين توقيفهما. تزامنا ضبطت وحدة من قيادة الجيش في منطقة القصر في هرمل حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وقد فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية. قضائيا، أسدل المجلس الدستوري الستار عن قراره النهائي بشأن الطعن المقدم في قانون العفو العام، معلنا قبول الطعن جزئيا ورفضه جزئيا عبر فرض مجموعة من التحفظات التفسيرية الملزمة التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو. ردت القاضية رولا عثمان للمرة الثانية طلب تخلية سبيل رياض سلامي في شكوى مصرف لبنان الموقوف على ذمتها. كما أفادت المعلومات بأن رئيس محكمة الجنايات في بيروت سمير عائئي حدد جلسة اليوم لاستجواب سلامي تمهيديا في ملف حساب الاستشارات. يعقد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش مؤتمرا صحفيا عند 11 من قبل الظهر للإعلان عن مشروع الإيواء الجديد وعد والتزام. ينفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما ظهرا للمطالبة بالإسراع في إقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة المتعاقدين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي والحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية، هذا ويتواصل التصعيد على المملكة العربية السعودية، حيث أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. وأعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط. أعلنت القوى الحكومية اليمنية استهداف ثقنات وتحشيدات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي باستخدام الطائرة المسيرة في جبهات محافظة مأرب. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو بحث باتصال مع نظيره البريطاني التعاون لتأمين الأصول الأمريكية في بريطانيا، مؤكدين التزامهما المشترك بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز. وشدد الوزيران على أنه يجب محاسبة إيران على أفعالها. في المقابل اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أنه يجب محاسبة الحكومة البريطانية على إصرارها على هذا النهج الذي يقوض السلام والأمن الدوليين، مشددة على أن لندن ومخططي ومنفذي هذه العملية الملفقة يتحملون مسؤولية التداعيات الناجمة عن هذه الأكاذيب. أفادت السلطات الأوكرانية بأن مدن عدة تعرضت لهجمات روسية، مطالبة المدنيين بالالتزام بالملاجئ. ختام العرض الأخير قدمناه من صوت كل لبنان.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.